عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

أحبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرا. زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به، وأعجب ما فيه سماحته حسرا. فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى. بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ما شاء الله.

0: روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا رحمن الرحيم.

فأما اليتيم فلا تقهر.

وأما بنعمة ربك فحدث.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج تيسير علوم السنة. حديثنا اليوم إن شاء الله عن علم الحديث، تعريفه وفهمه ومما يتكون. فأغلب الناس يعرفون أن علم الحديث هو العلم الذي يعنى بمعرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويقوم بحفظه وتدوينه وضبط مصادر الحديث من حيث الدراسة المتن والسند. إذن علم الحديث هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الراوي والمروي. إذن إذا أردنا أن نعرفه اصطلاحا أو شرعا، نقول أن الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إما من قول، وهذا يتسمى حديثا قوليا أو سنة قولية، وهو كلام قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مختلف المناسبات، قوله إنما الأعمال بالنيات. النوع الثاني هو أعمال أو تصرفات قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونقلها لنا الصحابة، مثل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو كيفية الصلاة. كذلك هناك ما يسمى بالسنة التقريرية، وهي إقرار الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعمل أو لقول صدر عن أحد الصحابة بحضرته دون إنكار منه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يسكت على منكر. وهناك نوع رابع هو ما كان صفة، سواء كانت خلقية أو خلقية لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فكما تلاحظون إخواني المستمعين أخواتي المستمعات، هناك ثلاثة الأنواع الأولى التي يؤخذ منها تشريع، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. النوع الرابع الذي هو صفة من صفات سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، قد تكون هيئة جسدية أو أخلاقا أو سلوكا، هذا لا يؤخذ منه تشريع ولكن يأخذ منه هدى. ولهذا أرى من المناسب هنا التعريج على تقسيم قسمه الإمام الشيخ العلامة سيد محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة حول أحوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد قسمها إلى 12 حالا. أولها هو حال التشريع، وهو بيان الأحكام العامة التي تلزم جميع المسلمين، مثل أحكام الصلاة وأحكام البيع وغيره. الحال الثاني هو حال الفتوى، ويتمثل في إجابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أسئلة السائلين عن حكم شرعي يخص واقعهم. هناك حال ثالث هو حال القضاء، للفصل في النزاعات بين الناس وفقا للشرع، ويكون القاضي بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحال الرابع أطلق عليه الشيخ الطاهر بن عاشور حال الإمارة، وهو لتدبير شؤون الدولة وقيادة الجيوش وتوزيع الغنائم وعقد المعاهدات. النوع الخامس أو الحال الخامس هو حال الصلح، ويتجلى هذا في المعاهدات وعقود الأمان التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع القبائل أو مع الأعداء. هناك سادسا حال الهدي والإرشاد، وهو ما يدل عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال دون أن يكون فيه إلزام قطعي. الحال السابع هو تكميل النفوس، وهو توجيه الأمة نحو الطهارة الروحية والسمو الأخلاقي. الحال الثامن هو التأديب، وهو تقويم السلوك وتربية الأصحاب على الآداب الشرعية. أما الحال التاسع فهو التجرد عن الإرشاد، وهي أفعال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البشرية التي تصدر منه كإنسان، مثل عاداته في الأكل والشرب واللباس، وهي لا تعد تشريعا. الحال العاشر هو الإشارة على المستشير، أي تقديم الرأي والمشورة لمن يطلبها. ثم هناك حال، الحال الحادي عشر هو حال النصيحة، وهو توجيه الخير للمسلمين بشكل عام أو لأشخاص معينين. أما الحال الثاني عشر والأخير فهو تعليم الحقائق العالية، وفيه بيان أسرار العقيدة والإيمان والتوحيد. هذا التقسيم إخواني تقسيم مهم جدا، لأنه يعطينا ما هي الأحوال التي يكون فيها حال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام حال تشريع، وما هي الأحوال التي يكون فيها على حالته البشرية أو على أخلاقه وخلقه الذي لا يستفاد منها تشريع إلا من جهة التوجيه. إذا رجعنا هنا إلى تعريف الحديث، نجد أنه يتكون من جزئين لا غنى عنهما، وهما السند والمتن، أو الراوي والمروي. وسنبدأ بتعريف السند، ويسمى أيضا الإسناد، وهو سلسلة الرواة الذين نقلوا إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ويجب هنا أن نعلم أن الإسناد من خصائص هذه الأمة الإسلامية المحمدية، قال الإمام ابن الصلاح رضي الله عنه وأرضاه: أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة. وقال الإمام أبو بكر محمد بن أحمد البغدادي رحمه الله: إن الله اختص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها من الأمم، أي ثلاثة أشياء خاصة بنا تشريف لنا. هذه الأشياء الثلاثة هي الإسناد والأنساب والإعراب. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذن السند هو الطريق الموصل للمتن، أي هم رواة الحديث الذين رووه كل واحد منهم عن الآخر حتى يبلغ المتن. وهذا السند يعيننا في تبيين حال الرواة ومدى صحة الحديث، ويمكن تقسيمه إلى نوعين: هناك ما يسمى بالإسناد العالي، وهو الذي تقل فيه الوسائط بين راوي الحديث وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومقابل ذلك هناك ما يسمى بالإسناد النازل الذي تكثر فيه الوسائط. وهناك علوم كثيرة جليلة خدمت هذا الإسناد، مثل علم الرجال، علم الجرح والتعديل، علم طبقات الرواة، علم علل الحديث. هذه كلها من العلوم التي اعتنت بالسند. إذن قلنا أن هذا الإسناد هو سمة للعلوم الإسلامية وليس للحديث فقط، فقد ساهم في حفظ الدين الإسلامي من التحريف. إذن قلنا أن تعريف السند اصطلاحا هو الطريق الموصل للمتن، أي رواة الحديث الذين رووه كل واحد عن الآخر حتى يبلغوا المتن، أي النص، سواء كان هذا المتن مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو موقوفا على غيره من الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، وسنأتي إلى هذه التفاصيل في حصص مقبلة إن شاء الله. إذن رواية الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإسناده هي من أهم وسائل الصيانة وأداء هذا الحديث أداء صحيحا. لماذا؟ لأنه بالإسناد يمكن تبين حال الرواة، هل هم عدول ضابطون فيقبل حديثهم، أو غير عدول ولا ضابطين فلا يقبل، هل هناك اتصال وثيق بين الرواة، بمعنى أن كل واحد منهم قد سمع من الآخر مباشرة فيكون الحديث صحيحا، أو لم يسمع مباشرة فيكون هناك انقطاع يحول دون صحة الحديث، وهكذا. ومن هنا تتجلى أهمية هذا الإسناد، لأنه لما كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وكانت صحتها تتوقف على الإسناد كما سبق بيانه، فقد اكتسب هذا الإسناد أهمية كبرى واعتبر من الدين. قال سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه: الإسناد من الدين، ولولا إسناد لقال من شاء ما شاء. وقال أيضا: بيننا وبين القوم القوائم، أي قوائم الرجال، يعني الإسناد. إذن هذا يأخذنا إلى مقولة معروفة تنسب إلى محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، إذ يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وهذا الاهتمام بالإسناد نشأ بعد الفتنة والخوف على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التغيير أو من الدس أو من التحريف، إذ قال لنا ابن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقد كنا تعرضنا إلى تعريف البدع وأنواعها في الحصة الثانية بحمد الله. إذن درجة الحديث تتوقف على صفات الإسناد، إذ صفات الإسناد الحديث الصحيح أن يكون متصلا ويكون فيه الرواة عدول ضابطون، وأن يكون الحديث أو السند خاليا من الشذوذ والعلة. فيقابل ذلك أن صفات إسناد الحديث الضعيف يختلاف صفة من الصفات التي ذكرناه، كأن يكون بعض رواته غير عدل ولكنه غير كذاب، أو سيء الحفظ، أو يكون الحديث فيه منقطعا، أو فيه شذوذ أو علة. فكما تلاحظون إخواني أن تنوع الانقطاع في الإسناد، فتارة يكون في أوله، تارة يكون في وسطه، تارة يكون في آخره، فبالتالي تتنوع الأحاديث الضعيفة لهذا السبب. ومن شدة تدقيق علماء الحديث يطلق على كل نوع من الانقطاع مصطلح خاص، أي نوع خاص من الحديث، كالمرسل والمنقطع والمعضل والمدلس والمعلق وغيرها، وهذا إن شاء الله سنأتي عليه بالتفصيل في حديث أو في حصص أخرى. إذن كنا قد ذكرنا أن هناك الحديث أو الإسناد العالي والإسناد النازل. فقط لأعطيكم فكرة، فقط لميزة العلو، ميزة العلو قلنا أن يقل عدد الرواة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وراوي الحديث الأخير. إذن فقط لهذه الميزة يرحل الشيوخ والرواة آلاف الكيلومترات، ويرحلون الشهر والشهرين والعام والعامين فقط لطلب حديث واحد، طلبا لقوة الإسناد والاطمئنان لهؤلاء الرواة الذين اؤتمنوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ذلك ما قاله الحاكم النيسابوري، قال: وقد رحل في طلب الإسناد غير واحد من الصحابة، وساق حديث خروج سيدنا أبي أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة ابن عامر بمصر. تخيلوا المسافة والمشقة في رحلة في ذلك الزمان بين المدينة المنورة ومصر، فقد ليسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذي ينبغي التنويه عنه إلى أن هذا الإسناد مطلوب في جميع العلوم الإسلامية، وهو ليس خاصا بالحديث كما يتبادر إلى الذهن. فالقرآن الكريم نقل إلينا بأسانيد القراء جيلا بعد جيل، وكان هذا النقل متواترا، ويتجلى هذا أيضا في مخطوطات كل العلوم، وهذا كما قلنا ما ميز العلوم الإسلامية عن تراث الأمم الأخرى، فهو كما قلنا خصيصة من خصائص هذه الأمة. إذن هذه الخصيصة هي التي حفظ الله سبحانه وتعالى بها للأمة الإسلامية دينها، فلم يحرف كما حرفت الرسالات السابقة. وصدق المولى سبحانه وتعالى في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذا السند قلنا أنه سلسلة الرواة التي توصل إلى متن الحديث، أي إلى نصه. فعندما نجد في الحديث فلان عن فلان عن فلان، أو حدثنا فلان أو ثنى فلان عن فلان عن فلان، فهذا هو ما يسمى بالسند أو يسمى بالإسناد. ثم بعد ذلك نصل إلى النص أو المتن، وهو الكلام الذي ينتهي إليه السند، لأن السند كما ذكرنا هو الطريق الموصل إلى النص الذي هو لب وجوهر الحديث. فنحن في نهاية الأمر نطلب هذا الحديث الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وللوصول إليه مررنا بهؤلاء الرجال وهؤلاء الرواة. وأسوق لكم مثلا ما أخرجه مثال ذلك الإمام البخاري
6: رضي الله عنه وأرضاه في صحيحه في كتاب بدء الوحي قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن السند هو عبد الله بن الزبير عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو السند. أما المتن فهو: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. إذن هذه هو مما يتكون الحديث: سند ومتن. إذن هذا مقدم إخواني في تعريف الحديث، وسندخل في التفاصيل في الحصة المقبلة إن شاء الله. هذا والله ورسوله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تيسير السنة،
3: تيسير السنة.
4: نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك.
3: تيسير السنة،
4: تيسير السنة. برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان، بصوت القارئ أحمد الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه،

هم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة

فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من

أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه

الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجتم

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله.

يميزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة،

العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العريب.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: بالترجمة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم.
1: أحاديث نبوية.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: من شدة قرب رحمة الله منك، فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك، وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: أرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو،
2: ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 59، أي من قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إلى الآية 64، أي إلى قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا اللاتي ورافقننا في هذه الحصة، الطالبة
8: أمة الله الهميسي،
7: والطالبة
9: مريم ولهي،
7: والطالبة
10: أسماء غموري.
7: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

0: ربك نسيا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. كلمة أضاعوا، ترقيق الهمزة وتفخيم الضاد، هذه طبعا أضاعوا بالضاد، والضاد مخرجها حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس من الجهة اليمنى أو اليسرى، فالانتباه، أضاعوا هكذا فالانتباه. في قوله تعالى فسوف يلقون غيا، كلمة يلقون أولا تفخيم القاف وترقيق بقية الحروف، فلا نقول يلقون، لا يل يلقون، ثم نفس الشيء غيا، والغين فهي صفة الجهر، فلا نقول غيا غيا، لا غا غيا مع تفخيمها طبعا، الغا الغين مفخمة. في قوله تعالى جنات عدن التي، طبعا هنا تحريك التنوين حال الوصل، عدن التي تحريك التنوين بالكسر، أصلها عدن ولكن هنا نحرك التنوين بالكسر، عدن التي، ثم الوقف على كلمة الغيب بالغيب، هذا مد اللين حال الوقف لأنه لنا معناها ياء ساكنة مسبوقة بفتح وبعدها معناها سكون عارض لأجل الوقف، فهنا حال الوقف لا يصح أن نقف بلا مد فنقول بالغيب، لا هنا يصير لنا مد حال الوقف وهو مد اللين، يجوز فيه الأطوال الثلاث مثل المد العارض القصر أو التوسط أو الطول، بالغيب بالغيب بالغيب، كلها أوجه جائزة. في قوله تعالى ولهم رزقهم، حرف الزاي في صفة الجهر خاصة، لماذا صفة الجهر؟ لكي لا يصير مخلوطا أو شبيها بحرف السين، فلا نقول رزقهم رزقهم، لا رزقهم مع طبعا ترقيق وبيان حركة الكسر في الراء، لا نقول رزقهم ر، لا ري رزقهم هكذا. في قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، حرف التاء تكرر هنا، دائما ننبه التاء المكسورة خاصة لا نبالغ في الهمس، لا نقول تلك تلك، لا تلك التي، لا التي، وهكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرحيم.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات.

0: كان وعده مأتيا.
1: إنه كان وعده مأتيا.
0: لا يسمعون فيها لغوا.
1: لا يسمعون فيها لغوا.
0: إلا سلاما.
1: إلا سلاما.
0: ولهم رزقهم فيها بكرة.

0: الناسية.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

عمل صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

0: نسيئا.
1: أحسنت أمة الله، بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا، هنا يستحسن الوقف. لماذا؟ لأنه هنا طبعا بعدها إلا سلاما، فهنا السلام ليس من جنس اللغو، أي هما لا يسمعون فيها لغوا تماما، أي هنا انتهى المعنى، لا يسمعون فيها لغوا، وهذا يسمى استثناء منقطع إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فهنا لا يسمعون فيها لغوا، فهل يسمع أهل الجنة لغو؟ لا. هل هناك استثناء من هذا اللغو؟ لا، لا يسمعون فيها لغوا. ثم قال إلا سلاما، أي يسمعون معناها الكلام الحسن وهكذا. فهنا يستحسن الوقف لنبين أن الاستثناء هنا استثناء منقطع. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: فسوف يلقون غيا، غ الغين مفخمة، نعم.
2: فسوف يلقون غيا،
1: نعم هكذا.
2: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزق

0: كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
1: أحسنت مريم بارك الله فيك. الانتباه طبعا إلى الدال في قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا دي، فلا نقول من عبادنا دي دي. فالانتباه، نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء. تفضل يا أسماء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

أحسنت يا أسماء، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما تلونا وما تعلمنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة،
2: مع السفرة الكرام البررة،
1: مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة،
2: مع السفرة الكرام البررة.
3: كلمات تخشع لها القلوب.
4: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
5: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
3: إشارات لذوي الألباب والعقول.
5: القلب النقي على الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقفه.
3: وإدراك لما بين السطور.
5: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ، ورب سامع أوعى من مبلغ، أوعى من مبلغ.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
5: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. برحمتك

قيما إلا زوجته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها.

دينك برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

قاض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو

اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم

فأجبت واستجار بك فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: أنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب.

تعالى الواحد الصمد الجليل، وحاشا أن يكون له عديل، وكل شيء سواه فهو منتقص ذليل، وما من مذهب إلا إليه، وإن سبيله لهو السبيل، وإن له لمنا ليس يحصى، وإن عطاءه لهو الجزيل، وإن عطاءه عدل علينا، وكل بلائه حسن جميل. ادعوني أستجب لكم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

0: مستمعي الحبيب، الدعاء ملاك الأمر وروح العبادة ومرضاة الرحمن وملاذ الإنسان ولب الدين وجوهر الخشوع. الدعاء توثيق لعرى التوحيد وتمجيد للعزيز المجيد وانطراح على أعتاب الكريم وطمع في ذي العرش العظيم. إلهي لك الحمد، إن الخير منك، وإنني لصنعك يا رب السماوات شاكر. فقرب لي الخير الذي أنا راغب، وباعدني الشر الذي أنا أحاذر.
1: رب هب لي هدى

0: الدعاء تتجلى فيه حقيقة العبودية، وتكمن فيه روح الافتقار إلى الجبار، وليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، إنه زاد المؤمن وسلوة العابد، وملاذ الخائف وملجأ المكروب، يحبه الله تعالى ويفرح به ويغضب على من تركه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وكلما أكثرت الدعاء علت درجاتك وزادت حسناتك.
1: إلهنا، يا من أضاءت الدنيا بنوره الوقاد، واهدنا طريق الخير، وأصلح كل من حاد، وطهر قلوبنا من البغضاء والأحقاد، وافتح بالسعادة على بناتنا والأولاد، وآتنا ما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد.
0: مستمع الكريم، الدعاء شأنه عظيم وموقعه كريم وأثره كبير، يخفف حدة الأقدار وقد يدفعها. وفي الحديث الشريف: أدعو فإن الدعاء يرد القضاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه.

قصدت باب الرضا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجدُ.

وقلت يا أملي يا رب، يا أملي في كل نائبة، يا من عليه بكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد،

إلهي، وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة.

الدعاء به يحفظ الأبرار ويصان الأخيار ويتحصن الأطهار، فنسيانه ضياع وتركه شقاء والتهاون به عجز. لست سبحانك محتاجا إلى أحد، والكل محتاج إليك. يا عليم السر في أغواره، كيف للأسرار أن تخفى عليك؟ كل شيء بك باق دائم، والذي تقضيه مكتوب لديك. يا رب، يا مضيء النجم، يا قيوم، يا ناقل الأطيار من أيك لأيك. مستمعي الكرام، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له حينئذ: كفيت ووفيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. أرواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أرواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. أرواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. أرواه البزار، ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار، ورواته ثقات.

اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا ما دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت. اللهم اشرح لي صدري.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

عدمه البيان.

0: روائع التلاوات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحان.

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا رحمن الرحيم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعث محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم

والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم في صباح هذا اليوم السعيد المبارك نسألك أن ترزقنا قلبا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحا لا تسعد إلا بذكرك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، واكتب لنا من الخير أوفره، ومن الفرحة أكملها، ومن الرزق أطيبه، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا. اللهم بارك لنا في أهلنا وأولادنا، واجعل بيوتنا عامرة بالسكينة والفضل، واصرف عنا كل مكروه أو سوء، ومتعنا اللهم بالصحة والعافية. اللهم آمين يا رب العالمين. مستمعين مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعد جديد يجمعنا بكم عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في منوعة صباحك أجمل لهذا اليوم المبارك، مع فريق عمل يتكون من طبعا ثلاثي نسائي هذا الصباح: لطيفة الفرشيشي في الإخراج التقني، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، وسندس هلالي خلف المصدح. إن شاء الله باش يكون معنا أكثر من ضيف عبر الهاتف، هذا بالإضافة إلى ضيفنا اللي باش يكون بيناتنا في الأستوديو، الشيخ والدكتور لسعد بن حمودة. مستمعينا الكرام، نرجو للجميع متابعة طيبة ورائقة لكل فقراتنا، لكل المحتوى اللي إن شاء الله باش تتابعوه من الآن إلى حدود الساعة 9 بإذن الله تعالى. فيها مراوحة بين التلاوات القرآنية التونسية الشرقية وكذلك الابتهالات، هذا بالإضافة إلى محاولة منا لاختيار أجود الكلمات وأحلى العبارات اللي إن شاء الله تكون فيها رسالة نبيلة تصل إلى قلوبكم بكل صدق وبكل أمل. إن شاء الله نحاول على الأقل أنه نبرد شوية الجو، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة على مستوى كامل ولايات الجمهورية. نعرف أنه موجة حر تجتاح بلادنا، إن شاء الله تمر علينا بكل لطف وإن شاء الله بالسلامة للجميع. أكيد باش نحرصوا على أنه نقدموا لكم المعلومة زادة بخصوص أحوال الطقس من خلال التواصل اليومي مع المعهد الوطني للرصد الجوي في تمام الساعة 8:30. هذا بالإضافة إلى اختيارنا لموضوع، موضوع أنا نعتبره موضوع الساعة، خاصة وقت اللي يكون فيه أو في علاقة بالعمل والوطن ومراقبة الله سبحانه وتعالى. هذه الثلاثية اللي باش نحاولوا اليوم أنه نزيد نتعمق فيها أكثر، ونحاكي من خلالها الواقع المعيشي اليومي لكل مسلم. متابعة رائقة لكم مستمعين ومشاهدين الكرام، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية الأولى في لقائنا، وأكيد تليها تلاوات أخرى بإذن الله تعالى.

صدق الله مولانا العظيم. هذه كانت أولى التلاوات طبعا الخاصة بما تيسر من سورة فصلت. وأنا باش ننتقي الآية عدد 40 من هذه السورة اللي يقول فيها المولى عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. صدق الله مولانا العظيم. وحقيقة هذه الآية باش تكون منطلق حديثي معكم مستمعين الكرام، باعتبار أنه كل أعمالنا الله سبحانه وتعالى مطلع عليها، خبير بسرنا وعلانيتنا، عالم بنياتنا أيضا وما تخفيها الصدور. هذا اليقين وهذه الحقيقة تدفعنا دائما نحو التحدي ونحو الاجتهاد اللازم في سبيل أن نقدم صورة طيبة للإسلام وللمسلمين. الإنسان وجب عليه أن يحسن العمل والتقرب إلى الله بصدق وإخلاص، كما ورد في القرآن الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. آيات بينات تعتبر بمثابة البوصلة التي تحدد تصرفات وأعمال ونيات الإنسان على أن تبنى وفق أسس صلبة قويمة تتوافق مع أمر الله وتتجنب كل نواهيه. العيش مستمعين الكرام وفق هذا الرابط الوثيق يعين أكيد المسلم على الاستقامة أولا، واستشعار المولى الذي يرى ويسمع ويعلم ما نعمل. الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه خافية. سبحان الله، يعني كل هذه الأمور كفيلة بأن تجعل الإنسان على قدر من الاستقامة والثبات على الطريق السليم. يصبح للحياة معنى حين يتعهد المسلم بأداء كل أعماله في مراعاة لمرضات الله سبحانه وتعالى وزيادة التقرب منه. فالأعمال الصالحة مثلا جزء لا يتجزأ من الحياة الطيبة، وهذه الأعمال الصالحة هي بطبيعة الحال هي كل قول كل عمل وفعل ونية يشترط لقبولها الإخلاص والصدق. هذه الأعمال مستمعين ومشاهدين الكرام ثمرتها عظيمة ونفعها جليل وطيب. يكفي المؤمن طبعا شرفا أن ينال الحياة الطيبة في الدنيا قبل أن ينتقل إلى حياة الآخرة، فلا سعادة إلا بسلوك طيب وقول جميل وعمل محمود. سبحان الله، حين يلتزم المسلم بالعمل الطيب القويم يشعر بنوع من الارتياح، وهذا ينتج عنه لذة حقيقية هي هبة من الله سبحانه وتعالى. ومن أحب الله أحب كل عمل يحبه وبذل الغالي والنفيس من أجل مرضاته. فما أجمل الحياة وفق هذا المخطط ومن خلال هذه البوصلة التي تحدد عمل وقول وفعل ونية المؤمن. وما أجمل الحياة مع الله وبالله. ما أجمل الحياة مع الأعمال الإيجابية ككل، رغم ما فيها من مشقة وتعب واجتهاد وتحديات وكذلك توتر وضغوطات، إلا أنها طيبة يحبها الله ويبارك لصاحبها الذي يستمر على نفس المنهج ويعتبره كنز ثمين لابد من رعايته وحسن صيانته مع المداومة على أدائه بصدق دائم وإخلاص مستمر لله سبحانه وتعالى. لسائل أن يسأل: ما هي الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ أكيد سوف نبدأ بالعبادات المفروضة كالصلاة الزكاة والصيام وغيرها، ثم ننتقل في جانب آخر إلى العبادات القلبية كالتوكل على الله، الرضا بالقضاء والقدر، كذلك محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخشية منه.
كل هذه الأعمال نضيف إليها الذكر، الدعاء، التسبيح، التهليل مع ملازمة الاستغفار. وهناك أيضا أعمال متعدية، نقصد بالأعمال المتعدية هي التي طبعا ينال منها الآخر النصيب الأوفر وتدخل عليه الفرح والسرور وتنفعه، مثل بر الوالدين، صلة الأرحام، الأحسان إلى الفقراء والمحتاجين، كفالة الأيتام، إفشاء السلام، وكذلك جبر الخواطر. أعمالنا وواجباتنا المهنية هي جزء لا يتجزأ من هذه الأعمال التي طبعا يراقبها الله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال والواجبات المهنية التي نؤديها بشكل يومي تستوجب منا الإتقان والتفاني والاحترام وكذلك الاجتهاد، فكان الله في عون كل مؤمن حتى يلتزم بهذه الأعمال التي تتميز بالصدق والإخلاص والتي يحبها الله ويرضاها. اللهم آمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، فاصل ونتواصل معكم في نفس الموضوع بإذن الله تعالى.

0: هالمكان هذا انقلوا له ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
1: أنت باش تاخو حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطعو شتايت وش عابرة.
2: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليسات ويبارك لك ربي في فليسات.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
4: إن شاء الله نكون على خطى الأنبياء والصديقين والشهداء في التزامنا بجملة من القواعد والأسس والنواميس اللي تخلينا نوصل بسرعة البرق إلى الطريق اللي قربنا من رب سبحانه وتعالى. شرط الالتزام وواجب الالتزام بالصدق والتفاني في العمل مع الإتقان. هكذا كان دأب الأنبياء والصديقين من خلال التزامهم أيضا بتقوى الله والاستقامة على ما يرضيه مع الاقتداء بالنبي الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله أسوة في التعامل والأخلاق وكذلك في الصمت والعبادة والدعوة إلى الله مع ملازمة الصالحين من أهل العلم والتقوى والتحلي بالصبر واليقين، لأن هذه القيم كفيلة أن تجعل أعمالنا ناجحة وحياتنا مثمرة ووقعنا إيجابي. فالأعمال التي يؤديها المسلم يوميا حين تبنى على أسس سليمة ومعاني راقية سوف يكون الحصاد يانع بإذن الله سبحانه وتعالى. وأكيد ثمرة هذه الأعمال مستمعين الكرام التي نراعي فيها الله ونستشعره هي فوز للعبد برضاه ومحبته، ويتجلى كل ذلك خاصة في راحة القلب في السكينة في الطمأنينة ومحبة الناس وقبولهم له، توفيقه وتيسير أموره في هذه الدنيا وصولا إلى الفلاح الحقيقي وحسن الخاتمة والنعيم في الآخرة، كذلك ضمان السعادة. وقد جاء التعبير على هذه السعادة بنفي الشقاء والضلال في نفس الوقت في آية كريمة يقول فيها المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أيضا حفظ الأهل والذرية والأموال وكذلك هذه الأعمال المرضية التي فيها طاعة لله سبب لتفريج الهموم والغموم والكروبات وقضاء الحوائج. كل هذه مستمعينا الكرام تعتبر ثمرات للعمل الصالح الذي يورث الود في قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. الصالحون جعلهم الله في رياض الجنة يرتعون ومن غرفها يتبوؤون وهم جزء لا يتجزأ من هذه الحياة الطيبة. أعمالنا مستمعينا الكرام تعكس شخصياتنا، هي مرآة لأخلاقنا، تعكس مبادئنا وقيمنا الحقيقية، هي مرآة أيضا لشخصيتنا، فهي تدل على طريقتنا في التفكير وإدارتنا للأمور. أعمالنا كذلك هي مرآة لأفكارنا، وما ننجزه هو تجسيد لما يدور في عقولنا. أعمالنا أيضا هي مرآة لمهاراتنا المتعددة وتفانينا في آدائها وتطويرها وممارستها بشكل يرضي الله سبحانه وتعالى. حين تكون هذه الأعمال وفق منهج ثابت وبوصلة محددة وواضحة، ستكون النتيجة مثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فاصل ونتواصل على إثره مع الأستاذة لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس، حتى نتحدث عن مهن الأنبياء، هذه المهن التي كانت بسيطة إلى أبعد الحدود، ولكن من خلالها نالوا الشرف ونالوا العزة. نتحدث بأكثر عمق حول هذا الجانب بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
5: العمل قيمة الإنسان. عظم الله شأنه فقرنه بالإيمان، فلم يذكر الإيمان قط إلا بمعيته في القرآن، وجعله سبحانه دليل صدق الإيمان وتجسيدا لقيمة الإنسان، فأمر به الخلق جميعا بمن فيهم الأنبياء خير خلق الرحمن. يعرف العمل بأنه نشاط جسدي أو عقلي يقوم به الإنسان لتحقيق هدف أو غاية أو نتيجة، والحركة عند الإنسان مصدر إبداع حضاري، لأنها لا تصدر عن الجسم فقط كما هو لدى الكائنات الحية غير العاقلة، بل تصدر عن الجسم والعقل والروح. ولكن هل العمل حاجة بيولوجية لتلبية الاحتياجات الأساسية للحياة، أم أنه احتياج جسدي وعقلي ونفسي وعاطفي وإنساني؟ إن العمل لم يعد ضرورة بيولوجية لازمة لتلبية الاحتياجات الجسدية الجسمية والغرائزية عن طريق حركات آلية لا معنى لها، وإنما هو نشاط واع يجعل للإنسان قيمة اجتماعية وأخلاقية في الواقع المعيشي من جهة، وينمي إنسانيته من جهة أخرى. إنه تجسيد لقيمة الإنسانية، ليكون الإنسان بعمله الإنساني إنساناً. وقد عظم الإسلام مكانة العمل فقرنها بالإيمان في كل آيات القرآن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بل وجعلها دليل صدق الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وجعل سبحانه الجزاء على قدر العمل، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن تعظيم شأن العمل أن أمر الله به كل خلقه، فالأنبياء وهم أفضل خلقه سبحانه عملوا كما يعمل الناس، فعمل آدم بالزراعة وداود بالحدادة، وكان عيسى في الصبا نجارة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل برعي الغنم والتجارة. فلا يجوز لمسلم ترك العمل بذريعة التفرغ للعبادة أو الدعوة. ثم يسأل الناس، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس.
4: مستمعينا مشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا. ما أجملها من كلمات حقيقة تصل من القلب إلى القلب، فتغير أحوالنا نحو الأفضل، نحو الوعي بقيمة العمل مهما كان بسيطا، ما دمنا نطبق فيه هذه المعايير التي تحدثنا حولها، مثل الإخلاص والتفاني والإتقان الذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث صحيح، فأكيد الثمرة ستكون طيبة بإذن الله تعالى. نعود بالذكر إلى تاريخ الأنبياء، كيف كانت علاقتهم بهذه المهن البسيطة، وماذا أضافت لحياتهم، كيف تعاملوا مع هذه المهن رغم بساطتها إلا أنها كانت فيها بركات وخيرات كثيرة. نتحدث حولها مع أستاذتنا لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عطر الله صباحكم بذكره وشكره وحسن عبادته أحبابي مستمعي إذاعة الزيتون المباركة.
4: بارك الله فيك أستاذة. ندخل مباشرة في صلب هذا الموضوع اللي قلت أنه موضوع الساعة، لأنه فيه توعية مباشرة بضرورة الرضا بالقليل حتى يأتي الكثير
6: بإذن الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله العمل أحبابي يصبح العمل عبادة عندما يقترن بالنية الصالحة ويكون في مجال مشروع ويسعى به الإنسان لإعفاف نفسه. ما أجملها من كلمة العمل عبادة، لأن هي كسب الرزق الحلال، إعانة العائلة، كما أن إتقان العمل وأداء الأمانة فيه يحوله إلى طاعة يثاب عليها المرء تماما كالعبادات الشعائرية. كيف يتحول عملك اليومي إلى عبادة تؤجر عليها؟ أولا النية الصالحة، احتساب الأجر في السعي لكسب الرزق الحلال وإعانة المحتاجين. يجعل كل جهد تبذله في عملك بمثابة طاعة لله سبحانه. كذلك الكسب الحلال، العمل بحد ذاته وسيلة، لماذا؟ لحفظ الكرامة واستغناء الإنسان عن سؤال الناس. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام السعي على أهله بالمجاهد في سبيل الله. مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب النبي رضوان الله عليهم جميعا من جلده ونشاطه أعجبهم، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. وكما تفضلت حبيبتي قبل الآن أن الأنبياء قدوة في العمل، كان الأنبياء يعملون بأيديهم رغم ماذا؟ رغم مكانتهم. نوح عليه السلام كان نجار يصنع سفينة بأمر الله، داود عليه السلام كان يصنع الدروع ويأكل من كسب يده، موسى عليه السلام رعى الغنم سنوات، ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام رعى الغنم في شبابه ثم عمل في التجارة قبل البعثة. كذلك إتقان العمل، كذلك لماذا لعمارة الأرض، السعي في الأرض بالإنتاج والابتكار يساهم في نفع المجتمع، وهو مقصد أساسي من مقاصد الاستخلاف في السعي، لأن السعي إلى العمل أحبابي عبادة، لأنه ليس مجرد وسيلة لكسب المال بل هو طاعة يتقرب بها العبد إلى الله إذا صحت نيته وكان عمله حلالا وأتقنه ونفع به نفسه والناس.
4: نعم، جزيل الشكر ليك على حسن انتقاء الكلمة وحسن توظيفها في موضوعنا حتى نصل في نهاية المطاف إلى هذه الصور المضيئة في عالمنا الإسلامي اللي تشجعنا أن ننسج على منوال هؤلاء حتى نكون أسوة طيبة، حتى نكون سفراء للإسلام، حتى نعي جيدا قيمة الأعمال التي نقوم بها. هي ليست مجرد أعمال يومية تمتهن، وإنما هي رسالة قبل كل شيء، هي فيها محاولة منا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، فيها محاولة للتقرب منه بأبسط الأمور أستاذة، ليس كذلك؟
6: نعم حبيبتي، المرأة في بيتها تتعبد بكل صنعة عملها في إرضاء زوجها وبيتها وكف أبنائها عن الخروج وإلا عن الاستقرار في الشارع، تبذل ما في جهدها. لماذا؟ لتعطي ما في وسعها لتعبد إلى الله وكي تنفع بها بيتها وصغارها. يقول سبحانه وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ويقول عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. المؤمن أحبابي لا يعيش على غيره، بل يكون عنصرا نافعا.
4: تكون اللذة استثنائية أستاذة وقت اللي ناكله من عمل يدينا اليومي بعد عناء وبعد شقاء وبعد اجتهاد وبعد تحدي وبعد تضحيات جسام نقدموها يوميا.
6: ما ألذها من لقمة، ما ألذها من رغم التعب رغم العرق، رغم انت بمجرد أننا نستشعر أن أي عمل نقوم به فهو في حياتنا اليومية يلزم نقيم به، ولكن إذا استشعرنا أنه نتقرب به إلى الله في نظافة العمل، في إتقانه، في الأمانة. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. من القوة أحبابي قوة الإيمان وقوة العمل والإنتاج والعطاء، كما تفضلت حبيبتي بالسؤال عن الشباب الذين لا يجدون أو ربما لا يريدون أن يعملوا إلا في اختصاصهم. رسالة إليهم: أيها الشباب، لا تجعلوا انتظار الوظيفة التي توافق تخصصكم يمنعكم من العمل، ابدأوا بما تستطيعون، فكل عمل شريك يرفع صاحبه ولا ينقص من قدره. النجاح لا يبدأ بالوظيفة المثالية، بل يبدأ بخطوة ويسعى بإخلاص. وقد قيل: من جد وجد ومن زرع حصد. إن الله لا ينظر إلى المهن، وإنما ينظر إلى القلوب والنيات. قد يكون عامل بسيط عند الله أعظم منزلة من صاحب منصب، لأنه لماذا أحبابي خرج مع طلوع الشمس يطلب رزقا حلالا، وأطعم أبنائه من كسب يده وحفظ كرامته. هذه سبحان الله رأى العمل حفظ الكرامة، رأى نفع للمجتمع، رأى سبحان الله عز ونفع للإنسان ولغيره. ربما حبيبة نساءه أقصوا على ما سمعكم من أروع القصص، قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما هاجروا

0: حتى أصبح من أغنى المسلمين. نعم. وكان ينفق أموالا طائلة في سبيل الله وجهز الجيوش وتصدق بالقوافل، ولم ينس أن كل ذلك بدأ بكلمة واحدة هي دلني على السوق.
1: نعم، وقد أحسن اختيار الطريق الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ما دامت السريرة نقية وتقية متعلقة بالله، وما دام الرضا موجود في قلوبنا بإذن الله تعالى سنحصد الجميل في هذه الحياة الدنيا. وانت كنت وجهت رسالة إن شاء الله تكون مضمونة الوصول إلى شبابنا حتى يقبلوا على هذه المهن البسيطة. للأسف اللي اليوم شوفوا مثل هذه المهن هجرها أصحابها، خاصة بعد ما يتوفوا الأباء والأجداد. للأسف تغلق هذه المحلات الخاصة بالحرف والأعمال اليدوية، في حين أنه تونسنا في أمس الحاجة لها أستاذة. فهذه رسالة منا لتجديد العهد مع المهن البسيطة والرضا بالقليل حتى يأتي الكثير
0: بإذن الله. العمل أحبابي لا ينقص من قدر الإنسان، ربما يمتهن العمل اليدوي يستصغر تلك الأعمال، ولكنها الآن أصبحت وسائل ربما تعين حضارية، تعين على إبراز هذا الجمال خاصة في الأعمال اليدوية. العمل لا ينقص من قدر الإنسان أحبابي مهما كان، ربما النظر إليك تنظر إليه أنه ضعيف، بل يزيد شرفا وعزة ورفعة وكرامة. ابدأ أيها الشاب بما تستطيع حتى تصل إلى ما تريد. الأيدي العاملة أحبابي تبني الأوطان، والأيدي العاطلة تبقى أسيرة الأحلام. اعمل وتعلم واجتهد وثق، هذه الثقة التي يجب أن تتغلغل في قلوبنا، أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ابدأ بالقليل وسترى بإذن الله الكثير، لأن الله ينظر إلى السعي. اسعى والباقي على الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون.
1: جزاك الله كل خير، شكرا شكرا لك أستاذة لميا محرز، بارك الله فيك. إذن مداخلتنا الموالية باش تكون مع أستاذنا وشيخنا معز بن رمضان في محاولة منا للحديث عن طبيعة العلاقة اللي تجمع بين العمل والإيمان.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: إشهار
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم السباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: إشهار.
3: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج، ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال، وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج، نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، انتم في الاستماع لمنوعة صباحك أجمل. واليوم حاولنا نعمل جولة بين العمل، المهنة البسيطة، العبادات اليومية، التفاني والإتقان والإخلاص كقيم كفيلة بأن تجعلنا في طريق الطاعة، وتجعلنا دائما في طريق المعروف، حتى نجني ثمرة هذه الأعمال التي نقوم بها بشكل يومي. حان الوقت وأن نتواصل مع شيخنا وأستاذنا معز بن رمضان، إمام خطيب بجامع موجود في الختمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ معز.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخت سندس، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، وأجزل لكم من عطايا صباحا معترا بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم.
6: بارك الله فيك. إذن الإيمان والعمل في الإسلام توأمان لا ينفصلان، أليس كذلك أستاذ؟
7: أي والله، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويمشي في حاجة الناس وحاجة أهله ويحفر الخندق مع صحبه. وبعد، فكلنا كمسلمين أختي سندس ومؤمنين نعرف أن مفهوم الإيمان وجب أن يكون واضحا في أذهاننا. الإيمان بمفهومه البسيط هو التصديق والثقة، هو اليقين الداخلي الصادق بالله تعالى، يترجمه الإنسان إلى أعمال صالحة وأقوال طيبة في حياته اليومية. فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. يعني هذا من الأسس التي هي منطبعة بفضل الله تعالى في قلب كل مسلم.
6: نعم.
7: الإيمان المكتمل هو الإيمان الذي يتأسس أو ينبع من اعتقاد قلبي يعضده نطق باللسان، وتعضده كذلك يعضده عمل بالجوارح والأركان. ولعل من مظاهر تشريف الله لنا نحن وعاشر المؤمنين أن الله أكثر من ندائنا في القرآن بقوله يا أيها الذين آمنوا.
6: نعم.
7: لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت أو قرأت قول الله يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك وانتبه بقلبك، فإنه إما خير يأمرك الله به ويحضك عليه، وإما شر ينهاك الله عنه ويحذرك منه. هذا الإيمان أو اليقين الداخلي الصادق بربنا سبحانه وتعالى وجب أن يترجمه الإنسان كما قلنا إلى عمل، وليس أي عمل، بل إلى عمل صالح يشمل كل عمل يقربك إلى الله، وأولها ما افترضه الله عليك من عبادات شعائرية كالصلاة والصيام وغيرها.
6: باعتبار أن هذا الإيمان هو محفز أساسي لقلوب المؤمنين شيخ.
7: نعم، لولا يعني هذا الإيمان كما قلت هو الركيزة الأساسية
6: بالضبط،
7: التي من خلالها تنبع أعمالنا الصالحة، ومن خلالها نؤجر على تلك الأعمال الصالحة، وإلا كنا مثلنا مثل غيرنا. لأن لو قارنا، وطبعا هذا ربما سأتي إليه، لو قارنا بين قيمة العمل عندنا وقيمة العمل عند غيرنا ربما لا شعرنا بالخجل، ولكن مع ذلك وجب أن نؤسس لقيمة العمل عندنا بارتباطها أو بربطها بالإيمان، وذلك وبذلك تصبح العادة، عادة العمل تصبح عندنا عبادة وقربة إلى ربنا جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى استخلفنا في هذه الأرض، وهذا قد أشار إليه ضيوفك الكرام من قبل، استخلفنا الله في الأرض لنعمرها. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، في سورة هود، أي جعلكم عمارا لهذه الأرض، استخلفكم فيها وأسكنكم إياها لتعمروها بيش بالبناء والزراعة واستخراج خيراتها والصناعة وإصلاحها طوال مدة أعماركم. هذا كش معنى استعمركم فيها، كما تدل على تكليف الإنسان بعبادة الله وعمارة الكون وفق منهج الله. من هنا تأتي علاقة العمل بالإيمان، أي إن من مظاهر اكتمال إيماننا نحن المسلمين أن نؤمن بأن العمل، أي عمل، المهم يكون شريف. نقول أي عمل، ما عندنا معايير دنيوية كثيرة، يعني نعير أو نقيم بها الأعمال بحسب ربما الشهادات وبحسب الرواتب والأجور ومكانة الاجتماعية وغيرها وغيرها وغيرها، لكن سنرى أن العمل، أن ربنا جل وعلا وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم لهم أو لديننا معايير أخرى في مسألة العمل. قل إن أن نؤمن بأن العمل، أي عمل، إنما هو عبادة وقربة إلى الله ننال بها أجرا إن أخلصنا النية لله سبحانه وتعالى. السؤال اللي ربما يطرح نفسه وربما يطرح بعض الأخيان كي يسمعون هكا توا، أنتم تحكون على العمل وعلاقة الإيمان بالعمل وعلاقة ولا قيمة العمل عند في الإسلام. طيب، لكن لا نرى لذلك أثرا في حياة المسلمين. نعم، بل نرى أكثر من ذلك، فربما نستشهد بقيمة العمل عند غيرنا من الأمم التي لا إيمان لها ربما، وإحنا المؤمنين لا عمل لنا. سبحان الله، يعني أمم لا إيمان لها ولكنها تعمل، وأمة إيمانها راسخ ولكنها لا تعمل. وسنجيب بعد قليل في سؤال بسيط: وين الخلل؟ باش معناها باش نشخص وباش يكون التشخيص نتاعنا دقيق، وين الخلل؟ الجواب أخت سندس عن هذه المسألة، يعني كي نقارنوا بينا وبين الأمم أخرى، الجواب أن علاقة غيرنا من الأمم بالعمل علاقة دنيوية أحسن استغلالها، أما علاقتنا بالعمل فهي علاقة يراد أن تكون دنيوية أخروية أيضا.
6: وهذا هو ولكن الفرق.
7: نعم، ولكن للأسف أسأنا استغلالها. هات نشوفوا معناها بعجالة.
6: وكأن أستاذ فما رؤية ضيقة للمعنى العميق للعمل في اتصال طبعا بالإيمان.
7: نعم، رؤيتنا في الحقيقة بل أكثر من ذلك. يعني أخشى أن أقول أننا فصلنا، أننا أمة تفصل إيمانها عن عملها، وهذا في الحقيقة يسيء إلينا حتى حضاريا بين في علاقتنا بالأمم الأخرى. قلت لو نظرنا إلى هذا الدين، والله لا يوجد دين يحض أتباعه على عمل كديننا، والشواهد في ذلك أكثر من أن تحصى. أكتفي بآية وحديث: أما الآية فقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها ربنا، فامشوا في مناكبها، السعي، وكلوا من رزقه. والحديث، اسمعوا هذا الحديث، والله يعني أنا أهدي هذا الحديث لكل رجل وكل امرأة الآن يحمل على ظهره كيسا ويلتقط قوارير البلاستيك من الشوارع في هذا الحر الشديد.
6: نعم، وغيرها من المهن الله. أيضا لا ننسى الفلاحين اللي قاعدين يشتغلوا تحت أشعة الشمس الحارقة.
7: نعم،
6: ومع
7: نعم.
6: الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة كذلك.
7: نعم، وإخوان في حظائر البناء وغيرهم كثير، نسأل الله تعالى أن يعينهم وأن يخفف عنهم هذا الحر الشديد. يعني اسمعوا لذة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، يعني يمشي يجيب حزمة حطب من المجبل.
6: نعم
7: هذه في زماننا طويكة، يمشي يجيب شكارة معبية بالبيبز البلاستيك، يمشي يلقط رزقه من أي بلاصة وكذا، فيحتطب على ظهره ويمشي بيحة. خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله فضله فيسأله أعطاه أو منعه.
6: نعم.
7: خير من أنه يمد يديه. لا يوجد دين يحض أتباه على إتقان العمل والإخلاص فيه كدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعمل عقد بينك وبين الأجير والمؤجر، إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، العمل أمانة، ويل للمطففين في مسألة المكيال والميزان. قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نرجع لمسألة الإيمان وعلاقتها بالعمل. يكفيكم، ألا يكفينا هذا الحديث؟ ألا يكفينا قول الله، قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه؟ ألا تريد أن تستثمر أو أن تغتنم محبة الله؟ ألا تريد أن تغنم محبة الله؟ إن الله يحبك يا عبد الله ويا أمة الله إذا عملت عملا أن تتقنه، وإن محبة الله تترجم إلى ثواب، تترجم إلى جزيل عطاء. نبينا صلى الله عليه وسلم جعل السعي في طلب الرزق الحلال عبادة. نبينا عليه الصلاة والسلام جعل أطيب الطعام طعام كسب اليد، كما أشارت إلى ذلك ضيفتك الكريمة: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. نبينا عليه الصلاة والسلام فضل اليد العاملة المنتجة التي تعطي على اليد الخاملة التي تكتفي بالأخذ. يا أيها الشباب، اسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى.
6: نعم.
7: اليد اللي تعطي باش نجم تعطي، يلزمها تكون تكتسب، يلزمها تكون عندها رزق باش تعطيه. اليد اللي تعطي، اللي تعاون، خير من اللي عند ربي سبحانه وتعالى وعند نبينا صلى الله عليه وسلم، من اليد التي تعطي، من اليد التي لا تنتج، التي تكتفي فقط بالأخذ. والسؤال أخت سندس ربما نختم به: وين الخلل؟
6: نعم.
7: إذا كان نشوف التعاليم هذه ونحن نفتخر، يعني نقول هذا بكل عز، بأن ديننا، بأن الشواهد من من من من قرآن ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى في هذه الدقائق.
6: نعم.
7: وكلها شواهد تدل على قيمة العمل وعلى ارتباطه بالإيمان. ما وين الخلل؟ هنا مؤمنين لكن ما نش نعملوا. الخلل وين؟ في تعاليم الدين وإلا في تطبيقنا لتعاليم الدين؟ اسمحي لي في صندس في دقيقة ربما أن أستحضر هذا المشهد لأقرب الصورة إلى مستمعينا ومشاهدينا. لو أنه واحد عنده مشلة سبحان الله في بدنه، ولا يستحق مشي الأخصائي تغذية، وعطاء أخصائي التغذية مجموعة من التوصيات في شكل حمية ولا سميها اللي بيسميها، المهم مجموعة من التوصيات: أعمل هكا وأعمل هكا وأعمل هكا وكذا، وبقدرة ربي إجاني بعد شهر تطول كيفاش تتحسن. مشى السيد هذاك ولا المريض هذاك، واللي هو حط الورقة الله أعلم قطعها ولا شو عمل لها، وحط على الدرج وعمل معناها عمل على هواه ولم يتبع تلك النصائح، ثم رجع إلى أخصائي التغذية يعني يخاطبه ربما بسخط ويقول له: إنك لم تنفعني بشيء. العلة ممن؟ العلة والخلل من المطبق أم من التعاليم؟ هذا هو حالنا في علاقتنا بالعمل.
6: نعم.
7: لو أننا طبقنا شرع ربنا لكان حالنا أفضل من حالنا.
6: إن شاء الله ربي يهدينا إلى طريق الحق وإلى طريق الهداية حتى يتوافق في أذهاننا هذا العمل مع الإيمان، وبالتالي نكون بإذنه تعالى من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. جزاك الله كل خير على هذه المداخلة العميقة في مستوى تناولك لهذه العلاقة. إن شاء الله يا رب رسالتنا وصلت لكل السادة المستمعين وخاصة للشباب اللي أنت وجهت له أكثر من رسالة. شكرا جزيلا لك شيخنا معز بن رمضان
7: إمام خطيب. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قيد باش نتابعه مع بعضنا دقيقة اقتصاد ثم نستقبل ضيفنا بإذن الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
2: إشهار.
3: محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار.
0: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
9: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
10: بعد ساعات تسمع في تاجر يقول في كلام تحس أنه ما هوش مستوعب واقع السوق يا جماعة. كلام من نوع أنا منتوجي راه يتكلم وحده، البيعان بالكلام يكفيني. وبعد ما نبدأ نطل نشوفه قاعد يتصرف في تصرف مانيش فاهم كيفاش قاعد يعيش السيد هذا. سمعت الكلام هذايا برشا مرات من برشا تجار، وللأسف شفت برشا مشاريع تموت بصمت على خاطر هالحكاية هذه اللي نحكي لكم فيها. راهو المنتج ممتاز بدون تسويق يساوي سر مكتوم في الصدور. مالا شنو؟ الناس ما تشريش اللي ما تعرفوش راه، ومهما كان منتوجك هايل وما كيفوش لازمك تحكي عليه. ما كانش ما تعرفش، التسويق مش معناها بالضرورة تصرف برشا فلوس راه، يكفي أنه يكون صورة صادقة، قصة حقيقية، حريف راضي يحكي عليك. ابدأ بصفحة مثلا، ابدأ بمنشور، ابدأ بأي شيء، أما لازمك تبدأ. ما تقعدش سكت. الصمت يا جماعة في ميدان البزنس عمره ما كان تواضع، هو خسارة بعينها على المدى الطويل.
9: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
0: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
11: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفذ أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
12: أكبر غلطة يعملها الإنسان انه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى الى الرزق اسبابه ولا تشغلن به بالك، فان كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها
1: يا رزق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، اختر لي ولا تخير.
3: شكرا لطيفة على هذا المقطع اللي مش بش يمشي بينا بعيد، بالعكس بش يخلينا في صلب موضوعنا اللي هو العمل، ولكن بش نحاول نزيد نتعمق أكثر في جزئيات ربما لم نأتي عليها مع ضيوفنا الكرام الأستاذة لميا وكذلك شيخنا الأستاذ معز بن رمضان. عمق الرؤية بش تكون مع شيخنا وأستاذنا الأسعد بن حمودة، إمام خطيب بجامعة نزهة، بجامعة حي النزهة أريانا. مرحبا بك شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا
3: لك استضافة. نعم، طيب ننطلق مباشرة في صلب موضوعنا هو الرؤية العادية لمصطلح العمل. تقوم بالأساس على أنه نعمل من أجل الكسب، من أجل أني نحقق اكتفاء الذاتي خاصة المادي.
4: نعم،
3: لكن فما معاني أخرى وأبعاد أخرى للعمل
4: الحال. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العمل صحيح، العمل العبادة وعنده رؤية هذه النفعية.
3: نعم،
4: أعمل من أجل المال، ولكن عنده أبعاد أخرى اجتماعية نفسية تتحقق.
3: نعم،
4: من خلال العمل. هو حتى نعرجه قبل ما نجبده على الأبعاد النفسية والاجتماعية والقيمة الدينية للعمل.
3: نعم،
4: العمل قبل في اليونان ما كانش عنده قيمة، ما عطيهوش قيمة، كانت الأسياد لا يعملون، العبيد هو يحقق مفهوم العمل، العبيد هي اللي تخدم. وفي الديانة المسيحية كان مرتبط باللعنة، أنه الإنسان هبط إلى هذه الأرض ومن غضب الله عليه ولا يخدم، يعني عنده تحقير العمل. زاد في الإسلام كان في المجتمع الجاهلي ما كانش يقوم على العمل، المجتمع الجاهلي كان يقوم على النهب، على السلب.
3: نعم،
4: على الفك، على الغلبة. مش جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، شد يد متاع صحابي قبلها بالعمل.
3: نعم،
4: قال هذه يد يحبها الله ورسوله،
3: لأنها دليل على التعب والشقاء اللي تكبدوا هذا العامل. فكان من أحباب سيدنا صلى الله عليه وسلم.
4: من بات كالا من عمل يومه بات مغفورا له.
3: نعم،
4: بل كان يفتخر أنه يسلب، يفتخر اللي هو ولد الليل، يقول لك الليل والخيل والبيداء تعرفني.
3: نعم،
4: اللي أنا نسلب ونسرق وننهب، مجتمع قائم على هذا عادي. قالوا لي المجتمع يسبقوا مع العمل، يجب يقوم على ثقافة الكسب بالعرق الجبين وكد اليمين.
3: نعم،
4: مش مجرد الربح السهل ولا الحاجات اللي من شأنها أنها تخلي الإنسان بعيد على القيم بتاعه وبعيد عن العمل. جانب نفسي أولا نبدأ به، يقينا كما يقول الفلاسفة فولتير، يقول يبعد عنا العمل ثلاثة آفات.
3: اللي هما
4: ثلاثة آفات: الحاجة أولاً لا أحتاج إلى غير، والقلق، والرذيلة. ثلاثة أشياء يبعد عنا العمل. العمل هو القيمة الإنسانية للإنسان، الإنسان يحقق الإنسانية متاعه بالعمل من خلال ثلاثة أشياء: اللغة كما يقولون، اللغة والتفكير والعمل.
3: نعم،
4: لأنه علاقته بالطبيعة مش مجرد علاقة عادية، يعني هو يغير هذه الطبيعة. الإنسان هو كائن فاعل.
3: نعم،
4: يختلف عن بقية الكائنات الأخرى بالعمل. والأنبياء الكل كانوا، نحكيوا على الأنبياء كلهم، كانوا عندهم مهنة، كانوا عندهم عمل. بدأ سيدنا داود الذي يصنع يعني صناعة الحديد، لبوسا لكم.
3: نعم،
4: كان يصنع. كل نبي نجار، سيدنا زكريا، كل نبي كانت عنده مهنة، يخدم ويأكل من عرق جبينه كديامينه.
3: نعم،
4: يعني المؤمن الحقيقي هو ذلك المؤمن الذي
3: لن يترك للفراغ نصيب في حياته، لأنه هذا الفراغ مدمر وقاتل.
4: نعم مقاتل. والعمل بالنسبة ليه يعني كيقوم بصباح يمشي يختم، ما هوش ماشي يعني
3: فما
4: يعني
3: هدف.
4: فادت يعطيك صح هدف أولا، وماشي بنية الإيمان، بنية نعم. أن الله أمره، أمره وقل أعملوا، الآية متاع سورة التوبة آية نعم. 105 وقل أعملوا فسيرى الله عملكم، يعني للنية أنه العمل متاعه عبادة، سواء كان فلاح في أرضه، سواء كان طبيب في عيادته، سواء كان أستاذ في القسم، مهما كان المكان الذي أنت فيه وأنت تعمل، فإنك تبني، تبني أولا الوطن، نعم. تبني أولا القيمة، وتبني أولا ذاتك بالأساس في علاقتك بربي، وفي علاقتك بروحك، وفي علاقتك بالآخرين.
3: إذا كانت رؤية الإنسان بهذا الشكل أستاذ، باش يكون عنده يعني باش يكون الإنسان هذا متميز في أدائه للعمل، باش يكون مبدع، باش يكون متألق وناجح في نفس الوقت، عكس الإنسان اللي يعمل من غير هدف، نيته ربما مش مرضات ربي سبحانه وتعالى، يعمل لمجرد العمل، لمجرد قضاء بضع سويعات، ثم أنه يتقاضى في النهاية أجر على تلك نعم. السويعات ويمضي في حال سبيله. هنا الفرق.
4: ولا نعم ولا يتقاضى الأجر، يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. كل شأن أنت فيه إذا أخلصت النية لله هو عبادة. القول هذه المعروفة، الصدق في القول والإخلاص في العمل، مهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن الإنسان إذا عمل عملا فعليه أن يتقنه مهما كان هذا العمل، ومن غشنا فليس منا. الحديث الآخر، يعني الإنسان المؤمن هو متقن في عمله،
3: هذا هو قانون العمل،
4: صادق في قوله. نعم. وللأسف يعني أصبحنا نجد هذه القيم في المجتمعات الغير المؤمنة، مجتمعات التي تقوم على ثقافة العمل، بناء الدولة لا يكون بالأقوال ولا يكون ولكن يكون بالعمل، يكون بالعمل الخالص، العمل الذي يحقق أولا إنسانية الإنسان، ويحقق هذا التواصل الاجتماعي، ويحقق في نهاية الأمر بناء الأوطان.
3: نعم، قلت منذ قليل دكتور الأسعد أنه العمل هو مرآة تعكس الشخصية، تعكس طريقة تفكيرك، تعكس إبداعاتك، تعكس انتماءاتك، تعكس رؤيتك للحياة ككل.
4: نعم بالتأكيد، يعني الإنسان هو يظهر من خلال ما يقوم به، من خلال ما يفعله، من خلال ما يتقنه، من خلال ما يبدع فيه.
3: نعم.
4: الإنسان يعني السوي، حتى في علم النفس يقولك السوي هو الإنسان الذي يعمل، الإنسان الذي يتكاسل، الإنسان الذي يعيش عالة على غيره،
3: والإنسان اللي يرفض أصلاً للعمل.
4: نعم، يرفض العمل لا لشيء، لأنه يعني استحلى يعني حياة نعم حياة يعني الكسل، وحياة الاعتماد على الآخرين.
3: نعم.
4: ولا حياة يعني حتى في مجتمعاتنا فما حاجات يزم بعدوها المجتمع وما نشجعوهاش، هي ربح سهل، والربح عن طريق القمار، وربح عن طريق الأشياء السهلة، وهذيك يعني تبث في المجتمع قيم التكاسل. يقول كان هاني قاعد في الدار نبعث SMS وتو نربح 100 مليون، نبعث وتقاعد شجعوا فيها، وفي الأسف يحطوا فيها في تلبسة وطنية، يحطوا فيها SMS تربح ربح سهل، ربح سهل الذي يجب يتنحى في مجتمع يعمل على العمل.
3: للأسف في العديد يعني من الوسائل التواصل زاد الاجتماعي،
4: التواصل ولا وسائل الإعلام ولا وسائل تبعث على هذا تربح، هذا تبعث على كذا، يولي يقول كان الويش نربح، الويش نختم، الويش قايم الصباح أنا وماشي وفي البرد وفي الشتاء وفي السخانة هذه ونخدم على روح،
3: ومش عارف أنه وراء هذا الكل فما أجر،
4: فما بكل خطوة يخطوها عنده بها أجر، كل عمل كل عرق فيه هذاك، لأنه هذاك
3: تعبه ما هوش خسارة، بالعكس
4: أولا هاي لأنه طلب الآخر هذاك. نعم. هو يعمل حتى يعني واحد جاء قال وين راني نحب نخدم، وش باش تعمل؟ قالوا كي تحب تخدم. قال نحب نوسع على عيالي، نحب نحج، نحب نعتمر.
3: واضح.
4: قالوا هذا طلب الآخرة.
3: نعم. ربي يبارك فيك. إن شاء الله باش نرجعوا لمزيد التفصيل في موضوعنا، ولكن بعد الاستماع إلى برنامج إذا فقهوا.
5: من القلب، من القلب إلى القلب.
6: إشهار.
7: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
6: إشهار.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
9: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاني وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
10: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل الذي يموت بالفيروسات ونحوها عافانا الله تعالى وإياكم لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه شهيد؟ الجواب أن هذا من الأخطاء والأوهام الشائعة، فإن الذي يموت بالفيروسات ونحوها الذي يعتبر في حكم المبطون هو من شهداء الآخرة لا من شهداء الدنيا، وهؤلاء لا يعاملون في الأحكام الدنيوية معاملة الشهيد، وإن كان لهم في الآخرة أجر الشهيد، لأن الشهداء ثلاثة: شهداء الدنيا والآخرة، وهؤلاء الذين لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وشهداء الدنيا للآخرة، وهؤلاء يعاملون في الدنيا معاملة الشهيد، ولكنهم لفساد نياتهم وقصودهم ومشاكلهم

0: كذلك في الآخرة لا ينالون ثواب الشهيد، لكن في الدنيا يعاملون معاملة الشهيد. والقسم الثالث هم شهداء الآخرة لا الدنيا، وهؤلاء الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم المبطون، وذكر منهم صاحب الهدم والغريق ومن شاك لهم، فهؤلاء شهداء الآخرة يعاملون في الآخرة معاملة الشهيد، أما في الدنيا فإنهم لا يعاملون معاملة الشهيد، وإنما يعاملون كسائر الأموات. أما الشهيد الذي يعامل معاملة الشهيد لا يغسل ولا يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، هو شهيد المعترك، يعني الذي يقاتل من يحارب لإعلاء كلمة الله، يقاتل الحربيين لأجل إعلاء كلمة الله، هذا الذي إن مات كان له أحكام الشهيد في الدنيا، والله تعالى أعلم.
1: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: صدق الله العظيم.
1: 8:21 دقيقة مستمعينا الكرام، بعد تلاوة القرآنية هذه نرجع لضيفنا الشيخ والدكتور الأسعد بن حمودة. حديثنا حول محاولة منا لرؤية معمقة على مفهوم العمل حتى نتجاوز ربما المفهوم الروتيني، المفهوم المتعاهد والمتعارف عليه، على أنه العمل مجرد كسب مادي ونقف غادي. لا، رأوا العمل إبداع، العمل متعة، العمل إثبات للذات، للكينونة الإنسانية، العمل تساوي بناء للأوطان وتقدم ورقي لها كذلك.
2: نعم، أكد هذا القول يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم
2: قال مهما كانت الحالة اللي انت فيها، حتى تبداش الساعة باش تقوم وقامت الساعة وانت فلاح وعندك فسيلة، عندك حاجة باش تزرعها، ازرعها.
1: نعم.
2: اخدم الاخر لحظة في حياتك. الانسان يخدم صحيح حتى تقاعد، لكن يخدم ديما عنده عمل يقوم به، ديما عنده.
1: والدليل موجود في مجتمعنا انه بعض المتقاعدين يبداوا رحله عمل جديده بعد
2: يخدم
1: التقاعد.
2: يخدم بناء الاولا يخرج من القلق، يخرج من الحاجه ويساهم في بناء الوطن لاخر لحظه في حياته. بلادنا هذه يلزم كل انسان من الموقع متاعه يحاول انه باش يبنيها.
1: نعم.
2: كما يقول المثل، ينبغي أن نزرع حديقتنا. يعني هي كلمة معبرة قالها بعض الفلاسفة، يعني فولتير.
1: شنو يقصد بالحديقة؟
2: الحديقة هي هذا الوطن.
1: نعم.
2: هذا الوطن كل واحد يؤدي حتى دور فيه مهما كان العمل اللي تقوم به. العمل مهما كان تقوم به هو في بناء هذا الوطن. فمع بعض يقول كان خدت أختاني ما يخدمش، ما يحبش يخدم. علاش ما تخدمش؟ والله يكلفني جهد وكذا
1: ياخذ مني برشا وقت
2: وما نربحش ياسر. هي الغاية الأساسية أن تربح القليل وأن تبني حتى وأن تربح القليل وتأدي الأداءات متاعك. فمع بادي ما يحبش يخدم عليه مش ما يدفعش الأداءات. يعني أنت ترضى روحك في حاجة، ترضى روحك ما تخدمش، وبش أنت عندك 70% باش تربح و30% تعطيها أداء، ما تعطيش تخسر 70% كاملين باش ما تعطيش 30%
1: وتقعد ما تخدمش.
2: إذن العمل هو القيمة الأساسية اللي تبنى عليها الدين، والقيمة الأساسية اللي تبنى عليها الإنسان. هو حتى في نهاية الأمر للآخرة هي مو حصائد الأعمال متاعنا، ليبلوكم أيكم أحسن عمل.
1: نعم.
2: يعني كل حاجة تقدمها تكون عندك الجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: الإنسان المؤمن هو إنسان عامل بالضرورة مهما كان. يعني هو يعمل. سيدنا موسى كي يعرضوه الفتيات وسألهم شبيكم تسقيوش، قالوا لا نسقي حتى يصدر رعاء. فسقى لهم، عمل العمل هذا لا كلفوا لا قال هاني أنا قاعدة تونا نسقي لكم مدامني. وبعد جه الجزاء الأوفى، تولى إلى الظل وطلب ربي وربي أعطاها الجزاء الأوفى. الإنسان ينبغي أن يسير ثم السماء تعينه. نجمش أنا نبقى قاعد في الدار ونقول يا ربي تولي زيتون الأرض متاعي، يا ربي تولي، ما توليش. يزم أنا نشد المسحة ونحفر ونزرع. قاعد في الدار وما نخدمش يقول يا ربي نولي طبيب، يا ربي نولي طبيب. يزمني نقرأ
1: الاتخاذ بالأسباب
2: ويعطيك صح.
1: نعم.
2: نخدم، نبدأ نشد الخطوة وهكاك نبدأ وهكاك تجي سبل ونبدأ نتطور، وعمل يجيب لي عمل وعمل يجيب لي عمل.
1: نعم.
2: والناس اللي بدأت وبرش عباد بدأ بعمل صغير ثم تطور، ولا عنده شركة ولا عنده ولا يخدم
1: مشاريع.
2: ولا يخدم في العباد.
1: نعم. في نفس الفكرة أستاذ، فما عادات أنا نعتبرها طيبة جدا في الأسر التونسية، أنهم يعودوا فلذات أكبادهم على قيمة العمل منذ نعومة أظفرهم، فيعودوهم على قيمة العمل وقيمة المسؤولية في نفس الوقت. فهذا حقيقة مجهود يشكر فيذكر والنجم نعتبره.
2: نعم.
1: منه
2: نعم وهو كذلك.
1: نعم.
2: يعني وده مصيف وفي عطلة 3 شهور، فمشكون يحطوا في حانوت تيرزي، يحطوا في حانوت نجار، يحطوا مع كهرباء يتعلم، يحطوا في ميكانيك يتعلم أولا الصنعة هذيك. تبعد عليه القلق.
1: نجم تكون في المستقبل مورد رزقه.
2: مورد رزقه واللي يعرف واللي يعرف كيفاش يتعامل مع الناس.
1: نعم.
2: ويسمع الحديث وكيفاش يحكي مع المجتمع ويعرف قيمة المليم
1: وكيفاش
2: أبوها يعني يكد ويخدم باش يوفر له الحذاء وباش يوفر له اللباس، وفي نفس الوقت يتأهل الإنسان هذاك باش يكون مواطن، يعني مواطن صالح في هذا نعم. المجتمع، مش مواطن هال على المجتمع. ويحب ذاك أن الأولياء الكل يحط ولده يعني في مكان
1: يليق به
2: يليق به ويتعلم منه حتى يهزه مع الخدمة، كان هو نعم. فما هو عنده عمل خاص متاعه، ولده يولي معاه في الصباح يقوم خليه الشوق هذاك يتفرج في التلفزة ويلعب بالتابلات وراقد نهار كامل وما يعمل في شيء يشتعمل هاني قاعد وقالق ولا يعني. هذه تبدأ على ذاك النشأة الأولى، الأسرة هي اللي تبدأ تعمل تعلم أولادها قيمة المجهود وقيمة
1: نعم.
2: العمل، واللي هو راه هذاك كما لا يقل شأنا عن الصلاة، لا يقل شأنا عن العبادة. كما واحد قاعد في الجامعة مع الصحابة نهار كامل في الجامعة، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: قال لهم يا أخي هذا نهار كامل في شكون يصرف عليه منين؟ قالوا عنده أخوه، عنده أخ يخدم. قال أخاه خير منه، أخوه خير منه، يعني هو هذاك قاعد يخدم، قاعد أخوه يخدم والأخ قاعد يعني ما وكل التواكل
1: يتعبد فقط
2: التواكل وقسمي عند ربي ورزقي عند ربي وراني أنا اللي كاتب لي توجيني وهاني راقد وما نعمل حد شيء. العقلية هذه يقول كان ما كان كاتبت لي حاجة توجيني، هي أنت تحرك،
1: يلزم أنت تمشي لها،
2: أنت كاتب، أنت اخدم على روحك، أنت امشي قوم الصباح وتوكل على ربي
1: ونلوج
2: على خدمة. نعم. نهار الأول ما نلقاش، نهار الثاني ما نلقاش، نلقى خدمة بالقليل نخدم شد وبعد نتطور نشد نلوج خدمة. أما أني نقول لا ما نحبش نخدم ما فماش، ما كانش هو ما حبش يخدم لو باش نحكيه، يعني أنا ما نحبش نقول لا نخدم كان في الشهادة اللي عندي
1: في الاختصاص متاعي
2: وفي الاختصاص اللي عندي، ونخدم كان في الوظيفة متاعي هذيك. العمل الموجود أي إنسان يحب يخدم يلقى، يلقى الحل مهما كان. قبيلي تحدثت قلت هذا يلم في البلاستيك يخدم وربي عينه، يعني مهما كان العمل مش بش يلم الإنسان، أما مهما كان العمل تنجم تعمل أنت تلقى ثنية وتبدأ بها
1: وفما ناس تخدم
2: على ربي.
1: وفما ناس يعني تخدم أكثر من عمل خلال اليوم باش توفر قوت صغارها وقوتها
2: نعم.
1: هي شخصية كذلك.
2: والمجتمعات اللي ما تخدمش يكثر فيها التسول
1: نعم.
2: ويكثر فيها تولي وين تمشي تلقى تسول، وعليه هذيك تقول لها يعني أنت ما تنجم تخدم، أنت هك صحتك لباس وأمورك لباس تنجم تخدم يعني أي حاجة معينة تعمل كذا.
1: هذا هو. شكرا لك أستاذ الأسعد بن حمودة، نستسمحك باش نخرجوا فاصل ونتواصلوا مع المعهد الوطني للرصد الجوي حتى نتعرفوا على أخبار وأحوال الطقس.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أنيس الساتوري حاضر معنا عبر الهاتف مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور أنيس، مرحبا بك.
5: صباح الفل والياسمين، تحية ليك والأوفياء إذاعة الزيتونة.
1: شكرا ليك. نجم نعرف أكثر الولايات اللي سجلت البارح درجات حرارة مرتفعة، ثم ننتقل إلى حال الطقس اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون.
5: وهو كذلك أعلى درجة كنا سجلناها يوم أمس في ماطر 47.5، بيجا وجندوبة 47 درجة، سليان الزغوان والكيف 45 درجة، تبرقة والقيروان 44، بنزرت 43 درجة، قبلي توزر القسطين تونس وقفصة 42 درجة، تقريبا يعني في 40 درجة في أغلب مناطق البلاد. اليوم بتتواصل العنصر الأبرز هو الحرارة، يعني تقريبا إلى غاية بداية الأسبوع القادم اليوم الحرارة القصوى بتكون بين 43 47 درجة في أغلب المناطق مع ظهور الشهيل، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات 42 درجة. اليوم إن شاء الله السماء بتكون صافية إلى قليلة السحب، ثم تتكاثر السحب بعد الظهر وآخر النهار المرتفعات الغربية. الريح اليوم القطاع الجنوبي ضعيف معتدلة، تتجه آخر النهار من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي والوسط الجنوبي، بالتالي تصف شيئا من الأجواء قرب السواحل. البحر يكون إلى قليل الاضطراب. يوم الغد يتواصل طقس حار وقليل السحب، تيارات شرقية مع حرارة نجم نقولوا في درجة بقرب السواحل الشرقية وتتراوح القصوى ب 34-38 درجة، تتواصل مرتفعة في بقية المناطق بين 42-48 درجة مع ظهور الشهيلي. ثم يوم الجمعة 17 جويلية بيكون أسفار هذا في موجة الحر هذه.
1: نعم، قديش بيش توصل درجات الحرارة نهار 17-48
5: درجة مؤكد جدا في جهات القيروان، جندوبة، بيجة، سكين، عفوا توزر، حتى قبلي 49 درجة ممكن وارد، ممكن حتى نسجلوا أرقام قياسية هذا تو نشوفوه نهار الجمعة. إن شاء الله ربي يعطي
1: ربي يعطينا باللطف إن شاء الله.
5: آمين. نهار السبت فما إمكانية لظهور خلايا رعدية في المرتفعات الغربية بعد الظهر، تكون مصحوبة ببعض الأمطار، حرارة ولو أن تكون خاصة في متوسطة مرتفعة في أغلب المناطق مع ظهور الشهيلي. في هذا الكل الأخبار الإيجابية هو البحر إن شاء الله الأيام هذه لغاية أسبوع الليلة باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم الترفيهية
1: بالسباحة.
5: في طبيعة الحال مع توخي الحذر والتقيد وتعليم الحمال
1: احنا نكون ان شاء الله في متابعة دائمة للمعهد الوطني للرصد الجوي اللي هو مصدر معلومة بالنسبة لكل التوانسة. نوفي والمداخلة بأوقات الصلاة.
5: أوقات الصلاة ان شاء الله الظهر اليوم في حدود الساعة منتصف النهار 32 دقيقة، العصر في حدود الساعة 4:16 دقيقة، المغرب في حدود الساعة 7:41 دقيقة، العشاء بداية الساعة 9:26 دقيقة، صبح يوم الغد الساعة 6:25 دقيقة، اليوم الغروب في حدود الساعة 7:39 دقيقة، والشروق يوم الغد الساعة 5:12 دقيقة.
1: شكرا لك ياسر الساتوري، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرآن تلاوة قرآنية، ثم نتواصل من جديد مع ضيفنا الشيخ لسعد بن حمودة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج

نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق

جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي

0: مزيد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. في تواصل مباشر معكم مستمعينا الكرام حول موضوع قيمة العمل في ديننا، قيمة العمل وأبعاده الذاتية وكذلك النفسية الاجتماعية ومساهمة هذا العمل في بناء الأوطان باعتباره المحرك الأساسي لتطور المجتمعات وعمودها الفقري، به تبنى الاقتصادات وتتحقق التنمية وتتطور الأمم ليصبح تجسيد حقيقي للانتماء الحقيقي وحب الوطن من خلال الإتقان والإخلاص في العمل. أستاذنا مرحبا بك من جديد.
2: شكرا.
1: كيفاش نجمو نأكدوا عمق الرؤية بخصوص هذا العمل اللي نجم يساهم في بناء الأوطان؟
2: شكرا. الوطن مسؤوليتنا نسكل. الوطن مش مجرد كلمة، الوطن مش مجرد خريطة، الوطن هو هذا المكان الذي نجتمع فيه والذي كل واحد يعني مسؤول عنه.
1: نعم.
2: مش الحكومة مسؤولة ولا رئيس مسؤول، كلنا مسؤولون عن هذا الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مثال للدين، قال أنا كما واحد جاء حائط وجيت أنا باش نكمل نبني الحائط هذا ووضعت هذه اللبنة. الوطن هكاك، كله هو هذا المكان، كل واحد باش يحط اللبنة متاعه، كل واحد باش يحط الحجر متاعه،
1: كل واحد باش يحط البصمة متاعه،
2: البصمة متاعه مهما كان. يعني كي تقوم الصباح انت تمشي تخدم، الطبيب يحط البصمة متاعه كي يعرض المريض في السبيطار بابتسامة، المعلم يحط البصمة متاعه كي يبني هيك العقول والتلامذة.
1: نعم.
2: ويتلهى بيهم. المنظف في الشارع ينظف كأنه ينظف في بيته يعمل. الموظف في الإدارة يبتسم كأنه في بيته يبني في الوطن.
1: نعم.
2: هذا يعني كي كل واحد منا أدي الدور متاعه مهما كان صغيرا. كما هيك المثال، فما حريق شعل في غابة، الحيوانات الكل هربت، جاء طائر، هذا طائر المنقار، جاء هز الماء، هز شوية نكتة ماء وبالمنقار ويحط فيها في الغابة بشي يطفي النار. قالوا له انت ايش باش تعمل انت في النار هذه كلها، ايش باش تعمل؟ قال أقوم بدوري مهما كان، أنا أقوم بدوري
1: منه.
2: هاني أنا طائر صغير بمنقاري حطيت صبيت الماء.
1: من تمنصوش من المسؤولية؟
2: لا أحد في منأى عن المسؤولية.
1: نعم.
2: كل واحد من مجاله يبني الوطن هذا. العباد قدمت دماءها في سبيل هذا الوطن.
1: صحيح.
2: ماتت باش نعيش وأحنا في عزة وباش ندور أنا مرتاح.
1: نعم.
2: وما يعرضني حتى حد يقولي وين ماشي ويجي لهنا وكذا في السماء. مهما كان الحرية، حياة الحرية، هذه عباد مات ودفعت يعني دماءها في سبيل هذا الوطن،
1: دفعت الغالي والنفيس.
2: نعم.
1: من أجل الراحة والأمان
2: يعني
1: والاستقرار اللي قاعدين نعيشوا فيه،
2: الأبرار يعني اللي نحكيوا عليهم ويزلنا ديما نحكيوا عليهم، يعني نحكيوا عليهم باش نذكروا الأطفال ونذكروا اللي فما عباد يعني ماتت في سبيل هذا الوطن.
1: نعم.
2: وعطت دماء. أنت في العمل متاعك عمل جهاد، جهاد ذاك الجهاد الأساسي أنك جهاد كي تخدم أنت تو في الحر هذا، تخدم في النقل ولا تخدم في كوشة ولا تخدم في حظيرة ولا تخدم، أنت قاعد جهاد
1: وتأدي في أمانة،
2: وتأدي في أمانة، مش مجرد نجي أنا نقول هاني المركي في نهاري هاني نخدم ونجي قبل الوقت.

0: الوقت، انضباط في الوقت. كي نجي أنا في وقتي وروح في وقتي، هذاك هو إتقان في العمل وجهاد في العمل. يعني عندما لا ألتزم بالعمل بمواعيد العمل، لا ألتزم بإتقان العمل، ما عادش مع عبادة. أنا نخلي العمل متاعي وبعد نجي نجرب باش نخلط على المغرب ونخلط على العشاء.
1: ذكرتني ببعض المربين، صحيح احنا في عطلة صيفية، ولكن كما تذكرنا الشهداء ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم، نتذكروا زاد المربين اللي يتكبدوا مسافات وكبيرة وكبيرة برشا، وصعوبة في التضاريس وفي النقل باش يوصلوا
0: في الأرياف للمدارس. في أعناق الأرياف.
1: نعم. من أجل أنهم يبنيوا العقول.
0: وبنيوا عقول ويجيوا ويقاريون.
1: وعمره ما يتغير.
0: والمعلم ما يتغيبش.
1: نعم.
0: ويبقى ديما واللي الجندي اللي في الحدود وواقف تو
1: في الصحراء وفي الغابات
0: هذه. نعم. ويعس على الوطن وبيت ساهر على الوطن.
1: الناس اللي طفي زادة في الحرائق زادة،
0: والفكايات الأمني اللي حافظ على أمن البلاد.
1: نعم.
0: وحافظ عليه وصاهر في الليل وحافظ في يبني في الوطن، والفلاح والأي إنسان يبني في الوطن هذا ويكون عمله خالصا لوجه الله يأخذ ثواب.
1: نعم.
0: ويبني ويخلي، يقول أنا في يوم من الأيام خليت كما قلت أنت بصمتي، ولا خليت بناء الوطن هذا كي يكون يعني راية الوطن عالية وتكون يعني بلادنا عزيزة منيعة. هذا هو كان نأخذ الفلسفة متاع العمل في نهاية الأمر. العمل هو الحياة والكسل هو بداية الموت. يعني الأمة اللي تعمل هي بداية الحياة متاعها، وتنفق كل ما استطاعت من قوة ومن جهد في سبيل العمل مهما كان العمل متاعك. عمل متاعي أنا حتى في الرياضة أنا مطالب باش نجيب نتيجة نخدم في سبيل بلادي
1: هذيك
0: ونعمل المستحيلات باش ننجح فيها. ما نقولش لا برا وكما ولا أي حاجة أخرى نتاكل والتواكل وما نعمل حتى شيء. الإنسان المؤمن هو إنسان عامل بالضرورة، وهو إنسان متقن في عمله، وهو إنسان صاحب رسالة. نبي صلى الله عليه وسلم هبط يحفر كما قالوا في الخندق مع الصحاب، يحفر في الخندق وشد البيوش.
1: نعم.
0: ما قالش أنا لا أخطاني ولا يعمل،
1: ما اكتفيش بالمراقبة.
0: إماتة الأذى عن الطريق صدقة. مهما كانت العمل أنت تبني تو، ويا حبذا العقلية هذه والفكرة هذه نعديوها تو للمستمعين، أنه كل واحد يزم يختم على
1: ونورثوها لصغارنا.
0: وهذيك هي الصدقة الجارية.
1: نعم.
0: هذيك هي الصدقة وهذيك هو الثواب العميق.
1: نعم.
0: هذيك عبادة كما الصلاة كما السوق كما أصدقائنا العرفانيون يعني الصوفيون يقول لك الإنسان في مسجد سواء كان في السوق أو في المسجد، يعني هو في عبادة، هو في محراب مهما كان المكان الذي هو فيه.
1: والدين المعاملة.
0: والدين المعاملة.
1: نعم.
0: نعم. معامل الدين ليس مجرد عبادة وطقوس وتواكل عن العمل.
1: هو القيام وأداء العمل يقتضي منا زادة مجموعة من الأخلاقيات، مجموعة من القيم اللي بها ننجح في أداء هذا العمل ونوصل نبني الوطن هذا ونوصل نحقق ذاتي في نفس الوقت. ومن أهم الأخلاقيات هذه أن الإنسان يكون متواضع.
0: نعم.
1: مش يعمل لمجرد الرياء والتظاهر أمام الناس.
0: نعم. هذا هو أحسن. العمل هو قيمة ومرتبط مجموعة من القيم. يعني لا أعمل حتى أكون مرائيا حتى يقال أنه عمل، ولا أعمل حتى من أجل المال. يعني فما بيت يخدم طبيب يخدم يقول كلام ويعمل كذا وما عندوش المريض يقوله برا لروح، فما طب شخصيا نعرفهم اللي تمدلو يا أخو ما يقولكش تمدلو يا أخو ما عندكش ما عندو، ويعطيك من الوقت ومن الجهد ويعطيك الدواء ويعمل فم عبيد
1: ويخدم
0: في الوطن
1: بإتقان وإخلاص مع الناس الكل.
0: ما إخلاصي وما أكثرهم فم عبيد ما أكثرهم في مجتمعاتنا. فما إداري يخدم ويجر معاك ويشوف لك الملف متاعك ويعمل، تقول يا أخي هذا كله لله ما فما، ويقضي لك في إطار القانون شنو هو شبيك شنو هو يوريك ويخدم. أنا
1: ما ينتظرش مقابل مادي خاصة.
0: ما ينتظرش مقابل مادي باش يقوم معاك وبرا شوف أنت وحدك وبرا أعمل وحدك وما نعرفش ونسل وما وانت في مكانك هذاك انت راك تؤدي في رساله. اعرف والله سبحانه وتعالى مطلع على ما في القلوب ومطلع على ما في النوايا، وهو معنا ويرانا معنا اينما كنا ويسمع ويرى. الم يعلم بان الله يرى؟ شوف فيك ربي العمل نتاعك انت كي مهما كان العمل نتاعك كي باش تتقنوا راهو عندك الثواب العظيم، وكي باش تغش أو خرجت من الملة ومن غشنا فليس من.
1: نعم.
0: سواء كنت يعني أستاذ أو معلم أو طبيب أو ميكانيكي أو كهربائي، مهما كانت الوظيفة التي أنت فيها ينبغي أن تنظر إلى الله أولا وبالأساس أنه سيعطيك الجزاء الأوفى على عرق جبينك كد يمينك وعلى مساهمتك في بناء هذه البلاد.
1: علاش كل هذا التأكيد؟
0: الوطن مش مجرد فندق يعني كما يقولوا هما
1: نقيم فيه،
0: نقيم فيه ونغادره عندما يعني
1: نريد.
0: وعندما الوطن لا بناء، الوطن هو دموع الأمهات، الوطن هو عرق الآباء.
1: نعم.
0: الوطن هو دماء الشهداء، الوطن هو هو أنت بالضرورة. أنا تونس، مش حكاية بعيد علي وشعطاتني، لا أنا يزمني نسأل روحي أنا شعطيت لبلادي، أنا شعملت لبلادي، أنا شقدمت لها.
1: نعم.
0: بلادي مهما كان هذا لو كان احنا نبنيه العقلية هذه اللي هي موجودة
1: ونفكروا بالطريقة هذه
0: اللي موجودة في العقل الياباني، موجودة في العقل الصيني، موجودة يعني يتفاناو الصيني في العمل
1: يخدم على خطر بلاده،
0: يخدم على خطر بلاده، يخدم على خطر الرعاية متاع البلاد، ترتفع الرعاية متاع.
1: لأنه كل مواطن بالشكل هذا باش يكون سفير للوطن اللي هو يمثل.
0: نعم. وعلى ذلك احنا يزمنا نحثوا على قيم العمل وما نحثوش على قيم التواكل.
1: نعم.
0: خاطر قيم التواكل والربح السهل هذه الدخل يعني لثقافة التسول، نود قدام الجامعة كلهم يتسولوا، نار الجامعة في المفترقات يتسولوا ثقافة
1: ويصوروا الخير والبركة أستاذ.
0: الخير والبركة
1: هكا علاش ديما يرجعوا نفس المكان. ما فماش بركة يصوروا برشا فلوس.
0: يصوروا بالحق أي للأسف ما معطاة تونسي هكا وحنين ويصوروا لك لكن للأسف أنا ما الطلبة
1: هو
0: كله
1: في الأخير متسول
0: متخلف العار.
1: تعايش
0: وحاسم فيهم أنا شخصيا هذوكم تاع الشارع ومتاع الجامعة ومتاع كلهم ما نعطيهمش مهما كانت يزم المواطن المؤمن يحسم فيهم. فما عباد يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تلوج عليهم لا يسألون الناس إلحافا.
1: اجتهد في البحث اجتهد عن الفقير الحقيقي.
0: نعم. ماذاك شوف من عائلتك شوف.
1: صحيح.
0: ما تستناش حتى يجي يدق عليك الباب
1: انت تمشي
0: انت تعرف وتحفظ له ماء الوجه متاعه، اما الاخر اللي جاء ضيع ماء وجهه وواقف لا الكلها الكلها اكاد اجزم
1: ويتظاهر ويتظاهر انه فقير. نعم
0: أكيد وأجزم.
1: يعني فما إشارة بطريقة غير مباشرة إلى أنه العمل هو كرامة الإنسان وعزته.
0: بامتياز أحسنتم، العمل هو كرامة، كرامة الإنسان. نعم كرامة، كرامة الإنسان. ومهما كان حتى لو كان ما عنديش وظيفة عندي خدمة أخرى نخدم، نخدم مهما
1: كان تبسيطة
0: أي حتى نلقى وظيفة ما نتعلش هاي ما خدمتنيش الدولة وما خدمتش وأنا أي نخدم أنا شنو عندي الإمكانيات متاعي عندي الطاقة الجسدية نخدم نخدم في انتظار.
1: ولكن فما في المقابل شكون يستعار من العمل اللي هو يؤدي فيه، في حين أنه فما ناس أخرين مهما كان عملها بسيط تكون فخورة جدا.
0: بالعكس يعني الإنسان السوي العمل هو شرف لي، ما هاني أستاذ ونخدم في المرمى وعادي، نخدم في كذا وعادي وما نقلقني، نحس بالعار وبالضيم كي نطلب ونحط يدي دعا تحت العباد، أما نخدم أنا وبعرق جبيني كد يميني مهما كان العمل عمل شريف. المفيد في الحلال عمل الحلال
1: أهم
0: حاجة. ما عملش مو الفلاسفة يقولوا الإنسان هو كائن عامل، كائن عامل يعني تخدم تجيب الفلوس ما يهمنيش كيف تجيبها تخدم، لكن الإسلام لا يقولك فما طرق مشروعة، عمل بالكد اليمين.
1: نعم.
0: عمل بعرق الجبين العمل، وبالعكس هذاك يعطي قيمة لكن نخدم وكي يعرفك الإنسان اللي عند اللي عند عندك شاهد أنت وتخدم في المكان هذا ما ينجب كان يحترمك وما غير عقد يقولوا أنا ما عندي حتى عقد، وكلنا مرينا بالفترات هذه خدمنا الخدم الكل وما غير حتى عقد، وبالعكس تقول أنت أنا هاني باش نحفظ ماء وجهي هاني نخدم في
1: هو الهاني. إخلاصك في العمل وتفانيك هو اللي يفرض الاحترام ويخلي الناس تحترمك وتقدرك وتعزك.
0: نعم وكثير هذه الأمثلة يعني برشا عباد يقول كذاك خدمة ولكن مشي خدمة عندي ومنظم ومخلص وثقة ويخدم وهو عنده ماستر في كذا ويخدم وبعد مشي سهل عليه ربي وشد الخدمة بتاعه اللي كان عنده يخدم معاه يتحسر عليه يقول ما كيفاش كان يخدم عندي
1: ويذكره بالخير
0: ويذكره بالخير وعطي الكل في الكل يخدم الإنسان العمل يخدم مهما كان ونرجع زاد الأعراف أن يعطي الأجر أجر قبل أن يشف أعراقه
1: أهم حاجة
0: العمل مش ميوليش اختراف
1: يعطيك الصحة في
0: يقول العمل يحقق إنسانية الإنسان صحيح لكن كيولي استغلال يولي اختراف يولي يفقد الإنسان إنسانيته يولي مجرد آلة باللحم برتبطة
1: وللأسف الاستغلال هذا نشوفه فيه برشا في مجتمعنا
0: يزم حتى العارف يكون مؤمن يكون يعطي الأجر أجره قبل أن يجف عرقه
1: نعم.
0: يكون مؤمن بالله وبرسول
1: لأنه إذا صار العكس يولي مذنب هذا
0: يولي مذنب بالطبيعة مذنب هو يخدم وانت يعني يقدم لك في خدمة كبيرة وانت بعد لا تكافئه يعني إلا بما يصل
1: يا ما تخلصوش وإلا تخلصوا القليل عكس اللي اتفقتوا عليه منذ البداية
0: وفما شكون ما يخلصوش يعني ما يخلصوش يخليه ماشي جاي ماشي ويقول لك هذه كخدمة لا أو يتقي الله الإنسان في الناس يقول لك لا كل خدمة خدمة لا والله ينظر ويرى
1: الحق حق
0: حق وأكثر حاجة تخوف هي عرق الناس اللي تاكلوا بدون وجه حق خدم عندك جمعتين تخلصوا 10 أيام دم عندك تاكلوا أراه ذاك من أكبر الكبائر لهنا مهما كان الإنسان خدم عندك تعطيه حقه وتستكثر خيره وتطلب منه السماح أكثر من هذا
1: نعم.
0: تدخل له سامحنا في تعبك ويعطيك صح بياض جاي بياض لك واحد جاي يخدم لك الحديقة أي إنسان تحسن وتقول يعطيك الصحة وبارك الله فيك
1: ومساج كي نتكرم عليه ولو بدبوزة ماء خاصة في الحر هذا لأنه فما برشا ناس تخدموا وحتى شريبة ماء ما تكرموش بها
0: يجي ركب له مكيف وما يعطيش دبوزة ماء قبل لا يفطروا ويقول هو بش يخدم
1: ويقعد على نفس الطاولة اللي تقعد عليها العائلة ويعطيه
0: كذا ويخدم ويقول له كثر خير ويخدم هذا هو المؤمن ويعمل لله يعطيك الصحة شيخ
1: ربي يبارك فيك وشكرا ليك إن شاء الله نكونوا جاوبنا على أسئلة السادة المستمعين لأنه في العادة كيف نتواصل معهم يقولوا لي أنت اللسان الناطق باسمنا أنت اللي تقرأ أفكارنا إن شاء الله يا رب الأسئلة اللي جات في أذهانكم إن شاء الله نكون أنا وشيخنا طرقنا لها في لقائنا لليوم بارك الله فيك إن شاء الله
0: نصحهم بالعمل وعدم التواكل وإنما الاتكال الذي يقوم ويكون بالعمل يعني
1: نعم.
0: توكل وعمل وربي إن شاء الله يعطيك الخير
1: يا رب إن شاء الله يا رب يبارك في أعمالنا الناس الكل شكرا لك شيخنا لسعد بن حمودة شكرا لطيفة الفرشيشي سوسن فرجاني شكرا متابعينا وأصدقائنا مشاهدينا عبر صفحة التواصل الاجتماعي في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ حسان بن سعيد برواية قالون عن نافع المدني.

الملأ يأتمرون بك يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب

إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك،

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ حسان بن سعيد برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. أخرجه البخاري وأحمد.
1: أحاديث نبوية.
3: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم.

0: الأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم.
1: أبتهل إليك، أدعوك يا ربي يا واسع الرحم، يا مالئا قلبي بالنور والحب، أدعوك يا رحمن يا مبدع الوجود، بريشة الفنان ولمسة الخلود، وقلت كن فكان هذا المدى الممدود. يمجد الديان نبع الهدى والوجود.

في بسمة الصباح على الربا الخضر، والبلبل الصداح بنايه السحر يشارك الأدواح مراسم الفجر، تسبح الأرواح بالحمد والشكر.

أدعوك يا ربي يا واسع الرحب، يا مالئا قلبي بالنور والحب، في روعة المساء والليل إذ يسري تفتح السماء خزائن الخير، وينبع الصفاء من حيث لا أدري، وتخشع الأرجاء لصاحب الأمر.

أدعوك يا ربي، يا واسع الرحب، يا مالئا قلبي بالنور والحب. الحسن والضياء سران من ذاتك، والقبة الزرقاء تزهو براياتك، والفلك فوق الماء تجري لغاياتك، والأنجم الزهراء من بعض آياتك.

أدعوك يا ربي يا واسع الرحب يا مالئا قلبي بالنور والحب.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين. تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 40 إلى الآية 47 من سورة صاد، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل هذه الحصة المباركة نرحب بكم مستمعين الأوفياء، ونرحب بريحاناتنا. معنا فاطمة الزهراء الوسلاتي، مرحبا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام. فاطمة الزهراء العياري،
3: مرحبا،
1: أهلا بك. وفاطمة الزهراء بن عباس،
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. وآمنة بن عباس، مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. إذن على بركة الله ننطلق في تلقي هذه الآيات البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: واذكر

0: صابرا
1: نعم العبد
0: نعم العبد
1: إنه أواب
0: إنه أواب
1: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

0: من الأخيار
1: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار
0: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل
1: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل
0: وكل من الأخيار
1: وكل من الأخيار
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
0: نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.

0: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب

0: الخيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: بسم الله.

0: وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. نختم بالريحانة الرابعة وآمنة تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا

0: رجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا يا آمنة. إذا المستمعين الأوفياء أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار صدق الله العظيم. نكرر هذا المقطع مع ريحاناتنا على بركة الله. بسم الله الرحمن

0: يا المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأوفياء، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المديّة وأنوار ترتيلهن المشعّة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة

الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

جعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأدبوا.

0: وصحبه.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
2: إشهار.
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم إمام والشيخ عصام السبوعي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: الله يحفظكم
7: ويبارك فيكم.
6: آمين يا
7: أستاذ هيثم.
6: الله يحفظ
7: والسادة المستمعين جميعا.
6: آمين آمين.
7: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الانتفاع
6: آمين
7: بما نسمع ونقرأ
6: يا رب،
7: وأن يجعل ذلك في صحائف أعمالنا يوم نلقاه
6: يا رب. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله رحمة واسعة، ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وقد وصلنا إلى الفائدة السابعة من المعلم الثالث في مظالم العباد، حيث يقول رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. السابعة: ظلم الذمي في ماله وعرضه وأهله أو بدنه كظلم المسلم، لأن له ذمة المسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة، ومن ظلم ذميا لم يرح رائحة الجنة. الحديث وهو صحيح. نعم،
7: هذا التنبيه أو هذه الفائدة السابعة فائدة لابد أن نقف عندها شيئا ما، لأنها تصحح مفهوما فاسدا عند البعض.
6: نعم،
7: قال الشيخ: ظلم الذمي،
6: الذم
7: يعني من كان من أهل الكتاب، سواء في ماله أو عرضه أو أهله أو بدنه كظلم المسلم. هذا له ذمة،
6: نعم،
7: فلا يصح أن تظلمه، فضلا عن ظلم المسلم الفاسق أو المسرف،
6: نعم،
7: على نفسه. فالبعض يحسب أنه لإسرافه على نفسه يحل،
6: نعم،
7: أن نظلمه، وهذا من التصورات الفاسدة،
6: صحيح،
7: التي علقت بأذهان البعض. لا، وإن كان يعني عدم إيمانه كفره وباله عليه،
6: نعم،
7: وأنت مطالب فيما بينك وبين خلق الله تعالى أن تلتزم معهم بالهدي الذي أرشدك إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام
6: عليه وصحبه وسلم.
7: فلا يحل ما دام ثم ذمة بينه وبين المسلمين، لا يحل أن تتعدى عليه، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في أهله ولا في بدنه. بعض الناس اليوم سامحني يدخل يعني إلى بلد من البلدان يدخل بتأشيرة،
6: صحيح.
7: والبعض الآخر يعني كما يأتينا بعض الأجانب فيستبيحون غشهم
6: وأموالهم، صحيح،
7: والتحايل عليهم،
6: صحيح.
7: قال ليش؟ قال ما هو قاوري.
6: نعم.
7: وإذا سمحنا
6: تلفظت
7: بها كما
6: نعم.
7: هي
6: نعم. هذا يعني الذي يقوله الناس
7: إذا
6: نعم.
7: كان يعني يعني هل يعني ذلك أنه يجوز لك أن تتحايل عليه
6: نعم.
7: أو أن تغشه؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز،
6: صحيح.
7: لابد أن ننتبه لهذا، يعني تفتري عليه، تتعدى على عرضه بأي وجه حق،
6: صحيح.
7: ما بينه وبين الله تعالى يحاسب عليه فيما بينه وبين الله تعالى
6: نعم.
7: وأنت مطالب أن تلزم الهدي والإرشاد النبوي في هذا الباب مع الذمي، وقلت أنا مثلت أيضا مع من أسرف على نفسه من المؤمنين،
6: صحيح.
7: وانظر إلى كلام سيدنا عيسى عليه السلام، قد ذكره الإمام مالك في موطئه، قال في جملة ما قال: ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد،
6: صحيح.
7: فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله تعالى على العافية،
6: صح.
7: فإسراف المرء على نفسه هذا ليس مبررا لأن يتعدى عليه، ليس مبررا لأن يظلم في ماله أو في عرضه أو في أهله أو في بدنه أبدا،
6: صحيح.
7: مهما كان. وإذا لم يفهم المسلمون هذا فإنهم لن يستطيعوا أن يكونوا سببا في اهتداء الآخرين.
6: أكيد.
7: يعني سامحني، إذا كنا ظالمين أي فرق،
6: صحيح.
7: بيننا وبين المتجبرين في الأرض والطغاة وغير المؤمنين، أي فرق؟ ثم كيف سنكون سببا في هداية هؤلاء إذا كنا لا نظهر لهم محاسن ديننا؟ لأنه هو ماذا يصنع؟
6: حقيقة ديننا هذه،
7: نعم نعم، يعني المحاسن التي في ديننا هذا المقصود، وكل ديننا محاسن،
6: نعم.
7: فكيف يعني هذا لن ينظر إلى قيامك بالليل وإلى صيامك بالنهار؟ الناس يا أخوة إنما يتأثرون أكثر ما يتأثرون بالأخلاق والمعاملة
6: والسلوك، صحيح، هذا هو
7: أكثر ما يتأثرون، نعم. قراءة، كثرة ذكرك لله وكثرة قراءتك للقرآن وكثرة تنفلك صلاة وكثرة صلاتك بالليل وكثرة صيامك، نعم، قد تنجذب أنفس الناس نحوك، ولكنها إن رأت،
6: صحيح.
7: عليك من الأخلاق،
6: نعم.
7: والسلوكات ما لا يتوافق مع مقتضياتها نفرت منك،
6: أكيد.
7: ولو كنت في أعبد الناس، وقد ينجذب الناس إلى مسرف على نفسه،
6: نعم.
7: بسبب حسن خلقه معهم وحسن معاملته أكثر،
6: نعم.
7: لذلك تعرف أنه بعض أهل السوق يكون إنسان يكون مسرفا على نفسه،
6: نعم.
7: ولكنه صادق في المعاملة، لين في التجارة، يوسع على المعسر ويتجاوز عن الناس، ترى الناس يقبلون عليه،
6: نعم.
7: أكثر من غيره،
6: نعم.
7: والآخر الحاج، واعذروني أنا أمثل ببعض النماذج،
6: نعم.
7: أنا لا أقول كل حاج هكذا
6: أبداً.
7: وكل أبدا معاذ الله،
6: نعم.
7: لكن بعضهم هكذا، لا، في التجارة ينسى دينه،
6: صحيح.
7: وترى عليه من الأخلاق ما لا يتطابق
6: مع الصورة التي
7: مع، نعم، يعني أنت حاج في الصف الأول،
6: نعم.
7: في المسجد كيف تفعل هذا؟ والأخطر انظر الأخطر في أن يصير السلوك المشين أن يصير ناتجا عن اعتقاد. ثم فرق بين من يتعدى على مال النصراني أو اليهودي الكتابي الذمي، بين من يتعدى عليه وهو مغلوب، يعني نفسه غلبته، هواه غلبه،
6: يعني قد يفعل هذا مع أي واحد.
7: نعم. السبب الطمع،
6: طمع بالضبط كذا.
7: وبين من يفعل ذلك استحلالا،
6: نسأل الله السلامة،
7: وبين من يفعل ذلك لأنه يرى أنه جائز. هذا خطير. لاحظ الفرق بين البابين. يعني هو يظن أن هذا الرجل لكونه مخالفا له في الدين أن هذا مبرر لكي يتعدى على ماله أو بدنه أو ما شكل ذلك.
6: هذا لا، هذا حرام أصلا.
7: يعني ثم البعض منهم، أنا أستحي أن أذكر بعض القصص، أستحي يعني بعضهم يتصل قال والله فلان، يعني إنسان يخالفه في الدين وأواك وهو يعلم أنك مسلم، أواك وأنت مغترب، أواك في بيته وهو يخالفك في الدين، بدل أن يرى منك أخلاق الإسلام
6: وإحسان. الجزاء والإحسان هي
7: للإحسان. يعني سبحان الله، تعض اليد التي مدت إليك بدعوى أنه هو
6: مخالف لديني.
7: عجيب هذا.
6: أي الله المستعان.
7: في أي دين وجدوا هذا؟ في أي كتاب؟ في أي سنة؟ في أي عرف؟ في أي شريعة؟ المسلم الأصل يعني سبحان الله أن يكون مرآة عاكسة
6: صحيح
7: لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنوار وأخلاق وآداب وسلوكات نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، الصحابة ما كانوا يغدرون
6: أبدا.
7: قال أتخشينا أن أفتك به؟ يعني مسجون مربوط، ولا الصبي اقترب منه وعنده موسى يستحد بها، فنظرت خافت على ولدها، وهم سيقتلونه، وهم مشركون حتى وليسوا أهل الكتاب، ولم يفعل. انظر الأثر الذي تركه في نفسها. ثم سلوكات أحيانا بسيطة في نظرنا. ثم أنا دائما أقول ثم نوع من المعاصي وإن عده البعض دقيقا إلا أنه عظيم في ميزان الحق بسبب ما ينتج عنه
6: يترتب
7: من صد عن سبيل الله.
6: سبحان الله، نسأل الله السلامة.
7: أحيانا سلوك بسيط يكون سببا في إسلام شخص.
6: صحيح.
7: وسلوك بسيط معناها سامحني، يعني في بسيط في أعين الناس. نعم. يعني ورقة يلقيها في الطريق، وإلا
6: كلمة يتلفظ بها،
7: ولا يجلس في الحافلة ومسن، ولا امرأة واقف.
6: نعم.
7: ولا يقوم ليدع له المجال، ليفسح له المجال ليجلس. سلوك هو قد يراه أمرا بسيطا ولكن أثره عظيم. انظر كم نرى بين الفترة والأخرى، يعني احتفاء بعض وسائل الإعلام بفلان.
6: نعم.
7: من البلد الفلاني، مهاجر وأحيانا بدون أوراق.
6: نعم.
7: والله
6: أنقذ
7: كذا.
6: صحيح.
7: ألقى بنفسه للتهلكة في سبيل
6: أنقذ عائلة أو أسرة أو صغيرة.
7: سبحان الله. حتى بعضهم يعني من فترة قرأت أنه أدى الأمر إلى غرقه، يعني أنجدهما من الغرق وغرق هو بعد ذلك، يعني توفي، انتهت القصة بوفاته.
6: سبحان الله.
7: يعني الأثر الذي يتركه في نفوسهم أثر عظيم. كذلك إذا كان هذا الرجل المسرف على نفسه، وأنا أذكر هذا والشيخ لم يذكره لأنه في زمنه قد لا يلتبس على الناس مثل هذا، أو قد لا يجترئ الناس عليه، لكن في زمننا بعض الناس يفعل هذا، والله لأنه فلان يعني مسرف على نفسه. وإذا كان مسرفا على نفسه، يعني كيف سأكون سببا في هدايته؟ كيف سأكون سببا في استنقاذ مهجته من سخط الله سبحانه إلى رضوانه ومن عذابه إلى نعيمه. كيف وأنا أتعدى وأنا أظلم والظلم ظلمات يوم القيامة.
6: نعم.
7: ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم قالوا ولو كان كافرا. مظلوم يعني هو إذا كافر.
6: أما يجيب المضطر إذا دعا.
7: مظلوم هذا مظلوم. دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. يقول لا أنصرنك ولو بعد حين.
6: سبحان الله. حتى لو مظلوم. كان على غير دين المسلمين.
7: أخي مظلوم يجوز لي أن أبداً. أن أتعدى عليه نظلمه. يعني كافر أو غير مؤمن يجوز لي أن أبداً. أتعدى عليه ونظلمه أبداً. بالعكس. واليوم المسؤولية كبيرة أمام المسلمين.
6: صحيح.
7: في هذا الباب لأن أعظم باب اليوم أعظم باب من أبواب استجلاب قلوب العباد إلى دين الله تعالى هو هذا الباب. لذلك كان الناس في دول شرق آسيا
6: صحيح
7: قد دخلوا
6: الإسلام.
7: في الإسلام بأي وسيلة
6: تجار. قال
7: تأثرا بالتجار اليمنيين المسلمين.
6: سبحان الله.
7: رأوا من رقتهم من أخلاقهم
6: صدقهم.
7: من صدقهم من عدم غشهم وخديعتهم. اليوم المشكل أننا ندعي الإسلام ولا نظهر أخلاقه.
6: نعم.
7: المشكل يعني سامحني معناها نحن فتنة نشوه الصورة.
6: صحيح. هذه هي نكون فتنة لغيرنا.
7: أي والله.
6: صلى الله السلام.
7: وهذا وهذا وهذا المشكل الكبير.
6: نعم.
7: لأننا لا خلق لنا من أخلاق الإسلام.
6: نعم.
7: لا خلق عندنا من أخلاق الإسلام. أخلاقنا نحن ندعي أننا مسلمون وليس عندنا من أخلاق الإسلام إلا من رحم الله منا.
6: نعم.
7: إلا من رحم الله منا. لذلك هذه النقطة الشيخ قال ظلم الذمي في ماله لاحظ أو عرضه
6: أو عرضه
7: أو أهله أو بدنه لاحظ نفصل كلها. ما أجمل ما
6: قال
7: ظلم الذمي وسكت لا حتى يبين أن كل ذلك
6: صحيح
7: لأن له ذمة عهد كظلم المسلم بلا فرق.
6: أي نعم.
7: لأن له ذمة المسلمين ومن آذى ذميا فقد آذاني.
6: أي نعم.
7: ومن آذاني فقد آذى الله.
6: صحيح.
7: في الخبر. وذكر الشيخ هنا حديثا آخر من ظلم ذميا فأنا خصيمه قال يوم القيامة. ومن ظلم ذميا لم يروح رائحة الجنة
6: إذا
7: لم يستحل
6: كلام شديد.
7: نعم. إذا لم يستحل ولم يرد المظالم ولم يتوب من ذلك. نعم. أخشى على نفسي قال الحديث
6: ثم ذكر قال وهو صحيح.
7: نعم.
6: كأنه يشدد على ما ورد فيه.
7: نعم. المعنى
6: المعنى
7: نعم.
6: صحيح. المعنى صحيح
7: هذا. نعم. المعنى صحيح هذا المعنى ثابت
6: صحيح في أكثر من حديث
7: نعم.
6: النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا.
7: نعم.
6: لم يروح رائحة الجنة وهذا الخطير شيخ تشنيع في في في في في في في الجزاء متاع
7: نعم.
6: من يظلم سبحان الله.
7: هذا التشنيع سببه قصده صلى الله عليه وسلم إلى صرف الناس من أمته عن هذا الباب لشدته وخطورته. تعلم ذاك الذمي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي ذاك الأنصاري لطمه على وجهه.
6: نعم.
7: السبب نزاع حصل بينهما فقام الكتابي وقال والذي اصطفى موسى على العالمين وكانوا يعرض.
6: نعم.
7: بأفضلية سيدنا موسى على النبي عليه الصلاة والسلام.
6: صحبه وسلم.
7: فانتاب ذاك. نعم. الأنصاري الغضب وحملته الحمية أن لطم وجهه قال وعلى محمد صلى الله عليه سيدنا رسول الله.
6: نعم.
7: فلطمه فخاصمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الأنصاري بل نهاه عن المفاضلة بين الأنبياء وبين له قدر سيدنا موسى عليه السلام.
6: نعم.
7: فالمسألة مهمة.
6: وفعل سيدنا عمر.
7: نعم.
6: مع سيدنا عمرو بن العاص.
7: نعم.
6: وابنه.
7: نعم.
6: يعني كلها فعل الصحابة فعل سيد النبي صلى الله عليه وسلم.
7: والقصص في تاريخ الأمة كثيرة.
6: كثيرة جدا. سيدنا علي.
7: نعم.
6: وغير واحد من الصحابة سبحان
7: لذلك
6: الله.
7: لذلك لابد أن ننتبه لمثل هذا وأن نحتاط.
6: نعم.
7: وأنا أكرر وأقول ثم فرق بين السلوك الذي يصدر عن هوى
6: صح.
7: وبين السلوك الذي يصدر عن تصور واعتقاد.
6: هذا خطير. ثاني خطير.
7: خطير جدا.
6: ثاني خطير.
7: وهو صحيح. مما صار يروج في هذه الأيام بين صفوف الناس. نسأل الله العفو والعافية.
6: سلامة والعافية. والناس تتبع. وحتى أنا بين المواقف التي حدثت معي وأختم به شيخ يعني يراك فيأتيك قل لك والله الحقيقة أنا نتبع فيك لباس فما قل لك والله أنا أظنكم خلف المصدح يعني بين قوسين سامحوني في الكلمة تظهرون يعني على تظهرون على غير حقيقتكم. نعم. في سفر عبادة ويبدأ يعس عليك.
7: نعم.
6: بعد يقول لك والله الحمد لله أنا تبينت أنه الحمد لله ويعطيكم الصحة ويأتيك ويخبرك بذلك.
7: نعم.
6: فما بالك الذي لا يخبرك ويتأثر نعم. بسلوكك.
7: نسأل
6: الله, السلامة والعافية آمين. وأن لا يجعلنا فتنة آمين. لغيرنا يا آمين. رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا وجعلكم الله مفتاحا للخير وإغلاقا للشر وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم آمين. والصحة. أحبة الكرام هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم إمام والشيخ عصام السبوعي.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: يقول المولى عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. المولى عز وجل نهى على الظلم في الأشهر هذه، وقال القرطبي رحمه الله: خص الله تعالى الأشهر الحرم الأربعة بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان. وقال سيدنا قتادة رحمه الله في السياق ذاته إن الظلم في الأشهر هذه أعظم خطيئة من الظلم فيما سواها من الأشهر، وإن كان الظلم في الحقيقة عظيم في كل حال، ولكن المولى سبحانه يعظم من أمره ما يشاء. وزيد يعقب القرطبي رحمه الله ويقول: العمل الصالح أعظم أجر في الأشهر الحرم، معناها درجات الأجر تتضاعف في هالأيام المباركات. نسأل ربي سبحانه في هالشهر الحرام أنه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنه يجعلنا من الذين يوفقون للطاعة في هالشهر الحرام.
1: في فضل الأشهر الحرم.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن إلينا بنعمه الظاهرة والباطنة، وأغدق علينا من فضله ورحمته، وجعل الإحسان سبيلا إلى محبته ورضوانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أحسن الناس خلقا وأرحمهم قلبا وأكرمهم عطاء. في هذه الحياة يبحث الناس عن السعادة والسكينة وراحة البال، وكثيرا ما يظن الإنسان أنها تدرك بكثرة ما يملك أو بما يحققه من مكاسب ومناصب، ولكن هناك بابا عظيما من أبواب السعادة يبقى مفتوحا للجميع، إنه باب الإحسان. الإحسان كلمة صغيرة في حروفها، عظيمة في معانيها. هو أن تقدم الخير وأنت قادر على المنع، وأن تبذل الجميل دون انتظار المقابل، وأن تترك في حياة الناس أثرا طيبا يبقى بعد رحيلك. فالإحسان ليس في المال فقط، قد يكون كلمة طيبة تواسي حزينا، أو ابتسامة تدخل السرور على قلب متعب، أو مساعدة صغيرة تخفف عن إنسان هما يحمله. وقد يكون إتقانا في العمل، وصدقا في المعاملة، ووفاء في العهد. فالمحسن يجعل الحياة أجمل حيثما حل. وإذا نظرنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الإحسان حاضرا في كل مواقفه. فعندما جاءه أعربي يطلب العطاء أعطاه من الغنم ما بين جبلين، فرجع إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. كان صلى الله عليه وسلم يحسن حتى إلى من لم يعرفه بعد، ويعطي قبل أن يسأل أحيانا. ومن صور إحسانه أيضا أنه كان يطيل السجود أحيانا إذا ركب الحسن أو الحسين على ظهره رفقا بهما. فكان الإحسان عنده ليس في العطاء فقط، بل في الرحمة والرفق وحسن المعاملة. ومرت جنازة أمامه صلى الله عليه وسلم فقام لها، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ فكان يعلم أمته أن الإحسان يتسع للناس جميعا، وأن الرحمة لا تعرف التمييز. وكان يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان خلق شامل يملأ العبادة والمعاملة والحياة كلها. فاللهم يا محسن يا كريم، اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم ارزقنا قلوبا تحمل الخير للناس. اللهم اجعل كلماتنا طيبة وأعمالنا صالحة ونياتنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم وفقنا لإحسان العبادة وإحسان المعاملة وإحسان القول والعمل. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مصادر للسعادة، وسببا في تفريج كروب الناس، إنك أنت الجواد الكريم. فما أجمل أن يكون الإنسان مصدر خير حيثما كان، ينشر البشاشة ويخفف الألم ويقرب القلوب من بعضها. وفي ختام لقائنا، يبقى الإحسان من أجمل ما يتزين به الإنسان، فهو عطر تبقى رائحته بعد أن تغيب الخطى، وأثر طيب يبقى في القلوب بعد أن تمضي الأيام. فأحسنوا ما استطعتم، فإن الخير لا يضيع، والكلمة الطيبة لا تذبل، والقلوب تذكر دائما من مر بها محسنا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج راحة قلب، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإحسان، وأن يملأ أيامنا خيرا وقلوبنا نورا وأعمالنا بركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. عمرك شي تسألت علاش ثم عباد ربي يعطيهم نعمة القدر والهيبة من لحظة الأولى بلا مجهود، وعلاش كي يدخلوا لبلاصة تلقاهم يفرضوا وجودهم وتعطيهم الناس قيمة قبل ما ينطقوا بحتى كلمة؟ زعما بالحق اللبسة ما تصنعش الراهب كما يقولوا، ولا هي مراية المؤمن اللي يقدر نعمة ربي عليه؟ يا أخي نحن نعرفوا اللي ربي جميل ويحب الجمال، وأن المظهر هو أول رسالة نبعثوها للعالم. في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نفهموا سلطة الوقار والهيبة، وكيفاش نستعملوا مظهرنا في طاعة الله وإعزاز أنفسنا، ونتعلموا نكونوا زينة لديننا خطوة بخطوة. المحور الأول، الهيبة والقبول سماهم في وجوههم. برش عباد يقولوا لك المهم القلب. هو صحيح اللي ربي ينظر للقلوب، أما الناس تحكم باللي تراه في أول وهلة. وربي يقول على العباد الصالحين سماهم في وجوههم من أثر السجود، معناها اللي المظهر الطاهر والهادي يجلب السكينة للي يغزر لك. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. هذا فضل من ربي كي يجعل لك الود في قلوب الخلق، كما قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. المحور الثاني، سكينة البدن والقيام لله. أول حاجة يقراها المخ هي وقفتك واتزانك. الوقفة الراكزة هي تعبير عن عزة المؤمن بخالقه. ربي وصينا بالاعتدال، ولا تمشي في الأرض مرحا. كي تكون وقفتك فيها وقار وتواضع بلا مذلة، تعطي فكرة للعباد اللي انت تستمد في قوتك من القوي. تفكر صفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما ينحدر من صبب كلها عزم وثبات. وربي يمدح هالشموخ اللي يعكس السكينة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. المحور الثالث، حياء العين وثبات النظر. العين هي النافذة متاع الروح، النظرة التايهة تخلق الريبة والشك، أما النظرة الثابتة المقرونة بالحياء تخلق الهيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وتبع في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. كي تغض بصرك على المحارم وتكون نظرتك للناس فيها صدق وثبات، ربي يكسيك نور في وجهك يراوه الناس الكل في المحيط متاعك. المحور الرابع، الهندام والتحدث بنعمة الله. مش لازم تلبس الغالي باش تعتني بروحك. الاهتمام بالنظافة هو شكر لله. وربي يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال صلى الله عليه وسلم لما شاف راجل لابس لبسة متهالكة وهو عنده الفلوس، قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. التهاون في المظهر مش زهد، هو تبهذيل وتهنتيل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. المؤمن يلزم يكون مجدي في أمانة بدنه باش يعطي صورة مشرفة لدينه. المحور الخامس البناء الصادق خطوة بخطوة. تغيير صورتك يبدأ من داخل. رب يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابني هيبتك بتركيزك على سكينتك ووقارك. الانضباط في المظهر هو جزء من جهاد النفس. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول من لبس ثوبا نظيفا وأكل طيبا وعمل صالحا كان في حمى الله. اجعل ظهرك يدل على نقاء باطنك باش تكون قدوة حسنة للناس من حولك. ما لا تفكر ديما اللي المظهر أمانة، خليها تكون رسالة عزة. رب يقول وأما بنعمة ربك فحدث. واللي الهيبة من الله، أعمر باطنك بالتقوى. فالله يقول ولباس التقوى ذلك خير. أبدأ من اليوم ركز على سكينة بدنك وتأسى بمشي الصالحين اللي يقول عليهم ربي واقصد في مشيك، وخلي قيمتك الداخلية تستاهل مظهر نظيف على خاطر النظافة من الإيمان. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين باش تتلهاو برواحكم ظاهرا وباطنا، وتتخذوا خطوات فعلية باش تكونوا زينة الإسلام في كل وقت وكل مكان. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واعف عنا.

ربنا ولا تحمل علينا

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: زاوية أخرى، من زاوية أخرى نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وإن ما كنتوا تسمعونا وإن ما يصلكم صوت برامجنا، يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من زاوية أخرى. معكم مريم فجاري في الإعداد والتقديم، كالعادة معايا حمدي الفسيلي، تحية طيبة لي في الإخراج واللمسة الفنية جميلة سوسن فرجاني، كذلك معنا في الإخراج الرقمي في التنسيق العام للحصة. كذلك نذكركم بالـ 71 136 ألف. مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم، مرحبا بتفاعلاتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. وكما قلت ده مرحبا بكم على 71 136 ألف. رحب بضيوفي، مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة تسنيم إمام، مرحبا بك.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. صباح الخيرات والمسرات
1: إن شاء الله. شكرا، منورتنا في الاستوديو. أستاذة نسينا البرجي، مرحبا بك، سلام عليكم، مشكورة على الحضور معنا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أختي مريم، أختي تسنيم، أخي حمدي، أختي سوسن، كل مستمعينا في كل مكان.
1: شكرا، ربي يحفظكم إن شاء الله الناس الكل، وإن شاء الله يا رب نقدموا الإضافة والإفادة لكم السادة المستمعين والمتابعين كما عودناكم في المواضيع اللي نطرحوها في برمجتنا الصيفية في الزيتونة. لا، من زاوية أخرى الزيتونة. الناس ما نجمش ننسى
3: عشرة.
1: كما قلت مواضيع شبابية اليوم، الحقيقة موضوع طرحناه برشا مرات لكن في زوايا مختلفة. اليوم من زاوية أخرى، فموضوعنا من زاوية أخرى كما قلت أنه قدوة في حياة الشباب. شنو الفكرة عند الشباب اليوم في القدوة؟ شنو تعني له القدوة؟ كيفاش يختاروا الشباب اليوم؟ شكون يقتديوا به؟ شنو هو مفهوم القدوة عند الشباب؟ كيفاش يبحثوا على القدوة متاعهم؟ هل تأثر وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل القدوات عند الشباب؟ كيفاش زاد اليوم نعلموا شبابنا وصغيراتنا والمراهقين متاعنا كيفاش يميزوا بين القدوة الحقيقية والقدوات المزيفة؟ لأنه نلقاو قدوة حقيقية ونلقاو زادة كيف موجود القدوات المزيفة. شنو هو المعايير زادة باش نختاروا القدوة، سواء معاييرنا من ديننا أو معايير أخلاقية أو قيمية؟ شنو زادة كيف صفات القدوة الناجحة والأثر متاحها في شخصية بناء الشخصية؟ الحقيقة برشا محاور إن شاء الله نحاول نجاوب عليهم إذا إن شاء الله كفينا الوقت وساعنا الوقت. خلينا في البداية نفهموا من خلال منظور الشباب شنو هو مفهومهم للقدوة، أو كيفاش يراوا هالقدوة وأهميتها زادة، وهل اليوم في الزمن متاعنا اليوم شبابنا مازال يعتبر أنه هالقدوة مهمة وإلا لا؟ مرحبا بكم الزوز.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما قتل أحد ابني آدم عليه السلام أخاه، أرسل الله له سبحانه وتعالى غرابا حتى يقلده فيواري سوءة أخيه.
1: نعم، يتعلم منه. نعم،
3: ممكن هذا أول مفهوم يحللنا باب القدوة، أنه الإنسان ما يتعلمش بالسماع فقط، بل يتعلم بالملاحظة.
1: نعم،
3: ويتعلم
1: صحيح.
3: بالتقليد.
1: نعم صحيح.
3: إيك عليش علماء النفس خاصة العالم الكندي ألبرت باندورا يقول في نظرية التعلم الاجتماعي أنه نسبة كبيرة من سلوك الإنسان تكتسب من خلال المراقبة، أنك تراقب الآخرين وتقلدهم حتى من غير ما يطلبوا منك.
1: حتى من غير ما يشعر
3: سيدنا آدم ما قال له حتى حد قلد الغراب، هو فهم وحده عملية المحاكاة، والغراب دفن الغراب، فهو فهم أنه هذه رسالة محاكاة له، هو باش يدفن خوه
1: فقلد الحركة.
3: نعم بالضبط. وهيك علاش نلقاو صغيرات اليوم تتكلم بلهجة والديها،
1: صحيح،
3: بلهجة المنطقة متاعهم اللي سمعوا بها الوالدين متاعهم، يقلدوا حركاتهم، يقلدوا طريقة مشيتهم، يقلدوا حتى انفعالاتهم.
1: صحيح.
3: بعد يكبر شوية يولي يقلد المعلم متاعه، بعد يزيد يكبر شوية ويتفتح على العالم الآخر،
1: ويكبر المجال متاعه.
3: نعم، يولي يقلد لاعب مشهور، يولي يقلد مؤثر، شخصية عامة. اللي نحب نطرحوا أنه الاقتداء ما هوش سلوك مكتسب. الاقتداء هو حاجة نفسية فطرية خلقها ربي سبحانه وتعالى فينا، ونجم نسأل سؤال علاش ربي خلق فينا خلق سبحانه وتعالى فينا هالحاجة الفطرية هذه متاع الاقتداء متاع طلب القدوة. بكل بساطة لأنه الإنسان ما ينجمش يبني شخصيته من الصفر،
1: يلزم فما حاجة تحاكي.
3: نعم، يحتاج دائما إلى نموذج يرى فيه الصورة التي يريد الوصول إليها التي يريد أن يصبح عليها. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى يرسل لنا الأنبياء تترا باش يكون عنا ديما نموذج نقتدي به، تصويرا متاع شخص مثالية نقتدي بها نراو فيها الصورة اللي نحب نحن نوصلوا لها. وممكن أخطر سؤال يتطرح في اللحظات هذه هو مش هل أنت عندك قدوة ولا لا كشاب، أما شكون هو قدوتك؟
1: صحيح، هذا
3: شكون هو قدوتك؟
1: باش نشوفوها في الحصة. نسرين كوتش نسرين، اليوم مهم برشا احنا نحكيو على القدوة في حياة الشباب وحياة أطفالنا، كيفاش نختار ونقتديو به. بديت تسنيم حكيت على الوالدين، وإحنا ديما ما نقول إنه الوالدين في عينين أولادهم هما القدوة، وهذه تنطلق من البداية. يعني الصغير يكبر أول قدوة يشوفها الأب أو الأم.
4: صحيح، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدوة هي أن نفعل ما نقول. يعني احنا كوالدين القدوة لولا لوليداتنا، صحيح، ولكن مش بالكلام اللي قاعدين نوجه فيه لوليداتنا وبنصايح اللي قاعدين ننصحوا بها في أولادنا، ولكن بالتصرفات متاعنا وسلوكنا أي حاجة نقوم بها هما تماما باش يقلدوها.
1: يعني نفهم معاك أنه تأثير تصرفاتنا أقوى عند وليداتنا من تأثير كلماتنا.
4: أكيد
1: ما تعملش هذه، ما نعرفش أنا مثلا الأب يدخن فيقول الولد لا ما نحبكش تدخن، لكن في الجلسة ما نعرفش أنا يقعدوا في عشوية ولا مع أصحاب ولا يخرجوا للبحر يشوف البوه يدخن.
4: صحيح، هو هذاك أنه إحنا اللي نقوم به هو اللي صغارنا بشي يتبعونا فيه. علاش ديما نحب نذكره بالمقولة الشهيرة اللي قالوا يا ولدي شوف وانت حط ساقيك، قالوا يا بابا انا راني نتبع فيك.
3: سبحان الله،
4: يعني شوف
1: انت هو يشوف وانت حط ساقيك.
4: صحيح، يعني انا كأم لازم نشوف ونحطهم ساقية، مش نوصي ولدي رد باله. يعني نقول ساعات نبدا نوصي في صغارنا هما خارجين رد بالك تخالط فلان، رد بالك تمشي لك البلاصة، رد بالك انا نشوف في بابا. يعني سبحان الله، كل ليلة مثلا بابا بعد العشاء يمشي للقهوة ما يبقاش معانا. انا شنو المساج قاعد نوصل فيه لصغاري؟ امي مثلا من اولى اولياتها، الاولويات نتاعها مثلا دارها اصحابها عائلتها، ولكن احنا نجيو في الدخل بكل كاولادها. يعني شوف علاش قلنا احنا راهو افعالنا اقوى بكثير من كلماتنا. فدائما وابدا يعني لازمنا نعسوا على رواحنا، هذيك هي الكلمه نعسوا على رواحنا، خاطر مسؤوليه كبيره وامانه كبيره كما ديما نذكروا راهي التربيه مسؤوليه وامانه. والقدوه المفروض احنا كي نحكيوا على صغيراتنا او كي نسالوا صغيراتنا المفروض نحكيوا على قدوات مش قدوه واحده. خاطر شفت مثلا انا نقول سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتي الاولى.

0: قدوه ليا انا. ما تجيش انت مباشره تصد صغيرك. حاول انت تبحث حتى من وراء صغيرك شنو هو الحاجه الباهيه اللي فيه نجم ياخذها منه
1: اللي جذبت صغيري باش حب الشخص هذاك.
0: نعم. وزيد عليها شنو هو الحاجه اللي تنجم فعلا تكون يكون فيها قدوه لولدي. ربما هو فنان في مجاله ونحترمه في ذلك، ولكن انسان يعني من
1: في طبيعته الانساني
0: يعني هو من جانب في الجانب الانساني يعني انسان يعني خلوق جدا محترم جدا. فعلاش لا ما ناخذوش الجانب هذاك. فنعلموا صغيراتنا زاد راهو مش لا هذاك ابعد عليه رد بالك منه هذاك حرام. واحده واحده بشويه على صغيراتنا ما نصدوهمش ما نخوفوهمش من حتى لهنا فما تصير لهم حتى بعض التحديات في العلاقات فيما بعد في يكبروا. فالانسان يتعلم ما ياخذش الانسان بكله يعني يقولش اذا كان الانسان كله خايف مش انسان خايب راه، ولكن فما انسان في نقاط وجوانب معينه ينجم يفيدني وفي نقاط معينه تفيده هو بركه
1: تفيده هو
0: بركه انا ما تفيدنيش انا ما تناسبنيش. هذا هو يلزم يكون الولي ايضا مستعد ومنفتح باش ينجم يربي بطريقه سليمه ومتوازنه، مش نكرههم في ناس معينه ونصدوهم وباب حرام وكيفاش وعيب ومش متاعنا. ايش يعني مش متاعنا؟ خذ ما يناسبك واترك الباقي لغيرك.
1: نعم. قلت كلمه مهمه نسرين، قلت قبل يعني في البدايه واحنا نربيو في اولادنا باش ننتبهوا لخطواتنا احنا. لأنه يعني إذا كان صغيرك تتبع خطواتك بعد ما تنجمش تقول له ربما يعني في مرحلة الشباب ولا المراهقة تلومه، لأنه هو تبع خطواتك في سلوكك في تربيتك في علاقاتك مع الناس في علاقاتك مع جيرانك في علاقاتك مع عائلتك الموسعة ما نعرفش أنا في العمل متاعك في الإتقان متاعك في العمل متاعك. إذا كان هو تبع خطواتك وشافك أكثر من أنه أنت قلت، فبعد ما تيجي تلومه في فترات معينة في الشباب أو غيره.
2: المشكل أنه الولي هو أول القدوة لأولاده. والقدوة مش باش يترك راهو بصمة في شخصية الطفل ثم الشاب فقط. راهو القدوة ما يعلمكش شنو تعمل فقط.
1: صحيح.
2: القدوة يعلمك كيفاش تفكر، كيفاش تتعامل مع الناس، كيفاش تواجه الأزمات متاعك، كيفاش تغزر لنفسك والحياة. كيما انت نظرتك للحياة باش تكون نظرة ولدك، كيما نظرة الفنان اللي متأثر به ولدك باش تولي نظرة ولدك. دونك القدوة مفهوم أوسع وأخطر، هيك علاش ربي سبحانه وتعالى جعل لنا في رسول الله أسوة حسنة. ما قالش معلما أو واعظا في الآية العظيمة ذي، قال أسوة. الناس تنسى الكلمات أما تنساش السلوك.
1: صحيح.
2: نجم أنا تقول لي برشا كلام تسنيم ولا ننسى شطره.
1: صحيح. صحيح.
2: أما إذا عملت موقف قدامي تسنيم عمري ما باش ننساه، باش يبقى مطبوع في الذاكرة متاعي.
1: وربما هذه تصير لنا الكل، يعني ما نصورش توا شكون فينا يتذكر شنو قالت له أمه هو في الطفولة.
2: أما كلمات شنو قالت.
1: أما ساعات فما مواقف معينة تقعد تتذكرها لأمك للبوك، فهذيك تتطبع
2: وهيك. علاش سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة بهذا المفهوم بالأفعال أكثر من الكلمات. توسيدنا صلى الله عليه وسلم له من الأحاديث الكثير، لكن سنته القولية فقط. سنته قولية وفعلية وتقريرية. حتى الصمت متاعه تربية. وقت اللي يسكت هذيك سنة، وقتش سكت سيدنا إذا سكت معناه هو موافق، لأنه لو كان جات حاجة محرمة لو اعترض عليها. فيعلم الصحابة وقتش يتكلموا، وقتش يرفضوا، وقتش يقبلوا، وقتش حتى يسكتوا،
1: وقتش حتى الصمت زاد.
2: نعم. فكان لهم قدوة صلى الله عليه وسلم بأفعاله قبل كلامه صلى الله عليه وسلم.
1: هذا اللي يلزمنا اليوم نكون واعين به، أنه قد ما تنجم تقول وتتكلم مع صغيرك ولا في المراهقة ولا في الشباب، على قدر ما كل الحاجات اللي باش يشوفها عليك هو اللي باش يتبعها، كما قلت الأثر وكما قلت الزوز. طيب ما عرفش أنا سؤالي من بعد، هل اليوم نحسوا شبابنا يبحث عن القدوة أو يستهلك في اللي قاعد يشوف فيه في وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف المنصات؟ يعني منعرفش من خلال اليوم شنو قاعدين تشوفوا، هل تراو الشباب يبحث على القدوة بمفهومه هو قدوته هو؟ راه مش باش ناخذوا يعني باش نحكيوا على القدوه اللي راها الشاب اليوم، هل يبحث عليها او يكتفي باللي قاعد يشوف فيه وياخذ منه؟
0: هو اذا كان احنا قبل يعني في زمان معين كي تسال اي شخص يقول لك قدوتي فلان الفلاني. ولكن اليوم الحاجة يعني بنسبة كبيرة ولست أبالغ في ذلك، أنك تسأل برشا صغيرات وبرشا شباب شكون قدوتك في الحياة أو قدواتك، قولك ما عارش.
1: صحيح. فما أزمة إذن.
0: أي رغم اللي هما يعني في زمان هذا تلقاهم يعني يعني سرعة وسهولة المعلومة اللي تنجم توصل لهم، وإنهم يتعرفوا على أشخاص وشخصيات تنجم تأثر فيهم وتغيرهم حياتهم كثيرة جدا.
1: صحيح.
0: ولكن رغم ذلك أغلبهم بنسبة كبيرة يقول لك ما عنديش
1: ما عنديش
0: وما نعرف
1: ما حددتش

0: الشخص ربما أو
1: الأشخاص,
0: بصفة أشمل,
1: أو حتى كان ينجم يسمي لك ولكن تلقاه ما عنده ما هوش يعني ما يعرفش معلومات الكافية على الشخص هذاك, معلومات سطحية
0: يعني ما عرف كما نقول احنا حاجة سطحية جدا.
1: نعم ربما شدوا أمر معين وفقط يعني, ولكن ما خليهش يبحث يعني من وراء الشخص هذاك شكونه تاريخيا, شنو عمل في حياته,
0: صحيح
1: علاش شدني وأثر فيا. السؤال الكبير علاش شبابنا اليوم يجاوبونا ما نعرفش ولا ما عنديش, ما نعممش ولكن نسبة كبيرة موجودة يقولك ما نعرفش وما عنديش شكون.
2: حسب رأيي أنا أوافقها, أما نحب نوجه رسالة للشباب اليوم أنك تبحث على قدوة, هذا ليس ضعفا, هذه مرحلة متاع نمو أنت باش تعيشها.
0: يعني ترى أنت فما شباب يراها ضعف أنه باش نبحث على قدوة؟
2: فما شباب مش فاهمين معنى القدوة هيك, علاش اخترنا أنه نبدأ بمعنى بتصحيح المفاهيم ديما.
0: تسنيم ديما مع تصحيح المفاهيم,
2: لو كان يغيب المفهوم الحقيقي ما هم اللي بابش نلوج لا أنا لأولادي على القدوة.
0: صحيح.
2: لكن وقت اللي نفهم شنو معنى هالقدوة واللي هو حاجة فطرني الله سبحانه وتعالى عليها, والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لأصحابه ولنا جميعا. دونك مفهوم القدوة وقت اللي يتبلور في ذهني نفهم أنه أنا كشاب أحتاج للبحث عن قدوة حتى يكتمل النمو متاعي, لأنه مرحلة الشباب هي مرحلة تكوين الهوية. أنا ما نجمش نكون الهوية متاعي وحدي, لازمني قدوات كما قالت الأستاذة نسرين. مش تبدأ الأسئلة الوجودية عند الشباب في المرحلة هذه, أنا شكون, علاش خلقني ربي سبحانه وتعالى, شنية رسالتي في الحياة, وين باش نلقى قيمتي, شنو نحب نكون بعد 10 سنوات. هذا لازم يتجذر في صغارنا بينا نحن, لازم نطرحوهم الأسئلة هذوما عليهم حتى لين يوليو هما يطرحوهم على أنفسهم.
0: واللي قال لك لا ما نحبش نطرحهم الأسئلة هذوما, أو ما نسمعش صغيري, أو حتى كي يطرحهم علي صغيري
2: ما ينجمش ولده يبحث يوما ما عن القدوة. كما قلت
0: لك خاطر
2: القدوة تعطي للشباب 3 حاجات.
0: مش نرجع لك لهذا, يقول لك لا انا حتى كي يسالهم صغيري من او الشاب او المراهق اليوم, اليوم ما شاء الله هم ما عادش يسالوا برشا, راهو العائلات ترى يسالوا في تشات جي بي تي,
2: مشكلة أخرى صحيح.
0: لكن اليوم حتى كي نتحاوروا فيهم ما نعرفش, ان اليوم هان العائلات تتحاور في الاسئله هذه, تسمع الشباب اليوم شنو ينجم يقولها في كيما الاسئله اللي كنت تحكي فيها.
2: انا تصور منسوب ضعيف للاسف, لانه
0: شيخ رمزي حكي فيها التجربه هذه, تحيه ليه, حكينا فيها في حصه من الحصص. قال اليوم الشباب يعني هو عنده مبادره يمشي مع الشباب ويحكي معاهم في المواضيع هذه, فقدام الولي ما يحبش يحكي, ما نعرفش علاش قدام الولي. انا قال كي نقول للاولياء يا برو امشيوا وخرجوا عملوا قهوة, هم بحذا يتمنوا عليهم هم في مقر جمعية ولا في مدارس قرآنية كل, فكي يخرج الولي يلقى راحته الشاب ويتحدث على الأسئلة هذه الوجودية ويحاول يجيب. هل الخوف من الخوف من الأب ولا من الأم؟ لا بلكش أمي ما تقبلش السؤال هذا وتقبل الإجابة متاعي, أو ما تنجمش تقبل الإجابة متاعي.
2: أنا رأى أنه أخطر من الخوف من البول والأم, أنا رأى أنه متعودش يتواصل مع أبوه وأمه, ما فماش دائرة حوار في الدار, ما هوش فهم هو أنه من حقه أنه يعبر على مشاعره. دونك تلقاه يعبر مع شخص غريب أقرب من أنه يعبر مع الشخص القريب له
0: اللي هو أبوه ولا أمه.
2: ما يحكيوش في الدار لا على القدوة لا غير القدوة. طبعا ما نعموش,
0: أكيد
2: حكيو أنه المنسوب ضعيف جدا في الحديث عن القدوات وعن أعظم قدوة لنا راه ديما لو كان نبدأ بسيدنا صلى الله عليه وسلم اللي هو المنارة متاعنا, اللي هو القدوة متاعنا كما قالت أختي نسرين, ونصحه مفهوم القدوة. يفهم الشاب أنه راه القدوة باش تعطيه 3 حاجات, ستمنحك 3 أشياء. أول حاجة باش تمنحك الاتجاه, القدوة يوريك ثنيتك, هذه ثنيتي
0: خطواتك كما قالت نسرين.
2: نعم بالضبط, نتبع في خطوتك, راني يا بابا انت قدوتي. فالقدوة باش تعطيك اول حاجة الخطوات متاعك وين, طريقك وين. والشاب اذا اليوم ما يعرفش طريقه راه باش يضيع. اليوم الكهل اذا ما يعرفش طريقه ضايع. الحاجة الثانية القدوة,
0: انت قلت البوصلة الاول,
2: الاتجاه ولا البوصلة الثانية الامل. القدوة تعطي برشا امل. صحيح. وقت اللي راه انسان نجح رغم الصعوبات, وقت اللي راه انسان كيفي حقق حاجات رغم اللي عاش صعوبات انا نعيش فيها توا, هذا يخليني نؤمن انه النجاح ممكن.
0: صحيح.
2: والحاجه
0: اللي نجم نعملها,
2: نعم, والحاجه الثالثه اللي القدوه تمنحها للشاب هو المعنى. الانسان ما ينجمش يعيش بالخبز كهو. الانسان يحتاج الى معنى.
0: صحيح.
2: الانسان يحتاج الى هدف يعيش من اجله. لازم يكون عندي معنى لحياتي, واعظم معنى هو معنى الاستخلاف.
0: وسامحني بالله في الهدف, لانه ساعات سامحني انه فما شباب يقول لك لازمني اهداف كبيره, لو حتى هدف صغير
1: صغير.
0: صحيح. مثلا نعرفش انا في توجيه جامعي, يعني انك توصل تختار التوجيه اللي تحب عليه وتحلم به, راه هذاك هدف.
2: نعم.
0: ما نخليوش الاهداف نتاعنا كبيره, انك نجحت سنه وتعديت السنة اللي بعدها وجبت المعدل اللي حاولت تقرب من روح حتى هذاك هدف، انه ما نعرفش انا عديت الصيف وانت لاباس والحمد لله ورجعت تقرا هذاك هدف. يعني ساعات علاش نقولك اهداف، ساعات في بالهم اهداف كبيره
2: وحاجات. ما هو لازم نتعلموا فقه الاهداف، لازم فهم اهداف
0: في
2: بعيده
0: من الحصص، يعني
2: لازم فهم اهداف بعيده المدى وحلو. طويله المدى واهداف قريبه المدى. ما عنديش هدف واحد اني نجح في البكالوريا هدف، لازم يكون عندي سنة. بنت اختي نسرين كان عندها هدف هذا العام انها تنجح في البكالوريا، لكن ما لازمش تكتفي بالهدف هذا، هذا هدف قريب المده نتاعو عام. لازم يكون عندها اهداف حياتيه انه يرضى عليها ربي انا تدخل الجنه، هدف نتاع 10 سنوات هذا يعملوه حتى للشركات.
0: صحيح.
2: شركه تعمل اجتماع وتحدد الاهداف نتاعها بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، بعد عام، وبعد شهر. هكا مع اولاد لازم نعملوا ترتبيه الاهداف.
0: باش نرجع لك نسرين، حكيت تسنيم على نسرين والتسنيم مش تعمل. طيب حكيت على الاتجاه الامل للمعنى، مهم جدا لهنا انه انا نقول خلينا نربيه عليهم من البدايه، لانه ما نوصلوا لها هذه باش نوصلوا لها راهو في الشباب يلزمنا خدمنا عليها نسرين.
1: هو هذا راهو كله يبدا من الدار، يبدا من الوالدين، هي تربيه ومتابعه. يعني الولي لهنا هو مطالب انه صحيح يكون قدوه بافعاله لوليداته، وزاد تقصيرنا في انه نبقاو مع صغارنا ونحكيو لهم على مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
0: على الصحابه،
1: نحكي لهم على الزمن الجميل، ونحكي لهم حتى على شخصيات معنا في الواقع نجحت وخلت اثر طيب، نحكي لهم
0: حتى على شخصيات قريبه صحيت ولا يعني قريبه اليوم يعني نجم يسمع عليها حاجات ونجم يتاثر معناتها اكثر.
1: ايوه صحيت مريم. والسؤال هو شنو الفرق بين زماننا وزمان ولادنا اليوم؟ علاش احنا يعني منعنا الحقيقه؟ يعني خرجنا الحمد لله عندنا الرغبه في انه نعرفوا نتعرفوا على شخصيات ويأثروا فينا ونتأثروا الحمد لله. وعلاش رغم اللي صغارنا اليوم كل شيء متوفر بين يديهم؟ يعني
0: ما فماش الرغبه، ما نقصد
1: ما نحبش نقول ضياع عينا، مش فاهمين رواحهم الحقيقه. خلينا نقول لك انا حتى المطالعه قبل كانت لعبة دور كبير يا مريم. راهو قبل القصه كنا نقراها وكنا ملزمين يعني في المكتب عندنا الحصه هذيك كانت الحصه ثابته، ويعني وكنا نقرا ونبدل القصص نكتبوا اسامينا وندوروا دور القصه على قسم كامل ونناقشوا القصص ونرجع لوالدينا، والدينا كانوا حتى جدودنا كانوا يعاونونا ويحكيوا معنا، عندهم وقت يخصونا. اليوم كي نسألوا في ديارنا الحوار ناقص، انه خاصه وقت صغيرتنا راهو ناقص. مهما نحاولوا قاعدين نحاولوا صحيح، ولكن مش بالكافيه اللي لازمه. اولادنا اليوم ما حتى باش يجي يتكلم الصغير يقابوه ليه امه ليه ما عندهمش وقت، يقول يختار يمشي لمواقع التواصل الاجتماعي، يقول حتى كما قلت سؤال يمشي للذكاء الاصطناعي، ما عادش حتى يتحاور مع والديه في اي موضوع او يناقش.
0: واليوم زاد سامحني تخلى على الخط قدوات اخرى موجوده على وسائل التواصل الاجتماعي، وصغارنا يراو فيها انه كما قال تسنيم حقق اهداف، وساعات فما يعني شوفوا شكون اللي حقق اهداف كبيره مثلا كما حكينا تسنيم هالاثنين على الـ يعني الانترنت وعلى المضامين وعلى الانتاج المضامين وكل على الانترنت على ديجيتال. فاليوم صغارنا ساعات يشوف انه شكون حرق المراحل بسرعه، ولا ربما عنده افخم سياره وافخم اموال.
2: الفرق بيننا نحن وبين صغارنا، الأسرة تغيرت، مفهوم الأسرة الكل تغير. إحنا أبائنا وأمهاتنا وجدودنا كانوا هما يربيوا في أولادهم، اليوم التليفون يربي في أولادنا الكل.
0: حكينا عليه،
2: التليفون هو اللي يربي في صغارنا. دونك حتى مفهوم الأسرة اللي كان البو يروح من الخدمة يلم صغيراته يحكي لهم شو عمل في نهاره، هذيك تربية بطريقة غير مباشرة، وهي من أنجع وسائل التربية. الأم اللي تحكي تدخل بنتها معها للكوجينة، هي نطيبهم بعضنا، هي نعلمك تغسل المعون، ونحكي هذا كله من أساليب التربية.
1: اليوم حتى الجدات راهو محترمي للكل، أنا راهو هما لهم كل الحرية طبعا، يعني جدة ولا جد، ولكن تشوف عندهم يعني الكونت فيسبوك نتاعهم، وتلقاهم زاد هما شادين بلاصة واحدة، وما عادش الجدة والجد اللي يحكيو مع صغارهم كما قبل. الحقيقة
0: هما بيدهم يصنعوا في المحتوى
1: موجود، ولكن أنا نحكي على
0: اكيد كل حد عنده
1: اكيد.
0: تقول انت شويه خليه انه فما هكا القرب اكثر،
1: خلفت الجده والجد
0: حضورهم معناتها
1: اي يسمح لهم يقعدوا معنا يسمعونا يلعبوا معنا. هذيك الزهره هي مهمه برشا. نعم. ياسر ياسر.
0: سي احمد ربلسي قال لك استاذه نسرين كيفاش نعلم ولدنا القدوه الحسنه بالسياسه مش بقوه العقاب او بقوه ربما العنف ولا غير.
1: القدوه بعمرها ما تجي مع العقاب، زوج متعارضين الساعه.
0: الفكره من هنا ما تمشيش.
1: مانيش باش نحكي على الاثنين مع بعضهم. هذيك هي عندنا متفقد يذكره بالخير كان ديما يقول لنا قبل من نجم نقدمه كما نتلفت والتوالي نشوف لباس اللي ورايا ولا كيف كيف. أنا زاد لهنا راهو من نجم ربي صغاري ونقول قدوة حسنة كان ما نثبت ساعة ماشي في ثنية صحيحة ولديد شعامي يعني
0: نعطي نظرة هكا شوية
1: صحيح. أنا مهم برشا نخدم على روحي قبل. أنا ديما نقول يعني ننسبها لنفسي نقول ربي روحي قبل ديك ربي صغيرتي الحقيقة نصلح من أخطائي بعدك نحكي على أخطاء صغيرتي
0: باش نجم نكون قدوة حسنة عندهم.
1: نحكي على روحي أنا كنسرين لهنا راهو ما نجمش أنا نكون قدوة حسنة لصغاري كان ما نصلح روحي. وأنا بشر وأنا برشا أخطاء فينا ولليوم للآخر نفس فينا راهو عنا أخطاء نخدم عليها ونصلحوها ما لباش. هذه هي الدنيا منش في الجنة راهو احنا كاملين كاملك الله سبحانه وتعالى. فما دام فما النقائص هذيك قاعدين نحاولوا ما نقدموا كما هك الثغرات هذيك نمليوها بحاجات حسنة. ولادي قاعدين يلاحظوا قاعدين يتبعوا فيها. كان أنا من الناس يسيح برشا كي يتغشش يضرب يعنف يكسر كي أنا ما نتملكش نفسي عند الغضب. كان أنا إنسان مثلا ندلل أكثر من اللازم خلي نحاسب روحي نقعد مع روحي
0: نوازن.
1: حتى ورقة وستيلو مع روحي شو فيها ترى نكتب أنا شو الحاجة اللي نعمل فيها قاعدة تعطي في نتيجة باهية مع صغاري وشو الحاجة اللي نعمل فيها قاعدة تضر في صغاري. أنا
0: هذه لازمها برشا وعيرة ومش إنسان يعترف بعيوبه
1: ويكتبه في ورقة. أنا ولدة يعني عنا رغبة وقلت وردة
0: حتى وردة بيرة
1: عنا رغبة وإرادة مثالش والله العظيم يتصلح كل شيء. وأنا قلت ورقة وستيلو قلت حل تليفون ونحل بي سي لا دخل درا شنو لابليكاسيون حتى قلت ابسط حاجه أو.
0: فما ناس ترى نفسها انه ربما ما عندوش هذه زاد تدخل في القدره. فما شكون يرى نفسه انه ما عندوش عيوب انه حتى كان عيوبه ما يراهمش بالعين الكبيره لا مثال شو
1: متغاضى الله سبحانه وكامل
0: اي لا لا فكره أي. انه الانسان يقول حتى ما يعتبرهمش عيوب يعتبرهم ربما فصحيت علاش قلت لك يلزمها اراده كبيره باش الانسان ينجم.
2: انا باش نعطيهم انواع تاع العاب تدريبيه بسيطه نعملوها نحن ديما في الدورات للشباب تبدا تبني مفهوم القدوة بشوية من غير ما يكتب هلول هو عيوب البو. مثال اليوم وانتم تسمعوا فينا توا بعد ما نكملوا البرنامج قل لأولادك يلا خذ ورقة وستيلو واكتبوا لنا خمسة شخصيات تروا فيهم شخصيات مبهرين خليهم ما جيوبهمش باش بعد ربع ساعة رجع لهم. إذا أعطوك اسم ولا زوز قل لهم غدوة باش نسألكم نحب خمس إذا ما أعطوك حتى اسم قل لهم غدوة باش نعود نسأل السؤال باش يمشي لوش وباش يستعمل التليفون ويلوش
0: بالعكس
2: غدوة عاود أسأل بعد غدوة عاود أسأل. فما لعبة أخرى زادة قل له هالشخصية اللي اخترت هذه أعطيني واحد منهم برك طيب الشخصية اللي اخترت هذه علاش اخترتها تراي نحكي اخترت انت جوار مثلا علاش اخترت الجوار شنو اللي فيه ابهرك نسرين قالت كلمه مهمه ما تصدوش ما تعيطش عليه ما تقولوش اه فنان جو لا لا بالعكس استثمر الجوار هذاك ما فماش انسان ما عندوش ايجابيات ما فماش انسان ما نجمش يكون قدوه في حاجه معينه قدوه في اخلاقه قدوه في افعاله قدوه في حتى نجاحه
0: قدوه حتى في مسيرته صحيح انه ربما بدا من حاجه بسيطه وصل لعمل اسم.
2: هالكوارج اللي انت ترى فيه قدوه هاي نتناقشوا مع بعضنا فاش ريتو علاش اخترته اخترته خاطره صاحب قيم ولا مشهور اخترت الشخصيه اللي في التيك توك هذيك خاطرها عندها برشا فلوس ولا لا خاطرها تنفع فيك كي تحكي في التيك توك عجبتك اخلاقه عجبك المظهر نتاعو. هذوما الاسئله بسيطه جدا
0: لكن تكشف
2: تكشف لش شنو معايير النجاح الحقيقي ومعايير القدوه.
0: وهذا باش نحكيو فيه بعد الفاصل ان شاء الله باش نحكيو على معايير القدوه الناجحه وشنو القدوه الحقيقيه والقدوه المزيفة هكا ساعات نعم. ولادنا لأنه كما قلت الأسئلة هذه تكشف لنا أنه ملا في نهاية الأمر كي تسألوا هالأسئلة ذوم على الشخصيات اللي اختارهم هو أو الشخصية اللي متأثر بها بعد نجم يعرفها اللي هي قدوة حقيقية ولا
2: زائفة.
0: قدوة ولا زائفة وهو يتبع فيها.
2: نعم.
0: طيب مازلنا مواصلين معاكم السادة المستمعين ونذكركم 71-136 ألف فاصل رجعين كمين معاكم باقي مشوارنا حتى الماضي ساعة بقوا معنا رجعين إن شاء الله.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.

وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسد المستمعين والمتابعين، مواصل معكم لقائنا المباشر في من زاوية أخرى، مازال حديثنا عن القدوة في حياة الشباب، وباش ننطلقوا بالأحاديث في من وحي السنة. سادة تسنيم،
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الحديث هذا، سبحان الله، أحيانا يفهم فهما سطحيا، لكنه في الحقيقة فيه بيان لرسالة الإسلام.
0: نعم،
1: هالجملة هذه الصغيرة،
0: نعم، سبحان الله.
1: في اللغة العربية إنما هي أداة نتاع حصر، وأدوات الحصر تستعمل في الجملة حتى تحصر المعنى وتؤكده. وكأنه سيدنا صلى الله عليه وسلم قالنا: إذا تحبوا تعرفوا جوهر الرسالة متاعي وغاية بعثتي والثمرة التي أريد أن أصل إليها بالإنسان، فهي الأخلاق. ما قالش لأتمم العبادات، ولا لأتمم المعاملات، ولا لأتمم الحضارة، بل قال لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. مش هذا ما يعنيش أن الأمور هذه مش مهمة، العبادات مهمة، المعاملات مهمة، الحضارة مهمة، لكنها كلها تحتاج إلى الأخلاق حتى تستقيم،
0: تحتاج إلى سقف.
1: العبادة بلا أخلاق قد تتحول إلى عادة، والراو في برشا من الناس، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الناس كثيري العبادة سيئي الأخلاق. قلنا في الحديث أنه سيأتي ناس يوم القيامة بأعمال كالجبال.
0: صحيح. أنا
1: هذا الحديث يرعبني، تشمل يوم القيامة، معناها الأعمال هذية اللي عملوها نيتها صالحة وخالصة وفقها صحيحة، ووصلت كتبت في الصحيفة ووصلت، يعني العمل يقبل بأمرين: بخلاص بإخلاص النية، وبصحة العمل هذا يفقها. يعني الناس هذو ما عملوا أعمال صحيحة ونيتهم خالصة، ولكن باش يكونوا مفلسين يوم القيامة، ستذهب أعمالهم هباء منثورا. علاش؟ لأنه يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسب هذا. إذن العبادات بغير أخلاق باش تنفعني، المعاملات بغير أخلاق كيفاش باش
0: صحيح ما تستويش، ما تستقيمش.
1: حتى العلم بغير أخلاق باش يولي وسيلة متاع كبر، المال بلا أخلاق باش تحول إلى فساد، السلطة بلا أخلاق تتحول إلى ظلم. هيك علاش الأخلاق هي الروح التي تسري في كل أعمال المسلم. نعم. سبحان الله،
0: سبحان الله. وسيدنا عليه الصلاة والسلام قال الحديث، نفهم أنه جوهر القدوات كذلك في حياتنا، كي نفهمه هكا من الحديث وحتى اللي بعده، قال: خير الناس
1: أنفعهم للناس. نعم.
0: يعني نفهم أنه أنك قدوة باش تكون كذلك قدوة حسنة وصالحة في هالحياة هذه بالأخلاق وبنفعك للناس، لأنه باش نفهم القدوة الحقيقية من خلال أحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام. إذا كانت تكون قدوة حقيقية وتقول أني أنا قدوة مثلا لأولادي مثلا، أنك تكون عنا هالأخلاق، الإنسان على الأقل منسوب معين من الخلق موجود، كما قلت مناش باش نكونوا كاملين، وأنك على الأقل فما فيك نفع على الناس، مكش تؤذي في الناس، يعني فما الخيط هذا باش الإنسان يفهم القدوات الحقيقية.
2: هو علاش احنا لازمنا نتعرفوا أكثر على سيد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، كيفاش كانت معاملتهم مع بعضهم، كيفاش يعني في بعض المواقف تصرفوا، كيفاش تدخل سيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وعندنا أمثلة كثيرة وما شاء الله، يعني برشا حكايات تقع في القلب، يعني سبحان الله،
0: وتغير فينا حاجات،
2: برشا حاجات تتغير فينا. يعني إذا كان الأخلاق هي كما نقولوا
0: الخيمة أو الركيزة،
2: صحيح، الغطاء نقول أنا، على خاطر من غيرهم هما إحنا ريت كما نقولوا مكشوفين، أخلاقنا هي اللي
0: تسترنا
2: وهي الأساس. وحتى يعني والله أنا نسمع في مرة يعني في شيخ يقول إنه 70% من القرآن يتحدث فيه عن الأخلاق. شوف أنت يعني 30% كما قالت تقدي تسنيم توا نحكيه فيه على القيام والعبادات وإلى غير ذلك،
0: ولكن الأحكام العامة
2: طبعا، لكن 70% أخلاق. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض.
0: قالت أمنا عائشة
2: رضي الله عنها وأرضها، يعني أنه أخلاقه كانت هي لولا،
0: يعني تمثل القرآن في أخلاقه
2: سبحان الله. ونتذكر في موقف زاد سيدنا عمر وقت اللي هو كان نعرفوه الناس كل كان يتفقد في الرعية في يعني في في المساء في الليل، وقت اللي شاف الأم تتحاور وبنتها على اللبن أي وقت اللي قتلها زيد له الماء قتلها خلطوا بالماء تولي ولي برشا.
0: شوف لهنا القدوة كان يقفوا فيها يعني الأم شنو اللي تعلم البنت،
2: ولكن شوف البنت
0: تمشي في كل رو مجتمع في كل حال وفي كل أحوال
2: يعطيك الصحة. قتلها عمر مش باش يشوفنا رضي الله عنه وأرضاه، لكن رب عمر باش يرانا يعني سبحان الله. وعلى الكلمة هذيك على الكلمة هذيك قرر أنه يزوجها الولد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم جاء النسل الصالح سبحان الله الطيب. الأخلاق هي الأولى حتى في الزواج يعني فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكي نحكيه على الدين هنا نحكي على الأخلاق زي دارها هذا
0: ما يمشيش في بينك فقط عبادات
2: لا أبدا. الأخلاق هي الأولى. شوف هو مثال بسيط ومن الواقع نحب نحكيه وأكيد أنه صار مع برشا منا. أنا في مرة نتذكر يعني في صلاة التراويح في رمضان يعني صار إشكال كبير ياسر إنه إنسان تخلي صلي في التراويح قطره مزروب حتى كرهبته قدام جراج. نحكي على الأخلاق نحكي من الواقع. حتى كرهبته قدام جراج الدار هذيك فيها امرأة مسنة وجاتها حالة استعجالية واختيرة برجع من الجمش ولدها يخرج كرهبته ولا كيفاش يهز أمه للاستعجالي المستشفى باش ينقذها باش يمنحها. يعني كيما شاف شكون وقتها جاي شكون من الجيران وجابوا كرهبه كيفاش خرجوها الوالدة باش يسعفوها. شوف يعني تو انت داخل يقول القائل داخل شنو داخل انا باش نصلي نقابل ربي باش نرضي ربي باه وباش يعني لم حسنات وكل باه متفاهمين، ولكن الاخلاق نقبل هذا صحيح. كله كرهبتي انا وين حطيتها
0: مسؤولية
2: مسؤولية ممكن اللي يسمع فينا يقول شنو هذه حكايه بسيطه والله راهي عايشينها كل يوم مشكله هذه ساعات تقول هي ربيع ساعه نحط كرهبتي في صحفي ساعه ما نقلق حتى حد وانا سكرت على جراج. علاش انا سكرت عليه الجراج هذاك بالك اما في اللحظه هذيك فما حاجه مستعجله عندهم. فشوف اخلاقنا بسيطه في اشياء
0: في معاملات بسيطه
2: على الاخر راهو. وانا كي نكون قدوه لهنا ولدي بحذايا اي حليت شباك الكهرباء ورميت كاغط انا في وسط الشارع تو هذه اخلاقنا
0: صحيح.
2: انا من بعد ريتك الكاغط هذاك رميته تعرفوا راه حكايه كبيره وراه انحناء الظهر امراه ربما تعاني من امراض معينه وعندها ظروف معينه باش هي تطبس وتهزه باش تلمه بعدي انا غدوه صحيح. علاش انا عملت هكا علاش ديما نخزر البعيد. وكما قلتها الاسبوع الفارد ديما نعيش وكانما فما كاميرات تصور فيا انا فما كاميرات ربي سبحانه
0: الرقيب
2: وانا كانسان حط روحي ديما في كل مكان فما كاميرات تصور فيا اتو انا ننتبه لكل فعل نقوم به
0: خاصه
2: هكا نكون قدوه حسنه لاولادي ولغيري زاد علاش لا
0: صحيت. وخاصه اذا كانت تكون العدوى هذه في الجانب الايجابي خير الناس انفعهم للناس لهنا في باب القدوه تسنيم.
1: خير الناس هذا شعار حياتي.
0: عنا دقيقة
1: دقيقة ما تكفيش
0: لا أنا... تنرجع إن شاء الله اللي كان عنا الفاصل.
1: سيدنا صلى الله عليه وسلم ما قالش أشهر الناس ولا قال أغنى الناس ولا قال أقواهم ولا أكثرهم متابعين.

0: العوينة الخضراء ولا الصفراء هذيك
1: العوينة الخضراء هذيك 100 غرام بمعدل 4 كعبات متوسط الحجم، تنجم تكون 3 كعبات 4 كعبات متوسط الحجم. باهي في الاخضر هذاك
0: العوينة الخضراء،
1: العوينة الخضراء باش نلقاو 46 سعرة حرارية،
0: واضح،
1: يعني مقارنة برشا غلال يسمى منخفض.
0: باهي العوينة الكحلة،
1: في العوينة الكحلة باش نلقاو 30 سعرة حرارية
0: اقل من الخضرة،
1: يعطيك صح. بينما في العوينة اللي نحن جففناها ايا كانت خضراء ولا حمراء باش نلقاو 339 سعرة حرارية.
0: يعني ارقام
1: خياليه. باهي معدل الكربوهيدرات مثلا في العوينه الخضراء باش
0: نلقاو في المجفف هذيك 100 غرام اللي
1: 100 غرام بتبيع 339 سعره حراريه، والكل مرتفع سبحان الله تنشوفوا ديجا حتى في المعادن والفيتامينات الاخرين. الكربوهيدرات ليكزامبل اللي نحن ديما اللي يحتذى به هي هذاك الكربوهيدرات مصدر الوقود الاساسي للجسم نتاعنا. في العوينه الخضراء ال 100 غرام هذيك اش نلقاو فيها 11 غرام من الكربوهيدرات، والعوينة الحمراء باش نلقاو فيها 8 غرامات من الكربوهيدرات، بينما لما تكون مجفش نلقاو 89 كربوهيدرات، 39 غرام كربوهيدرات في 100 غرام. باهي كي نحكيو على الالياف الغذائيه، في 100 غرام نتاع الخضراء باذن الله باش نلقاو 1.4 غرامات، في العوينه الحمراء تلاحظ انت تلقى روحك وحدك شتولي تستعمل العوينه الحمراء اكثر على حسب الحاجه نتاعنا. باهي في العوينه الحمراء باش نلقاو غرام من الالياف الغذائية، في العوينة بتبيع المجفف باش نلقاها الألياف ما غير موجودة الجملة، خاطر ما ثماش كمة الماء
0: نقصة الألياف،
1: نقص الألياف.
0: واضح.
1: باهي نغزروا نحن الفيتامينات الموجودة فيها بصفة خاصة، الفيتامينات المضادة للالتهاب وإلا المضادة للأكسدة باش نلقى فيهم الفيتامين أ والفيتامين سي والفيتامين بي وأخواتها متوفرة فيهم بتبيعة بتفاوت على حسب
0: حتى في المجفة
1: أنواع حتى في المجفة، أما ديما نقولوا بنسب متفاوتة، ديما عمل حسابك اللي راهو في المجفة كمية ديما أكبر.
0: واضح.
1: باش نلقاو فيها الفيتامين سي، باش نلقاو فيها الفوسفور، باش نلقاو فيها البوتاسيوم، والدور المهم نتاع البوتاسيوم خاصة لما نحكيو على مرضى ارتفاع ضغط الدم وإلا السكري، ودور البوتاسيوم حتى على القلب والشرايين باش نلقاو نسبة مرتفعة، في 100 غرام باش نلقاو 157 ملي غرام من البوتاسيوم.
0: واضح.
1: عبارة هي باش تعطينا الدور الأساسي اللي نحن اللي نفركسوا فيه باش تعملنا توازن في المعادن والفيتامينات اللي تدخل
0: موجودة في البدن نتاعنا. واضح.
1: خلينا نقول العوينة الخضراء تمشي اكثر للجماعه اللي عندهم مشاكل تاع جهاز هضمي،
0: للناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي، واضح،
1: تلقاها اغلبها طارده للسموم اللي موجوده في الجسم نتاعنا على خاطرها غنيه بالاحماض وخاصه تنقص في ارتفاع ضغط الدم.
0: واضح.
1: باهي فيما يخص العوينه الحمراء تلقاها تمشي اكثر لعلاج الامساك، العباد اللي عندهم مشاكل نتاع امساك والا وقايه من الامراض المزمنه، ديما تلقى روحك باش تتعامل مع العوينه الحمراء اكثر من العوينه الخضراء. باش نلقاوها زاد العوينه الحمراء عندها دور كبير فيما يخص جماعة اللي عندهم مرض السكري، ولما نحكيه السكري ديما نحكيه على السكري نوع 2 اللي متوفر بكثرة نحن الحقيقة، والعبيد اللي عندهم مشاكل متاع المفاصل وهشاشة العظام تلقى روحك تتعامل مع العوينة الحمراء
0: أكثر.
1: بزيادة. هذا هو فيما يخص بشنو
0: نفس الأرقام تمشي للعوينة المجفة
1: كيف فيما يخص الفيتامينات والمعادن وتفرق، أما ديما نحن نقوله في المجفة ديما ترد بالك الخطر الفيتامينات والمعادن ترتفع بحكم أكل ماء هذيك تبخر، هذيك علاش باش نلقاوها هكاك. أنا كيفاش باش مثلا خطر ثم شكون يجمدها العوينة وثم شكون يجففها،
0: أنا هي الأنسب أو الأنفع أكثر
1: هي الأنفع والديمومة، نحن نحكيه على الديمومة خطر كي نجففها تقعد على مدار السنة، بينما لما تكون طازة ما كتعرف الفصل معين وتمشي على روحها
0: كي نجمده كيما مثلا نعملوا نسل عمل الفراولة
1: ستة شهور. دونك التجميد نفس الشيء، يا اما انت تغسلها بالقداء وتحطها في معون بلاستيك في الفريجو
0: تسقطروها معناتها،
1: يعطيك الصحة، يعني تغسلها بالقداء وتنشفها كعبة بالكعبة ما تخليش حتى
0: مش في ساشيات نتاع الكونجيلاتور،
1: تحطها في حكة بلاستيك في الفريجو والا نقصوها رونديلات صغار ونحطوها في طبق ونخليوها تجمد، ومن بعد ما تجمد نحطوها في الساشي نتاع الكونجيلاسيون،
0: يعني نقصوها دوائر نخليوها تشيح بالباهي نخبيوها،
1: لا نطلعوها في الفريجو نحطوها في طبق تجمد رونديلات تولي جامدة، ومن بعدين نلموهم
0: نخبيوهم في ساشي
1: وقت
0: ما تفوت 6 شهور،
1: ما تفوت 6 شهور لما تكون مجمدة
0: كي نجبدوا نستهلكوا هالكمية ما نجبدوش ونعاودوا نرجعوا،
1: باش تجبد بالضبط مثلا باش تعصر ولا حاجة بالوقت اللي باش تجبد الساشي اعرف روحك اللي راك بالوقت باش تستعملها ما كانش معمنا حتى شيء،
0: وتوقع توا المعادن ريم كي نجمدوهم بصفة عامة، يعني كي نجمدوا الغلال يعني مثلا نقولوا عوينة ولا فراولة ولا ما نعرفش اللي هو
1: شنو اللي باش ينقصوا، ثم هما الفيتامينات مش باش يتنحاو بصفه معناها كبيره معناها، لا باش ينقصوا. وحتى كان احنا علاش نقولوا احنا استعمالها الفتره هذه

0: كتعاوننا على مدار السنة. باهي نقولوا يعني نقصت منها الفيتامين سي، عند الفيتامين سي نجم نعوضه بمادة أخرى، أما نربح منه المعادن، وخاصة لما نحكيه على حديد ونحكيه على الفوسفور ونحكيه على الفيتامين بي وأخواتها، الفيتامين بي وأخواتها لما نحكيه ونحكيه عندك أي حاجة علاقة بالأعصاب وإلا بالدماغ راهو يعاون بالكدي،
1: موجود في العوينة هذا
0: مضاد للأكسدة، اش نلقاه الفيتامينات مضادة للأكسدة اللي كوقاية من الأمراض الخبيثة وإلا حتى الأمراض المزمنة، معناها في كلتا الحالتين نجمو
1: نستفيدو،
0: يعني حتى لو كان باش تنقص الكمية أيا كان في التجفيف ولا في المجمد، أما ميسالش خلنا نربحوا منها الحاجات الأخرين. عندنا مواد أخرى وإلا غلال أو خضر في كل فصل وفصل نربحوا منها. أنت شفت معناها الفيتامين سي طويك اللي نحن نستعرفوا على أساس البرقدين وإلا القارص
1: صحيح.
0: موجود في أغلب الغلال والخضر حتى.
1: أنا يعني أنا تفاجأت أنه حتى في المرفات تحكينا على البطيخ وكل نقاو الدقلاع سمح نقاو فيه الفيتامين سي.
0: به الحاجة الميزة التحفونة متاع العوينة
1: مقارنة العوينة سوى الخضرة ولا
0: سوى الحمرة وإلا الحمرة مقارنة بالغلال اللي شفناهم البارح معنا الفترة الفايتة نتاع البطيخ
1: والدقلاع.
0: العوينة صحيح هي فيها السكري أما السكري متاعها منخفض يعني العبيد مرضى السكري يراهو يعاونهم بالقداء. علاش يعاونهم بالقداء؟ على خاطر مؤشر الجلسيمين متاع ارتفاع السكر هذاك ارتفاع السكر المفاجئ منخفض يعني في الغلال الأخرى نلقاه في 72 في الأشهر 80
1: مرتفع.
0: بينما في العوينة نلقاه 35
1: يعني مؤشر. صديقة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة كما
0: يعني
1: السكري
0: يعني ما يعمل لك شك الصدمة كل ديريكت تاخذ شوك وتطلع السكر ديريكت معناها السكر يضرب
1: مباشر.
0: ديريكت مباشر في يرتفع ديريكت في مباشر
1: الدم.
0: في الدم هذاك يسمى في المباشر اللي انت ما تنجمش معناها تحدده معناها خاطر وقت هي دخلت له بقوة المؤشر طال
1: طلع.
0: مرتفع بصفة هكا حابينه ولا كران باش يدخل ديريكت في الدم باش يكون قوي عليها مش باش نجم تدافع مش باش نجم تتحكم فيه. بينما في العوينه تنجم على خاطر المعدل نتاعها 35 دي منخفض دونك يبدأ عمليه الهضم ويبدأ عمليه الامتصاص يعني اللي نحن نكونوا نخافوا منه ينجم يعاونها بالقدا في العوينه. به لما يبدأ عمليه الهضم تصير الامتصاص نتاع الكربوهيدرات شنو باش يعني بتأني باش يدخل للبدن نتاعنا ماناش باش نخافوا اللي هو باش يدخل ديريكت ويضيع فيه السعر.
1: واضح
0: فهمت دونك يولي حاسن لنا يعاون الانسولين عليها الانسولين تفهم روحها اكثر عكس اللي يدخل مفاجئ قوي الانسولين تتلخبط في المعطى نتاع هي على اساس باش تعاون باش تكسرك السكر هذاك يغلبها يتعدى ديريكت. بينما في الحاله نتاع العوينه يعاونها بالقدا الكميه المسموحه نتاع مرض السكري ديما نقولوا نحن لما نحكيوا على طازجه راه معدل كعبه ولا اثنين متوسطة الحجم في العوينه ايا كانت الحمراء والا الخضراء
1: لما نحكي يستشيروا الطبيب نتاعهم المباشر
0: فاهمين فيه مما لا شك فيه قبل الاستعمال. يخص ارتفاع ضغط الدم هي سبحان الله معدل البوتاسيوم احنا شفناه قداش مرتفع دونك هو عباره مخزن تاع البوتاسيوم والبوتاسيوم هذاك هو الحرب الكبيره مع الصوديوم مع الملح اللي نحن ندخل البدن نتاعنا هذاك علاش هو يخفض في ارتفاع ضغط الدم. يعطيك الصحه ويعاون الشرايين ويعاون القلب. العوينه الدور نتاعها
1: مهم للناس اللي عندها ضغط
0: أقوى
1: الدم
0: نسبه نتاع البوتاسيوم تنجم تستغلها في وسط العوينه هذه دونك هو العدو الاول نتاعك الملح اللي نحن نخافوا منه وهو يلعب دور كبير كمضاد للأكسدة وخاصة لما نحكيه على المركب متاع البوليفينول اللي هو يحمي الشرايين والقلب.
1: واضح.
0: يعني سبحان الله يعني عبارة هي صيدلية متنقلة المفيد ما نفرقش في الاستعمال متاعها يعطيك صح.
1: واضح.
0: فوائدها من بين أقوى الفوائد اللي هي كما قلنا للقلب والشرايين للجهاز الهضمي رد بالك الإفراط في الاستعمال متاعها يعملك إمساك على قد ما هي باهية للإمساك وخاصة العوينة الحمراء على قد ما هي تقلق لما نفرط في الاستعمال. ساعات كي تبدا حلوة عادي راك تلقى روحك ماكل 4-5 كعبات ماكش فيقه بروحك دونك ماذا بينا ديما نبعدوها على الماكله ديما ناخذوها كيما وجبه خفيفه هكا كيما
1: يعني بعيد على الفطور ولا على العشاء.
0: يعطيك الصح. شنو الاخر الامراض الخبيثه عفوا وعافاكم الله هي
1: ربي عافي الجميع ان شاء الله
0: هي مضادات الاكسده اللي فيها باش تقوينا جهاز المناعه بطريقه او باخرى باش تحنينا ديما نحكي واحنا على الغلال والخضر
1: في اطار
0: على اساس وقايه قبل ما يصير الحدث اما حتى لو باقي ديما نحن الافراط في الاستعمال ردوا بينا وكهو
1: ديما اللي تحكينا انت على العوينه والغله بصفه عامه من عشر الاوراق نتاعها يصلح هو الا لا اوراق الشجره
0: هو بصفه عامه يصلح كتيزان الفتره الاخرانيه الحقيقه طالما نكثروا في الاستعمال نتاع المبيدات الحشريه ديما مذلين نهربوا منها وخاصه احنا توا احنا عارفين القشره البرانيه فيها المعادن والفيتامينات اقوى من لب الثمره اما مؤخرا ولينا نتفاداوها بصفه خاصه ولما نحكيو على المبيدات الحشريه وشنو خاصه الغلال اللي تكون القشره نتاعها رايف
1: كيما العوينه
0: يعطيك صح عندك العوينه عندك الخوخ مثلا كان الضلع والبطيخ نربحوها في الحكايه هذيك خاطر
1: القشره نتاعهم متينه
0: اللي يعطيك الصحه القشره نتاعهم سميكه ما يتعداش المبيدات هذوك اما ديما الاحتياط واجب باهي العباد اللي عندهم مشكل نتاع الوزن ويحبوا
1: حميه
0: غذائيه راهو يعاون بالكدا معدل البوتاسيوم معدل الالياف معدل الفيتامينات والمضادات
1: ناخذوها معناتها بين الوجبات لان نستعمل حميه
0: العباد اللي عندهم مشاكل كيما قلنا نتاع الجهاز العصبي طالما فيها فيتامين بي واخواتها ماذا بينا نستغلوها في الفصل هذا نتاعنا
1: وكان
0: استعملناها مجفف ديما ردوا بالكم من الافراط في الاستعمال
1: واضح يعطيك الصحه يا ريم ما نعرفش ناكلوها الصباح كيما المرفيت قلت لي البطيخ وحاجات هذوك
0: الاسباح من المحبذ له هو ديما بعد الماكله بعد الماكله مثلا بعد الماكله بساعه تعملك الترتيحة والا مش بعد الماكله
1: واضح يعطيك الصحه ريم بن حمدان حدثنا في صحتنا معنا بتتنا على العوينه والفوائد اللي موجوده فيها شكرا ليك ان شاء الله الاسبوع القادم مع نباتات وثمار وغلال جدد احنا مازلنا مواصلين معكم السادة المتابعين نرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها رجاء مراعاه الفوارق في التوقيت ورب يتقبل صلاتكم بمزيد الاجر والثواب.
2: من اذاعه الزيتونه للقران الكريم بالجمهوريه التونسيه نرفع الى مسامعكم نداء الحق اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.

0: فبهداه مقتده.
1: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 12:44 دقيقة، ربي يتقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب. ومواصلين معكم لقاءنا المباشر في من زاوية أخرى. مازلنا نحكيو على القدوة في حياة الشباب، كيفاش نختاروا من نقتدي به. وكما قلنا أنه محتاجين نعرفوا القدوة الحقيقية من القدوة الزائفة، كيفاش نميزوا بين هذا وهذا. قبل هذا الكل الحقيقة خلينا ناخذوا الفقرة متاع فقرتنا لليوم فبهداه مقتداه. واليوم مش نحكيه على شخصية فارقة في التاريخ، شخصية خلت بصمة دائما ما نحكيه عليها، لكن اليوم مش نحكيه عليها من زاوية أخرى.
2: هي سيدنا أسامة اليوم مش نحكي عليه رضي الله عنه وأرضاه، أسامة بن زيد. وهو ديما حينما يذكر سيدنا أسامة أول كلمة تتقال شني؟ ذلك الشاب الذي قاد جيشا وهو في عمر 17 أو 18. لكن بما أنه برنامجك مريوم هو من زاوية أخرى، فخلينا نأخذ القصة اليوم من زاوية أخرى. ما نحكيوش على سيدنا أسامة، باش نحكيو أو نسأله السؤال الحقيقي، شكون رب سيدنا أسامة؟ بكري كحكيت أنا على العبادات وقلت في منظور الأخلاق، عبادات من غير أخلاق راهي ما تسوى حتى شيء، معاملات من غير أخلاق كيف السلطة الأبوية من غير أخلاق باش تهزنا الاثنية خايبة،
1: أو ساعات تولي يعني سلطة الأم ولا سلطة الأب من غير أخلاق.
2: سلطة أبوية تجمع الأم والأب،
1: نجم ساعات

0: تهزنا حتى للظلم الأولاد متاعها.
1: طبعا تهزنا للظلم السلطة الأبوية تهزنا للظلم إذا كانت بغير أخلاق. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان بمثابة الأبي لسيدنا أسامة، كانت عنده سلطة أبوية عليه، وهو الذي رباه حتى يصبح قائدا للجيش. وهذا يغيب على أذهان بارشا ناس، ربيه مش بالكلام كهو، ربيه بالكلام وبالأخلاق وبالأفعال وبالتقريرات وحتى بصمته. كما قلنا
0: أنت من البداية سيدنا عليه الصلاة والسلام كيف في تربيته للصحابة، مش كان كلمات وأحاديث، لا،
1: كان يعرف سيدنا صلى الله عليه وسلم أن القرآن قرر لنا منظومة القدوة. شنو معناه؟ سيدنا كان يرى الإمكانيات والإمكانات قبل أن يراها أصحابها.
0: نعم، سبحان الله.
1: عنده بصيرة وعنده فراسة صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القدوة. القدوة الحقيقي تلقى عنده بصيرة وعنده نوع من الذكاء الحاد جدا. فكان يراه في سيدنا أسامة في قدرات مازال سيدنا أسامة نفسه ما شافهاش.
0: صحيح، سبحان الله.
1: فكشف فيه حاجات مختلفة، شاف معاه المستقبل متاع سيدنا أسامة رغم حداثة سنه. كان يرى في قائد داخل ذلك الشاب قبل أن يظهر هذا القائد للناس، وهذا درس لكل أب وأم وكل معلم وكل مدرب. زادة ما تغزرش لولدك بما هو عليه اليوم.
0: صحيح.
1: اغزر له شنو ينجم يكون غدوة. اغزر للميزة اللي فيهم. فماش طفل ما عندوش ميزة. ما فماش شاب ما عندوش ميزة. اعمل نفس اللي عمله سيدنا صلى الله عليه وسلم مع ابنه أسامة رضي الله عنه وأرضاه. ابنه الروحي.
0: ابنه الروحي بطبيعة.
1: طبعا ابنه الروحي. الأبوة مش كان بالإنجاب معناها الحقيقي الجسدي. احنا نقول لك الأب نتاعي الروحي فلان، هذا كمعنى القدوة. يقول لك أنا قدوتي فلان، أب الروحي نتاعي، نوع آخر من الأبوة. كنها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أسامة. فالمطلوب منا اليوم أن نغزر لأولادنا مش بما هو عليهم اليوم، أما بما يمكن أن يصبحوه غدا. والسر الثاني اللي في سيدي رسول الله زاوية أخرى مع سيدنا أسامة هو أن الثقة تصنع الرجال.
0: صحيح، الاختيار والثقة، وأنه
1: بالضبط
0: كما اليوم أنت تعطي الثقة في ابنك ولا في بنتك وتعرف أنه باش يكون محلها كثقة هذيك.
1: وقت اللي اختار سيدنا صلى الله عليه وسلم أسامة قائدا كان في الجيش فما كبار.
0: اي جيش يعني تخيل فما سيدنا عمر وسيدنا علي
1: كان ينجم سيدنا أبو بكر صلى الله عليه وسلم يختار رجلا من هؤلاء الكبار. من الصحابة. الذين سبقوا أسامة عمرا وخبرة وإسلاما
0: تجربة وكل. نعم.
1: لكن أعطانا سيدنا صلى الله عليه وسلم رسالة عجيبة. صحيح. في القدوة.
0: نعم.
1: أنه من أراد النجاح ما يغزرش للعمر كهو، يغزر للكفاءة.
0: نعم.
1: يغزر للأمانة. حب يعلمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم أن الكفاءة والأمانة تقدمان حتى على العمر إذا اجتمعتا. وهذا رسالة عظيمة اليوم المؤسساتنا الكل. إذا اليوم ما نثقوش في شبابنا ونقدموهم هما ونعطيوهم فرصة باش يوريونا إبداعهم،
0: نثقوا فيهم وفي خبراتهم وفي كفاءاتهم،
1: كيفاش نطلبوا منهم أنهم يثقوا في أنفسهم؟ إذا اليوم ما نعطيش فرصة لولدي أنه يخرج الشارع يشري لي قضية.
0: صحيح.
1: رغم من هنا تبدأ القدوة، من هنا تبدأ الثقة في النفس.
0: حكيت على
1: نفتح المجال لولدي أنه يخوض الغمار متاع الشارع ومتاع باش يشري لي حاجة، تتبني الثقة بالنفس بشوية بشوية.
0: وفي نفس السياق معناتها جتني رسالة أخت تحبش تذكر الاسم متاعها، وتقولي على حكيت تسنيم على السلطة متاع الأب، السلطة الأبوية كيف نجم تكون ظالمة. قالت هي تخطبت لشاب وكان الأب هو اللي يعني هو المسيطر على الشاب، حتى أنه أرغم ابنه لاختلافات بسيطة أنه يفك الترابط والخطبة مع الفتاة هذه. قالت لي ما فما شيء، لاختلافات بسيطة جدا معناتها. قالت لي كان الأب حاضر بقوة وظلمهم معناتها في العلاقة هذه وفسخوا الخطبة متاعهم، لأنه هو ربما الأب من منظور معين ومن زاوية معينة شايف أنه ما نجموش يكملوا في العلاقة هذه. قالت حتى أنه ابنه حتى استقلاليته المادية يعني في عمر معين معناتها ما عندوش استقلالية مادية.
1: طبعا نحن نسمع روايتها ونحترموها مع نشر الرواية الأخرى.
0: نعم.
1: باش نكونوا محايدين وصادقين، لكن إذا الرواية هذه صحيحة مع احترامنا للأخت فللأسف هذا وارد موجود. معناه فما شكون يستعمل السلطة الأبوية باش يضعف شخصية الابن، يراه ابنه من أملاكه. وهذا ما ينجمش ولده يكون قدوة. ما ينجمش لا يكون لا مسؤول.
0: نعم.
1: لا أب عائلة، فما بالك بأن يكون قدوة. القدوة لازم يكون عنده ثقة في النفس، شخصية القدوة واللي باش يتبع القدوة زي دارة، وفهم زوز حاجات في القدوة، أني أنا أكون قدوة لغيري وأنه غيري يكون قدوة لي فالنجم ننتبع.
0: صحيح.
1: هذا يتطلب ثقة بالنفس. والثقة راهي لا تولد فجأة، خذها قاعدة
0: بطبيعة حالة
1: في ليلة ونهار. راهي القيادة، قيادة تولد. مش في ليلة ونهار أنا مش يولي ولدي كشاب قائد مسؤول على عائلة عمره الكل 30 سنة عايش، أمه تعمله في كل شيء، أبوه يعمله في كل شيء،
0: ما هوش بالصدفة
1: مش يبني أسرة وعيلة. لا، القيادة لا تولد فجأة، وأول جذور القيادة هي في بناء الأسرة. سيدنا أسامة ما أصبحش قائد في يوم وليل، بالعكس كان ربيه سيدنا صلى الله عليه وسلم لسنوات طوال قرب من النبي، علمه الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم حمله المسؤولية تدريجيا، غرس فيه الثقة تدريجيا. فالقيادة راهي ماهيش بوست انت باش تخدمه في شركة، راهي تربية طويلة وطويلة جدا.
0: حكينا هالاثنين على سيدنا مصعب بن عمير كذلك، واخذناه من زاوية أخرى على كل التربية وعلى كل الرسالة، وعلى سيدنا عليه الصلاة والسلام كذلك كيفاش اختاره باش يكون خطيب، معناتها في ظرفية معينة ومع الأوس والخزرج وكل، وكحكى يعني السرد متاع شيخ رمزي تحية ليه كان جميل جدا. أنا مش نرجع لك واش نسينه من زاوية أخرى، قصة سيدنا أسامة بن زيد والقدوة هذه اللي اخترناها اليوم في الحصة، وهو حقيقة خير قدوة. اليوم كيفاش نجمو نختاروا من زاوية أنه نحكيوها لأولادنا بزاوية ممتعة، لأنه اليوم صغارنا يعني مغرومين بهك المقاطع اللي ما تفوتش برشا دقائق، فمتختار له باش تحكي له، لربما حتى اليوم تنجم تاخذ أنه القصة هذه تتصورها للذكاء الاصطناعي ونجم يصورها لصغيرك في وقت معين في وقت قصير، ونجم يسمع القصة متاع سيدنا أسامة بن زيد وياخذ منه وهكا يفكر ويشوف الحاجات اللي عند سيدنا أسامة بن زيد، علاش ليه ما نجمش هنا نخدم عليها وتكون عندي.
2: أيه
0: يستلهم منه.
2: نعم، إذا ديما نحب نتلقوا من ديارنا فنتذكروا ميح اللي سيدنا أسامة بن زيد عاش في بيئة وظروف ملائمة لصناعة قائد من هو صغير. يعني كيف نقول تربى في بيت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني
0: خير البيوت
2: سبحان خير الله البيوت. وش خير ما كدار هذيك اللي تربى فيها، وش خير من سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدة خديجة
1: عليه وسلم.
2: زيد عليه هو ابن شكون؟ سيدنا زيد بن حارثة، ونعرفه اللي هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة حب لهنا يعني ديما، حتى أنه سيدنا سامة يعني كان ديما يوصف سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول الحب ابن الحب، يعني وكلمة حب راهي ماهيش بسهولة هذية. كيف الطفل يعني يتربى في بيت يشبع فيها عاطفيا. شوف أنت من جهة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة سيدنا زيد بن حارثة، ومن جهة شكون والد الحاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة يعني والله سأذكر يعني الاسم، يعني سبحان الله. شوف انت البيئة، شوف انت الظروف تربى فيها، شخصية سوية، شخصية متوازنة، تلقى
0: فما
2: من كل جهة
0: عاطفي، نعم،
2: فما
0: وأمان.
2: من كل جهة يعني شكون تلقاه يرجع يصلح يوجه نحو الطريق الصحيح. زيد على ذلك هو من عمره 9 سنوات حب يشارك في غزوة أحد، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفض لصغر سنه، ولكن من بعد شارك في الغزوات، غزوة الخندق وبعدها، يعني شوف المراحل اللي مر بيهم سيدنا
0: النبي صلى الله عليه وسلم، تسنيم
2: نعم مش مباشرة يعني يتحط هكيك قائد يعني في في في الجيش، وهذا ماهوش يعني تخدم اللي تخدم كما نقول راهو الطفل يتصنع في الدار بالحق. أما لكن شكون اللي يصنع فيه؟ البو والأم جاهزين متهيئين حاضرين باش يصنع القائد هذاك، وإلا لا. هذه راهي نقطة مهمة برشا، خاطر ديما نحب نرجع للأصل اللي هما شكون، اللي هما الأم والبو. راهي نقطة مهمة للغاية باش دار يخرج منها طفل قائد. وانا راني الطفل اللي ديما نحكي عليه برشا هو تو ما شاء الله شاب، ديما نحب نذكر به خاطر نحبه برشا الحقيقة.
0: عرفتك على شكون تحكي، على
2: ادم القاسمي. ادم القاسمي ما شاء الله، يعني ديما نحب نذكر بالبيئة اللي تحط فيها ام وبوه، جدته خاصة زاد تأثيرها كبير كان عليه.
0: ذكروا اللي هو فاز من في مسابقة
2: تحدي القراءة العالمي
0: او العربي,
2: العربي وكان الثاني يعني الأولى كانت طفلة صغيرة 7 سنوات سورية, ولكن هو كان الثاني
0: حتى في المسابقات الوطنية كان من يفوز معناتها.
2: نعم ما شاء الله عليه, وكان يعني يقرأ بصفة يعني مهولة ما شاء الله. يعني نتذكر أنا في أول حضور كنت معاه في إذاعة خاصة كان وقتها كان يحكي على مقدمة ابن خلدون, عمره على ما 13 سنة أتذكر, وكان يناقش في عناوين كبيرة برشا ويتكلم بسم الله ما شاء الله الطفل هذيك.
0: حكينا على البيئة نسرين,
2: أنا على ما اللي نعرف عليه يعني نعرف الدعم الأم وخاصة الجدة اللي كانت يقف معاه, هو حافظ القرآن بسم الله ما شاء الله يعني آدم, وجدته كانت حريصة على القراءة وعلى المطالعة وعلى حبه للمطالعة, دعم نفسي إشباع عاطفي ثقة بالنفس بسم الله ما شاء الله. حتى نتذكر مرة الصحفي نتذكر اللي كان معايا قال لي أنا كاني خايف عليه شوية بعد ما ربح الجائزة, قلت له ليه بالعكس أنا رأى في حاجة كبيرة نهار آخر قائد, ومؤخرا يعني هو عاد من من من الولايات المتحدة الأمريكية وعاد هو ناجح في البكالوريا غاديكا وتألق ما شاء الله, وكان ديما رافع راية تونس غادي كان يمثلنا أحسن تمثيل بسم الله ما شاء الله. هذا كله مني من فراغ نحكي وراه توا 2026 يعني توا عاش معانا الشاب هذايا في ظروفنا عايش معانا, ولكن البيت اللي خرج منها طفل صغير تهيئ وتصنع بشكل فعلا قائد اليوم
0: تربى في القدوة الحسنة. نعم
2: على فكرة راهو الكلام موجه لنا الكل الأولياء الكل راهو نجمو نخرجوا من ديارنا قادة وهذا ماهوش
0: وماهوش غريب على تونس الحقيقة وعلى بلادنا, معناتها بلادنا الحمد لله انه ولادة ونشوفه دائما يوميا, معناتها نشوفه في تميز نتاع الشباب نتاعنا سواء في رياضات كما قلت ولا في مطالعة ولا في مسابقات مهما كانت المسابقة ما شاء الله. يعني كما قلت انه فقط دائما نكونوا حاضرين نكونوا سند ونكونوا قدوة صحيحة. أهم التوصيات اللي نجموا ناخذوها سواء للعائلات ولا للشباب باش نعرف نختار كما قال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه
0: يعني خير
1: وسلم.
0: الناس أنفعهم للناس, كيفاش نعرف نختار القدوة اللي تنفعني مش القدوة اللي نتفرج فيها ولا ما نعرفش تستنزفني ولا ما تفيدنيش ولا ما فهمش حاجة تنجم تنفعني فقط أنه ما عرفش ممكن تفرج شوية استمتعت بحاجة معينة وتعديت.
1: هو الإسلام لم يترك هذا الأمر للأذواق الشخصية كيف أختار قدوتي, خاطر اختيار القدوة ما هوش قرار عاطفي بل قرار يصنع شخصية, وكأن القرآن قرر لنا حقيقة تربوية عظيمة هي أن الإنسان ما يتغيرش بالمعلومات وحدها, خاطر فما ناس عندها بارشة معلومات أما ما هيش قدوة وما تصلحش باش تكون قدوة, باش يتغير الإنسان وقت اللي راه نموذج حي يعيش بتلك القيم التي درس عنها. الشباب لو يسمعوا عشرات المحاضرات ومن بعد يراه هذا الذي حاضر عليهم ما هوش قدوة بأخلاقه لن يستمعوا له أبدا. هيك علاش العلماء كانوا يقولوا إذا أردت أن تعرف حقيقة الإنسان فانظر إلى أثره في الناس. لو نعملوا ميزان أنا نسميه مع الصغيرات والشباب اللي نخدم معهم في الدورات سميه الميزان الذهبي. شنو هو الميزان الذهبي أنا كشاب باش نختار به القدوة متاعي؟ باختصار واحد نشوف الشخصية هذية اللي جذبتني هل تعظم الله في قلبي أم لا, وقت اللي نتبعها يزيد يتعظم ربي سبحانه وتعالى في قلبي أم لا. اثنين نشوف هل الأخلاق متاعه ثابتة أم لا, خطر الأخلاق ما تظهرش في ساعات الرخاء.
0: صحيح.
1: أخلاق تظهر وقت اللي إنسان يكتب لك كومنتير خايب, وقت اللي إنسان يغلط فيك, وقت اللي كره بتقص عليك.
0: صحيح.
1: وقت اللي إنسان يأخذ لك حقك. الأخلاق ثابتة أم لا, هل عنده مبدأ خلقي ثابت يمشي عليه ولا لا؟
0: آخر حاجة
1: ثالثا هل يترك أثرا بعد غيابه أم لا؟
0: أثر
1: ثلاثة هذوما ميزان الذهبي متاع اختيار القدوة.
0: آخر حاجة نسري
2: نصلحوا من أنفسنا باش نكونوا قدوة حسنة لصغيراتنا. فقط ملاحظة, أم أيمن هي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم عليه سيدنا وسلم. أسامة رضي الله عنه وأرضاه.
0: يعطيكم الصحة, شكرا لك, إن شاء الله دائما نخليه الأثر الطيب كما قالت.
1: اللهم أمين يا رب.
0: تسليم, وكما قالت نسرين إن شاء الله دائما نصلحوا من أنفسنا ونشوفوا ونبصروا بعيوننا ونثبتوا في أنفسنا. شكرا لكم, شكرا لكم, يعطيك صحة تسليم إمام. شكرا نسرين البرجي, ربي يبارك فيك. حمدي شكرا سوسن كذلك, ربي يبارك فيكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم. تحية مريم فجاري, حفظكم الله ورعاكم, شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لقاءاتنا السابقة رأينا كيف أن الهداية تضبط فكر الإنسان وتضبط مساره المادي والمهني. واليوم في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم نفتح الباب الأهم والأبرز، هو الباب الذي نأوي إليه جميعا بعد تعب النهر، نفتح باب البيت. في هذا العصر أيها الإخوة والأحبة تعاني البيوت من ظاهرة غريبة، نحن نعيش تحت سقف واحد لكن تفصل بيننا مسافات نفسية هائلة، الأجساد متقاربة لكن القلوب مغتربة، كل فرد منا مستغرق في شاشته وعالمه الافتراضي. من هنا يرتفع نداء الحديث القدسي مجددا، فاستهدوني أهدكم. لماذا نحتاج أيها الإخوة والأحبة إلى الهداية داخل أسرتنا ومع عائلتنا؟ وكيف تكون الهداية الإلهية هي الترياق الذي ينقذ بيوتنا من شبح الطلاق والتفكك والجفاء العاطفي؟ هذا موضوع مصافحتنا اليوم في منارات الهدى من كلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الهداية الزوجية من أنا إلى نحن، حين يشرع اثنان في بناء حياة مشتركة الزوج والزوجة، يدخل كل طرف من هؤلاء محملا بطباعه، يعني الزوج يجي معه طباعه اللي تعود عليها طول حياته وعاداته وتقاليده، وكذلك الزوجة تأتي بطباعها وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها، حتى الثقافة الموروثة من الوالدين، كل واحد فيهم يجيب أفكاره وكل واحد يجيب عاداته، وأحيانا سامحوني في الكلمة، وأحيانا يأتي أحدهما أو كلاهما بنرجسيته وأنانية نفسه، فيحدث هذا الاصطدام الحتمي عند أول عقبة أو أزمة معيشية. هنا أيها الإخوة نحتاج إلى ما يمكن أن نسميه الهداية الزوجية. ما هي هذه الهداية؟ هي أن يلهمك الله لتدرك أن الزواج ليس حلبة صراع يثبت فيها طرف صوابه على حساب الآخر، مناش في معركة، بل الحياة الزوجية مؤسسة قائمة على التنازل المتبادل والرحمة والمودة. حين تفتقد بيوتاتنا ومنازلنا هذه الهداية، تتحول الخلافات البسيطة حول مصاريف المنزل مثلا أو تفاصيل الحياة اليومية، تتحول إلى معارك مدمرة تنهار فيها العائلات. ولكن حين تحل هذه الهداية الإلهية فإنها تمنح الزوجين نورا يريان به المحاسن قبل العيوب. خلي الزوج يرى محاسن زوجته قبل هالعيب اللي صدر منها، والعكس صحيح، ترى هي محاسن زوجها نعم قبل العيب الذي صدر منه. هذه الهداية أيها الإخوة هي التي تجعل الزوجة يتغافل عن زلة زوجته، وتجعل الزوجة تفرش لزوجها بساط العذر عند ضيق عيشه أو تعبه. إنها هداية الانتقال من منطق الأنا الفردية المتصلبة إلى منطق نحن المشتركة والرحيمة فيما بيننا. هذه الهداية التي أطلقنا عليها الهداية الزوجية، ما أحوجنا إليها اليوم في منازلنا وفي بيوتنا. اليوم راهي معارك أحيانا صامتة بين الزوج والزوجة، كل واحد يريد أن يثبت السلطة متاعه في البيت، سلطة الأبوة قبل سلطة الأمومة، وسلطة الأمومة قبل سلطة الأبوة، والضحية هم الأبناء. نحن لا نختلف أمام الأبناء فقط، وإنما نحن نورث أبناءنا ما نحن عليه من خلافات. أولادنا قاعدين يأخذوا منا، ونحن قدوة لأبنائنا، أحببنا أم كرهنا. الصغير قاعد يرى ويلاحظ ويخزن ويختزن كل ما يراه فينا. كيف كيف البنية، كيف كيف الوليد، كلهم قاعدين يحفظوا علينا ما نفعل وما نقول. ولذلك نخرج احنا من هذا المأزق الذي نحن فيه الى الهداية الزوجية. كل واحد يغض الطرف عن الآخر، وكل واحد يتنازل شوية عن الآخر، من أجل أن السفينة متاع الأسرة تمر وتسير بسلام. روعنا فيها ركاب اللي هما أبنائنا، نحبهم ينشأوا نشأة سليمة في المجتمع، ما نحبهمش ينشأوا نشأة مشوهة وإلا مبتورة في المجتمع. اليوم احنا نراو شيء من العنف، منين جاي هالعنف؟ هذا العنف راه مقتبس من العنف في المنزل. علاش نراو اليوم احنا الأنانية في وليداتنا في المدارس وإلا في المعاهد وإلا في الشوارع بصورة عامة؟ علاش نراو ونلاحظوا هذه الأنانية؟ هذه موروثة من البيت. أحيانا نقول احنا، وسامحوني في الكلمة مرة أخرى، النرجسية عند البعض راهي تورث يا أيها الإخوة. ردوا بالنا واسألوا أهل الذكر، نشوفوا الناس اللي هما متخصصين في هالمجالات كما هكا، وباش نردوا بالنا إذا كان واحد فينا عنده هذا المرض أو هذه المشكلة في حياته النرجسية، على الأقل أنه يداويها في نفسه وما يعديهاش لوليداته. لأنه احنا في بعض الأحايين الراو هذه النرجسية تتسرب وتتمدد إلى الأبناء، يوليوا الأبناء متاعنا نرجسيين كيفنا احنا أيضا. ردوا بالنا يا أيها الإخوة والأحبة. إذن نحن أيها الإخوة بحاجة إلى هذه الهداية الزوجية اللي يلهمنا بها ربي سبحانه وتعالى الحكمة، كيفاش نتصرف، ماذا نفعل وماذا نترك، ماذا نأتي وماذا نذر، اللي توا يتعمل وإلا اللي يتأجل، وعنا أولويات، ونتنازل عن هك الخلافات اللي هي هامشية ومهيش أصلية في الأسرة أو في العلاقة. أيضا أيها الإخوة بحاجة نحن إلى هداية التربية، كيف نفهم لغة الأبناء. نظن أحنا اليوم بحكم السلطة متاع الأبوة أني أنا فاهم ولدي وفاهم بنتي، وأنا يعني بتجاربي وثقافتي راني أنا فاهم أكثر من اللي هما فاهمين. نفس الشيء الأم تقول لك أنا فاهمة وأكثر من الفاهمة، ولكن احنا مع الأسف حتى عندما نعود إلى أهل الذكر وإلى أهل الاختصاص اللي أنا نقول بهم، عندما نعود إليهم سيقولون لنا عليكم أن تفهموا لغة الأبناء، راو لغة أولادنا ماهيش لغتنا احنا. خلينا شوية تواضع فيما بيننا، خلي يكون عنا شوية تواضع ونقول راهو لغة ولدي ماهيش لغتي، ولغتي أنا ماهيش لغة ولدي. الحل أني نقرب لغته، مش نقرب هو لغتي. لغتي أنا ممكن تكون صعيبة عليه أو هو مش قابلها أصلا، وعنده الحق في جانب كبير. إذن شوية تواضع ونحاول نفهم لغة ولدي ونكلمه باللغة متاعه اللي يفهمها. اليوم بعض الأباء راهم ما نجموش يتعاملوا مع الهواتف الذكية، ما عندهمش القدرة، انتهى الأمر، يعني كبرنا في العمر وما عاش نجموا نستعملوها، ماهوش عيب. لكن أولادنا اليوم يطيروا طيران بهذه الهواتف المحمولة الذكية. حتى لغتنا احنا بهواتفنا غير لغتهم هما بهواتفهم، وبالتالي النسق متاعنا في الحياة غير النسق متاعهم هما في الحياة. مش معناتها نخليهم هما يهبطوا للقاع، لا، ولكن علينا أن نفهم لغتهم حتى ننتشلهم من الضياع أو من التيه أو من الفساد أو من الانحراف. ما تحدثت فيه الآن أيها الإخوة هو في الحقيقة المساحة الأكثر تعقيدا في واقعنا التونسي وإلى العربي بصورة عامة، هي تربية

احنا زادا فاهمين فاش قاعدين نعملوا مع اولادنا، راهو احنا اللي جبناهم للدنيا مش وما جاوا وحدهم، اذا نحن تسببنا في مجيئهم لهذه الحياه الدنيا، اذا علينا ان نفهم كيف نربي ابناءنا. اذا ما نوفره نحن من طعام وشراب ولباس وتعليم الى ما هنالك، كل ذلك رعايه وليست تربيه. التربية الحقيقية تحتاج إلى استهداء، فاستهدوني أهدكم، إلى استهداء مستمر، لأن عقول الأبناء متاعنا تتشكل اليوم في بيئة تختلف تماما عن البيئة اللي احنا انشأنا فيها منذ الصغر. الأباء اليوم يحتاجون إلى هذه الهداية في أساليبهم، يحتاجون إلى الهداية في أساليبهم، هداية الصبر الكاظم لامتصاص غضب المراهق وتفهم تقلباته النفسية دون اللجوء للعنف وإلا الشتم الذي يكسر شخصية أبنائنا وينفرهم منا. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وكنا نتحدث إلى حاجة الأولياء إلى هداية التربية، فاستهدوني أهدكم، نطلب هذه الهداية من الله عز وجل، أنه يعطينا ربي سبحانه وتعالى هذه الهداية المستمرة. قلنا لأن عقول الأبناء متاعنا تتشكل اليوم في بيئة تختلف عن بيئتنا إحنا اللي أنشأنا فيها. الآباء كما قلنا قبيلة، الآباء يحتاجون الهداية في أساليبهم، كلنا نحن بحاجة إلى هذه الهداية. هداية الصبر الكاظم، هذا الصبر لامتصاص غضب أولادنا المراهقين باش نتفهموا تقلباتهم النفسية من غير ما نلجأ للعنف، سواء اللفظي وإلا الجسدي وإلا المعنوي وإلا المادي، ولا نلجأ إلى الشتم الذي يكسر شخصيته. احنا جل الآباء يجيوا تعبين مرهقين، يعلم بهم ربي، كانوا تحت الضغط العالي في العمل متاعهم، الله أعلم شنو ولاقين مصباح لليل، وكي يرجعوا يلقى العوج راهو نلجأ أحيانا إلى العنف، وهذا الخطر اللي وقعنا فيه، وهذا هو المطب. البو قبل ما يدخل الدار يحاول يجرد نفسه من هك الحمل النفسي القاهر اللي كان به في الطريق العام وإلا في العمل متاعه، يحاول يتجرد من هك الشخصية متاع هك المدير وإلا المسؤول وإلا الموظف وإلا العامل وإلا وإلا وإلا، يحاول يتجرد من هك المواطن اللي كان يستنى في الكار ساعة وساعتين والبرد كلاه وإلا السخانة كلاته وما يعلم به كان ربي سبحانه وتعالى. يتهيأ نفسانيا يقول أنا توا داخل الدار والحمد لله النجم نلقى وليداتي لبس عليهم وداري لبس عليها، ما هيش فيها مشكلة ولا مصيبة وإلا وإلا، نحمد ربي سبحانه وتعالى. كيفاش لو ندخل ونلقى شكون مريض وإلا شكون اللي توفى ولا شكون اللي يصابه مشكلة وإلا راهو تعوق في العمل متاع ولا في الخدمة متاع ولا في القراية متاع وإلا أي شيء. ولكن لما تقول الحمد لله دويرتي لباس ولداتي لباس وزوجتي أو هي تقول زوجي أيضا لباس، إذا هذه نعمة، وهذا يخفف علينا لما ندخل للدار لا نلجأ إلى العنف ولا إلى الشتم. هداية التوازن، كما احنا بحاجة الى هداية الصبر من اجل تربية الاولاد متاعنا، نحتاج الى هداية التوازن بين الحزم الذي يمنع الانفلات والمرونة التي تمنح الحب والامان. هاو الصغير شنو اللي يحب يراه من بوه او من امه، فما حزم اللي يمنع من الانفلات واضح، ولكن أيضا هناك اقتران مع المرونة اللي تمنح الحب والأمان. يعرف الابن اللي أبوه يحبه، ويعرف الابن اللي أمه تحبه، ونفس الشيء البنت تعرف اللي أبوها يموت عليها ويحبها، وأمها أيضا تموت عليها وتحبها. إذا نحن بحاجة إلى هذه الهداية، هداية التوازن، فلا يكون الأب جبارا يخاف منه، يدخل الدار الناس كل تبدأ مرعوبة خايفة بعاد عليه، ميحبوش يغزروا له في وجهه خايفين، ولا يكون أيضا رخوا يستهان به، الناس كل تولي تتجاوز حتى قدامه يسمعوا بعضهم الكلام الخايب وإلا يقوموا بأعمال مشينة ولا مش معبرين بهم بالمطلق. هداية التوازن، كي قال لنا ربي في الحديث القدسي فاستهدوني أهدكم، نطلب نحن هذه الهداية، هداية التوازن. أيضا نحن بحاجة إلى هداية القدوة، فالابن لا يتعلم بما يسمعه من وعظ، وهذه مشكلتنا أنه نحط ولدنا قدامنا إيجا هوني أسمع ونشدوه نص ساعة وإحنا نتكلم معه ونعظ فيه كأنه في مجلس متاع تأديب، وإحنا نخض فيه خضان نصف ساعة أو أكثر، منظنوا إحنا اللي باش نلقاو ثمرة. أنت قاعد تتكلم وجايب ما عندك، ولكن ولدك راو مخه في حاجة أخرى، ولدك تو راو انقطع الاتصال بيك وخرج باتصال آخر خارج المنطقة اللي أنت فيها. ولذلك علينا أن نفهم، كما قبيلة قلنا، علينا أن نفهم لغة أبنائنا أيها الإخوة والأحبة. إذن الإبن لا يتعلم بما يسمعه من وعظ، بل بما يراه من سلوك حقيقي داخل البيت. هاو شنو اللي ياخذ منك ولدك أو بنتك، شنو اللي يراه فيك، كيفاش تدخل الدار، كيفاش تقعد، كيفاش تفطر، كيفاش تاكل، كيفاش تشرب، كيفاش تتكلم، مواقفك، حزمك، ليونتك، محبتك، ابتسامتك، كلماتك الحلوة، الطلب متاعك تطلب حاجة، كيف تطلب الشيء. لما يجيك تليفون وانت قاعد تحكي مع ولدك انه اولى ولدك والا التليفون نرجع له، لانه اللي يكلمك وقته هو تفرغ باش يكلمك، ما كلمكش قبل او بعد، لكنك انت اليوم مشغول بولدك وولدك تعطيه الاولويه، ومن بعد ترجع للي يكلمك. اللهم اذا كنت تنتظر في هاتف والا عندك ارتباط والتزام يجيك بالهاتف، وقتها انت تكون مضطر. ولكن احنا احيانا حتى تليفون ما نعرفوهش نردوا عليه ونوقفوا كلامنا مع ابونا مع امنا مع وليداتنا مع زوجنا مع زوجتنا، كانه هو عنده الاولويه. لا، كمل موضوعك، كمل فكرتك ساعه مع ولدك او مع بنتك او مع زوجتك، ومن بعد التليفون ما هو شيء هارب عليك. اذا نحتاج الى هدايه القدوه، فالابن كما قلنا ابناؤنا اولادنا بناتنا كلهم يتعلمون بما يرونه منا من سلوك داخل البيت، لا بما يسمعونه منا من وعظ. فحين ندعو ربنا عز وجل يا رب اهدي أولادي، تذكر أن تدعو أولا يا رب اهدني لأعرف كيف أربي أولادي. ففاقد الحكمة والاتزان لا يمكن أن يمنحهما لغيره. احنا ديما نقول يا ربي اهدي أولادنا، يا ربي اهديهم، يا ربي اكتب لهم الهداية، ولكن نغفل أن نسأل ربي عز وجل أن يهدينا نحن لنعرف كيف نربي أولادنا. اليوم قلوبنا احنا تتغصور على صغيراتنا وتتألم وتتوجع على وليداتنا، وفي الاخر نتنهدو ونحطو كف على كف ونقولو ربي يهديهم. اي قول زادا يا ربي يهديني باش نعرف كيفاش ربي أولادي. فنحن بحاجة إذن إلى هداية الصبر وإلى هداية التوازن وإلى هداية القدوة من أجل أن نربي أبناءنا. أيها الإخوة والأحبة، إن غياب الهداية عن لسان الإنسان داخل بيته يحول المنزل إلى جحيم من الكلمات الجارحة والنقد الهدام والسخرية. الغريب أننا نلبس أجمل أقنعة اللطف واللباقة مع الغرباء والزملاء في العمل، فإذا دخلنا بيوتنا خلعنا هك القناع اللطيف واستعملنا أقسى العبارات مع أقرب الناس إلينا اللي هما فلذات أكبادنا، اللي هما لحمنا ودمنا، اللي هما وليداتنا، اللي هما بنياتنا، اللي هي زوجتي أو هو زوجي. مع الأسف الشديد خارج البيت ما أحسنش منا ملايكة نمشيو على وجه الأرض، ولكن عندما نعود إلى بيوتنا نعود بانفجار كبير كأنه قنبلة موقوتة في بيوتنا. الصياح، الضرب، العنف، الكلام الخايب، ونعود تجي مسلسلة نعود خايبة لوليداتنا. ولذلك يا أيها الإخوة والأحبة، هذا الأمر الغريب لابد أن يتغير من أجل الحفاظ على أقرب الناس إلينا اللي هم وليداتنا. ماكش باش تلقى الزملاء غدوة ولا باش تلقى أصحابك غدوة، ولكن باش تلقى وليداتك أقرب الناس ليك. الهداية الأخلاقية تتجلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ها وين تتجلى؟ مش خيركم لأصحابه أو زملائه أو في الشارع، خيركم لأهله. شوف حتى الصدقة، أفضل الصدقة هي التي تتصدق بها وما تنفقه على عيالك وعلى أولادك. إذن حين تحل الهداية في قلبك يا أيها الإنسان يتطهر لسانك من الصراخ والدعاء بالشر على الأبناء، ويتحول بيتك إلى بستان للكلمات المشجعة والثناء الصادق والاعتذار عند الخطأ. البيت المهتدي يا أيها الإخوة هو البيت الذي تسود فيه ثقافة الشكر. تشكر الزوجة زوجها على سعيه، ويشكر الزوج زوجته على جهودها، ويشكر الآباء أبناءهم على برهم وتميزهم. هذه التفاصيل يا أيها الإخوة هي تفاصيل نفسية بسيطة، هي الحصن الحصين الذي يحمي أفراد الأسرة من البحث عن الأمان العاطفي المزيف خارج حدود البيت والوقوع في مستنقعات الانحراف. نسأل الله عز وجل هذه الهداية حتى نستطيع أن نربي أبناءنا، حتى يخرجوا من ضائقة الانحراف إلى سعة الهداية والاستقامة. هكذا أيها الإخوة والأحبة، لم يبق لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الهدى من كلام المصطفى.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: الحمد لله.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني بي طلي لي
0: أنا في حب الناس.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني، مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم المتمم من شهر محرم 30 محرم ل46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للخامس عشر الخامس عشر من شهر جويليا ل26 و2000 ميلادية. أي ما سمعت شيء، ما فهمت شيء، حسين بحذايا وجمع بحذايا على كل تنقل لك علاش قلت لك نهار شنو اليوم. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفسيلي، تحياتي لك حمدي، مرحبا بك. أيضا في التنسيق الأخت كريمة عتيق، تحياتي لك كريمة. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم، وحيا كل الوجوه العاملة في هذه الإذاعة الكريمة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها دوام التفوق والتألق، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.
1: أمين يا رب العالمين. فقط أنا حبيت نشكر الحقيقة، ما لازمني نشكر، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الأخ ناجح بالنصر مستمع وفي لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على الباقة من الزهور التي أرسلها البارحة،
3: ما شاء الله.
1: ففهمني حسين، فهمني وفهموني الأولاد، ولا أريد أن أضيف شيئا آخر، أكتفي بهذا. وكل من أرسل شيئا ربي يجزيه كل خير. ما احنا جانا كان الورد، الحمد لله، الحمد رب العالمين، رب العالمين. نعم، ربي يبارك في الفجر.
3: وأنتم لا تنثورون في هذه الإذاعة وعلى أثيرها إلا الورد،
1: يا رب يتقبل منا إن شاء الله، يا رب يتقبل منا إن شاء الله،
3: والقرنفل
1: والبرجوان، يا رب يتقبل.
3: وكلها روائح زكية طيبة مباركة بحول الله تعالى
1: إن شاء الله. ثم أشكر سير شدة مر المدير الأسبق، آخر مدير في الخواص لإذاعة الزيتونة، كذلك أيضا على المرطبات اللي جابها البارح. هذا مزوق زوق،
3: يوم حافل،
1: يوم حافل،
3: ما شاء الله،
1: يا ليتك كنت معنا. الله يحفظكم جميعا. إن شاء الله سنجيب على أسئلتكم التي تريدون على الرقم 71-136-000. أنت ما كليتش حسين، ما كليتش، أما أنا كريت وكلاو الزملاء، أنت كهو الله غالب. رب يحفظ الجميع. صفحتنا للفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، وإن شاء الله كذلك أيضا الحصة تلقاوها على اليوتيوب، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم طبعا على اليوتيوب. رب إن شاء الله يحفظ الجميع. وسنشرع سيدي في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية لنقول السلام عليكم. السلام عليكم
4: ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: السلام سيدي الشيخ، ومرحبا بالخيات.
1: ربي يثيبك، ربي يحفظك سيدي الغالي، بارك الله فيك.
4: تونس.
1: مرحبا سي فتحي وبأهلنا في العاصمة، تفضل سيدي.
4: العاصمة، يعيش، بارك الله فيك. أنا مش منطولش عليك ياسر، هاو السؤال.
1: تفضل سيدي الغالي.
4: عندي خويا شاب في العائلة، ناوي إن شاء الله للزواج، قدس السميع العليم، وربي إن شاء الله.
1: يا ربي يسر إن شاء الله، يا رب.
4: يعيش. امين. هاو كيفاش هو الانسان، معناه يصلي ملتزم في طريق ربي،
1: الحمد لله.
4: هو توا الفتاه اللي باش تعرف عليها، فهمتي ولا ما قبلهاش، مش معناها فهمت لنا اكل حسين
1: الزواج اللي يسموها احنا التقليدي يعني فهمت
4: موجوده آه. هو شنو طلب قال نمشي نقابل معناها بوها نطلبها معناها نطلب باش نتقابل الانسه البنيه فهمتني خاطر هو تعرف مازال ما ما لا خطبه لا شيء
1: طيب
4: هل احنا في العرف نتاعنا وفي تقاليدنا وعاداتنا وغيره هل ترى يعتبر نفس وانه اذا هو يمشي بنفسه ساقبل هل ترى يجوز ولا ما يجوز هذا
3: طيب.
4: اولا او يمشوا معاه والديه فهمت لله بما انه هل ترى وقتها تولي عباره عن عن عن خطبه الوغ هو مش مش هذا مش هذا
3: هو يقصد يعني التعارف
1: زياره للتعارف اي نعم حتى يعني بين الاسرتين زياره يعني للتعارف
3: هذه الزياره بعدها أيوة. قد يتواصل وقد لا يتواصل حسب أيوة الزياره
4: هذا لا يعني. هل من معقول هو يمشي هو بنفسه باش يطلب بوها باش يطلب معناها الاذن
3: طيب.
4: باش يخرج مع الفتاه ولا يلزم العائله تمشي هي بنفسها تطلب معناها الاذن معناها باش يوقع تعارف ما بيناتهم وما فماش معناها هذيك الخطوه هذيك الخطوه
1: اللي منهم هذا من الناس ورا. ما شاء الله والله ما شاء الله ذا يا سيدي حاضر حاضر حاضر
4: كل حال بارك الله فيك ما نطولش عليكم انا شكرا
1: سي فتحي بارك الله فيك وربي يثيبك وربي يحفظك سيدي شكرا جزيلا بارك الله فيك يعطيك الصحه شكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ربي ان شاء الله ييسر لي شبابنا المقبلين على الزواج يا رب العالمين يا رب طيب معنا اتصال اخر شيخنا نقول السلام عليكم
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام ورحمة الله تعالى
5: السلام
1: وبركاته
5: السلام عليكم خويا هيثم
1: ربي يحفظك
5: مبروك عليك الحجة ربي يمشي هاني كبيرة ربي يتقبلها منك
1: ربي يتعنكم
5: أول نهار جيت في المطار راني والله قريب راني حبيت نجي ونستقبلك في المطار
1: ربي يحفظك الله يبارك لك ربي يتعنكم والله
5: مبروك عليك صلى مبروك عليك وصلى العاقبة للجميع اللي غادي في الإذاعة الكل
1: لكل المستمعين الكل
5: ان شاء الله ورب الغنى لسيدي الشيخ سلام
1: حبيت
5: نسالك بربي عسو
1: ذكرني فقط بالاسم اختي الكريم
5: الاول معناتها عندي ولاد صغار
1: اختي نعم؟ ذكرني بالاسم
5: نيلة
1: ايوه من اي ولايه كانت تعمل مزيان
5: من تونس
1: من العاصمه مرحبا يا ليلى تفضل اختي نيلة
5: والله عندي زوج صغار
1: ربي يحفظهم
5: فهمتني بيبيات معناتها كي نتوضا وبعدهم حاشاك يجي يوم نولي نعرف إدرا نعاود نتوضا ولا نكمل باللي
1: نخلي هذاك ربي يحفظهم ان شاء الله
5: وسؤال اخر عندي واحدة حبيبتي معناتها فينا هي تخدم تروح مخ خاصة العشاء تقول مش كان تقول ما ساعات يفوتها العشاء تصلي مع الفجر ما فهمتني إدرا بس انا قلت لها تو نشوف انا نعرف
1: وقتاش وقتاش تخدم نعم. هي باش تنجم باش ترقد بكري
5: هي ما تما تروح مخر بعد العشاء بعد فينا فهمتك تخدم في كلينيك
1: يعني هي هي هي ممرضه او طبيبه باه
5: لا ممرضه هي طيب. ما تنجمش تصلي خدمتها بالليل
1: انا مثلا اذا هي على العمل وما تنجمش تروح مخر وقتاش
5: تروح هكا كماضي ساعة تروح ينزل تصلي تولي ترقد وتقوم أما مع الفجر
1: علاش ترقد وتقوم
3: علاش ما تصليش مباشرة كي تروح
5: والله قلت لك
1: ثم أنا عندي سؤال أختي نايلة طيب هي كي تروح ماضي ساعة نحي الطريق يعني إذا الطريق نصف ساعة أو ساعة أو هو علاش دوب ما تكمل هي العمل متاعها في المكان متاع العمل في المصحة
5: قلت ما نجمش
1: في مكتبها في مكتبها تكمل خدمتها
5: ما نجمش حب تصلي مرتاحة كل شيء غادي ما نجمش تصلي فيها ما نجمش تصلي مرتاحة فيها
1: طيب مش مرتاحة يعني مش هما مانعينها مش مرتاحة برك
5: اي مش مرتاحة قالت له لذاتها تخيل وزارة صلي أخوتها طيب. أنا كان ناسك صلي غادي وإلا طيب. كي تروح ماضي ساعة صلي قد تروح
1: إن شاء الله طوى يجاوبها الشيخ إن شاء الله بحول الله تعالى
5: عايش كلا في ميزان حسناتكم إن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله ديما ندعي لكم ربي الخير على زيتون
1: واصلي على هذا الدرب ربي يحفظك أختي نايل
5: ربي يحفظك
1: بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك شكرا لكل من تذكرنا بدعوة ويعني خاصة كانت بظهر الغيب إن شاء الله
3: والدعاء بظهر الغيب
1: إن شاء الله
3: مستجاب بحول الله
1: تحية لشيخنا شيخ سيف الدين الفهري شيخنا على الأخطال حفظكم الله ونفع بكم
3: وحفظه الله ونفع به
1: آمين يا رب
3: وبارك
1: العالمين
3: وبارك جهوده
1: آمين يا رب العالمين وأنا أسعد بمتابعة مشايخنا على ذلك الواحد متهني أي زلل وخطأ
3: إن
1: مباشرة
3: كفيهم رماح
1: أيوة يصوبوننا الحمد لله رب العالمين طيب أستسمحكم في اتصال آخر شيخنا ثم نجيب السلام عليكم
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: غذاء للروح فعلا غذاء للروح
1: ربي
6: يثيبك زيتونة غذاء للروح فعلا
1: ربي يحفظك إن شاء الله
6: بارك الله فيكم وجزيكم الله كل خير
1: الله يحفظكم إن شاء الله
6: متابعة وفية مستمعة وفية ومتابعة وفية
1: حسن
6: البرنامج.
1: ربي يعزك
6: سيدي الكريم.
1: نعم اختي الكريم،
6: نحب نسأل
1: مساج. انا قلت متابعة وفية، فهمت انه مش باش تقول الاسم، فقط قل الولاية.
6: حنان من القصري.
1: اه حنان، ربي يثيبك ويحفظ اهلنا في القصري. تفضل اختي حنان.
6: يعيشك. شيخ بالله، كي نبدا نصلي ساعات او نقرا في القران، يجي في مسمعي معناها انه صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم.
6: هل كي نبدا نصلي وانا في سجود ولا في ركوع او في تلاوه القران، يعني نقرا في الفاتحه والسوره، هل نصلي على الرسول وانا نصلي وانا ساجده وانا راكعه؟ صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. وكذلك كيف نقرا القران، يعني ساعات نبدا نقرا ويمر من امامي ولا في التلفاز ولا ولدي، ولا صليت على الرسول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم او خير خلق الله، هذا سؤالي الاول.
1: طيب
6: اذا كان سمح
1: تفضل.
6: هل نصلي على الرسول وعلى
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟
6: صلى الله عليه وصحبه ومن والاه.
1: عندك سؤال آخر؟
6: الكريم أيه؟
1: أيه؟
6: عندي ساعات ندخل في ضيق مالي، معناه
1: ربي يسر لك أمرك إن شاء الله.
6: أمين يا ربي أمين، خاطر بحكم نحن في الخاص ما نخذوش ما نتقاضوش أجر في الصيف. فساعات وأنا عندي وليد معناها في كفيل.
1: نعم.
6: ساعات نجي لخاطري اني ان نمشي للانده
1: نقترب
6: مقرض صغير، يعني
1: تمشي تقترب. احنا ما تسميليش منين
6: بيه.
1: يعني رجاء اي واحد حاضر، سواء انت اختي حنين ولا غيرك، معناها ماذا بينا يقول لي مش ناخذ قرض بقيمة كذا، وهي المعاملة كيفاش تتم؟ انا ما يهمنيش
6: بقيمة
1: الاسم.
6: يعني قليلة.
1: لا لا
6: يعني
1: فهمتك، يعني تاخذ قرض بأي قيمة، ثم قداش ترجعوا هذا القرض؟
3: قيمة مضافة.
6: والله هو فيه فائض،
1: فيه
3: فائض قيمة مضافة،
1: يعني تاخذ 600 ترجع 650 مثلا،
6: كيكة 650 700.
1: واضح.
6: والواحد راهو معناها مش ما يحب، يعني على جست نحب نستفسر هل هذا حلال حرام. في ضيق، شرطو انه الواحد كيبدا في ضيق،
1: يعني يعطوك فلوس، مش يعطوك بضاعة مثلا قيمتها 600 وانت ترجع.
6: لا لا، يعطوك مبلغ مالي.
1: باش نتاكدوا احنا من واضح اختي. حاضر يا جماعه.
3: شو الضايقه الامور الضروريه اللي قصدتها انت؟ شنو
6: عندي؟ كراء، عندي كراء معلوم، كراء يلزمني نخلصه. وكذلك عندي طفل صغير في معناها في ياكل يشرب يتفرهد، ما يتفرهد ما هيش من الضروريات، اما خاصه الكراء.
1: نعم
6: معلوم، كراء معناها الكاري ما يستنانيش، ما باش
1: فهمتك خير
6: ان شاء الله.
3: وهذا في كل
6: يعني
3: سنه، في كل سنه يتكرر
6: الموسم هذا، ما
3: يعني في كل سنه يتكرر،
6: في كل سنه نفس
3: الاسئله. العام الماضي كيفاش عملت؟
1: هي في الصيف، ديما في الصيف.
3: العام الماضي ايش عملت؟
6: العام الماضي نفس العام الماضي ثم شكون اعطاني
3: الحمد لله، يعني قرضا حسن
6: أعطوني
3: سلفك
6: من العائلة، يعني من العائلة الكريمة.
3: إيه علاش علاش علاش تلتجي أنت
1: مباشرة لقرض؟
3: شوف يجر منفعة، شوف قرض حسن، شوف شكون كيما سلكت أمورك، سمحني بالعبارة، العام الماضي حاول سلك أمورك بالمباح بالحلال، يعني في العام هذا، ولا تلتجي
1: إلى وتنجوبك
3: إن شاء الله. في
1: إن شاء الله أخفي حلال، وربي يسر لك أمرك، وربي يحفظك، وان شاء الله ربي يعينك على الحلال ان شاء الله. ربي يثيبك. عايش اختي، عايش اختي، ربي يحفظك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انقل كذلك لكم دعاء شيخ مختار ابراهيم. يا شيخ
3: حياه الله
1: مشايخنا تو يتابعوا فينا وبالاعلان مش بالسر.
3: نعم شيء ولا مختار
1: لا بس بحول الله. طيب شيخنا، سؤال سي الفتحي من العاصمه. احنا دي بدايه قبل طرح السؤال، اسال الله ان ييسر لشبابنا، وكذلك اطلب
3: من الزواج.
1: امين يا رب العالمين.
3: الحلال
1: وثلاثه وطلوقة. حق على الله ان يعينهم. من بينهم هذا الشاب.
3: نعم.
1: الذي يريد العفاف.
3: نعم.
1: ويريد ان يتزوج في الحلال. نقول للوالدين يسروا على شبابنا ولا تعسروا عليهم، وبالامكانيات ورب ان شاء الله يبارك. نعم. لهم وشبابنا، انتم خذوا بالاسباب. طيب سي فتحي قلت من العاصمه، يسال يقول لك شاب يحب يتزوج طفله ومازال ما شافهاش، هو ملتزم، يقول لك انا نمشي نقابل بوها ونقول له نحب نتعرف عليها، او نهز معايا يهز معها العائله وبوه وامه ويتعرف عليها، وهل هذا كذا شي يعملها يعتبر خطبه من والا لا يا شيخ؟
3: الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المجتبى وعلى اله وصحبه ومن سار على طريق الهدى وبعد. إذن بارك الله في هذا الشاب.
1: نعم.
7: أمين.
3: الذي أراد العفاف وأراد أن يدخل إلى مؤسسة الزواج من بابها الكبير، وقد أتى البيت من بابه.
7: أي نعم.
3: حينما قصد والد من أراد الزواج بها وحدثه وخبره بما يختلج من نفسه من شعور يعني ومن إرادة الزواج بكريمته بابنته، فهذا أمر جميل حسن. لأننا صرنا وللأسف الشديد لهيثم أن الرجل والمرأة صحيح. يتعرفان يعني خارج إطار الأسرة، يتناقشان في كل شيء، وآخر من يعلم الأب والأم، وآخر من يعلم الأسرة.
7: نعم.
3: يعني فهذا قد أتى البيت من بابه، ونسأل الله أن يبارك له. فهذا عمل جليل جميل شرعي أقامه، يعني أتى الباب البيت من بيته، ذهب إلى والده. هذا هو الأصل، أن تقصد ولي الزوجة وأن تخطبها منه وأن تطلب الرؤية الشرعية منه. فأنت يعني ترى هذه الخطيبة وهذه التي تريد الزواج بها، تراها بمحضر يعني محرمها، بمحضر أبيها، بمحضر أخيها، إلى غير ذلك.
7: واضح شيخ، بارك الله فيكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، ما رأيت للمتحابين مثل النكاح مثل الزواج.
3: إينا.
7: يعني هذا أمر فطري جعله إينا. ربنا في الخلق،
3: ورغب فيه النبي
7: صلى الله عليه وسلم
3: الحكيم.
7: لكن فقط
3: نعم.
7: جعل له الطرق تكون من
3: الشرعية.
7: حلال. أيوة.
3: الشرعية.
7: نعم. يعني الإسلام ما جاش
3: بيوت من أبوابها.
7: أيوة. ما جاش بشي يعارض نعم. الفطرة لا. الفطرة البشرية لا. لا. إنما جاء ليقننها.
3: نعم.
7: وهذا في صالح البشري
3: نعم.
7: وفي صالح نعم. البشري، وله في ذلك أجر بإذن الله تعالى. وفقهاؤنا وعلماؤنا سيد جهاد في هذا نعم. الباب، وأنا اسمح لي لهنا أن أتفاعل. أنا سيد جهاد خاطر أحبه كثيرا وعلاقتي به ممتدة، ولذلك أجد راحة في التفاعل معه وندردش.
3: يعني
7: الله يحفظكم سيد جهاد. ذكر فقهاؤنا 6 نيات
3: نعم.
7: للذين يبتغون الزواج.
3: الله.
7: وربنا سبحانه وتعالى هذا الزواج جعله إفضاء
3: نعم.
7: من الفضاء الفسيح الذي يجمع الزوجين، وكأن العلاقة الزوجية هذه بينهما بالطرفين هذوم، هذا فضاء فسيح لا تحده حدود
3: نعم.
7: لدلالة على التقارب
3: نعم.
7: وجعله ميثاقا غليظ
3: نعم.
7: أفضى بعضكم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا نعم. ربنا سبحانه وتعالى
3: جعله سكنا
7: سكنا
3: ليسكن الزوج أيوة. إلى زوجه والزوجة إلى زوجها،
7: وجعله
3: وهذه العلاقة المبنية على ثنائية المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة
7: ورحمة.
3: المودة والرحمة بها يكون التآلف، وبها يكون التعايش، وبها يكون التقارب، وعلى هذين الأساسين نبني أسرة متماسكة.
7: جميل.
3: هذه الأسرة تنتج لنا عناصر إيجابية، عناصر متوازنة في المجتمع، يكونون في الوطن وفي الأمة معاول بناء وإعمار وتشييد، لا معاول تخريب وتدمير وتحريق.
7: صحيح.
3: والعياذ بالله.
7: ثم قلت شبهه باللباس.
3: نعم.
7: واللباس
3: هن لباس لكم
7: وأنتم لباس لهن.
3: لهن. نعم. فالمرأة السترة
7: أيوة.
3: لزوجها، والرجل كذلك.
7: يا بني آدم قد نزل
3: نعم.
7: لباسا يواري سوءاتكم.
3: نعم.
7: والزواج يواري السوء، لأنه
3: نعم.
7: الطرف الآخر يواري سوءة الطرف الآخر.
3: نعم.
7: الزوج يواري العورات التي يجدها
3: نعم.
7: في الزوجة، والزوجة تواري العورات التي تجدها في الزوج، لأنه فمش إنسان كامل
3: نعم.
7: وأكيد
3: نعم.
7: راني عندي هنات وهي عندها هنات وهكذا
3: نعم.
7: والحياة أني إحنا أنا نسترها وهي تسترني
3: نعم.
7: وهي تخبي علي أخطائي وأنا نخبي عليها
3: نعم.
7: أخطائها، وهكذا نبني
3: وهذا
7: الحياة.
3: وهذا هو مبدأ المودة والرحمة، به يكون التكامل، وبه يكون التعايش، وبه يكون الوئام.
7: نعم.
3: نعم.
7: ثم قال وريشا.
3: نعم.
7: الزوجة تجمل زوجها
3: إيه؟
7: والزوج يجمل زوجته
3: إيه؟ نعم.
7: مش يمشي لدارها لدارهم إيه لا طيب لا تعمل لك، وهي تمشي
3: شوقتنا للزواج.
7: أنت هذا أمورك واضحة شيخ، ليش تحب نكتفي بهذا القدر؟ نكتفي لعل حتى أخرى مثال، ولو أنه لأنه الأمر هذا مهم جدا
3: نعم.
7: والمشاكل الأسرية التي نراها
3: نعم.
7: في البيوت، واللي جينا عليها أسئلة عديدة جدا
3: نعم.
7: والطلاق كثير جدا، ولذلك أنصح بنصيحتين قبل ما نجاوب على السؤال الموالي شيخ سيدنا. أولا بحسن الخلق في التعامل
3: نعم.
7: أعرف مش بتخرج من فمك حتى حال الغضب.
3: هن وصية رسول الله
7: صلى الله عليه وسلم، والطرفين حتى المرأة كذلك. نعم. والرجل اثنين. نعم. مع بعضهم. نعم. أنا وصيتي للطرفين.
3: نعم.
7: يعني إذا أرادت الزوجة أن تكسب قلب زوجها ما فماش خير من حسن الخلق.
3: نعم.
7: وإذا أراد الزوج أن يكسب قلب زوجته. نعم. ما فماش أكثر خير وأفضل من حسن الخلق، فهو الذين تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى لننال الدرجات العلى في الجنة. جميل. والأدلة على ذلك.
3: نعم.
7: كثير.
3: نعم.
7: ثم النصيحة الثانية وقبل الأخيرة.
3: نعم.
7: القناعة. يا خياني راهي كثير من مشاكلنا تكون تحت باب القناعة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
3: نعم.
7: رأوا الحياة الطيبة قال علماؤنا هي حياة القناعة.
3: نعم.
7: فماش خير من القناعة.
3: ولهذا استهيثنا أريد أن أعقب على هذه المسألة، وكنت خطبت بهذا الكلام آخر خطبة جمعية.
7: ما حصلناش أن حضرناش. إيه الشرف.
3: لا استغفر الله.
7: يحفظكم.
3: فكانت الصالحات من نساء هذه الأمة، من نساء السلف، تمسكن بأزواجهن إذا أراد أزواجهن الاكتساب.
7: نعم.
3: طلب
7: الرزق
3: يمسكن أزواجهن ويقولن له اتق الله فينا، اتق الله فينا، لا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع
7: ولا نصبر
3: على النار. هذا مثال المرأة التي لا تمد عينها إلى ما في يد غيرها، المرأة التي لا تدفع زوجها ليرتكب الحرام من أجل أن يوفر لها الكماليات والرفاهة وما إلى ذلك. فإشارة جليلة جميلة أشرتم إليها سيدي هيثم، أن المرأة وأن تعامل الأزواج يكون مبنيا على القناعة. صحيح. على القناعة، والقناعة كما يقال كنز. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل سار منها بغير القطن والكفن.
7: هذا بارك الله فيكم. وهذه القناعة من الطرفين. ثم أخيرا أختم بهذا لنستقبل اتصالات ونجيب على الأسئلة، ولأنه أمر مهم. مشاكلكم ما تخرجش من دارك.
3: نعم. نعم.
7: يعني لا
3: تخلي
7: أمي
3: بها أمك ولا
7: خالي
3: بها
7: ولا عمي. نعم. ولا. نعم. أختي ولا هم يحزنون.
3: نعم.
7: يعني هذه نصائح من الواقع الذي نراه، ومما استقيناه من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
3: الله فيكم.
7: إن شاء الله ربي يحفظ. نعم. الجميع. جميل. ويسر للجميع. جميل. إن شاء الله يا رب. أستسمحكم في اتصالين سيدي. طبعا. ثم نجيب بحول الله تعالى، وأعدكم بأن أحاول أن لا أعقب.
3: لا أعقب في تعقيبكم الإفادة والإجابة.
7: ربي عزك سيدي جهاد. ربي يحفظك. نقول السلام عليكم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
8: رجل سي من المعتمدين في سند ولاد القصر.
7: مرحبا سي فرج واهلنا بالقصرين. مسند ما
8: قفصه.
7: من قفصه. مسند مال. ايوه واضح سيدي. مرحبا باهلنا في قفصه يا سيدي الغالي.
8: عايشك سيدي.
7: ربي يحفظك سيدي فرج.
8: ربي تو انا الجامع بعيد عليا 50 ميت.
7: ايوه.
8: وساعات نادر ما فيخش فيه ونتعدى في النوم طول. نوض كان 8 نجا الشمس زرقته.
7: ساعات.
8: ساعات مش ديما. لا ديما فيق فيه
7: وسيأتي
8: حقه. أما ساعات نتعدى في النوم ما فيق فيه.
3: أنت تحط المنبه؟
7: لا هو لا. يقوم على الأذان.
8: علاش هو قريب عليا الأذان؟
7: هو 50 متر ما أقول لك.
8: وأنا نرقد فوق.
7: واضح.
3: ومع هذا مو استعين بالمنبه. استعين بحاجة فياقة.
7: واضح.
8: نعم هو الجامعة قريب عليا.
7: واضح يزيد يقول لك
8: صح. معناها نسمع ديريك. حتى ملدي الميكرو ديريكت. أما ساعات
7: واضح
8: مش عارف
7: كيفاش. حاضر يا سيدي.
8: عندي راه جايز حتى 8 نصلي.
7: لا تو جاوبك هذا الشيء ويقول لك شنو تعمل والأسباب اللي تأخذ به إن شاء الله.
8: صحيح.
7: أيوه. وعندك سؤال آخر سيدي فرج.
8: أي نعم.
7: تفضل.
8: والتسبيح باليد اليسار جايز ولا؟
7: أنت علاش تسبح باليسار سيدي؟
8: ما ساعات ايدي تتعب اليمين.
7: واضح يا سيدي. حاضر
8: اما كان مش جايز مش جايز.
7: لا فقط نسال. انا قلت لعل اليمنى فيها شيء ولا حاجه.
8: تتعب لي.
7: حاضر سيدي. حاضر
8: الله يبارك
7: لك. ربي يثيبك. ربي يحفظك. ربي يتقبل منكم سي فرج. شكرا جزيلا. عايشك سيدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتصال اخر ثم نجيب شيخنا. قولوا السلام عليكم ورحمه الله.
9: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: مرحبا اختي الكريمه.
9: أم مالك من ناب.
7: مرحبا أختي وبأهلنا في ناب. تفضل يا لل.
9: عندي سؤال دول.
7: نعم.
9: حبيت
1: نعم
9: وقت اللي كملت شهادت ونسيت مثلا
1: صليت وقت التشهد
9: شهدت وما سلمت
1: شهد ولا وش عملت
9: ما عملت شيء معناها
3: يعني قمت وخرجت
9: هاي
3: وتذكرت تقريبا ولا
1: ايوه وقت ايش تذكرت
9: وقت اللي قمت ومشيت اتذكر
1: وقت ايش تذكرش معناها مشيت يعني انت تو تصلي في البيت
9: معناها مشيت ودرت شويه وبعد
1: مشيت
3: يعني وتحدثت وكل شيء
1: نعم دارت عاد ما خدت عملها دوره وكذا
3: وخرج
1: نعم واضحه به
9: لا هو السؤال الاخر
1: ايوه
9: عندي امي وبابا امي وبابا هم كبروا
1: الله يحفظهم
9: عايش اما ولوا يتعاركوا برشا باه كيف تطلبنا امي تقول راهو بوك معمل وراهو معمل باهي كان جينا مع بابا يتغشش كان جينا مع امي يتغشش بابا وبابا
3: يعني بين نارين
9: يطلبنا هلا نزرع نجو باش ننصح هو بابا معناها كثير برشا ولا يمشي يقول جامع يسأل في سؤاليات ويستفيد معناها تكلمت منها والسماء
1: يسأل في الإمام على المشاكل معناها
9: يعطيك الصحة هاي
1: هو معناها يعاتش بي هي سمعت بيه انه يسأل في الإمام الإمام مكتمش
9: يعطيك الصحة أصل العبيد والتحكي لها ورجل
1: وكيف يسأل يسأل في العموم مش بينه وبين الإمام
9: هو راهو ماهوش في حاجة أما يسأل مرات مثلا تمرأة نقوله نحن كيف
1: تسيح هي ما عملت شيء ما طيبت شيء ما عملت شيء الراجل
9: هم لا يعجبهمش الشيء هذا هم في من قريبية لا كيف تقول فاكسة ومكتاهم
3: واضح
9: هاي كيف تقول لي قالوا لك طيب ماما جيب الشتانف هاي يقولها لا وانت
1: واضح
9: هي وقت اللي تحكي هي لنا هكاك معناها كيفش نعم كان جينا معها هذاك
1: يتغشش كل طرف اي
9: صح نحن ما نحبهمش يتغشش
1: واضح
9: معناها حيرنا برشا برشا
1: قداش عمر ابوك بالله يا اختي
9: 80
3: اي شباب على 80
9: شباب
3: ما شاء الله
9: والله ان شاء الله ربي يشفيه يا ربي هل يرام منين كانوا كثير معناها والله الناس كلها غير معناك
1: لا لا لا عين عين عين لبيت لبيس ربي يحفظهم ان شاء الله ويدوم عشرتهم يا ربي ان شاء الله يا رب ان شاء الله طيب ربي يحفظك ان شاء الله عندك سؤال اخر اختي الكريمه انت يا ربي يحفظهم ان شاء الله انا خالتك هو. طيب خير ان شاء الله اختنا نايله من العاصمه شيخ تسال تقول انا عندي زوج صغار مرات نتوضى باش نصلي فنضطرش نبدلهم الحفاظات يعني وانا اباشر التنظيف تقول لك هل اعيد الوضوء والا لا
3: عندنا نواقض الوضوء أحداث وأسباب وليس
1: بحدث ولا سبب
3: الحدث ما ينقض الوضوء بنفسه كالذي يخرج من أحد السبيلين كالبول الغائط الريح إلى غير ذلك وأما السبب فما لا ينقض الوضوء بنفسه ولكن ما يؤدي لنا
1: نعم.
3: كاللمس والقبلة وما إلى ذلك هنا ليس سبب ولا, ولا, ولا, ولا يعني حدث يعني هي باشرت النجاسة بيدها ومسحت له النجاسة ثم غسلت
1: يديها
3: يعني نعم ما عليها إلا أن تغسل يديها وتزيل النجاسة من يديها فقط أما وضوءها فوضوءها سليم وصحيح
1: صحيح بحول الله بحول الله تعالى
3: نعم. طيب يعني تغسل يديها فقط تزيل النجاسة تحقق أن النجاسة قد أزيلت وانتهى الموضوع
1: نعم. نعم بارك الله فيكم سيدي سؤالها الموالي تقول صديقتي تخدم في الممرضة على كل هي قالت تخدم نعم. في الليل تعرف أنه تقسيم الأوقات يكون فما بعض الأوقات الليلية فهي ما تصليش العشاء لأنها في العمل لكن تصليه ماضي ساعة قلت لها ليش دوب ما تكمل ساعات العمل على الأقل اللي هي تباشر في المرضى أو في وقت راحتها إيش قالت؟ قالت راهي ما تصليش مرتاحة الغادي تحب كي تروح للدار في عقلها وتصلي فتسأل عن حكم ذلك يا شيخ
3: إذا كانت تيقنت أنها تصل إلى دارها ووقت العشاء الاختياري ما زال ممتدا
1: إذا قالت على الوقت اللي تحكي عليه
3: خرج وقت العشاء وللضروري قعد إذا كان احنا نعطيه القاعدة إذا كان تصل إلى بيتها وقت العشاء الاختياري ما زال ممتدا لها أن تؤخر لكن إذا علمت أنها ستصل وقد خرج وقت العشاء الاختياري فإنه يجب عليها أن تتنبه أولا لهذه المسألة وأن تبذل جهدها ووسعها في أن تقيم صلاة العشاء في وقتها الاختياري مثال ما تلوش على الراحة نتاعها لا تلوج على أنها تحافظ على صلتها في وقتها.
7: نعم. البيرو مثلا المكتب
3: إذا كان, إذا كان عندها وقت راحة 10 دقائق لما لا تصلي في كل 10 دقائق هذيك في البيرو, وإن كانت المساحة ضيقة وإن كانت سوف تسجد على,
7: على, تسجد على
3: نصف سجاد أو تسجد على ورقة أو كذا, المهم أن تؤدي صلاتها في وقتها وبشرط أنها ما تهملش المرضى بطبيعة الحال. هذه قلنا في وقت الراحة متاحة أو عند إتمامها المداومة متاحة مباشرة
7: قبل عودتها,
3: قبل عودتها تصلي. أنت انتهت من المداومة إذا تذهب إلى المكتب وتصلي تؤدي صلاة العشاء متاحة ثم بعد ذلك تنصرف إلى بيتها.
7: نعم هذا هو.
3: فهذا شيء. يعني تهاون, أنا أراه تهاون. أنا تقول لي أنا نوج على راحتي, نحب نصلي براحتي في بيتي, هذا تهاون بالصلاة لأن وقت هذه الصلاة سوف يخرج بهذا التهاون وسوف نسأل نحن في الصلاة على أمرين اثنين, على فعل الصلاة ركوعها نعم. وسجودها وقراءتها وما إلى ذلك, وعلى وقتها لقول ربنا تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مضبوطا
7: أي محددا بوقت.
3: ولذلك ينبغي عليها أن تراجع هذه المسألة وأن تحافظ على صلاة العشاء في وقتها بما استطاعت في وقت الراحة متاحة أو بمجرد أن تكمل دوامها تصلي ثم تنصرف.
7: وظلي بحذها زميلات أخريات وشوفها هي تصلي.
3: طيب ما ضرك؟
7: نعم
3: واضح. أنت تستقبلين الجدار قبل تتجهين, يعني تؤدين صلاة خفيفة زادة مش لازم تطول السجود والركوع والتلاوة تقرأ سورة البقرة بما تيسر لك, فاتحة وآية من كتاب الله, تسبيحات تقتصرين عليها 3-4 وانتهى الموضوع.
7: واضح شيخ. طيب بارك الله فيكم. أختنا حنان من القصرين تقول نعم. شيخ أنا عندما أصلي وأقرأ القرآن مثلا في الصلاة تذكر, هي تقول لك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا راكعة أو ساجدة أو أثناء القراءة في الصلاة
3: نعم.
7: فهل أصلي عليه وإلا لا؟ ومرات يعني حتى يذكروا في التلفاز أو ولدي أو غيره يذكروا, فهل أصلي عليه ولا لا؟ ثم عند قراءتي للقرآن نقرأ في وردي وأسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقطع القراءة وأصلي عليه صلوات ربي وسلم عليه وإلا لا يا شيخ؟
3: هذا سؤال جميل حسن ونسأل الله أن يجزيها عن هذا السؤال وعن من يستفيد من هذا السؤال خير الجزاء, إنه سميع قريب مجيب. أولا في غير الصلاة, في غير الصلاة من المستحبات أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلا قيد وبلا دافع وبلا عدد, في المطلق مستحب أن تصلي على النبي
7: صلى الله عليه وسلم.
3: ويتأكد هذا المستحب إذا ذكر اسم النبي
7: صلى الله, عليه وسلم, وسلم
3: حتى وإن نادى أحدهم شخصا مسمى باسم النبي, سمي النبي صلى الله عليه وسلم, كاسمه أحمد أو اسمه محمد أو محمود إلى غير ذلك, فأنت تقول في نفسك مستحب تأكيدا أن تقول صلى الله, أن تصلي على النبي بأي صيغة من صيغ الصلاة عليه, لأن النبي حذر
7: صلى الله عليه
3: واعتبر
7: وسلم.
3: هذا الذي يمسك لسانه عن الصلاة على النبي إذا ذكر اسم النبي سماه بخيلا أو أبخل البخلاء من ذكرت عنده ولم يصلي علي, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا يستحب تأكيدا يعني أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمعنا الاسم الشريف المعظم صلى الله عليه وسلم, وكلما جاء ذكره أو ذكر شمائله أن نقول صلى الله عليه, أو أن نصلي عليه بأي صيغة من صيغ السلام عليه عليه الصلاة والسلام. وأما في الصلاة فإن كان المصلي قد مر بآية ذكر فيها اسم النبي أو ذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, فلا حرج أن يصلي ويسلم عليه سواء كان إماما أو مأموما. إمام مثال قرأ في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, يسكت ويقول في نفسه صلى الله على سيدنا محمد. وأن يقول كذلك مستحب أن يقول المأمومون يعني صلى الله عليه وآله وسلم طبعا
7: نعم.
3: لا يجهرون بذلك حتى لا تكون فوضى ونخرج نعم. عن الصلاة نعم. فهذا من يعني يجوز فعله. فإذا كانت في الصلاة تقرأ ومرت على آية فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد, فقالت فيها صلى الله عليه وسلم حسن فعلت نعم. أما في الركوع فإنه يكره في الركوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
7: نعم.
3: في السجود جائز
7: نعم.
3: تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تسأل الله عز وجل بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
7: نعم. بارك الله فيكم. سؤال
3: وجميل أن نضوي على الأكوان بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
7: وصحبه وسلم. فصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة حتما، ما فيهاش كلام،
3: بل وهي إن صلاتنا على النبي
7: صلى الله عليه وسلم
3: سبب من أسباب بر نبي والدينا
7: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
3: ما علاقة بر الوالدين بالصلاة على النبي؟ أفتح قوس
7: يعني وصحبه وسلم
3: إن سمحتم.
7: طبعا هذا كلام سيدي. نعم.
3: قالوا جاء في الأثر
7: نعم
3: أن المرأة إذا تفوه بالصلاة على النبي، إذا تكلم بالصلاة على النبي، تلقفت الملائكة صلاته وسلامه وجعلتها على طبق من ذهب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
7: صلى الله عليه
3: ثم تأتي الملائكة بها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقول في حضرته الكريمة الشريفة عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هذه صلاة فلان ابن فلان ابن فلانة عليك. فتكون بتلك الصلاة سببا في أن يذكر اسم أبيك واسم أمك في حضرة رسول الله
7: صلى الله عليه،
3: فيستغفر لكم جميعا رسول الله
7: صلى الله عليه وسلم.
3: إن الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره الشريف، حي في روضه المنيف، يرزق يرد السلام على من سلم عليه.
7: نعم. بارك الله فيكم.
3: الحديث
7: مع مشهور:
3: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، من عليهم يصلون يدعون.
7: نعم
3: نعم.
7: بارك الله فيكم سيدي. ثم احنا حديث سيدنا كعب مشهور:
3: إذن تكفى همك
7: ويغفر
3: كم أجعل لك من صلاتي
7: يا رسول
3: قال
7: الله.
3: قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. من أراد ستر العيوب، من أراد تفريج الكروب، من أراد الاستغناء، وفهذا سؤالها جاي.
7: نعم.
3: الاستغناء عن الخلق، من أراد الكفاية أن يكفيه الله ما أهمه وحيره وأقلقه وأشغله وأقض مضجعه من أمور الدين والدنيا والآخرة، فليكثر من ذكر الحبيب المحبوب
7: صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم. سيدي سؤالها الثاني كما أشرتم تقول: مرات أدخل في ضيق مالي خاصة في فصل الصيف.
3: نصيحتي أكثري من الصلاة على النبي
7: صلى الله عليه وسلم
3: فسوف يكفيك الله هم الرزق. نعم. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، وصدق رسول الله فيما خبر
7: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
3: نعم.
7: فتحتاج إلى كراء شهر ولا شهرين.
3: نعم.
7: هي تقول لك أنه دائما في شهر أوت هذا الأمر يكون. نعم. معه. فتسأل تأخذ قرض 600 ترجع 650 وإلا لا، وانت سألتها إذا كل عام هكا شا عملت عمنا، وقالت لك التجأت إلى الاستلاف من بعض أفراد الأسر.
3: نعم. القاعدة تقول: كل قرض جر مرفعة فهو ربا.
7: نعم.
3: وربا حرام، وهو إذان بحرب من الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وملعون من يأتيه، وهذا فيه وعيد وتهديد من النبي

0: فإنه باب خير بحول الله
1: إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم.
0: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اتق الله وابتعدي عن هذا الحرام، وبحول الله أكثري من الاستغفار وأكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف ييسر الله لك أمرك ويفرج همك ويرزقك الرزق الوافر الكثير الغدق.
1: نعم نعم. والإنسان يكثر أيضا من الاستغفار.
0: نعم. من لازم الاستغفار. نعم. جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، في رواية من كل بلاء عافية، ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: بارك الله فيكم سيدي.
0: أما مش بالشوارع بعد.
1: لا لا لا،
0: كان شيخنا الشيخ قدور عليه رحمه
1: الله، الله عليه
0: طيب الله ثراه، سيدي كان يقول لنا مش بالشوارع بعد،
1: الشفة تستغفر بالقلب. والقلب لاهن يعني في دنيا اخرى.
0: استغفر الله بقلبك. نعم. وجرب، هي من المجربات، جربت فصحت، قيل يعني جرب، ما قال لك ويرزقك من حيث لا تحتسب بالاستغفار ورزقه من حيث لا تحتسب. جرب، لكن لا تستغفر بلسانك، استغفر بقلبك، بطم طميمك أقبل على الله بتوبة صادقة وباستغفار صادق، بحول الله تأتي ثمرة ذلك الاستغفار في رزق حسن مبارك
1: إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيكم سيدي، وأستسمحكم في اتصالين.
0: تفضل سيدي.
1: نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا. الله يسلمك. الحمد لله، ربي يحفظك.
2: الحمد لله يا رب، إن شاء الله مبارك على الحج.
1: الله يثيبك وربي يطعمك أجمعين، وأنت وأنا وأنت وكل المستمعين يا رب.
2: يا رب العالمين
1: يا رب.
2: بالله أخويا هاي
1: ذكرني بالاسم.
2: أي أنا أحلام من تونس.
1: مرحبا أختي أحلام، وبأهلنا في العاصمة. تفضل يا جميل.
2: أنا كنت نخدم لباس الحمد لله يا ربي، لباس على يعملي مربط، ما عادش نجم نخدم.
1: ربي يشفيك.
2: وأنا راجلي متوفي، وكنت عاملة وديعة الوفية في البنكة. كيف الباك ازاو عاملي، ولأنا مربط ما عادش نجم نخدم جملة زيدة.
1: فهمتك.
2: قلت له برا امشي شوف توا كيف تجبد الوديعة متاعك واصرف على روحك، حتى أنا نشد روحي. الحمد لله حصلت شوية، أما ما نجدش نرجع للخدمة. هو المشكلة فيش اللي هو صرف معناتها من الفائض ذاك، من الفائض وقع ومازال يجبد، معناتها مازال يصرف على خاطر قراية توا سنة أولى جامعة هو ومازال.
0: أنا أسأل، هذه الوديعة في بنك تقليدي أم في بنك يعني
1: لا ربوي؟
2: لا والله
1: بنك عادي معناه.
2: اي عادي، ما نفهمش
1: واضح
2: عربي انا.
1: طيب فهمتك. انت كي قلت له انت لازم نصرفه من حر مالي، ناش قال لك؟
2: خاطر عارفني هو، على خاطر عارف
1: يعني قلت له الفائض هذاك مش نتاعنا، هذاك الفلوس هذيك مش نتاعنا، يعني احنا شنو نصرفوا من فلوسنا برك، انا عندي 20000 دينار، شنو نصرف من 20000؟ مش مكل الزوج والثلاثه ملايين اللي جابتهم لي.
2: والله اسمعني، هو توا قاعد يصرف ومحسوب من الباك التوا قريب شطر الفلوس مشي، وهو يصرف على قرايته، ما نجمش خاطر هو يقرا بعيد ويهزم كل الركوبات الكريم هذيك. علاش؟ انا قلت له يا وليدي كان نشوف نسأله الساعه كالفايده هذاك شنو باش نعمل به، قال لي ما راني انا المشكلة لي أنا ما عنديش مورد رزق، ما عنديش مورد رزق آخر حتى شهرية ولا حاجة باش نكملوا بها رواحنا، ما عندناش.
1: طيب
2: وعندي سؤال آخر سمحت، عندي
1: هو ياخو في منحة مدرسية ولا جامعية ولا لا؟
2: هو أخذي أما ما هو يروح برشا الفوتر خطره يترينا يعملك مزوك وما ركوبه، فهمت؟ ركوبه ومشي وجاي.
1: علاش ما يترناش في البلاصة اللي هو موجود فيها سامحني؟
2: أه؟
1: وين هو يمشي اللي يمشي يقرأ فيه؟
2: في
1: القروة. هو علاش ما يقعدش في القيروان مثلا ويلعب أو يترنى الغادي أو من لا أدري؟
2: هو ما عندهمش غاديك، هو ملي هو صغير لهنا لخاطر يترنى في جيتو يلعبوا على بشيخ، هو ما وخذوا قصة السنتير النوار ويخذوا واحد أخرين، فهمت؟ قالوا لهم ما نجا يفتر دولة دي، وهم كل مرة يمشوا في البقعة، مرة في بيجة مرة في سوسة.
0: طيب يستطيع أن يتخلف ولا ينجم يتخلف عليهم اللي أشهر ولا كذا بالنسبة للدراسة نتاعو، يعتذر لهم، فهذا يخفف المصروف، يخفف العبء على العائلة، وبذلك العائلة توفر بعض المال.
2: هذا هو يهبر كهو في الدار، هذاك علاش أنا هو

0: برضه في الدار انا وياه، وانا ما انت عارفك لو شربي هاك اخواتي يعاونوني، وامي ربي يفضلها ان شاء الله تعاونني زاده، فهمت؟ خاطر انا عندي لصق عليك العصاب ما عادش تحكم في يدي، فهمت؟ هذاك
1: ربي
0: عليك
1: يشفيك،
0: شفت
1: ربي
0: خدمة
1: يشفيك
0: لاباس،
1: ويعافيك.
0: الحمد لله في الخبز كنت مستورة
1: الحمد لله،
0: والحمد
1: الحمد
0: لله،
1: لله.
2: لباس لباس،
0: وطور الحمد
1: وربي
0: لله
1: يشفيك ان شاء الله،
2: ليعلي الله به الدرجات
1: ان شاء الله
2: وليمتحن الايمان. لباس لباس بحول الله.
1: ان شاء الله. سؤال
0: وعندي
1: ثاني
0: سؤال
1: بكشة.
0: اخر كما
1: تفضل
0: تسمح.
1: تفضل اختي.
0: عندي اخت راجلي هي تسكن في الولاد ماهيش لهنا، فهمت؟ خذات واحد ماهوش مسلم هو، نحن قدرنا فيها اول مره، ومن بعد اقتنعوا اخواتها على خاطر لباس عليه واحد، فهمت؟
1: اقتنعوا بالفلوس.
0: اقتنعوا معناتها، قال لك ما توكي عارفه تو يدخل دين الاسلام،
1: ايوه
0: وتو دخل دين الاسلام.
1: يدخل. هذه ذكرتني يا اختي احلام، واحده تكلمتنا احنا لهنا قالت راه زوجي كل مره يخبطني بتريحه، اخر مره ضربها معناها وذنها ما عادش تسمع بالباهي، وابوها وامها واخواتها كل ما تاكل تريحه يرجعوها. ما فهمتش انا علاش، سالتها قلت لها هذا خذيته من الاول يشرب الخمر، قالت لي من الاول يشرب الخمر. فالشيخ قال لها عنده ملك، كان فقيها الشيخ زهير، لا عنده شويه كاميونات على شويه فلاح على قداش من دار على شويه، الرجل ملياردير. قلت لها فهمت توا علاش هما قالوا لك، اش قالوا لها دارهم؟ قال خذوا توا بحول الله توب على يديك. يا اخي هي باش تخرج من الدين على يديها، وان كل نهار يخبط فيها، كل مره يضرب فيها، كل مره معناها اي نعم فهمت. فعلى كل قال لها ما العرس بيته وربي يهدي.
0: هي هما علاش تغشوا عليا؟ خاطر هي حبلت وبعد جهة صغير تشوه خلقي عظيم، فهمت؟ قال لهم التوبة يزوم يتنحى، الخاطر حتى كان يتولد راهو يقعد جمعتين ويموت. حكيت الشانة والله حكيت بنيتي معاهم، قلت لهم سبحان الله بالك شي محبش ربي يقتلها الوليدة ذاك باش ما يجيش كافر.
1: مش هكا احنا نقولوا زاد، اي مش هكا زاد احنا نقولوا اختي الكريمه، ما نقولوش هكا زاد.
0: عرفت روحي غلطت راه، وعرفت روحي
1: ما نقولوا،
0: عرفت روحي هكا كلمه شي ذكي.
1: اي نعم، لكن احنا ديما نقولوا شوف لا تجعلوا دينكم اخر اهمكم في حياتكم، هذه رسالتنا احنا فقط يعني.
0: والله
1: هذا هو يعني، ربي سبحانه وتعالى سيسألنا عن ديننا. نعم، أما مش باش يسألك أنت قداش عندك من دار،
2: حافظنا على هذا الدين أم ضيعناه.
1: نعم،
2: هو أمانة.
1: الوروات هذيك راهي تمشي وتجي يا أختي الكريمة، الوروات تمشي وتجي. أي والله العظيم فعلا. نسأل الله السلامة والعافية، ربي يحفظكم وربي يسر لك أمرك، ربي يبارك لك يا أختي أحلام. شكرا، عايشك لله. شكرا، ربي يثيبك. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر شيخنا، نقول السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، مرحبا بك.
3: مبروك عليك
1: الحج، ربي يثيبك وربي يطعمك أنت وكل المستمعين يا رب.
3: آمين يا ربي.
1: ذكرني بالاسم أختي.
3: أنا هالة، هالة من المنستير.
1: مرحبا أختي هالة، وبأهلنا في المنستير. تفضل يا للا.
3: أخويا يعني عندي ما عنديش صغار، عندي سنين عديت
1: ما عود لي سامحني أختي هالة.
3: قلت عندي سنين ممكن 30 عام، ما عنديش صغار، ما عنديش صغار.
1: متزوجة من 30 عام وما عندكش صغار، ربي ان شاء الله
3: صغار.
1: يعوضك ان شاء الله خير التعويض. ايوه
3: عديت جريت ما خديت ما
1: هذاك حاجة ربي. نعم
3: مرضى نقنيش ربي
1: بصار. الحمد لله وراه هذاك فيه الخير.
3: ساعات يا اخويا هاي سنتي ساعات نقول خلص فرطياتي عندي ربي في الجنة.
2: اي نعم اي نعم
1: اي نعم اي نعم. انت زوجك منهم صابر؟
3: لا لا والله سوى معي والله لا
2: الحمد لله
3: صابر علي. لا قال لي حتى شيء.
1: لا مش صابر عليك، صابر على الابتلاء.
2: على الابتلاء.
1: انت متاكده انك انت الاشكال فيك انت
3: والله.
1: انت هو هو الاطباء ايش قالوا؟ انتم عديتوا ومشيتوا للاطباء وكان
3: ما ودي مختانه ما عملنا والله مشينا حتى تونس مختانه ما عملنا ما اعطاناش رب.
1: هذا
2: الحمد لله
1: الحمد لله
2: واحنا راضيين واحنا راضيين.
3: يقول لنا كذب لبس عليك ما عندكم حتى شيء
1: يعني هي ما لهاش باش يصبر عليك. علاش تكون يصبر عليا اذا الطبيب يقول ما عندكم شيء؟ يا اختي لا انا مشكلتي مش هذه، مشكلتي انه انت مباشره الانسان من غير ما يشعر تقول له صابر عليا. ليش صابر عليك؟ صابرين مع بعضكم.
0: خاطر معنا مع يقول معنا ناخذ مراخر ولا حاجه صابر.
1: لا معنا. لا مع بعضكم تصبروا يا لله، مع بعضكم تصبروا. انا والله اعرف زوجين ربي ما اعطاهمش الصغار، عندهم تقريبا 20 او اكثر من 20 عام. يا بالله العظيم يا مازالوا تحسهم معرسين تو، يخبطهم الناس على العلاقة التي بينهما.
2: يعني
1: الزوج صابرين على ابتلاء ربي سبحانه وتعالى.
0: صابرين والله، صابرين صابرين. وساعات أنا قلبي يحس شوي،
1: ما يسالش، هذه طبيعة البشر.
0: الحمد لله يا رب، نقول الصاب يا رب سمح لي، الحمد لله عطيهم لي في الجنة.
1: إن شاء الله. تهنى تهنى أختي الكريمة إن شاء الله، ما دمت
2: صابرة. ربي يعوض الله
0: بحول الله. نعم أختي. شوي
1: أنا أي أنا ما نجمش أقول لك اعتبرني ولدك، مثالش أنا
0: مصغر روحي. مش ولدي، ولدي
1: أيوه مصغر روحي يا كاكو. ربي يحفظك.
0: نعم أنت ولدي، مثالك ولدي.
1: ربي يعزك، ربي يحفظك إن شاء الله.
0: برامجك كل من سلي عني بي عليك في البرامج.
1: ربي يسر لك أمرك وربي يحفظك إن شاء الله.
0: ربي أعطاني ولدك هيثم
1: هكذا. ربي يحفظك بالخير إن شاء الله، ربي يعوض عليك بالخير. تهنى يا أختي الكريمة بحول الله. الحمد لله، ربي يحفظك. تفضل يا لله الدنيا.
0: سؤال آخر أني بعد ثاني ما نأخذت من أختي لك كفالة ولا سيب.
1: فقط تربي فيها وكهو.
0: صحيح نهربي فيها ونكفي فيها ونكون شيء معناه
2: كيفلتها يعني كيفلتها.
0: وعندي اخواتي، عندي 4 اخوات. سامحني، وعندي 35 زيتون. نحب معناها 14 زيتون وحدين، نحب نكتبهم الهاتف مثلا للشيخ يندر يجوز ولا
1: واضح. 14
0: اي 14.
1: والدار اللي ساكنه فيها تابعتك ولا لا؟
0: ايه دار ساكنه فيها دار زوجي.
1: دار زوجك انت توهذوما فقط.
0: يعني نحكي على زيتونات وبر.
2: يعني ثلث تقريبا.
1: اكثر شوي
2: اكثر.
0: عندي 35 زيتونه.
1: واضح واضح. اش تعطيها ل 14؟
0: نعطيها ل 14 نفس الشيء. كان معناها ما يحبنيش ما نعطيهاش.
2: والبقيه
0: نحب حاجه تربيه.
1: والبقيه تخليهم للورثه هكا.
0: ايه ايه اخواتي عندي 4 اخوات.
1: عندك ذهب؟ عندك ذهب؟
0: عندي ذهب شناشن وبر. الاخوات بعت وبلال الزاد بعت برشا بعت من الزاد. عندي شناشن وبر.
1: شناشن وبر فقط. هذا شنو عندك؟
0: شناشن وبر ولا الخلخال الفضل اللي يتغطس.
1: هذوما الشناشن والخلخال هذوما جيوش في حق نقولوا نحن متاع 6-7 زيتونات.
0: ممكن هكا ممكن الشناشن ذهب ب 18 3 افرادي.
1: لا ما نعرفش، ما تحكيليش تفصيل خاطر انا والله لا نعرف اختي.
0: اما انت ما تعرفش اختي. حتى انا والله ما نعرف زاد ما
1: صمتش. ان شاء الله
0: يجاوبك. بعت بعت بعت
1: لا لا ما يسالش ان شاء الله.
2: يجاوبك ان شاء الله.
1: يجاوبك الشيخ بحول الله اختي.
0: ان شاء الله
1: ربي يسر.
0: ان شاء الله سؤال اخر. ان شاء الله ندخل بنت اختي فما الجنه اللي نعرس لها ان شاء الله. انا خلصني الموت ان شاء الله.
2: ربي يسهل ان شاء الله.
1: ان شاء الله بحول الله. ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يعزك وربي يثيبك وربي يؤجرك خير الجزاء ان شاء الله. عايش ربي يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا يعيشك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب شيخنا نجيب سي فرج من قفصه الذي يسال يقول لك الجامع يبعد عليه 50 متر وانا راني نرقد فوق السطح في السواد الاعظم من الايام، غالب الايام لا. اراني دوب ما ياذن نسمع ونفيق ونتوضا ونمشي نصلي في الوقت.
2: نعم.
1: مرات فيق كلين تسطعني الشمس.
2: نعم.
1: تشرق عليه الشمس فيسال يقول لك كنت سالته عنده منبه قال لك ما نبه ما نعمل شيء يعني فقط لانه الجامعه قريب والصوت وانا نبات في السطح يفيقني هذاك.
2: هي في بعض الاحيان يفلت.
1: يفلت. فيسال يقول لك
2: لذلك اجعل منبها حتى لا تنفلت منك. نعم. صلاة الصبح في وقتها في بعد كذا يوم.
1: نعم.
2: اجعل منبها يعينك على الطاعة وهذا من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر
1: والتقوى.
2: والتقوى فهذا مما يعينك على البر وتقوى الله تبارك وتعالى. ثم إذا أفقت يعني بعد وقد أشرقت الشمس فبادر إلى الصلاة. بادر إلى الصلاة، اذهب إلى مضاءتك، توضأ وصلي صلاة الفرض أولا.
1: نعم.
2: صلي صبحك ثم بعد أن تصلي الصبح وقد ارتفعت الشمس يعني صلي فجرك ركعتي الفجر.
1: لكن من باب أولى.
2: نعم.
1: أنه هو مدام يفيق كل يوم محسوب وقوله حتى لو نهار ولا نهارين في الشهر.
2: نعم.
1: يعمر بلغتنا الدارجة المنبه.
2: ايه.
1: سواء هذا سواء الفياقة سواء اللي هو أخويا بزيد خي واحتياطا للدين والإنسان يحتاط يحتاط لدينه يحتاط لدين لأنه هو نقول له لو عندك موعد أنت مهم مع مسؤول كبير
2: خذ
1: الأسباب
2: باش تكون حاضر في الموعد
1: خاطر هو شنو يعمر المنبه ويكلم زوجته يقول له اسمع قيم لي راني عندي موعد
2: قيمني
1: وعندك فهو ياخو بالأسباب بارك الله فيكم سيدي جهاد. يسأل سؤال الثاني عن حكم التسبيح باليسرى إذا تعبت اليمنى مع الشك ولا تتعب شوية.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء.
1: نعم سيدي
2: التيامن في كل شيء. ومضت السنة أن الذاكرين الله كثيرا إذا أمسكوا المسبحة أمسكوها باليمين من باب التيمن يعني من باب أخذها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم باليمين يعني كان يحب التيمن في كل شيء لا سيما في ذكر الله تبارك وتعالى. ولكن إذا كان تعبت اليد اليمنى من مسك المسبحة أو من الذكر ومن العد بالأصابع وأراد أن يعد بأصابعه اليد اليسرى أو أن يمسك المسبحة بيسرى فجائز جائز ويؤجر على ذلك التسبيح. مش يقول لا سبحت باليسار ما فيش أجر هذا باطل كذا لا لا لا فيه أجر بحول الله وفيه ثواب وأنت ذكرت الله تبارك وتعالى وهذه المسبح ما هي إلا وسيلة عد وسيلة العد حتى يكون وردك مستوفى 100 من صلاة عن النبي 100 من لا إله إلا الله 1000 من كذا فحتى يكون وردك مستوفى فهي وسيلة عد. ولكن زيادة على أنها وسيلة عد رأي المسبحة هي سلاحك ضد الشيطان ضد إبليس ومنها تنبثق الطاقة الإيجابية لك لجسمك ولروحك وبالذكر يطمئن القلب وهذه وسيلة من وسائل الذكر فتعلق بمسبحتك فإن فيها سر وفيها بركة.
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بارك الله فيك.
2: يعني إذن الخلاصة يجوز أن تسبح وتمسك المسبحة باليسار أو باليمين والأفضل باليمين
1: طبعا التيامن. نعم. أختنا من نابل أم مالك من نابل تقول شيخ أنا صليت صلاتي ووقت التشهد الأخير لم أسلم وقمت نسيانا وخرجت وعملت دورة قالت نسيانا لأنه عمدنا ذاك متفقين فيه
2: باطل على طول
1: متفقين فيه فتقول لك بعد ما عملت دورة وخرجت من البيت وتكلمت يعني تذكرت فكيف أصلح صلاتي؟
2: ينبغي أن تعيد الصلاة من أولها.
1: نعم.
2: تقيم الصلاة تعود الصلاة هذيك من أولها إلى آخرها ولتحذر من أن تنسى السلامة مرة أخرى.
1: نعم. إن شاء الله.
2: لكن لو تذكرت عن قرب بمعنى لم تستدبر القبلة ما عطتش بظهرها القبلة ما نطقت كلاما أجنبيا عن الصلاة وهذا كلام كثيرة يعني كثرة ما خرجت ما قامت من مصلاها
1: ما زالت تعمل في أذكار الصلاة بلغتنا
2: وما زالت مستقبل القبلة إلى غيره فلها أن تجلس تعود إلى الصلاة
1: تكبر وتحي وتزكي وتسلم
2: السلام
1: استحبابا
2: عليكم
1: تحية تزكي نعم استحبابا لأنه السلام عندنا
2: ينبغي أن يكون بعد التشهد هي تشهد التشهد نسيت أن تسلم. نعم وما زالت على مصلاها تجلس للسلام لأن الجلوس للسلام فرض وتقول السلام عليكم هذا عن قرب. لكن عن بعد بعد ما قامت وتسجلتها وتكلمت كلام أجنبي واستدبرت القبلة وما إلى ذلك وخرجت ودخلت إلى غير ذلك فإن تستأنف الصلاة من جديد عودها من الأول الجديد
1: واضح شيخ.
2: إذا مثالها أنها تعود.
1: بارك الله فيكم. أرحب بالأخ محمد الفرجاني الذي يلتحق بنا في الجزء الثاني من حصة اليوم ثم فم وجه قاعد يطل هكذا نرحب به كذلك بالأخت مليكة ما معنا شيء راه نقدموه للضيوف كاش في بزماء
2: تحيه طيبه لها
1: الجميع كل من زارنا مرحبا بها الكل ربي يحفظ الجميع. طيب سيدي سؤالها الثاني تقول لك امي وبابا كبروا وهو عمره 80 عام تقريبا
2: شبه.
1: ربي يحفظه ان شاء الله ويطول في عمره ويرزقهم البركه وييسر لهم امورهم
2: امين يا رب.
1: فاصبح ابوها وامها يتعاركوا برشا فالأم تشكي تقول بوكم عمل عمل كذا كذا والأم يعني كذا هم يجيوا مع طرف يتغشش الطرف الآخر إلى أن أبوهم قالك ولا يسأل في الإمام ويذكر المشاكل بشكل علني فأصبحت الناس يعني أصبح الناس يتحدثون عن أمها فتخشت الأم برشا معناها قالت
2: ولا حقوا في ذلك
1: ما لما يستقيم فهم يقول لكم احنا شو نعمل ما شكون نجيو يعني
2: نعم. أولا الرسالة إلى هذا الإمام الذي جاءه أحدهم وسأله عن خصوصية على الملأ، ينبغي أن يقول له يا حاج يا فلان يا أيها الشيخ بعد الصلاة إيتيني وسل سؤالك، لا على الملأ، لأنه يعني هذه الحالة تكررت عليه، سأله مرة وثنتين حتى تداول الناس وتناقلوا هذه الحادثة.
1: نعم.
2: فمن حصافة الإمام هذا الإمام أن ينبه الرجل، أن ينبه سيقول بعد الصلاة بعد أن وتم الدرس إيتيني منفردا حتى أجيبك. فهكذا لا تنتشر المسألة، خاصة في في ريف وكل
1: الناس تعرف لا تعرف بعضها.
2: نعم. هذه مسألة، رسالة لهذا الإمام، رسالة للأبناء، حاولوا أن تستجلبوا مرضات كلا الوالدين، أبذلوا جهدكم. أنا أعلم أن المسألة صعبة،
1: صعبة.
2: ليست بالهينة.
1: نعم.
2: نعم، خاصة وقد تقدمت سنون يعني بهذين الأبوين. نعم.
1: نعم.
2: وقد يصيب أحدهما الخرف وما إلى ذلك، يعني اجتهدوا ما استطعتم في إرضائهما معا، في إرضائهما معا. فإذا أتيت أمك وحدها فطيبي خطيرها ولو بالكذب، ولو بالكذب، لأن الكذب في هذا الموطن جائز للإصلاح بين الزوجين. قال لي يا بابا رو ما ذكرك كان بالخير، رو بابا يشكر فيك، رو بابا كذا، وطيبي خطيرها. وأتي إلى الوالد وطيبي خطيرها بنفس الكلام، والله ما قالت فيك إلا خيرا.
1: نعم.
2: والله تشكر في ما قدمت وفي ما كذا، يعني حاولوا يا أيها لما استطعتم أن تستعطفوا، أن تسترضوا كلا الوالدين، مش الأم. قال لأنه النبي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك، لا، على حد سواء. قال كذلك الوالد أوسط، أي أوسع وأشمل وأعظم. الوسط له معاني.
1: نعم.
2: قال أوسطهم أي أحصفهم رأيا.
1: صحيح.
2: ألم أقول لكم لولا تسبحون، كذلك جعلناكم أمة وسطا خيرا إلى غير ذلك. فالوسط
1: الوالد أوسط، نعم، أبواب
2: الوالد
1: الجنة،
2: أوسط أبواب الجنة أي أوسعها وأعظمها، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. وكذلك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فاجمع، حاول أن توفق بين هذين الخيرين العظيمين،
1: بابين من أبواب الجنة.
2: إيه نعم. ورد بالك راو يوم فقد أحدهما سوف تفقد خيرا كثيرا.
1: صحيح.
2: سوف ينقطع عليك مدد من الله كنت أنت تجهله. قيل جاء في الأثر أن ملك الموت إذا قبض روح الأم نادى فقال ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل اليوم لنفسك تكرم. نعم.
1: نعم.
2: وكذلك الأب، فاحرصوا يا أيها الأبناء على استرضائهما واستعطافهما معا، معا.
1: صحيح.
2: كلاهما
1: أكيد،
2: ولو كما قلنا بأن شوية يعني، حتى ولو مش ماشي حقيقة،
1: نعم،
2: جائز، جائز للإصلاح.
1: وتجمع حتى هذا الإصلاح أيضا. نشوف أنا إذا هذا الأب يحترم الإمام،
2: نعم،
1: ما فيها بأس واحد من
2: أبناء يقولوا
1: له راهو،
2: نعم،
1: يا شيخنا هاو القصة كيفاش، ماذا بينا أنت تحكي مع الوالد ورأيك راهو يأخذ بيه وتكبروا بالإمام.
2: نعم.
1: وهذا جميل،
2: زاد مسؤولية الأبناء، زاد باش باش يصلحوا بين الأب والأم،
1: يخرجوا جيل الأم
2: ويفرهدوهم، وكان يلزم الابن يشري هدية ويجي يقول هذه من عند بابا، ولا يمدها للوالد يقول أعطيه، وكذلك العكس، وهكذا.
1: اي نعم، اي نعم. فلذلك يعني
2: مشينا باش نصلحوا بين زوز كبار،
1: نعم،
2: زوز أزواج يعني زوج متقدمين في السن،
1: سبحان الله،
2: هي مجلوطة منا وهو مجلوط من الغادي،
1: ومتعاركين،
2: ومتعاركين،
1: لا إله إلا الله،
2: وفرش منا وفرش من الغادي. عاد دخلت أنا قلنا يا خالتي فلانة، حبش نذكر اسمها،
1: لا لا ما تذكرش،
2: لا لا يعرفونها،
1: لا لا تذكرها،
2: قلت يا عم فلان وخالتي فلان تقربوا لبعضكم، فهمت، وحكيوا على بعض وحنوا على بعضكم والألفة والمودة. قلت لي احنا مقعد بيناتنا كان الدعاء، برا يجيك برا يعطيك برا. نعم.
1: لطف
2: دائما بابتلده. فيعني لابد وان نطيب الخاطر.
1: نعم.
2: ومسؤولية الابناء يعني عظيمة.
1: صحيح.
2: في اصلاح بين الابوين وفي ارضائهما معا على حد سواء، مش نرضي الام على حساب الاب او الاب على حساب الام، لا، كلاهما.
1: صحيح. هذه والحديث عن البر هذا امر يعني
2: وهذه من الحاجات المتسلفة، واللي باش يردها ربي عز وجل. نعم. بروا ابائكم تبركم
1: ابنائكم. نعم. نعم. وهذاك علاش احنا ديما نقولوا ثم البر من الطرفين.
2: نعم.
1: من الاباء نحو الابناء.
2: نعم.
1: وكذلك من الابناء نحو الاباء.
2: هذا بر الاباء للابناء في مرحله متقدمه.
1: نعم.
2: ولكن بر الابناء في مرحله متاخره.
1: صحيح.
2: نعم.
1: هذا هو.
2: وهذا دليل على ان البر مطلوب في كل في كل المراحل.
1: مراحل سبحان.
2: نعم.
1: الله
2: من الطرفين.
1: اي نعم.
2: نعم.
1: والمهم الانسان راهو يسعى بما يستطيع.
2: نعم.
1: انه يبر كما يحب ان اولاده يبروه، كما يحب الناس يعاملوه، كما يحب احبابه وقاربه يعاملوه، هو يعامل كذلك. أيوة. اباه ويعامل امه، وما يستطيعش انه يعرف.
2: وكذلك الجد والجده في مقام الوالد والوالده.
1: نعم. نفس الشيء. نفس. نعم. الشيء. بل بالعكس احنا يعني تربينا انه الجده والجد هذوكم. نعم. ما فيهمش. يعني جدتي رحمه الله عليها، يعني اذكرها دائما واحبها. نعم. حبا يعني هكا تربينا هكا.
2: يعني من القدر الجميل ان في مثل هذا اليوم من السنه الفارطه
1: اي جد الجده رحمه الله عليها، عليها ربي يرحمها. نعم. ان شاء الله يطيب ثراها،
2: يطيب ثراها ويجعل الجنه مستقرا.
1: نعم.
2: كانت لي الام بعد الام،
1: الله يرحمهم اثنين. نعم. ان شاء الله.
2: امين. ورحمه الله كل أمهاتنا. نعم.
1: وحفظ الله الأحياء.
2: آمين.
1: كذلك.
2: آمين.
1: أيضا.
2: آمين. آمين.
1: وهذه.
2: آمين.
1: الأمور أنت تذكر وقت الغضب باللحظات الجميلة.
2: نعم.
1: ما تغششت على عزيزتك وجد. نعم. تذكر اللحظات.
2: نعم.
1: الجميل، يا ما وكلتك، ويا ما لبست لك.
2: نعم.
1: ويا ما حشيك مسحت لك القذارة نتاعك.
2: نعم. نعم.
1: ويا
2: نعم.
1: ما دافعت عليك وهربتك.
2: نعم.
1: من مقاريع الوالد. أنا أذكر ما حصل معي. نعم. نعم. كنت ألوذ بها هي.
2: نعم.
1: الملاذ.
2: نعم.
1: أنا نعمل العملة صحيح ونهرب بحد عزيزتي الله يرحمه.
2: نعم.
1: يطيب ثراه.
2: نعم.
1: نعم. وأن من وقتها ما تهي معش نعم في العمايل ومعش عندي شكون يدافع عليه رحمة الله عليه.
2: نعم.
1: الله يرحمه. وهذا من الجدات والله.
2: نعم.
1: بركة.
2: نعم.
1: والله العظيم بركة. يعني ردوا بالكم لتضيعوا هذه البركة التي في.
2: نعم.
1: البيوت، خاطر ما تحسوا بالثلمة وما تحسوا بالفقد.
2: نعم.
1: والبركة إلا.
2: نعم.
1: بعد ما يمشي.
2: نعم.
1: ذلك.
2: نعم.
1: ذلك.
2: نعم.
1: الكبير. ولذلك حاولوا ما استطعتم أنكم تبروهم.
2: نعم.
1: وأنا أشتاق إلى حديثهم وأشتاق.
2: أيه.
1: إلى كلامهم وفيهم الصلاحك الكبار هذوك. والله العظيم ربي أعطاهم سيفة إيمان وسيفة صلاح.
2: نعم. نعم.
1: يا سيدي جهاد راهي تبدأ تقول لي ولدي هيثم، قل له نعم، تقول لي أقرأ لي قصة يوسف عليه وعلى نبينا.
2: أيه.
1: الصلاة
2: والسلام.
1: هذا يبدأ نقرأ يا ناري هكا يعملوا في خوهم هكا. أنا نقول يا ربي هذه كيفاش تفهم، ما تفهم لا تقرأ لا تكتب.
2: أيه.
1: لا تعمل.
2: أيه.
1: شيء. بعد اكتشفت هؤلاء بعد ما مشيت
2: بارك.
1: كنت أتمنى أنها بقت حية باش نقول.
2: نعم.
1: لها.
2: نعم.
1: يا جدتي أنت عندك الحق احنا. نعم. ما فهمناش، لكن رحمة الله.
2: نعم.
1: عليهم
2: الله.
1: نترحموا على كل موتانا.
2: آمين.
1: وربي يحفظ.
2: آمين.
1: إن شاء الله الأحياء.
2: آمين.
1: إن شاء الله.
2: آمين.
1: يا رب.
2: آمين.
1: أختنا أحلام من تونس، سامحونا شيخ.
2: نعم.
1: أختنا أحلام من تونس العاصمة تقول أنا مرضت، كنت نخدم، ربي يشفيها ويعافيها، مرضت بالأعصاب وزوجها مات الله يرحمه إن شاء الله. هي عاملة وديعة في بنك تقليدي.
2: نعم.
1: ولدها يجبد مع الوديعة هذه ويصرف من البكالوريا إلى سنوات الجامعة، صرف شطر منها، لكن فك الشطر هذاك فما فلوس فوائد يا شيخ.
2: نعم.
1: فهي نسألتها علاش وصل للصرفان هذا الكل، قالت راهو عنده برشة تنقل يجي من القيروان إلى العاصمة ليتدرب.
2: هل هذا التنقل ضروري أم هو غير ضروري؟
1: يلعب.
2: أنا أظنه في أمر ثانوي.
1: نعم.
2: وليس في أمر ضروري، ولهذا وجب عليه أن يقتصر على القليل من التنقل حتى يوفر لنفسه ولعائلته كثير المال.
1: نعم.
2: نعم. ثم إن هذا المال الذي يصرفه فيه جزء من مال محرم عليه وهو مال الفوائض هذه، يعني ينبغي التخلص منها وليس الانتفاع بها.
1: واضح.
2: التخلص منها كأن يدفعها إلى إنسان محتاج من الأباعد لا من الأقارب.
1: لا يمشي له لا يجيه لا
2: من الأباعد لا من الأقارب حتى تحصل له من ذلك المال منفعة من قريب أو من بعيد، فينبغي التخلص به، التخلص منه عفوا، لا بنية الصدقة ولكن بنية الابتعاد عن الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وعنده أجر ثواب
1: أكيد،
2: لأنه تنزه وتورع وابتعد عن الحرام.
1: نية التخلص من الحرام.
2: نعم. نعم.
1: إن شاء الله ربي يسر له أمره وربي ينجحه.
2: هو طول لصرفه ومشى، هذاك ينبغي أن يقوم،
1: يعرف هو قداش الزايد على فلوس. يعني أنا وديعتي مثلا 50,000 دينار
2: جاءوا 4,000 دينار 5,000 دينار
1: هذوكم نعرفهم
2: يجبدهم ويتخلص منهم. يتخلص منهم يعني ليس بإتلاف ولكن بمعنى أن يعني يدفعهم في إلى
1: إلى بعيد أو في المستشفى أو في الطريق أو في هذا. نعم بارك الله فيكم سيد جهاد. استسمحكم في اتصالين. الاتصال الأول نقول له السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا سيدي أهلا وسهلا. ربي يحفظك. ذكرني بالاسم سيدي. عماد.
4: أمير
1: كمال. مرحبا سي كمال. من أي ولاية سي كمال؟
4: كيف.
1: من؟
4: من الكيف.
1: من الكيف. مرحبا سي كمال وبأهلنا في الكيف. تفضل سيدي الغالي.
4: تفضل. بارك الله فيك.
1: الله يثيبك.
4: كلامكم به برك.
1: ربي يحفظك. ربي يحفظك وربي يسر لك أمرك. ما يسألش سي كمال. أي نعم.
4: كلامكم به. نتوقع تحت الحر لاتك بالعرق ونسمع فيكم في تحكوا على الوالدين والوالدين وأتركة الوالدين.
1: انت عندك ولاد سي كمال؟
4: هوي.
1: ايوة
4: انا عندي عندي عندي الوالدة العمر 94 سنة.
1: ما شاء الله ربي يحفظها. حية ما
4: الحمد لله. حي
1: الحمد لله. ربي يحفظها ويبارك فيها. عندك باب من أبواب الجنة حاول تحافظ عليه.
4: حافظ عليه وإن شاء الله ما يا ربي وماك ربي.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد لله. الحمد
4: لله.
1: تصور
4: أنت أخي الكريم في الحر هذه. نعم. في الحر هذه تصور أنت نحن نسمو شباب أنت وتجي الكشيخ و
1: ربي يحفظ
4: ويعملوا بيدات الزيتون. أنا نسمى باباكنا. أنا عمري 64 سنة.
1: ما شاء الله. ربي يحفظك إن شاء الله. ربي يثيبك.
4: لكن الظروف حكم علي وأني الوالدة جد أنا نمشي لها ونبوسها ونحولها من بلاصة بتحرك سيئة نحولها من بلاصة بتحرك. لكن في الحر هذي تصور الحر هذي تفتقد الفريجيدير الكريمات الزير على الأقل راهو تغذي 200 دينار في الشهر. أبار مو سمحني أخي الكريم.
1: نعم.
4: أخي الكريم نحن ناس ربينا بالخير
1: الحمد لله.
4: والحمد لله يا رب وربي الحمد لله. هذا تقصد ربي الصباح نقول ربي يا رب العمل علي.
1: أي والله
4: نقول توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: الوالدة معك في الدار ولا في دار وحدها؟
4: في دار الوالد. الوالد توفى.
1: الله يرحمه.
4: هي عايشة بحذايا في دار بيناتنا 10 متر.
2: معاها شكون معاها شكون من العائلة في الدار؟
4: معاها أختي مريضة كيف تحرك بالسير كيفاش ولا ما راني ماني مانيش مثلا نطلب في باش نعمل إشهار باش نطلب الوالدة. أما أهل البر والأحسن وكي تم ديجا عندنا نحن تم أهل البر. لك تصور أنت 200 دينار في الشهر.
1: ربي يسر لك أمرك إن شاء الله وربي يحفظها إن شاء الله.
4: يعيش خويا.
1: ربي يحفظك.
4: هي تأخذ في السلام 200 دينار في الشهر. من هي ديجا حشاكم حتى الكوس ب 30 دينار.
1: نعم نعم نعرف نعرف.
4: أما حبي أبارمو هذا بلاغ قد يكون وصل. وذيك جدكم وكل
1: ربي إن شاء الله يحفظها وربي يسر لها وأهل الخير بحول الله يسمعوا إن شاء الله سي كمال.
4: وجدة تتوانت الكل والراقم عندكم ولي
1: إن شاء الله
4: ولي يحب يجي يشوف على المكان يجي ويقابلني يقول لي أنت كمال هذه عاش أمك.
1: واضح سي كمال. واضح يا بابا كمال.
4: لكن سيدي الشيخ سيدي الشيخ حبيت نسألك.
1: أيوة.
4: هي ما عادش تصلي راه
1: علاش عقلها ما عادش يثبت ما عادش حاضرة.
4: لا هي هذا هو
1: يعني هي ما عادش تعقل العباد ولا تغيب ولا تبرش عندها الألزايمر هذايا المرض الخرف.
4: والله ساعة تقول لك انت فلان والفلان والفلتانة وكذا فهمت عارف.
1: وبعد تغيب وساعة ساعة تغيبة
4: ساعة تغيب. وحبيت مثلا سيدي الشيخ مثلا كنصلي لها حتى
1: لا لا لا خلينا منها هي الساعة قبل ما تصلي أنت له. هي مرة عقلها يحذر ومرة يغيب، يعني عندها هكا ولا لا؟
4: الطب ما عطوهاش اللي هي مريضة بالدعي.
1: ما لاش قالوا لها الطب؟
4: قالوا لها أنت لبس عليك صحيح معاك نجمي تمشي كذا.
1: ما لا هي هي ما تصليش خاطرها بالكوش، تحب ما تحبش تصلي خاطر بالكوش، تقول لك أنا مدام بالكوش ما نصليش.
4: صحيح نقولها نقولها دادا دادا يا دادا لفتها اللي قبل نقولها دادا صلي صلي مسج حتى بعيني صلي.
1: واضح تو جاوب الشيخ ان شاء الله. واضح تهنسي كمان.
4: سامحني سيدي الشيخ.
1: نعم سيدي.
4: وليك الفضل بارك الله فيك.
1: الفضل لله ان شاء الله. قولي سيدي.
4: لا لا لا ما نقولش تعرف نقول تحت نتمنى تعيش لي حتى 200 سنه اخرى.
1: واضح سيدي نعرف والله نحن نستوعب هذا الاحساس. ربي ان شاء الله ييسر لك امرك وربي يحفظك وربي ييسر لك امرك يا سي كمال. انقطع هو انقطع اي هو قطع الاتصال مش حتى لا يظن ظاننا انه نحن رانا احنا لا نقطع الاتصال. معنا اتصال اخر سي محمد نقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا سيدي. ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
5: احمد.
1: احمد
5: من القيروان.
1: من القيروان مرحبا وباهلنا في القيروان في بلاد العلم والعلماء. عندكم عالم كبير جدا اسمه عبد الله بن فروخ. الله الله. هذا كتب عنه الفقهاء في المشرق والمغرب. لأنه أنا علاش قلت هكا مرة مشيت القروان سألتهم على عبد الله بن فروخ لم يعرفوه كيف. قلت لهم هذا تتلمذ على الإمام مالك وتتلمذ على الإمام أبو حنيفة، يعني جمع بين الحسنين في زمانه.
2: فهل القيروان وساكنيها عديل إذا نطق الحسود؟ بلاد علمها بلاد حشوها علم وحلم وإسلام ومعروف وخير. عراق الشرق بغداد وهذه عراق الغرب بينهما كثير.
1: يا الله. الله مرحبا الله. سيد أحمد تفضل سيدي سامحني.
5: أنا أحب نسلك على صيام في رمضان اللي في يفطر في رمضان وما أعرف كداش الأيامات
1: أفطر لماذا عمدا يعني
5: عمدا
1: وما يعرفش الحساب بالضبط
5: بالضبط تقريبا
1: يعرف كان تقريبا
2: نعم
1: باه ثم يجم يصوم
5: اي نجم.
1: حاضر حاضر يا سيدي حاضر حاضر الحمد لله. هو يحب يصوم السيدة ذا الحمد لله الحمد لله انه ربي تابع عليه. به عندك سؤال اخر سيد احمد؟
5: لا لا
1: الله يحفظك سيدي الغالي بارك الله فيك وربي يسر لك امرك ان شاء الله. شكرا جزيلا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملاحظة يا شيخ تفاعلا مع ما قالته اختنا احلام من العاصمة مسألة انه الانسان اولا يقول هذا الإنسان أصيب بشيء بمرض أو بتشوه أو بكذا لأنه فعاله وأعماله
2: ولا تزر وزيرة وزر أخرى ولا تزر وزيرة وزر أخرى
1: هذا هو يعني إحنا لا نقول هذا الأمر يعني بلغة أخرى ما لا نمشي لسيدنا أيوب ونقول من ربي بفعله هل يليق هذا حاشا حاشا حاشا
2: الابتلاء
1: نعم
2: ليس دائما علامة من علامة الغضب الله قد يكون علامة
1: نعم
2: ولكن في الأغلب هو ليس علامة من علامات الغضب إنما علامة من علامات حب الله للمبتلى إن كان هو قد صبر واحتسب هذا الابتلاء لله رب العالمين. ولذلك جاء في حديث عظيم قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا ضيق عنه في معيشته وشدد عنه في سكرات الموت. احنا نقولوا اوه فلانه اشهره يطلع فروه بفعله خاطر فعله مشو لا يا حبيبي النبي عليه الصلاه والسلام وفعله كله جميل كله جميل صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه واله
2: ومع ذلك شدد عنه في سكرات هكا ولا
1: قال ان للموت
2: ان للموت لسكرات هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في انيه الماء وراسه في حجر امنا الصديقه بنت الصديق رضوان الله عليها وعلى ابيها وعلى سائر الأهل والأصحاب ويقول إن للموت لسكرات. فهل علامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك؟ لا حاشا. فعله كله جميل وهل ينضح إلا بما حواه الإناء وصلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ولذلك إذا أراد الله بعبد خيرا ضيق عنه في معيشته وشدد عنه في سكرات الموت حتى يخرج من الدنيا ولا سيئة معافى من كل خطيئة نعم.
1: جميل.
2: ولذلك هذه يعني ليس علامة من علامات أنه فعل ولا أصاب ابنه مكروه هذا لأن الوالدة فعل أو الأمة تركت وفعل. لا لا لا ليس هذا. ولا تزير وزيرة وزر أخرى.
1: نعم. احنا نقول فليحذر الإنسان من أن يعير أخاه المسلم بأي شيء ولو كان بذنب.
2: نعم.
1: يعني أنا أذكر أحد الصحابة قال نسيت اسمه قال لو رأيت رجلا يرضع شاة في الطريق وعيرته لخفت أن أرضعه قبل أن أموت.
2: نعم.
1: يعني الإنسان إذا عير أخاه بذنب يخاف أن يتوب الله على الأخ.
2: نعم.
1: ويبتليه هو بذلك الفعل وبذلك
2: الشماتة كذا لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك.
1: فالإنسان يرد. نعم. باله من هذه الأمور.
2: أحد الذين أقيم عليهم الحد في العهد النبوي حد الخمر.
1: نعم.
2: يعني جلد مرة
1: مرة كل مرة يشده كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
2: لا سيدنا. نعم. خالد بن الوليد قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به نهار نهارين وجايبين وجماعة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى. قال يا خالد لا تلعن أو لا تلعنه يا خالد فإني ما علمت غير أنه يحب الله ورسوله.
1: نعم.
2: ولذلك إخواننا أهل المعصية إخواننا نحن نعصي وكل. نعم. ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إخواننا ندعو لهم بالهداية.
1: نعم.
2: ولا نعين عليهم إبليس.
1: إبليس
2: لا لا نعين عليهم الشيطان ندعو لهم يا رب تهديهم يا رب تفتح لهم بصيرهم يا رب ترشدهم للخير يا رب تخو بديهم هذا.
1: نعم. نعم هذا هو صحيح
2: مش نزدون غرقوهم احنا
1: أكيد
2: ولا ننسخوا منه ها فلان تي ذاك حالته مكرمة ذاك كذا لا
1: يرد باله زي الإنسان ولا يعلم الإنسان كيف يختم. هذه مهمة. نعم. يا سيدي. نعم. جيل هذه حسن الخاتمة. سيدنا عبد الله بن عمر ينقل عنه مولاه وتلميذه. نعم. وهو شيخ سيدنا الإمام مالك وهي من الإسانيد العالية.
2: نعم.
1: ولذلك يدعو على الصفاء وهو في الحج يا رب كما أعصيتني الإسلام وأنا لم أسألك أعطيتني الإسلام. نعم. مطلبتش أنت يا ربي أعطيتني بكرمك. نعم. ومنك.
2: نعم.
1: أيوة هذا هو. فهو يعدن ربي يختم له بحياته. نعم. وهو على الإيمان وعلى الإسلام وعلى الطاعة ثم. نعم. نبي من الأنبياء يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شكون هذا هذا سيدنا إبراهيم قال فيه رب العزة
2: التوحيد.
1: قال فيه رب العزة وإبراهيم الذي وفى.
2: نعم.
1: سيد جهاد هذا مش نجح بعشرة الحاكم
2: وكان أمة.
1: أيوة
2: إن إبراهيم
1: كان,
2: كان أمة.
1: أنا أقول وفى تعرف معناها وفى يا جماعة يعني. نعم. يعني نجح فوق العشرين معدل.
2: نعم.
1: بلغة العصر يعني سمحتي. نعم. في الكلمة معناها جاب العشرين فاصل هذا كذا. نعم. ما عندنا شكون إحنا في الباقي.
2: نعم. نعم.
1: هذا يعني وفى نجح ووفى ومع ذلك يقول وجنبني وبني أن نعبد. نعم. الأصنام نعرفش على روحي لذلك الإنسان
2: يعني العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا شبر أو ذراع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار
1: فيدخل
2: النار والعكس والعكس صحيح. نعم.
1: سيدي ربي
2: ولذلك ثيب. إياك أن تتألى على الله يا أيها المستمع.
1: نعم.
2: إياك أن تقول فلان فعل
1: أو عمل وكذا
2: وذلك تشوف عاقبته وكذا ما الله أعلم في العواقب.
1: الله أعلم. الله أعلم. الله.
2: وبالله يا جماعة سيدي هيثم لو تسمح لي
1: تفضلي سيدي تفضل.
2: ما نحكموش بالله بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة للعباد
1: ما نعرفوش
2: نعرفوش
1: ما نعرفوش.
2: أنا دائما أقول أضرب هذا المثل في المسجد وغير المسجد أقول فلان دخل إلى الخمارة فجاءته سكتة قلبية فمات وفلان دخل إلى المسجد فجاءته سكتة قلبية فمات في المسجد أيهما نحكم له بحسن الخاتمة أيهما
1: في الظاهر والمنطق
2: في الظاهر, في الظاهر,
1: في الظاهر الناس تقول لك مات في الجامعة
2: مات في الجامعة صح لي.
1: آه.
2: والآخر مات في الخمارة يا لطيف. نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
1: نعم.
2: يا حبيبي هذا الذي دخل إلى الخمارة دخل ليعظ الناس ليأمر بمعروف وينهى عن منكر فجاءت سكتة قلبية فمات. نعم. وهذا دخل وفي نيتي أن يسرق حذاء.
1: نعم.
2: فختم الله له بذلك الخاتمة فمات في ذلك المكان في المسجد انظر. نعم. لذا إياك أن تتألى على الله نحن لا نعلم بالضبط. بماذا سيختم الله لنا ولكم
1: ولذلك
2: فنسأل الله أن يختم لنا
1: بخير.
2: بالخير وبالحسنة وأن يختم لنا بالإيمان التام الكامل.
1: آمين.
2: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
1: آمين يا رب. آمين. العالمين. أختنا هالة من المنستير شيخنا تقول أنا ما عنديش صغار متزوجة من 30 عام فوق 50 عاما الآن عمري
2: أسأل الله أن يعوضها خير.
1: آمين يا رب
2: وأكيد سوف يعوض الله هذا محقق
1: هذا أكيد محقق. فتقول الشيخ نبكي راني نبكي ونص نقول يا ربي راني صابرة والحمد لله وعوضني في الجنة. تقول لك يعني أنا أحزن وأبكي ونطلب التعويض في الجنة.
2: البكاء هو شعور عادي وهذا البكاء مباح، مباح حتى يفضفض المرء عن نفسه، ولكن إياك أن تقولي بلسانك ما يغضب ربك تبارك وتعالى. إياك أن ينطق لسانك بكلام يستجلب لك السخط والمقت والغضب. يا ربي علاش عطيت لفلان وما عطيتنيش؟ هذا رد بالك منه، ابكي بكاء رحمة، بكاء تصبر مثالش، ولكن أن تنطق بكلام يغضب الله ورسوله هذا لا يجوز بحال. لكن تقول يا ربي سامحني على هذا البكاء، يا ربي أنت ما رزقتنيش لكن أنا راضي رب بقضائك وقدرك خيره وشره حلوه ومره، يا ربي عوضني في الجنة أبناء. رانا كلنا أبنائك، ولا تونس كلهم أبنائك، وأبناء المسلمين كلهم أبنائك، ويوم القيامة قد يكون عندك ترقى أبناء في الجنة، فهمتي ولا، يحوطونك وكذا أبناء المسلمين. ولذلك فهمتي ولا، اصبري واحتسبي وبحول الله يكون لك الأجر والمثوبة.
1: أيوة أنت تعويض الحسن إن شاء الله
2: زوجك، ومتأكد أنه ربي عوض لك في الدنيا الراحة، طمأنينة، السكينة، الزوج الصالح، الزوجة الصالحة، الأنس، الوئام في البيت، الهدوء، لتقاش. وقد يكون لحكمة ربي منعك.
1: نعم.
2: ولنا في قصة سيدنا الخضر،
1: نعم،
2: عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا العبد الصالح
1: الغلام
2: صاحب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما قتل الغلام سأله موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ إيش قالوا بعد؟
1: أما الغلام،
2: قالوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا خفنا أن يرهقهما يتعبهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدي لهما خيرا منهما زكاة وأقرب رحمة. أي نعم، منه زكاة وأقرب رحمة. ولهذا قد يكون ربي سبحانه وتعالى عافاك من ابن عاق أو بنت سوف تعقك وتأتي يتستجلب لك المقت والغضب والسخط والتعب والنصب والوصب وما إلى ذلك، فمنعك لحكمة، لحكمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فأنت المقابل ارضي بما قسمه الله لك وقدره لك.
1: نعم صحيح.
2: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء.
1: أي والله.
2: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم خبير. سبحانه.
1: صحيح.
2: لحكمة،
1: حكمة أكيد.
2: ولعلم. نعم.
1: اسمه الحكيم في كل ما يقع من ربنا سبحانه وتعالى عن حكمة. نعم. بعضه نعلمه والسواد الأعظم
2: لا نعلمه.
1: نعم. وهذه ما ذكر شيخنا في سورة الكهف.
2: نعم.
1: الثلث.
2: نعم.
1: هم ثلاثة قصص.
2: نعم.
1: وكلها متعلقة بالقضاء والقدر وكيف نتفاعل مع القضاء والقدر. الثلث أصحاب السفينة التي خرقها يعرفوا، وفي الدنيا مرات قضاء ربنا وحكمته وقدره تعرف الحكمة منها.
2: نعم.
1: تشوفها. والثلثين ما يعرفوش.
2: نعم.
1: لا الغلام لا الأبوين باش يعرفوا علاش ولدهم مات.
2: نعم.
1: ولا الصغار اللي كبروا والكنز تحت الحيط لا يعرفون شكون جاء وأقام الحائط وكذا ما يعرفوش.
2: كان أبوهما صالحا.
1: أي نعم. لكن صلاح
2: أبوهما سيدي
1: قالوا الجد
2: السابع.
1: نعم. وقيل الثالث. نعم. فالحمد لله رب العالمين شفت الصلاح
2: ببركة الصلاح.
1: أي نعم. نعم. يبقى. ولذلك كونوا من الصالحين
2: الله.
1: إذا تحبوا تورثوا حاجة لصغاركم وصغار صغار.
2: أنا خطبتها آخر خطبة.
1: نعم.
2: خير ما يورثه الآباء للأبناء السيرة الحسنة والسلوك المستقيم.
1: نعم والله يا شيخ.
2: سيدنا هارون الرشيد جمع أبناءه عند احتضاره قال ما تركت لكم من حطام الدنيا شيئا إن كنتم صالحين.
1: سيدنا عمر بن عبد العزيز.
2: ابن عبد العزيز. نعم. نعم أنا قلت ابن الخطاب.
1: قلت هارون الرشيد.
2: عمر بن عبد العزيز. أي الخليفة الخامس بالاعتبار.
1: نعم.
2: وإن كان سيدنا الحسن عليه السلام.
1: عليه.
2: وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا رسول الله. سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني لما حضرت الوفاة جمع أبنائه وقبلهم واحدا واحدا وقال لهم والله ما تركت لكم من حطام الدنيا شيئا إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين وإن كنتم فجرة فلن أعينكم بمالي على الفجور.
1: سبحان الله.
2: شوف ابن كثير في البداية والنهاية يقول أغفى التاريخ إغفاءة عن أبناء عمر بن عبد العزيز وبعد 20 سنة صار أبناؤه الذين ما ترك لهم أبوهم شيئا من حطام الدنيا صار أبناؤه يسرجون الخيل في سبيل الله.
1: نعم.
2: منفقين متصدقين مجهزين جيوش الإسلامية في الفتوحات
1: من كثرة, من الأموال.
2: كثرة أموالهم وسعة ما يملكون.
1: سبحان نعم. الله.
2: إن كنتم صالحين
1: واضح
2: فالله يتولى الصالحين.
1: طيب سنختم باتصال باتصالين.
2: نعم.
1: ونحاول أن نجيب بعجالة لأن طيب. الوقت قاعد يدهمنا. نعم. سيدي جهاد بارك الله فيكم وقولوا السلام عليكم. السلام عليكم.
6: عليكم السلام. مرحبا أخوي.
1: أهلا وسهلا سيدي الغالي بارك الله فيك ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
6: عبد الستار من جندوب.
1: مرحبا سي عبد الستار وبأهلنا من جندوب. تفضل سيدي الغالي.
6: والله باش نسأل سيد الشيخ في سؤال محيرني شوية.
1: ربي يستر إن شاء الله. تفضل سيدي الغالي.
6: بالله حضرت أنا في صلاة الجمعة في إحدى الدول الشقيقة. فكان يصلي الخطيب يخطب فكان ثم تشويش ياسر وحس ياسر. ثم تشويش يعني بكثرة.
2: من المصلين الحاضرين.
6: أي من أي من المصلين.
1: فهمتك واضح.
6: اسمعني فاضطر شو
1: شعمل
6: شو قوي فاضطر الواحد الخطيب شوف أوقف صلاة الجمعة وأقام صلاة الظهر فهل هذه جائزة؟
1: هكا
6: اي نعم قالهم قال لك يا المؤذن قم وصلي وأذن لي صلاة الظهر من كانت الجمعة ولا الظهر.
1: طيب
6: هو التشويش الضجيج هذاك نتاع
2: موجود العدد 12 موجود 12 عبد
1: في المسجد
2: ومسجد مليان
6: نعم
2: المسجد فيه 12 عبد
6: لا اكثر حوالي 50 70 نفر
2: اي ما شاء الله تعال المذهب الاخرى صح.
1: طيب
2: اي نعم
1: واضح. طيب سؤالك الثاني هذا هو السؤال سيدي.
6: شوف خويا عندي سؤال اخر ثالث. نعم
1: تفضل
6: عندي سؤال ثاني. هو لاعب كرة القدم وقت اللي سجل الهدف يمشي يسجد والملعب في المسلم وفي ما هوش مسلم وفي الواحد فهل هذا أيضا يجوز؟
1: طيب إن شاء الله.
6: إن شاء الله أخويا شكرا بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك شكرا جزيلا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرات رأيت ناسا قالوا لي علقوا على السجود قال كذا تخلف. قلت هل تكلم عن الحركات التي يفعلها غير المسلمين التي تدل على دينهم؟ قالوا لي لا. يعني كان المسلمين برك تخلف الاخرين
2: تعلق المساله بالدين صار بعض الحديثين ينسبون نشر بالتنويليين والحديثين وهم ابعد ما يكونون عن ذلك.
1: خاطر انت يعني قبول الناس وقبول ديانه الناس من الحداثه او الحداثه ايش تقول
2: اقبل ديانتي.
1: اي نعم
2: احنا قادرين ابيك وجدك.
1: اي نعم والله العظيم.
2: نعم.
1: طيب اخي ناخذ اتصال موالي شيخنا نقول السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا أختي الكريمة أهلا وسهلا يا لله. ذكرني بالاسم.
7: زينب بن بوزي.
1: زينب
7: بوزي.
1: من سيدي بوزي. مرحبا يا لله.
2: نعم.
1: تفضل يا لله. أنا ما أنا أنا مذهبية تقولها سيدي بوزي درا. احنا نسيد أو نسود
2: أصح
1: خاطر تسيد لغة غالطة.
2: نعم.
1: هذو من الصالحين. أيوة تفضل يا لله.
2: وكل الصالحين أسيادنا وهم تاج رؤوسنا.
1: تفضل ربي يحفظك اختي زينب.
7: عندي اصلا ابنه نفس السؤال هو بالامينيه منصور
1: ال
7: مرة
1: ما سمعت شيء يا سيدي. لا عاود لي السؤال اختي زينب.
7: منصور مرأة بعينيه
1: ال مزارات
7: مرأة بعينيه
2: ما سمعتش.
1: ما تراش بعين ربي ينور بصيرتك ان شاء الله. ربي ينور بصيرتك.
7: عايزك
1: قول حافظة ما تيسر. شوف أختي زين كانت هكا تقول حافظة ما تيسر. شوف البركة متاع كلمة شوية هذه نخلوها لغير القرآن. أما نقول حافظة ما تيسر هكا عطيها هكا إيش قولك؟
7: حافظة ما تيسر.
1: أحسنت ما شاء الله عليك ربي يحفظك.
7: نطلب مساعدة منكم على كتاب
1: أنا وعدت في الحصة قبل الفارطة أن أهدي كتابا وأهديته المستمع ويوصل له الجمعة الجاية إن شاء الله. لا أستطيع أن أعدك بشيء لكن إن توفر لي في قدرتي أن أشتري مصحفا ما هوش رخيص خاطر أختي الكريمة. نحن رانا موظفين فإن استطعت والله من لن أبخل بحول الله وأرسل لك مصحفا إن شاء الله تعالى أختي زين.
7: شكرا.
1: ربي يحفظك وربي نور بصيرتك بنور البصيرة إن شاء الله.
7: عندي على عضلي على سجايا مضوطة
1: ربي يشفيك
7: رجلي محلولة دماء عندي سكر
2: طيب عندي جزء قد سمع
1: عرفت مش برايل هو تحب تحب المصحف الناطق الناطق
2: لا برايل
1: انت لا عندي انا لكن حبيت وقتا
2: تحب برايل اتيك به
1: اي نعم هي تحب شو اسمه المصحف الناطق طيب انت اذا رجليك اختي الكريمه ربي يشفيك
7: في عاد وضوء نيا نتيمم ديما مانيش نتوضع خطر ديما بالفاسنا
1: اي اي اي انت الفاصمه هذه اختي
2: ما تسمحهاش ما تتحلش الفاصمه
1: انت كي تبل يدك اختي زين اسمعني انت كي تبل يدك وتنفضها تبل يدك تحط يدك في الماء وتنفضها وتمسح على الفاصمه هذيك الطبيب اش قالت لك
7: نخيف نتعفن خاطر بتمرتين في السيطره التعفن عندي
1: فقط نعرف الفطريات فهمت الفاصمه هذه تغطي الفطريات مش بيوصلوا لهمش الماء انا فاهم لكن انت تغطس يدك وتنفضها يعني ماكش باش تهز الماء مش تحفن الماء لا لا لا يبقى بلل بسيط في اليد كي تتعدي يدك على الفاصمه
7: صراحه نتاعي فكت زي من اللوطه
1: ما سمعتش بالباهي اش قلت لي اختي زينب سامحني الفاصمه
7: زي من اللوطه
1: الرجل من الأسفل الرجل
7: أي حتى العصير من جوش نعفت بالباي يعني ديما نعفت شوية
1: أي أي أنا فهمتك أنا نحكي على يدك أنت
2: كي تنشمشي تغمس يديك في الماء
1: وتنفضهم
2: بالقداء تنفضهم بالقداء وبعد تمسح على الفاصمة هذيك تنجم ولا
7: أي نجم
2: هيك
1: هذا هو بحول الله فما حل إن شاء الله
7: إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يسر
7: على النواف النواف اللي خلنا نصليها جهرا ولا سرا هذا السؤال الاول السؤال الثاني
1: ايوه
7: نيتي نصلي الضحى ديما نذكر اسماء الله الحسنى في السجود وفي الركوع مثلا نقول لا اله الا الله الرحمن الرحيم في السجود في الركوع نقول لا اله الا الغفار العظيم يعني صحيحه صليت ولا
1: لا تذكر اسماء الله الحسنى ولا تقول لا اله الا الله العظيم
7: لا اله الا الله الرحمن الرحيم ديما اسماء الله ديما نذكرهم
1: الرحمن الرحيم هذه في الركوع والسجود
7: اي في الركوع والسجود ديما اسماء طيب. الله ديما نذكر
2: طيب
1: طيب خير ان شاء الله ان شاء الله ربي يتقبل منك نعم
7: الاخر في ظهر نصلي مره 14 مره 12 ومعها نصلي في التسبيح
1: تصلي مرات 14 مرات 12 هذا يقي
7: ساعات نعمل التسبيح في الليل
2: صلاة التسبيح نعم
7: نصلي ركعتين قبل الظهر اللي هي ركعتي الوضوء انا مش نتوضا اما نتيمم كمان ديما نصلي
1: لا ما عادش باش تتيمم انت
2: تو تشي ابوك ان شاء الله على الوضوء والتيمم
1: تو ما عادش باش نحكيو على ركعتين للتيمم هذو ما عادش باش نحكيو عليهم باه
7: قول ركعتين في
2: وضوء بحول الله
1: بحول الله ان شاء الله
7: نصلي في ركعتين هذوك ولا الظهر اي صلاه يعني ديما نذكر الله اللهم يا مقدس قلوب ثبت قلوبنا على دينك
1: واضح
7: في الركوع نقول اللهم اني ظللت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي واعف عني
2: في الركوع هذا
1: هذا في الركوع
2: الركوع كله تسبيح
1: ما ندعيوش في
2: المكروه مكروه تو
7: نجاوبك في الوقوف من السجود مش في الركوع
2: في الرفع من السجود بين السجدتين يعني
1: بين السجدتين اي وفي الركوع شو تقول؟
7: في الركوع كل سبوح قدوس ثم
1: نعم
7: رب ملك
1: الروح طيب. واضح
7: وفي نقف من الركوع نقول يا ذو الملكوت وجبروت وسدري والعظمة هذه في الصلوات الكل نحكي
2: طيب الفرض والنافلة
1: طيب خير ان شاء الله ربي يبارك فيك ما اختي زينب ما شاء الله هذا من 6 ولا 7 اسئله يعني والوقت قد لا يسمح لنا بالاجابه على كل الاسئله خاطر معاش عندنا برشا وقت واحنا الحصه الكل ما خديناش فيها فاصل قلنا باش نعملوا ساعه ونصف اخي احنا فتنا الساعه ونصف ولذلك قد اعتذر منك لانه الشيخ ما شاء الله متعبين وتسجيلا ومباشر اعطيني اخر سؤال
7: به قلت في الشفع والوتر نصليهم يعني بعد ركعات نعملهم قيام الليل قيام الليل نعملوا بعد العصر وساعه توليت نوخر فيه شويه قبل نص الليل بشويه
1: طيب لا شنو هو العشاء؟ العشاء بعد نص الليل
7: لا عشان عم نقبل نصلي أما نوخر
2: قيام الليل بعد نصف الليل
1: فهمتك
7: استعمل قيام الليل وعشاء وصفوات
1: لا يا أختي زين يا أختي زين العشاء تصليه بعد نصف الليل وتعمل بعده قيام الليل
7: قبل نصف الليل بشوية العشاء
1: قبل نصف الليل بشوية في الأخير
2: قبل نصف الليل يعني إلى 12
1: مو فما نص الليل
2: الشرعي
1: غير ربع نص
2: مو فما نص الليل الشرعي
1: فما لا لا لا لا لا غير ربع بوقتنا نحن واضح اختي واضح واضح واضح واضح واضح واضح شكرا جزيلا شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا اختي زينب ربي ينور بصيرتك وربي يحفظك ان شاء الله وييسر لك امرك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب نحاول ان نجيب بعجالة ما استطعنا أيما. إلى ذلك سبيلا نعم. سيدي وأعتذر تعبناكم يا شيخ
2: لا بس.
1: ربي يحفظكم كله. أختنا هالة من المنستير شيخنا تقول أنا نربي في بنت أختي وكيما بنتي
2: نعم.
1: أنا عندي 4 أخوات ولكن عندي 35 زيتونة.

0: صلى
1: قولوا خطوة
0: الله عليه
1: بخطوة
0: وصحبه
1: مع
0: وسلم.
1: الحبيب في الجنة إن شاء الله، أنا وكفيل اليتيم كهاتين في الجنة. ولكن احذري من أن تكتبي أو أن تهبي في حياتك يعني شيئا مما تملكين ويتجاوز الثلث، يتجاوز ثلث ما تملكين. قال الثلث والثلث كثير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا على حساب الورثة يعني بعد وفاتك بعد عمر طويل إن شاء الله. ولهذا أنا أنصحك فأقول لا تكتبي شيئا، أتركي الأمر إلى ما بعد انتقالك إلى رحمة الله تبارك وتعالى إن شاء الله بعد عمر طويل، وكل ذي حق يأخذ بعد ذلك حقه الشرعي ومنابه الشرعي تحديدا كما قال ربنا وأخبر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم.
0: والبنت هذه تكتب لها،
1: تستطيع أن تهب لها شيئا، لكن لا ينبغي أن لا يتجاوز الثلث، ألا يتجاوز الثلث، هذه تجاوز الثلث.
0: هو تو مثلا إذا تعمل حسبتها تلقاه قريب للثلث مرات، ما جام خاطري أنا فهمت منها قالت 14 زيتونة وحدهم، هذه
1: معناها اكتب لها 10
0: اكتب لها 12 زيتونة مثلا من 35. نعم طيب إن شاء الله ربي يسر لك أمرك أختي الكريم. سي كمال من الكهف شيخنا، ربي يسر له أمره وأمر والدته إن شاء الله. هي بالكوش، عمرها 94 عام. تقول لك يا شيخ هو توا بخلاف المعونة إن شاء الله ربي يسر له أمره، يقول لك ما تحبش تصلي لأنها بالكوش.
1: لا تصلي تصلي تصلي سواء كانت طاهرة ولا غير طاهرة، لأن هي عاجزة عن الوضوء وعن التيمم، هي عاجزة عن كليهما. إذا كانت تجب تتيمم حجر أحذاها كذا تجب تتيمم، إذا ما تجمش فمتعاجزة عن الحركة يعني لا وضوء ولا تيمم، فإنها تصلي بغير طهور.
0: نعم حتى نعم. الحفاظات ما يهمش فيهم
1: عندنا أربع قوال في المذهب في فقه الطهور.
0: لا هو المشهور لا تصلي، ولكن احنا
1: نعم هذا قول مالك
0: الأحب،
1: ولكن نحن الذي يفتي به مشايخنا غير المشهور.
0: نعم
1: غير المشهور قال أقرب إلى طمأنينة، صلي ولو بالكوش ولو تحتك نجاسة ولو كذا، صلي لأن ذلك أقرب إلى طمأنينة النفس وهدوء البال.
0: واضح شيخ.
1: نعم
0: أخونا أحمد،
1: وما تسقطش الصلاة يعني إلا
0: مدام العقل، مدام العقل جاهز وحاضر.
1: صلي حتى بعينيك.
0: نعم. أحمد من القيروان شيخنا يقول الذي أفطر رمضان عمدا
1: نعم.
0: وما يعرفش بالحساب بالضبط قداش من نهار، لكن
1: يقوم تقريبا،
0: هو يقول لك
1: أمور
0: تقريبية ويزيد
1: خمس سنين عشر سنين كذا، ستة رمضانات سبعة رمضانات هكذا يجتهد.
0: مثلا يقول لك شاكك بين ستة وسبعة، يقول سبعة
1: نعم يمشي بالأكثر. يعني زعما عشر رمضانات أو تسعة رمضانات، عشر رمضانات يعني يقضي أولا عنده قضاء الواجب، حكمه واجب، فيقدر عشر رمضانات مثلا قداش عشر أشهر يقضيها، ويكفر كفارة واحدة نعم. لانتهاكه كل رمضانات هذيك كفارة
0: الله.
1: واحدة، ما نقولوش عاد صوم شهرين متتابعين، قولوا أطعم إذا كنت قادر أطعم 60 مسكينا، 60 مسكينا من أوسط ما تطعمون أهليكم، أطعم 60 مسكينا ككفارة. لكن قضاء الواجب رمضان تخلدت بذمتك كلها قضاءها واجب، اقضيها وكفر أطعم 60 مسكين.
0: طيب المهم ربي يتوب عليه إن شاء الله.
1: الحمد لله وخذي خطوة،
0: خطوة أولى. سي عبد الستار من جندوبة يقول حضرت في الجمعة في إحدى الدول فما حس التشويش والناس مش تسمع في الخطيب، فقال الخطيب للمؤذن أذن للظهر وصلوا الظهر.
1: هذا غير فقيه، هذا لا يستقيم،
0: هو لعل الناس غير قابلين به أو لعل ما إيش عارف ليش مية الأشكال
1: هذا لا يستقيم. كيف صلى بهم الظهر وكيف قبلوه في الظهر؟
0: نعم
1: ما دام توفرت المسجد الجامع موجود والخطيب موجود وتوفر 12 رجلا حرا مقيما وتوفرت شروط الجمعة، إذن وجبت الجمعة، وجبت الجمعة.
0: عندهم مفتيهم في بلادهم.
1: نعم مفتيهم. نعم. ولكن الصلاة يعني هذه
0: إحنا لا ينبغي أن يكونوا هكذا. نعم.
1: نعم.
0: السؤال الثاني يقول لك مرات اللاعب يسجد في الملعب عندما يفرح بالهدف.
1: إذا كان على طهارة كبرى وصغرى وساتر العورة واستقبل القبلة جائز. شكرا لله.
0: أختنا نزل.
1: ولكن إذا كان يعني على غيره. وضوء فأي سجود للشكر يشترط في سجود التلاوة وفي سجود الشكر ما يجب في الصلاة العادية من ستر عورة واستقبال قبلة.
0: لعلهم يتبعون أقوالا أخرى، نحن مش نحكي على تونس خاطر
1: نعم.
0: لأن
1: طيب.
0: هو يقصد شاف في التلفز طيب. أظن
1: إذا كان حركة هكذا
0: نعم الله على كل،
1: ولكن نحن يشترط فيها ما يشترط في الصلاة
0: هذا أختنا زين. ولذلك حتى في تعريف في الصلاة سيدي ابن عرفة قال أو ذات

0: سجود فقط.
1: نعم نعم.
0: أختنا يحكي على سجود التلاوة نتحدث عليه. نعم. سيدي ابن عرفة في كتاب الحدود اللي يعرف.
1: نعم. ابن عرفة.
0: أي نعم. أختنا زينب رحمة الله عليه ورضي الله عن علمائنا.
1: شيخ الجامع. أي
0: نعم.
1: ومفتي البلاد.
0: يا رب الله يحفظه.
1: من جبال ورغمة.
0: أي نعم.
1: أول آفقي يعتلي المنبر الشريف للجامع الأعظم. أي نعم.
0: قلت أختنا زينب سيدي من سيدي أبو زيد تقول أنا ما نشوفش بعيني يا رب إن شاء الله ينور لها بصيرتها يا رب إن شاء الله. عندها فاسمة في رجليها. قالت تتيمم. احنا سالناها هل يمكنك ان تبلي يدك وتنشف؟
1: القاعده تقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولذلك بناء عليها يعني انها تغمس يديها في الماء كما اشرنا لها وتنفض اليدين وتمسح وتمسح على الضماده. نعم. او على الجبيره وما الى ذلك.
0: واضح سيدي. سؤالها
1: الثاني توضى وضوء كامل وتمسح على الساقين.
0: نعم.
1: نعم. على الضمادة.
0: على الضمادة.
1: في شيء يظن وعلى السقين يولي على
0: الكلاسط. لا لا لا
1: لا لا معناش على المس على التقاشر.
0: نتحدث على الضمادة. باهي شيخ. سؤالها الثاني تقول لك صلاة النوافل سرا أو جهرا؟
1: المرأة صلاتها كلها سر.
0: نعم.
1: هي مرأة، هي مرأة صلاة المرأة كلها سر هذا، لكن نعم. الرجل يعني في يستحب له في الصلوات الليلية الجهر، وفي الصلوات النهارية الإصرار، ولكن المرأة صلاتها كل سر.
0: تقول شيخة نصلي الضحى وعند في صلاة الضحى في نعم. في الركوع في السجود تقول لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وتذكر بعضا من أسماء الله الحسنى.
1: يكره ذلك في الركوع. قال فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. واو. سبحان ربي العظيم وانشد بحمده سبحان ربي العظيم. وفي السجود قولي ما شئت من دعاء.
0: يعني تسجد في السجود تقول اللهم أني ظلمت نفسي وتدعي كما تشافين في السجود. طيب وفي الركوع تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: كذلك نجعل التسبيح فقط في الركوع.
0: واضح.
1: غير التسبيح يكره.
0: طيب مسألة
1: في النافلة. طيب
0: عندما ترفع من الركوع ما تقولش سمع الله لمن، تقول يد الملكوت والجبر. نقول سمع الله لمن.
1: سمع الله هذه سنة.
0: نعم.
1: سمع الله من سنن الصلاة. سمع التحميد من سنن الصلاة. التحميد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قيل إن سمع الله لمن حمده وحدها وحدها مشهور ماذا سنة مؤكدة ربنا ولك الحمد سنة خفيفة.
0: نعم. طيب الشفع والوتر تقول لك شيخ مع صلاة العشاء صار لهم نصف الليل غير ربع وبعد تصلي قيام الليل يعني وبعد قيام الشفع.
1: إذا كان وقت العشاء ما زال ممتدا
0: ما نظنش الثلث يوصل الليل النصف الليل غير ربع شيخ. إذا يؤذن للعشاء يقول ونحن التسعة ونصف.
1: نعم.
0: والشروق الشمس تقريبا نقول الخمسة الخمسة.
1: لا مش شروق هذا الفجر.
0: اللي قلت الشروق الفجر لا ما ثلاثة و
1: الفجر من المغرب إلى الفجر نحسب.
0: لا نحكي على الليل الليل.
1: نعم.
0: يعني نصف الليل غير ربع بوقت المنقالة أظنه يتجاوز الثلث الليل الأول. والله تعالى أعلم. ما أعمل هي حساب كلها.
1: أحنا نصيحتنا إليها البديري بإقامة صلاة العشاء في أول وقت.
0: هذا هو.
1: ثم أتركي للنافلة إلى الوقت التي تشائينه.
0: واضح.
1: سواء في وسط الليل في جوف الليل في آخر الليل وبعد ذلك صلي شفع الوتر.
0: الله يبارك فيك. نعم. سيدي جهاد شيخ
1: أو يشفع صلي وتر. نعم. وانتهى.
0: بارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. وسامحنا سيدي طولنا عليك. الأصل أن نحن نعمل ساعة ونص عملنا أكثر من هذا الوقت بشكل متواصل. ربي يثيبك وإن شاء الله في ميزان حسناتكم وحسنات والديكم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. الشكر موصول لمن بدأ معي هذه الحصة في ساعتها الأولى الأخ حمدي الفصيلي من وراء الأجهزة التقنية، والشكر أيضا محمد الفرجاني الذي أتم معي هذه الحصة، الأخت كريمة عتيك في التنسيق عتيك الصحة. لكل المستمعين والمستمعات أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا

وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم

0: أحاديث نبوية أحاديث نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: جلاء المعاني من حرز الأماني ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني، جلاء المعاني، برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي المتجدد بحول الله جلاء المعاني في شرح حرز الأماني وجه الثاني في قراءة السبع، مع سيدي فضيلة المقرأ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا، مرحبا سيدي.
4: سيدي مرحبا بك، الله يبارك فيك وربي إن شاء الله جزيك خير.
3: آمين
4: وربي إن شاء الله، إن شاء الله كل المستمعين والمستمعات بخير.
3: آمين،
4: إن شاء الله بلادنا ديما ديما تبدأ بخير.
3: آمين،
4: وربي يهنينا في بلادنا وفي بلاد كل المسلمين وكل العالمين.
3: آمين يا ربي، الله يبارك فيكم سيدي وربي يكرمكم. سيدي، وصلنا في آخر لقاء لنا، لازلنا مع طبعا القواعد المتعلقة بفرش حروف، بفرش الحروف التي في سورة البقرة، في القسم الأول من أقسام فرش الحروف من شرح جلاء المعاني في الصفحة 58، وكملنا المرة الفارطة كملنا القاعدة رقم 59.
4: أي نعم.
3: واليوم إن شاء الله نبدأ مع القاعدة رقم 60 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط.
4: أي نعم.
3: وهي كلمة لا تضار في الآية 233. روى الإمامان ابن كثير وأبو عمرو بتحريك حرف الراء بحركة الضم مشددة، لا تضار، لا تضار عفوا. وروى الأئمة الباقون قراءة هذه الكلمة براء مشددة متحركة بحركة الفتح، لا تضار بالفتح. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها والكل أدغم تضارر وضم الراء حق وذوجلا.
4: اي نعم، اللي ضم الراء شكون؟
3: حق، حق رمز لابن كثير وأبي
4: عمرو،
3: فقرأوا بضم الراء لا تضار والدة بولدها، وقرأ الباقون بالفتح لا تضار والدة بولدها. نعم، نواصل سيدي القاعدة.
4: هو توهك اللي يقرأ بالضم معنى الإمامان حد الحاء والداء،
3: الحاء والداء. نعم. أيوة. حد
4: حد
3: حد. هذا من تيسير سيدي.
4: أيوة.
3: مش نحفظه. القاعدة رقم 61 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة وفي بعض السور، في كلمة ما آتيتم، قرأ أو روى الإمام ابن كثير قراءة هذه الكلمة في هذه السورة وفي سورة الروم من الآية 39، في هذه السورة من الآية 233 وفي سورة الروم من الآية 39 بعدم مد همزة القطع فيهما.
4: إيه نعم. أي
3: فتكون قراءة الأئمة الباقين بمد الصوت بهمزة القطع في الموضعين، أي ما أتيتم، ذا ابن كثير، ما آتيتم، ذا باقي القراء. والشاهد من نظر
4: يعني الشيء نقرأها ما أتيتم معنى من أتى،
3: من أتى نعم،
4: وآتيتم من آتى.
3: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وقصر آتيتم من ربا وآتيتم هنا، هنا في سورة البقرة
4: نعم،
3: دار وجها ليس إلا مبجلة، الدال من دار رمز للإمام ابن كثير المكي والواو فاصلة من وجه.
4: نعم
3: نعم. القاعدة الموالية القاعدة رقم 62 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط كلمة قدره،
4: أي تكررت مرتين،
3: تكررت في موضعين في سورة البقرة من الآية 236. روى الأئمة ابن ذكوان وحفص وحمزة والكساء قراءة الكلمة في الموضعين من قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا، بتحريك حرف الدال فيهم بحركة الفتح كما قال
4: قدره،
3: نعم قدره، فتكون قراءة الأئمة الباقين بإسكان الدال في الموضعين
4: على قدر
3: قدره على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، نعم. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها معا قدر حرك من صحابة،
4: اي نعم
3: نعم.
4: الرموز وين
3: الرموز؟ الميم من
4: من
3: اللي هو ابن ذكوان
4: صحابي،
3: وصحاب رمز للإمام للأئمة
4: صحاب هما مع حفصين،
3: هما مع حفصين، حفص وحمزة والكسائي.
4: يس نعم. تو هنا فما ملاحظة اللي يخطئ في تطبيق صفة القلق، لا
3: نعم في
4: ونسمع أنا كثير وأنت كذلك تقريبا ربما توافقني متوافقنيش نعم. ما مش مشكلة ولا والله
3: نعم
4: قاعدة هذه قاعدة أخلاقية
3: يحط رأيه في
4: هذا ما يتغشش
3: صح طبعا
4: عاد كثير من الناس هذه تطبيق صفة القلق لا يطبقها بطريقة غلطة، معنا يقولوا مثلا هو يقرأ بإسكان الداء
3: نعم
4: للإمام قالون ومن يقرأ معه رواه مثله
3: نعم،
4: يقول في عوض يقول قد قدره قد يقول قدره
3: أي حركة خفيفة
4: قد معناها يتولي فتح حركة فتح يقول يقرب قراءة أخرى قول قدره هكا أحسن
3: صحيح.
4: خير من يقول قدره قدره
3: ولا مطط الداء
4: ولا قد قد قدره قد
3: حركة
4: قد لا
3: فهذا خطأ سيدنا منتشر
4: نعم. القلق لا تتأثر بما قبلها لا بما بعدها.
3: الله يبارك فيكم سيدي، باي نواصلوا سيدي القاعدة الموالية.
4: اي
3: نعم قاعدة رقم 63
4: قرينا الشاهد وكل شيء اكهر
3: اي قدر قرينا سيدنا مع ان قدر حرك من صحاب. القاعدة رقم 63 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة وفي غيرها من السور كلمة تمسوهن، روى الإمامان حمزة والكسائي قراءة لفظ تمسوهن من الآية 236 من هذه السورة حيث جاء في القرآن، وحيث جاء في القرآن الكريم بضم حرف التاء وإثبات ألف بعد الميم مع المد المشبع تمسوهن، فتكون قراءة الأئمة الباقين بتحريك حرف التاء بحركة الفتح وحذف الألف بعد الميم تمسوهن.
4: اي نعم
3: يعني قرأ جمهور القراء تمسوهن، وقرأ الإمام حمزة والكسائي تماسوهن.
4: هي كيفاش الآية هي بالله
3: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن.
4: هي أقرأنا الآية باش تتوضح لنا إن شاء الله
3: نسمع. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن،
4: هذه
3: جمهور القراء
4: نعم جمهور نعم. الأئمة
3: الأئمة نعم. وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن.
4: هذه حمزة والكسائي.
3: هذه الإمام حمزة، الإمام حمزة الكسائي.
4: بارك الله فيك. حكاية معناها نكون معناها بينا هذه
3: سيدي الشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: وحيث جاء يضم تمسهن ومدده شلشلاء.
4: الشين،
3: الشين من شلشلاء رمز الإمام حمزة الكسائي. نعم.
4: هذه اللي كنا نحكيه على الشيخ محمد الهادي من الحاج.
3: نعم. في
4: كان ما يحبش الشاطبية، يقول لي شلشلاء وكلكلاء لا، قال لي ما نحفظهاش وما نقراهاش، قال لي شلشلاء شلشلاء. والشيخ عثمان العياري رحمه الله كان يقول لنا، يقول لنا راه تحبوا تستفيدوا من الشاطبية في اللغة، راه المفردات اللغوية كانوا قاموس قدامك.
3: صح.
4: شلشلاء كان تبحث عليها معنى تعلمها كالكلاء.
3: صح.
4: معنى برش عنده كلمات معنى
3: حتى في التراكيب سيدي. أي. أساليب وتراكيب.
4: معنى يولي عندك ثراء في اللغة.
3: صح.
4: فهم.
3: صح.
4: حتى في الفقه نأخذ ما خاطر ما كثير من المسائل الفقهية أخذت من القراءات.
3: صحيح. بس سيدي
4: كملنا الشاهد إن شاء الله.
3: كملنا الشاهد. نعم. سيدي القاعدة رقم 64، قاعدة الموالي من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط. كلمة وصية.
4: أي بارك الله فيك.
3: روى الأئمة
4: هذه في
3: من الآية 240. روى الأئمة نافع وابن كثير وشعبة والكسائي، نافع وابن كثير وشعبة والكسائي قراءة هذه الكلمة برفع حرف التاء وصية.
4: أيوة.
3: فتكون قراءة الأئمة الباقين بنصبها وصية. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: وصية نرفع صفو حرميه رضا. الصاد من صفو رمز الإمام شعبة، وحرمي رمز الإمامين نافع وابن كثير، والراء من رضا رمز الإمام الكسائي.
4: نعم.
3: فتكون قراءة
4: بالرفع. هذا
3: مقرأ بالرفع.

0: تاعا. هذه قراءة الإمام نافع بن كثير وشعبة والكسائي. قراءة الباقين.
1: نعم.
0: وصية لأزواجهم متاعا.
1: بارك الله فيك.
0: سيدي بهذا نكون قد اقترب وقت الفاصل تقريبا. أتينا على وقت الفاصل. فبعد الفاصل سيدي نمر للقاعدة الموالية، قاعدة رقم 65، نظرا أنه فيها

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. سيدي نواصل التعليق على أو شرح القواعد, قواعد فرش الحروف من الشاطبية للقراء والأئمة السبعة وفق منهجية كتابكم جلاء المعاني في شرح حرز الأماني وجه التهاني. ولعلنا نبتدئ من القاعدة أو نواصل من القاعدة رقم 65.
1: أي نعم هو كذلك,
0: وهي من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة وفي بعض السور في كلمة ويبسط. روى الأئمة نافع والبزي وشعبة والكسائي قراءة كلمة ويبسط كيف كما القاعدة اللي قبلها سيدي.
1: اي صحيح
0: نفس قراء القاعدة اللي قبل هنا وفي سورة البقرة في الآية 245 وفي قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة في سورة الأعراف الآية 69 بالصاد في الموضعين. وروى الأئمة قنبل وأبو عمرو وهشام وحفص وخلف قراءة الكلمة في الموضعين بالسين. يعني هو الخلاف بين القراء في الكلمة السابقة كلمة وصية وهؤلاء القراء, هو في ابن كثير اختلف عن إمامين
1: ابن كثير في القاعدة السابقة
0: برويه
1: أيوة,
0: ولهنا بالصاد البزي فقط وبالسين قنبل. نعم, فقنبل أبو عمرو وهشام وحفص وخلف يقرأوا بالسين.
1: أي نعم.
0: وروية قاو كان شيء بالإمام ذكوان والإمام خلاد.
1: أي نعم.
0: وروي عن الإمامين ابن ذكوان وخلاد جواز الوجهين في الموضعين المذكورين, والوجهان هما جواز قراءة الكلمتين بالصاد أو بالسين في الموضعين, والوجهان صحيحان مقروء بهما.

0: الشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول نظمها ويبسط عنهم غير قنبل نعتلا وبالسين باقيهم.
1: نعم.
0: وفي الخلق بسطة كيف كيف أيضا. وقل فيهما الوجهان قولا موصلا، القاف من قول رمز الإمام خلاد والميم من موصلا رمز الإمام ابن ذكوان. سيدي لنا فهم ملاحظة هامة سيدي نقرأها.
1: أي بارك الله فيك.
0: منع بعض شراح الشاطبية رواية الإمام بن ذكوان في قراءة كلمة بسطة في سورة الأعراف بالسين، يعني اعتبروا الوجه هذا ممنوع، وبرروا منعهم هذا بقولهم إن المحققين من علماء القراءات قد نبهوا على ذلك، لكنهم لم يذكروا ولو اسما واحدا من أسماء هؤلاء المحققين الذين نقلوا عنهم هذا المنع المذكور.
1: شيء ما ثماش حتى
0: بتعلة أن وجه القراءة
1: مجهولون
0: مجهولون بتعلة أن وجه القراءة بالسين ليس من طريق النظم، لذا ينبغي تركه وعدم القراءة به. وإني أرى والله أعلم أن هذا المنع المذكور هو الذي يجب أن يترك وأن لا يلتفت إليه، لأن أقل ما يقال فيه أنه يضع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى موضع الاتهام في علمه بصفة عامة وفي صحة ما نقله عن شيوخه بصفة خاصة. وهنا لابد لي أن أضيف أن الإمام الشاطبي لم يدعي الكمال لمنظومته، كما أنه لم يدعي أيضا الإحاطة الشاملة في جميع معلوماته التي ذكرها في أبواب وفصول منظومته، حيث صرح في بيت من أبياتها قائلا: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. وقال رحمه الله تعالى في الأبيات التالية: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فانه متقبلا. كما نجده يقول رحمه الله في منظومته: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا، وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا، وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلح من جاد مقولا، وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا. يعني سيدي لا نفهم منه أن الإمام الشاطبي هنا قد بين في منظومته أنه التزم بالخلاف الذي نقل وتواتر عن هؤلاء الأئمة، وقد صرح وقد فتح الباب أو المجال لتصويب ما قد يعتريه من ما قد يعتري نظمه من الخطأ، ولكن لم يوجد أئمة استدركوا عليه هذا التحرير الذي قد نسبه إليه بعضهم.
1: أي نعم، وبعضهم ما هوش محددين شكونهم.
0: صحيح،
1: تقول أنت بعض العلماء هذا نجم يقولها كل واحد.
0: صحيح،
1: ما عندوش حجة
0: ادعاء صحيح،
1: يقول بعض العلماء قالوا. لا، أعطيني شكون العالم وفين كتاب قال
0: ولماذا قال.
1: أيوة،
0: شنو الحجة.
1: أيوة، أما جيت تقول أنت تدعي بأنك نقلت على شكون، على هواء ولا سمعت شخص ربما يكون مش مؤهل معناه باش يتكلم في الموضوع.
0: صحيح،
1: ولهذا أشوف هالأبيات هذوما اللي هما موجودين في المقدمة، معناها مقدمة فيها 92 بيت.
0: صحيح،
1: معناها هنا في آية: وسلم لإحدى الحسنيين إصابة
0: والأخرى اجتهاد
1: والرامة، وقال: وظن به خيرا وسامح نسيجه، حتى لو كان معناها ربما ما يقول كلمة
0: في شيء من الخطأ.
1: نعم، بالإغضاء والحسن.
0: وإن كان
1: قال: أنا راني هلهل، راني علمي هلهل، اكثرش من هذا، اكثرش من معناه ايها المجتاز ونظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق اجمل. معناه العلم لا بد معه من التواضع.
0: صح
1: والله. كتاب ذاك كتاب في اللي في معروف هو
0: تبيان سيدي،
1: تبيان
0: تبيان في أدب حملة القرآن،
1: حملة القرآن.
0: نعم.
1: حقيقة يلزم كل متعلم مش يقرأ القرآن، مش يحفظ القرآن، مش يتعلم القراءات، لابد يقرأ الكتاب. وأنا دخلته في البرنامج.
0: صح.
1: وأنا ننصحك معناه باش الناس دخلهم في البرنامج تاع.
0: نعم عندنا حتى في
1: تاعنا نعملوا دورات دورات مهمش. في الكتاب هذاك هو فيه بعض يزم واحد بعض أحاديث يزم يقول عليهم وكذا إذا كانوا ضعيف كانوا كذا فهمت. ولكن في الغالب اللي مذكور حقيقة معناه سواء العالم ولا المتعلم حتى اللي يعلم في القرآن عمل ثم كثيرة ربما يعلم القرآن هو ويعمل في أعمال مخالفة. يزمي يراجع روحه بالكتاب هذا
0: ربي علمنا
1: في آداب حمالة القرآن. ما تحب تحمل القرآن أنت تعلم الأدب قبل ما تتكلم
0: وتخلق بخلق القرآن قبل أن
1: وهل أدب هذا اللي كان يقول عليه إمام الشاطبي موجود في كتابه
0: تواضع. نعم صح
1: ماله.
0: وهو من أهم الأدب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم
1: ماله
0: عموما وقارئ القرآن ومعلم القرآن خصوصا
1: يعلم القرآن يميز بين طلبته ولا على خاطر هذاك معناه كذا وهذاك هذاك تعديله الأخطاء متاعه
0: متأخذوش
1: كما يقولوها تبشبش بيه والآخر أضرب. لا ما يجيش
0: أسف. صح.
1: يلزم الناس كل سواسية.
0: صحيح.
1: ماش مهما كان شنو شنو معناه القيمة متاعه في المجتمع.
0: صحيح.
1: أنت باش تقريه تقول له راه باش تقرأ أنت طالب قرآن أنت أستاذ في الجامعة ماك ولا أستاذ أستاذ مبرز يا سيدي.
0: أي. لكنك طالب
1: متعلم تجي تقرأ تولي أنا عادي دكتور يقرأ عند مستاذ نذكر أسماء ربي يبارك فيه طالب قرآن
0: ما شاء الله
1: يجي يقول لك نحب نتعلم أنا باش نقرأ قرآن. وأنا راني تلميذ أنا مانيش معناها كيف الناس. الشيخ عثمان العياري رحمه الله مما أذكره كنت عندي دروس أنا دروس للأئمة الخمس وأئمة الجمعة معناها في إطار تكوينهم وكذا تحسين معناها نلقى سيدي عثمان العياري نلقاه هو نجي بكري قبل الحصة معنا ربع ساعة وكذا في حمام لف نلقاه جالس هو سلمت عليه أنا قلت لازم بدلوني معناه بشي هو بشي يتعلم بشي يتعلم رجل مبرز وتعلمنا عليه جاي بشي وأنا نعلم فيه في قواعد بدائية نلقاه قلت سلمت عليه فرح بي قلت سيدي الدرس عندك اليوم قال لي لا يا وليدي بعثوا لي دعوة بش نجينا نحضر في الدرس اللي انت تشرف عليه وانا فرحت اللي انت معنا ولدي معنا ولي تعلمت علي ووليت الدرس انا جيت باش نحضر في الدرس.
0: سبحان
1: قلت
0: الله.
1: سيدي ما نجمش نقرر شد جيت اليوم ما يسالش قال لي لا الدروس الكل باش نحضر فيهم شنو خد تقول لي اليوم والله حضر معنا الدروس يجي يحضر قبل الناس كل ويحضر ويقعد مع التلامذة ما قلت له اقعد سيدي بحذايا معناها باش تعاوني وتعطيني الدفعة كذا وش تشحني قال لي لا ما نحب نقعد الا مع الناس اللي جايين
0: الله
1: وهو قاعد معاهم ساعة ساعة مش يعمل روحه يسأل يعمل روحه زعما اي والله هذه صحيحة انا والله ذكرتني بها بارك الله فيك هو يعني يعرف هي قاعدة معروفة ومشهورة عند
0: هذه يعني الخلق خلق
1: التواضع لا تو لا قبل ما ريتش انا
0: فهمت ربي علمنا سيدي وربي جعلنا من المتخلقين بأخلاق القرآن الكريم بهذا سيدي نكون قد أتينا على نهاية
1: كملك مثال كملك عالم آخر اللي هو الشيخ الزواري عبد العزيز الزواري.
0: عبد العزيز
1: زاد كان ذا خلق عظيم، كان يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذم يعلمون، هذم الناس، هذا اللي يعلم الطلبة، يعلمهم التواضع ويعلمهم معناها أنهم يتأدبوا في مجالس القرآن. كنت أستدعيه في آخر سنة دراسية للحفل ذاك المعروف، معناه اختتام السنة الدراسية. والله يا سيدي قد ما نقول ويجي يقعد معنا في المنصة أبدا، يبدأ يلحن بي يقول لي عايش وليدي نحب نقعد مع التلامذة، أنا راني تلميذ راني مازلت طالب علم وكاي لوش فهمت، أنا نحب نقعد معهم أخوي. قال خليني معه.
0: سبحان الله.
1: عاد يجيو الناس اللي معايا في النادي منصة يقول كيفاش الشيخ قاعدو غادي، نقول لهم يا ودي هو يحبك ما تكلموهش راهو ما يحبش. جاء قبل الناس وقال لي أنا نحب هنا، قال لي عيش خليني هنا نحب نعرف روحي.
0: سبحان الله، هذا من
1: توقف نحب النفس متاعي، قال لي قاعد نأدب فيها. اي معناها
0: ربي يعلمنا سيدي وربي يجعلنا من المتخلقين
1: ان شاء الله
0: باخلاق القران وينفعنا بعلمكم
1: ان شاء الله، ناخذوا طريقتهم
0: امين
1: العلماء الصادقين والعلماء آمين. المصلحين
0: امين.
1: العالم يكون مصلح
0: صح،
1: مش يعرف العلم اللي يقري فيه
0: أوكي.
1: وما يكونش عنده اصلاح وعنده صلاح، معناها باش يعلمك جيلك اللي يقريه. ربي يبارك
0: فيك، يبارك لنا فيكم يا سيدي، ربي ينفعنا بعلمكم. أيها السادة المستمعون الأفاضل والمستمعات الفضليات، نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته إلى حلقة أخرى من حلقات برنامجكم جلاء المعاني في شرح حرز الأمانة وجه الثاني في قراءة السبع، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
3: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
4: من القلب إلى القلب.
5: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
3: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
6: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ناطقا بالحكمة وفصل الخطاب، ووعد قارئه أعظم الثواب، وجعل من اتبعه سالكا طريق السداد والصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من الارتياب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بأفضل كتاب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى سائر الأصحاب. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000. كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ محمد الفرجاني في الإخراج التقني والأخت كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. كنا قد بينا الأسبوع الماضي، قلنا عليا الثنايا والصفير المستكن، بينا حروف الصفير، ثلاثة أحرف متاع الصفير اللي هما الصاد والزاي والسين. من بعد الإمام الشاطبي شنو يقول؟ يقول منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثا للعليا من طرفيهما، والضاء والذال وثا للعليا من طرفيهما. يعني الحروف هذه الثلاثة اللي هي الضاء والذال والثاء تخرج ما بين ظهر طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، يعني أي طرف اللسان يكون متعامدا مع أطراف الثنايا العليا دون أن يخرج شيء من حافته إلا الشيء اليسير، يعني اللسان ما يخرجش برشا، شوية فتخرج منه الثاء والذال والضاء، وهذا المخرج أقرب إلى خارج الفم من المخرج السابق. يعني احنا حرف الضاء كيف ننطقوه بتبيع حرف الضاء ذي هما ثلاثة أحرف كما حروف الصفير ثلاثة، فما واحد فيهم اللي هو مفخم وزوز الأخرين مرقين، هذايا كيف كيف عنا الضاء اللي هو حرف مفخم، وعنا الذال والثاء اللي هما حروف مرقة. به بالنسبة للضاء نقول أض ض ظو ضي. الضاء ما هيش كيف الضاد، أب وهذا ضاء ذي طرف اللسان كما قلنا يعني فوق الثنايا السفلى، ويعني ما بيناتهم يخرج طرف اللسان يخرج شوية على برا، نقول أض. يعني أنت كيف تبدأ تقرأ وتقول فضل، لا غلطك هيك، ولا نجي ونقول ولا الضاء ولا الضالين، لا نقول ولا الضاء، الآخر فيه استطالة والآخر يعني الأضراس كيف ما قلنا من أيمن من اليمين وإلا من اليسار، اللسان يمشي لليسار فهمتني، ويعمل فما ضغط يعمله، وبتبيع فيه الصيفة متاع الطباق يعني يلتصق أكثر بالحنك الأعلى، ما هوش كيف الضاء، الضاء لا نقول أض ضاء ضو ضي. كيف كيف بالنسبة لحرف الذال نقول أذ ذا ذو ذي، بالنسبة للثاء نقول أث ثاء ثو في، وبطبيعة كل حرف كما قلنا يمتاز بصفات، يعني احنا كيف نبدأ ونقرأه ما نخلطوش، ما مثلا فاذكروا الله ما نقولوش فذ ونخليه، وذاك الثاء حرف مهموس ما نخليهوش معاه نفس يمشي والهواء، ما نقولوش فذ فذ فاذكروا الله، لا نقولوا فذ أذ حرف رخوي، هنا الصوت يقعد يمشي لكن النفس لا ما هوش كيف الثاء، فما فرق ما بين حرف الذال والثاء ولا الضاء، أض ونقول أذ نقول أث. ربي يبارك فيكم وننتقل إلى المكالمات. أولى المكالمات، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا،
7: عايشك.
6: الاسم
7: عوض عموري من دجاج ولاية دوزر.
6: مرحبا بيك،
7: الله يبارك فيك.
6: شنو باش تسمعنا للعواطف؟
7: ان شاء الله ما تيسر من سورة البقرة.
6: تفضل. اي
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب.
6: عودها ألف لام ومدنا اللام بالقديعة عدعتها ست حركات حق
7: إن شاء الله.
6: هاي.
7: ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب. فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
6: ترى عود للآية هذه يقول الذين يؤمنون بالغيب يلا هاي
7: إن شاء الله. الذين يؤمنون
6: لا ما قلوش يؤمنون الهمزة هنا ما نعملوش فيها كالركزة متاعها كأن قلقلناها شوية هكا. لا يؤمنون مش يؤمنون. لا
7: الله يفتح عليك إن شاء الله.
6: يلا ها.
7: الذين يؤمنون
6: لا لا حاول قول يؤمنون يؤمنون ما نقولوش يؤمنون ما تسيبوش يؤمنون
7: إن شاء الله. يؤمنون
6: يلا هاي.
7: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون.

0: الله يبارك
1: يكذبوا.
0: فيك أختي، أحسنت.
1: شكرا بقى. الله يرحم والديك.
0: رد بالك من الهمزات، كما قلت لك الهمزة
1: الله
0: الساكنة ما زلت قاعدة تعمل فيها، هو صحيح حرف يعني شديد فيه الشدة
1: نعم،
0: لكن
1: إن شاء
0: احنا
1: الله.
0: ما نقلق لهوش، نقولوا يؤمنون فأذنوا فأذنوا مش فأذنوا.
1: اي شكرا، الله يفتح عليك، الله يفتح
0: حاول
1: عليك.
0: باش تتدرب عليه.
1: الله.
0: وكيف كيف الميم مثلا، وما يخادعون إلا أنفسهم، وما أنفسهم، وما مش أنفسهم، ريتها كما شوية هذيك نسمعوها كأنها قلق. لا أحسنتي، ربي يبارك فيك، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن منهك
1: إن شاء الله. هيا معك بنتي إن شاء الله.
0: تفضلي.
1: أي شكرا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شنو اسمك بنتي؟
2: أمنة الخالد من جيس ليتو.
0: مرحبا بك أمنة، هاي شنو باش تقران؟
2: بداية صوت الحج إن شاء الله.
0: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من قطرة مخلقة وغير خلقة بين لكم، ونفرغ في الأرحام ما نشاء إلى أجل ثم نخرجكم طفلا فلتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
0: الله يبارك فيك يا آمنة، أحسنت. ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية ممتازة محلاك ما شاء الله. قديش تحفظ من القرآن آمن؟
2: 27 حزب.
0: ما شاء الله. وخديه عمرك؟
2: 9 سنين.
0: ما شاء الله، ربي يبارك فيك وربي يبارك في اللي علمك وربي يبارك لك في أمك.
2: به
0: لمثل هذا فليعمل العاملون. ما شاء الله، إن شاء الله تكون من حفظة القرآن الكريم. ربي يبارك فيك، أحسنت يا آمن. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: ألو.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: مرحبا. الاسم
3: مريم غوائل.
0: مرحبا بك مريم، قديش عمرك مريم؟
3: جوزة أم العرايس.
0: مرحبا، قديش عمرك مريم؟
3: عمري 8 سنين.
0: ما شاء الله. وقديش تحفظ من القرآن؟
3: لحظة
0: تخمم شوية وتقول لي.
4: تحفظ جزء عام.
3: جزء عام.
0: جزء عام. هاي الياسر، هاي شنو باش تقرا؟
3: الشمس.
0: سورة الشمس. باهي نقصوا شويه من الحس باش نصمموك بالكدا. اي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها.
0: قل وتقواها.
3: وتقواها، قد أفلح من زكاها.
0: قل قد أفلح.
3: قد أفلح
0: من. لا لا لا لا، ما نقلقلوش الفاء، قد دالك هاو، نقولوا قد أفلح من زكاها.
3: قد أفلح من زكاها.
0: صحيت.
3: وقد خاب.
0: كيف كيف الدال هنا؟ وقد.
3: وقد وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وسقياها.
0: صحيح.
3: فكذبوها
0: فكذبوه
3: فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فلا يخاف عقباها.
0: عودها عقباها.
3: عقباها.
0: صحيت ما شاء الله عليك يا مريوم، قاعدة تقرأ ماما.
3: أي
0: هاي ياسر، إن شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن منك. به واصل، أحسنت يا مريوم
1: الله.
0: ناخذ مكالمة أخرى.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أسماء من ولاية سيدي ومزي.
0: مرحبا بك.
5: وبيك يا عين. باش نقرا ما تيسر من سورة سيدنا يوسف عليه السلام.
0: تفضل.

إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.

قال هي رفدتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل

0: فكذبت وهو من
1: الله
0: الصادقين.
1: يبارك فيك أسمع، أحسنت أحسنت، باهية تلاوة باهية ما شاء الله، ومع الوقف هذا المزيان، الوقف الهبطي، ها ربي يبارك فيك، أحسنت، شكرا لك، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة
0: تبارك
1: ديما
0: الله
1: أحسن من هكا إن شاء الله.
0: بإذن الله. شكرا،
1: ها
0: ربي
1: مش
0: يخليك ربي
1: معناها
0: أجرك.
1: نقولوا لك راهو باهية يعني يلزمك ديما ها تحسن.
0: إن شاء الله.
1: أحسنت، شكرا لك، ناخذ
0: شكرا.
1: مكالمة أخرى. السلام
0: السلام
1: عليكم.
0: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أم إياد من جديد.
1: مرحبا بكم إياد، تفضل.
0: أقرأ إن شاء الله من سورة الجن إن شاء الله.
1: سورة،
0: من سورة الجن.
1: تفضل، ربي يلطف بينا وبيك من الجن.
0: اللهم آمين أجمعين.
1: عايش كيف، تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي
1: لا
0: أنه
1: لا ما قولوش
0: استمع.
1: إلي، لا قل أوحي إلي أن، مش إلي، لا إلي أنه استمع،
0: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
1: قرآنا
0: آنا
1: عجبا،
0: عجبا. اذهب اذهب.
1: يلا.
0: قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد
1: لا لا
0: فآمنا به.
1: لا أم إياد، يهدي
0: نعم
1: إلى الرشد فآمنا به.
0: يهدي إلى الرشد
1: لا لا ما
0: فآمنا
1: فماش مد بعد
0: الرشد.
1: الدال، ما نقولوش رشدي، يهدي إلى الرشد فآمنا به.
0: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا.

وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن

0: قاعدة للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
1: شهابا رصدا، راس
0: شهابا رصدا.
1: به يعني ادغام.
0: وإن
1: عاد رد بالك. ها
0: أي
1: به
0: أي وإنا لندري
1: لا
0: أشر،
1: ندري، مش لا ندري، وإنا لا ندري.
0: أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
1: الله يبارك فيك أم إياد. أما ما نقولوش أشر شاء، نقولوا شاء شاء شاء شاء، ها ما نقولوش
0: نعم.
1: شر. به به تلاوتك به قاعدة تتحسن، وحتى في الحروف نتاعك قاعدة تتحسن. نزيدوا نركزوا أكثر باش المرقق مرقق والمفخم مفخم. كل مرة إن شاء الله أحسن.
0: ارتباك خليني كما هك،
1: كيفاه؟
0: قلت لك الارتباك والخوف كما هك يعني.
1: لا به به أحسن أحسن به. كل ما تزيد تتعلم وتقرأ كل ما أحسن إن شاء الله. ربي يبارك فيك، أحسنت أم إياد، شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام
0: السلام
1: عليكم.
0: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عسلامة.
1: الاسم
2: رجاء من جديدة، ولاية منوبة. رجاء
1: مرحبا بك.
2: عايشك خلي.
1: عايش نيب تقرأنا.
2: متى يسر من سورة البقرة.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب.
1: عاود تراها اسمعني يا أختي.
2: نعم.
1: قول ليس البر، عن الراء مفخمة. ها؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ما نقولوش مغ غاء. باهي؟ هاي عاودها الآية بالكدا.
2: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولا

0: السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
1: قل فاتباع بالمعروف وأداء وأداء
0: فاتباع بالمعروف وأداء
1: لا وأداء وأداء يلا
0: وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
1: الله يبارك فيك أحسنت يا رجاء به لما رد بالك من الحروف المفخمة الساكنة ما نقولوش تخ خاء نقولو تخفيف ها كيف كيف الراء ما نقولوش ليس البر ليس البر راء رو ري ونقولو أر القربى مش قر ونعملو برشا تكرير فيه الراء فهمت
0: إن شاء الله
1: ما نقولوش والعبد والعبد ما نقلقلوهاش والضراء ما هيش ضراء هي كنا قبيلا نبينوا في حرف الضاء هي الضراء ضاد فما فرق ما بين الضراء وفما فرق ما بين اللي قريتها انت تقول الضراء ضاء
0: الضراء
1: الضراء فهمت أختي
0: إن شاء الله
1: ربي يبارك فيك أحسنتي نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن منك أحسنت شكرا لك ناخذ فاصل ثم نعود
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن
3: إشهار
4: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي بنك الوفاق بنك الجميع
3: إشهار
5: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم كيف بينا الحروف الثلاثة اللي هما المخرج متاع الظاء والذال والثاء، هنا بالنسبة للحروف هذوما الثلاثة وجه الترتيب فيهم يعني باعتبار قرب اللسان إلى يعني إلى خارج الفم، يعني كيف نقوله أف اللسان يخرج أكثر من حرف الذال، نقوله أف تحسوه اللسان خرج اكثر. من بعد كيف نقولوا اذ كيف نقولوا اظ يزيد يدخل الداخل اكثر شويه، يعني هنا. والحروف هذه شنو تتسمى؟ تتسمى الحروف اللثويه لخروجها من قرب اللثه. والحروف الصفير شنو تتسمى؟ تتسمى الحروف الاسليه. والحروف اللي قلنا لها قبل الثلاث حروف الاخرين اللي هي الطاء والدال والتاء تتسمى الحروف النطعيه. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: مرحبا. الاسم
1: محمد طه.
0: شكون؟
1: محمد طه.
0: اهلا بسي محمد طه. منين يا محمد طه؟
1: من تونس.
0: من تونس. شنو باش تقرا لنا خويا؟
1: اقرا سورة البقرة.
0: باهي تفضل اقرا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم.
0: يا سي محمد.
1: نعم.
0: تسمع فيا؟
1: تسمع فيه.
0: انا مانيش قاعد نسمع فيك بالكدا، ساعات تقرا الصوت يهرب يعني ما نسمعهاش الايه كامله. حط تليفون بالكدا باش نسمعوك. تفضل. اي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
0: باهي. قول هدى للمتقين الذين، كيف باش نواصلوا هنا؟ ما نقولوش هدى للمتقين، لا ما الطبيعي، نقول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. قلق الحرف نعمل قلق في حرف القاف. أي عاود.
1: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم.
0: قل أأنذرتهم.
1: أأنذرتهم.
0: لا قل أأنذرتهم.
1: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
0: الله يبارك فيك محمد.
1: عايش.
0: قاعد تقرأ أنت تتعلم ولا لا؟
1: قاعد نتعلم.
0: فين تتعلم؟ تمشي للجمعية؟
1: نمشي للجمعية.
0: أي هذه أنت حفظها الصورة ولا تقرأ فيها كيكة وحدك؟
1: نحفظها، نقرأ ونحفظ.
0: أي تقرأ تحفظ وحدك ولا فما شكون يحفظ فيك؟
1: نقرأ ونحفظ وحدي.
0: لا ما يلزمك تمشي راهو القرآن ما يلزمكش تحفظه وحدك، تحفظه وحدك تحفظه يعني بالغلط. باهي يلزم فما شكون يوريك كيفاش تحفظ وتمشي تسمع عليه، يعني يلزمك تمشي للشيخ. فهمتني خويا؟
1: اي انا قريت قبل في النخل.
0: اي نحبك انا تواصل باهي، توا انت ما شاء الله قاعد تحب تقرا لنا بالنغمه نتاعنا التونسيه. ها؟ اما هكايا يعني فما مدود واحد مد طويل والاخر مد قصير، ذي غنه طويله هذه غنه قصيره، والحروف مازلت ما هيش مريقله بالقدا يعني، فهمت؟ يعني نحبوك تتعلم باش كيف تقرانا قرايه باهيه وتشيخنا ونسمعوك بالنغمه ذي نتاعنا التونسيه الباهيه. ها؟
1: حاضر.
0: باهي سي محمد، قديش عمرك انت؟
1: 13.
0: باهي محمد، هيا توعدني تمشي تقرا بالقدا.
1: نعم.
0: ما تحب القرآن أنت ولا لا؟
1: نحب.
0: أي باهي تمشي تقرأ وتتعلم باش المرة الجاية كيف تسمعني حاجة باهية. باهي ربي يبارك فيك، أحسنت يا محمد، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: أنا نحب نشارك في الإذاعة.
0: شنية اسمك؟
2: اسمي دنيا لف.
0: دنيا؟
2: الأسود.
0: مرحبا بيك دنيا، قديش عمرك دنيا؟
2: عمري 10، مش ندخل في 11.
0: باهي ياسر، وشنية تحب تقرأ لنا؟
2: سورة إنساء.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: عاود خلنا نسمعوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا.
0: قول بصيرا.
2: بصيرا
0: مش سي، مش سي، قول صا.
2: بصيرة.
0: اي باهي، وما نقولوش با زادة، با صيرة.
2: بصيرة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.

0: يوفون بالنذر ويخافون يوما شرهم مستطيرا.
1: شره مستطيرا
0: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
1: حبه
0: مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
1: صحيت. الله يبارك فيك دنيا. قاعدة تقرأ دنيا ولا لا؟ قاعدة تتعلم؟ ها؟
0: ما أعرف نقرأ.
1: ليه مش تعرف؟ قاعدة تمشي تتعلم ولا لا؟
0: ايه.
1: ها؟
0: ايه تمشي في المدرسة القرآنية.
1: في المدرسة القرآنية. باه صحيت. إيه؟ احسنت. باه باه. قديش حفظت من حزب تويك؟
0: زوزة. ايه
1: باه. ان شاء الله نسمعوك مرة اخرى في تلاوة احسن من هكا. باهي
0: باه.
1: زيد اقرأ بالكداب باش تتحسن اكثر من هكا.
0: باه.
1: هاي ربي يبارك فيك. احسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: الله يباركك.
1: مرحبا. الاسم
2: معك علي الشابي من سيدي بوزي.
1: مرحبا بك سي علي.
2: إن شاء الله باش نقرأ ما تيسر من سورة المجادلة.
1: المجادلة.
2: مجادلة.
1: أي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادل

0: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: الله يبارك فيك سيدي.
0: شكرا
1: ربي يبارك فيك. أغزم نقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نقول والله الواء حرف مرقق هو ولا لا؟ ومن بعد عنا اللام مغلظة. نمشي ولها ديريكت ما نقولوش والله والله لا نقول والله على طول ولا والله باهي. ونقول إن الله سميع مش بصير بالا
0: فخمت البيانة
1: باهي ما نخليوهاش تمشي مع الصاد باهي. نقول الذين يا مش يظهرون يظهر يا لا يا يا يا يظهرون فهمت. ونقول غفور رحيم رد بالك كرام ما نعملوش غفور باه. انت ما شاء الله عليك تلاوتك باهية اما شنية تركز فيش تركز ركز في الحروف المفخمة والمرق وتبدأ تقرأ في عقلك. قول الذين الذين يظهر ما تقولش يظهرون ها زاد تبع تولي تخليها تهزها مع الضاد ولا مع الضاء باهي. ما شاء الله عليك المره الجايه نسمعوك في احسن من هكا
0: ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: ركز لنا شويه في الحروف تو تشوف كيفاه. ربي يبارك فيك احسن.
0: عايش بارك الله.
1: ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: اسمي مريم من قصر.
1: شنية اسمك؟
2: اسمي مريم.
1: مريم. معي شنية باش تقرا لنا مريم؟
2: استقرات الفاتحة ومتيسرة وسورة البقرة.
1: تفضل. اي

الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

0: يستعينون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
1: الله
0: المفلحون.
1: يبارك فيك مريومة، صحيت.
0: عايز
1: قاعدة تقرأ ما فما شكون يحفظ فيك؟ ها؟
0: لا، ما عن الجمعية في المنطقة.
1: ما عندكم الجمعية؟
0: لا
1: ما لشكون يقري فيك؟
0: معناتها نقرا وحدي في الدار.
1: قد ايه عمرك انت؟
0: عمي دخل باش ندخل في 13 سنة.
1: 15؟
0: 13 13
1: 13. بعيد عليكم الجمعية؟
0: لا نحن في الريف مش في المدينة.
1: باهي ما شاء الله عليك، ان شاء الله ربي يجعلك من حفاظة كتابه. ها
0: يعني
1: باهي، ما هو باش نقول لك، انا حبيت نقول لك على الاخطاء باش هكا تصلحهم هذاك عليه تلاوتك باهيه، اما يلزمك تخدم اكثر شويه، تسمع فما برامج يعديو فيهم في الاذاعه متاع الحروف ومتاع الحروف المفخمه والحروف

0: مرقة ها به تبعهم هذوكم باش تحسن الحروف نتاعك بالكدا فهمت وتحب تزيد تحسنهم اكثر انت تعرفهم الحروف المفخمه والمرقه ولا لا
1: لا
0: ليه يعني مثلا ما تعرفش الحروف المفخمه قديش من حرف والحروف المرقه مثلا كيف نقولوا حرف الصاد نقولوا صاء تعرف اللي هو مفخم ولا لا والخاء والضاء باه صحيتك يعني كيف تبدا تقرا انت اقرا تراه بالحرف بالحرف ما دامك انت بعيده كي يقول مثلا ذلك ذا حرف مرقق ولا لا قول ذلك الكتاب لا را هنا الراء مفخمه نفخموها نحاولوا وحدها كي ارى ايب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لي وكل كيف تنطق الكسره والا الضمه قولها قولها بالكدا مثلا هدى للمتقين قول اللام قول لا لولي كيما تنطقها وحدها اقراها قول للمتقين لي ما تقولش لا فهمت ركز شويه باش ان شاء الله تتحسن التلاوه نتاعك باهي مريومه احسنت ربي يبارك فيك ما شاء الله يعني والله فما يعني شكون بعاد هكا في الرياف وعاملين مجهود وربي يبارك لهم ان شاء الله وان شاء الله يلقاه وشكون يعلمهم ان شاء الله يبدا قريب بحذاهم غاديك ناخذ مكالمه اخرى السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: مرحبا
2: شكرا شيخنا هدى من الجم
0: مرحبا بك هدى شنو باش تسمعنا
2: اواخر سوره الدخان
0: تفضل
2: متيسر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين
0: باهي توا أنا كنت نحكي على الحروف المفخمة والمرقة كيف نقول إن يوم الفا ما نقولوش يوم الفصل فا ف شفت يعني هي الحكاية متاع واحد يركز إن يوم الفصل فأصلي فأصلي
2: إن شاء الله إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون
0: باهي عاود للآية هذية أما نقولوا يوم لا يغني ما نقولوش يغني ما نقلقوهاش الغينة
2: شاء يوم لا يغني
0: لا
2: مولا
0: لا
2: عن مولا شيئا ولا هم ينصرون
0: يا هدى
2: يا نعم
0: عاودها قول يوم لا يغني عاودها
2: يوم لا يغني
0: اي صحيت كك يقراها معاش تقلقل هاي
2: ان شاء الله يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله
0: إلا مد هنا ما نقولوش إلا من رحم إلا من رحم الله
2: إن شاء الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم

0: المهل تغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون.
1: إن هذا ما كنتم،
0: إن شاء الله، إن هذا ما كنتم به تمترون.
1: بارك الله فيك هدى، أحسنت.
0: إن المتقين في مقام أمين.
1: يا هدى،
0: إن شاء الله، الحمد لله،
1: بارك الله فيك،
0: شكرا.
1: رد بالك من الحروف زاد المفخمة، ما نقولوش طاعة العين حرف مرقق، نقوله طاعة
0: طاعة
1: طعامو، ما نقولوش طعامو، ها نقولوا صبوا فا فا فو فوق، مش فوق،
0: فا
1: فو او و او فوق رأسه، فهمت؟ يعني اخو الحروف المفخمة كيف تبدأ بعدها حرف مرقق،
0: مرقق
1: اي انت اقف شوية يعني باهي، مش تخلصهم من بعضهم.
0: ها
1: نقولوا ان شا جا شا جا را، مش شجره شجا، لا شا جا را تا، نقراوها حرف حرف هكاك باش تستانس بهم، يتسجلوا الحروف عندك في ال ها باهي.
0: شكرا شيخنا،
1: الله يبارك فيك، احسنتي باهي ان شاء الله، التلاوه نتاعك قاعده تحسن.
0: ربي شيخنا تحسنت
1: على انت قاعده تقرا ولا لسه؟
0: ولا وحدك؟ نقرأ في جمعيته ونتلقى منك ما شاء الله.
1: هي بيه بيه ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك، شكرا لك، أحسنتي. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا، الاسم
2: ملك. مبروك
1: ملك، زيدنا شوية في الصوت مش نسمعوك بالقداء.
2: الله،
1: شنو باش تقرأ لنا ملك؟
2: نتيسر مسيرة الزريق.
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والزاري

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا

0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: الله يبارك فيك. وهنا لحق مثل ما إدغام معاه غنة نعطيها حقها. باهي شكرا لك أحسنت على هذه التلاوة. باهي قرأتنا الأخت والذاريات ذروة. باهي احنا توا باش نبين شوية هكاية كيف نبداو نقراو باش نحسنوا التلاوة نتاعنا. يعني نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذا راء عنا الراء هنا ساكن نقول ذر و فالحاملات وي الكسرة ركزوا على الكسرة بالقدا زادة والضمة فالحاملات وي وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق مش لصادق دالا دي لصادق وإن الدين لواقع قي قا قو قي. نقرأ القرآن هكاية حرف حرف ما نزربوش يعني في عقلنا. والسماء ذات الحوب حوبك مش حوبك كيف نقف عليها ما نقولوش حوبك بو لا حوبك إنكم لفي قولي هنا عنا التنوين معاه الميم والإضغام نقولوا قولي كأننا باش نقف عليها قولي مخ مو ما نقولوش مخ مو لا نقرأه حرف حرف يؤفك عنه من أفك هكايا نقرأه في عقلنا. أنا هذية راو ملاحظات بصفة عامة مش نصلح في الأخت اللي كانت تقرأ بصفة عامة باش ننجموا نخلصوا كل حرف هكايا ونقرأه القرآن من بعد نقرأه في عقلنا هكايا من بعد كيف نقرأه يعني بالحضر وإلا نقراوه نزربوا شوية فيه نقراوه يعني يتسجلوا كالحروف هذيك. قتل الخراصون ورد بالنا ما نقولوش بالنسبة للأخت هذي ما نقولوش إن المتقين في جنات وعيون أذيكم للموقنين يهجعون نزيدوا وكالواو لا يهجعون يفتنون تستعجلون. الله يبارك فيكم أحسنتم على ما قدمتم شكرا لكم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
3: إشهار. محلياك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: اشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم.
6: لأنهن مكلفات بمهمة تاريخية لم تكلف بها امرأة قط،
5: ولأنهن شاهدات وعليهن واجبات تفرد بها البيت النبوي. أمهات المؤمنين،
6: أمهات المؤمنين،
5: لمحات من سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم،
6: يرويها لكم عبد الرحمن رشاد،
5: والنجوم
6: أشرف عبد الغفور،
5: سميرة عبد العزيز.
6: الموسيقى والألحان
5: أحمد نور.
6: أمهات المؤمنين،
5: أمهات المؤمنين،
6: رؤية درامية
5: يسري علي،
6: الإخراج
5: أسامة سمير.
7: افسحوا لأبي القاسم، افسحوا لأبي القاسم، لقد حضر محمد وسنعرض عليه الأمر.
8: ولكن هذا الأمر لا ينبغي.
7: محمد موطن أسرارنا ومستودع أماناتنا، وسترى بنفسك كيف سيطمئن قلبك لما يفتينا رأي محمد.

0: تهرول أم أيمن، فتستوقفها السيدة خديجة سائلة في إعياء: إلى أين؟ إلى أين أنت ذاهبة يا أم أيمن؟
1: إلى دار الندوة، لابد أن أذهب لمحمد لأبشره بمولد زينب.
0: وترجوها السيدة خديجة في أدب جم: بل ابقي يا أم أيمن وانتظري حتى يعود، لقد حرصت كل الحرص على أن أوفر له الهدوء والسكينة ولا أشغله بصغائر الأمور.
1: وهل مولد ابنته زينب يعد من صغائر الأمور سيدتي؟
0: تجيبها السيدة خديجة في إعياء: نعم نعم يا أم أيمن، إذا ما قورن هذا الأمر بنصرة المظلوم على الظالم وإحقاق الحق وخذلان الباطل، فما ذهب محمد إلى دار الندوة إلا لمثل هذه الأمور، لا يجامل أحدا ولا يحابي قريبا ولا صاحبا، ولا تعرض عليه مكرمة إلا سعى في تحقيقها وشجع الناس عليها.
2: كيف يكون حال الزوجة الوفية العاقلة عندما تلم بها الملمات؟ وأي مصيبة أكبر من فقد الابن؟
0: تنظر السيدة خديجة إلى ابنها القاسم وقد ألم به المرض وتقول:
3: آه يا صغيري، أراك كغصن الشجرة التي حبس عنها الماء، أراك تذوي فيكاد قلبي ينفجر، ثم أنظر إلى أبيك فيشتد بي الأسى، أراه حزينا مشفقا عليك يا قاسم من اقتراب النهاية. أود لو أنني تحملت الصدمة وحدي دونه، أو أن معجزة تحدث وتنجي هذا الصغير من مخالب الموت. قلبي ينفلق، تدور بي الأرض، ولكن محمدا قد حضر، فعلي أن أتحلى بالصبر وأتجلد ليتجلد. أرى عينيه تدمعان على القاسم، قضاء الله يا محمد، ولا راد لما قضى الله، ما بخلنا بجهد ولا مال، وهل كان في أيدينا أن نرد القاسم وقد اختاره ربه إلى جواره؟

0: ما بال محمد يا خديجة يميل إلى العزلة والانقطاع عن الناس؟
1: تجيب السيدة خديجة أبا طالب: وجدته مهتما بالتفكير والتدبر في صنع الله، وقد شغل قلبه بالملأ الأعلى وما فيه.
0: لقد شغل وقته بخلق الله ومشكلاتهم، يواسي الضعفاء والمساكين والمصابين، ويفتح قلبه للسائل والمحروم، ويدافع عن المستضعفين، ويسعى في الخير والمحبة. وأراك قد نبت عنه، فقضيت الحاجات وواسيت المصابين، فلما اعتزل الناس؟
1: تجيب السيدة خديجة: لقد رأيته يميل إلى العزلة، فهيأت له الهدوء والسكينة، وجعلت له في الدار غرفة خاصة به، بعيدة هادئة.
0: ورغم هذا آثر ذلك المكان الصعب المرتقى، لينقطع فيه شهرا كاملا كل عام نائيا عن مكة.
1: وتقاطعه السيدة خديجة: لقد سرت في ذلك الطريق الوعر، وصعدت إلى أعلى الجبل واطمأننت عليه، ثم عدت من حيث أتيت.
0: يا لقلبك الرحيم يا خديجة، وعطفك وحنانك الذي يعين ابن أخي على ما هو

0: تحدث السيدة خديجة نفسها، لن يغمض لي جفن ولن يستقر لي حال، وأنت يا محمد في الغار هناك على قمة جبل حراء العالية تنظر إلى السماء والنجوم.
1: وفجأة وجدت محمدا يدخل عليها خائفا، يصيح مرتجفا قائلا: زملوني زملوني.
0: فأسرعت خديجة إليه وعاونته على السير إلى فراشه حتى بلغه ورقد فيه، فغطته كما أمر، ثم وقفت بجانبه صامتة تنظر إليه وترهف سمعها إلى أنفاسه قائلة له: لن أغادر حتى يذهب عنك الروع، لقد فتح عينيه، انهض انهض يا محمد، ما كل هذا العرق؟ ماذا حدث يا أبا القاسم؟ شغلت قلوبنا عليك.
1: فنظر صلى الله عليه وسلم أعلى الحجرة ثم قال: لست أدري يا خديجة ماذا سيكون، فقد رأيت عجبا.
2: أمهات المؤمنين،
3: أمهات المؤمنين.
2: غدا بإذن الله
3: يتجدد اللقاء.
2: صور الشخصيات:
3: خالد الذهبي،
2: أحمد خليل الشرقاوي،
3: بشرى القصبي،
2: أمل عبد الله،
3: ومديحة إبراهيم.
2: الهندسة الصوتية:
3: محمود صبري.
2: أمهات المؤمنين. الرؤية الدرامية:
3: يسرية علي.
2: الإخراج:
3: أسامة سمير.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: فاسجدوا لله واعبدوا.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من رياض السنة النبوية.
4: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
3: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
4: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
3: من رياض السنة النبوية.
4: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
3: من رياض السنة النبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: إلى القلب.
1: والنفس كالطفل إن تهمله شب على النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يحفظكم ويبارك فيكم.
2: آمين يا
3: أستاذ هيثم.
2: الله يحفظ
3: السادة المستمعين جميعا.
2: آمين آمين.
3: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الانتفاع
2: آمين
3: بما نسمع ونقرأ
2: يا رب،
3: وأن يجعل ذلك في صحائف أعمالنا يوم نلقاه
2: يا رب. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله رحمة واسعة، ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وقد وصلنا إلى الفائدة السابعة من المعلم الثالث في مظالم العباد، حيث يقول رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. السابعة: ظلم الذمي في ماله وعرضه وأهله أو بدنه كظلم المسلم، لأن له ذمة المسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة، ومن ظلم ذميا لم يرح رائحة الجنة. الحديث وهو صحيح. نعم،
3: هذا التنبيه أو هذه الفائدة السابعة فائدة لابد أن نقف عندها شيئا ما، لأنها تصحح مفهوما فاسدا عند البعض.
2: نعم،
3: قال الشيخ: ظلم الذمي، يعني من كان من أهل الكتاب، سواء في ماله أو عرضه أو أهله أو بدنه كظلم المسلم، هذا له ذمة.
2: نعم،
3: فلا يصح أن تظلمه، فضلا عن ظلم المسلم الفاسق أو المسرف. نعم، على نفسه. فالبعض يحسب أنه لإسرافه على نفسه يحل.
2: نعم،
3: أن نظلمه، وهذا من التصورات الفاسدة.
2: صحيح،
3: التي علقت بأذهان البعض. لا، وإن كان يعني عدم إيمانه كفره وباله عليه.
2: نعم،
3: وأنت مطالب فيما بينك وبين خلق الله تعالى أن تلتزم معهم بالهدي الذي أرشدك إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام،
2: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
3: فلا يحل، ما دام ثم ذمة بينه وبين المسلمين، لا يحل أن تتعدى عليه، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في أهله ولا في بدنه. بعض الناس اليوم سامحني يدخل يعني إلى بلد من البلدان، يدخل بتأشيرة.
2: صحيح،
3: والبعض الآخر يعني كما يأتينا بعض الأجانب.
2: نعم،
3: فيستبيحون غشهم
2: وأموالهم. صحيح،
3: والتحايل عليهم.
2: صحيح،
3: قال إيش؟ قال ما هو قاوري.
2: نعم،
3: وإذا سمحنا
2: تلفظت
3: بها كما.
2: نعم،
3: هي.
2: نعم، هذا يعني الذي يقوله الناس.
3: وإذا.
2: نعم،
3: كان يعني هل يعني ذلك أنه يجوز لك أن تتحايل عليه؟
2: نعم،
3: أو أن تغشه؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز.
2: صحيح،
3: لابد أن ننتبه لهذا، يعني تفتري عليه تتعدى على عرضه بأي وجه حق.
2: صحيح.
3: ما بينه وبين الله تعالى يحاسب عليه فيما بينه وبين الله تعالى. نعم. وأنت مطالب أن تلزم الهدي والإرشاد النبوي في هذا الباب مع الذمي. وقلت أنا مثلت أيضا مع من أسرف على نفسه من المؤمنين.
2: صحيح.
3: وانظر إلى كلام سيدنا عيسى عليه السلام، قد ذكره الإمام مالك في موطئه، قال في جملة ما قال: ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد.
2: صحيح.
3: فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله تعالى على العافية.
2: صح.
3: فإسراف المرء على نفسه هذا ليس مبررا لأن يتعدى عليه، ليس مبررا لأن يظلم في ماله أو في عرضه أو في أهله أو في بدنه أبدا.
2: صحيح.
3: مهما كان. وإذا لم يفهم المسلمون هذا فإنهم لن يستطيعوا أن يكونوا سببا في اهتداء الآخرين.
2: أكيد.
3: يعني سامحني، إذا كنا ظالمين، أي فرق
2: صحيح
3: بيننا وبين المتجبرين في الأرض والطغاة وغير المؤمنين؟ أي فرق؟ ثم كيف سنكون سببا في هداية هؤلاء؟
2: نعم.
3: إذا كنا لا نظهر لهم محاسن ديننا، لأنه هو ماذا يصنع؟
2: حقيقة ديننا هذه.
3: نعم نعم. يعني المحاسن التي في ديننا، هذا المقصود. وكل الدين وكل ديننا محاسن.
2: نعم.
3: فكيف يعني هذا لن ينظر إلى قيامك بالليل وإلى صيامك بالنهار. الناس يا أخوة إنما يتأثرون أكثر ما يتأثرون بالأخلاق والمعاملة
2: والسلوك. صحيح. هذا هو
3: أكثر ما يتأثرون. نعم. قراءة، كثرة ذكرك لله وكثرة قراءتك للقرآن وكثرة تنفلك صلاة وكثرة صلاتك بالليل وكثرة صيامك، نعم قد تنجذب أنفس الناس نحوك، ولكنها إن رأت.
2: صحيح.
3: عليك من الأخلاق.
2: نعم.
3: والسلوكات ما لا يتوافق مع مقتضياتها نفرت منك.
2: أكيد.
3: ولو كنت في أعبد الناس. وقد ينجذب الناس إلى مسرف على نفسه.
2: نعم.
3: بسبب حسن خلقه معهم وحسن معاملته أكثر.
2: نعم.
3: لذلك تعرف أنه بعض أهل السوق يكون إنسان يكون مسرفا على نفسه.
2: نعم.
3: ولكنه صادق في المعاملة، لين في التجارة، يوسع على المعسر ويتجاوز عن الناس، ترى الناس يقبلون عليه.
2: نعم.
3: أكثر من غيره.
2: نعم.
3: والآخر الحاج، واعذروني أنا أمثل ببعض النماذج.
2: نعم.
3: أنا لا أقول كل حاج هكذا
2: أبداً.
3: وكل أبدا معاذ الله.
2: نعم.
3: لكن بعضهم هكذا، لا في التجارة ينسى دينه.
2: صحيح.
3: وترى عليه من الأخلاق ما لا يتطابق
2: مع الصورة التي
3: مع. نعم. يعني أنت حاجه في الصف الأول.
2: نعم.
3: في المسجد كيف تفعل هذا؟ والأخطر، انظر، الأخطر في أن يصير السلوك المشين أن يصير ناتجا عن اعتقاد. ثم فرق بين من يتعدى على مال النصراني أو اليهودي الكتابي.
2: نعم.
3: الذمي، بين من يتعدى عليه وهو مغلوب، يعني نفسه غلبته.
2: يعني
3: هواه غلبه،
2: يعني قد يفعل هذا مع أي واحد.
3: نعم.
2: واحد.
3: نعم. السبب الطمع.
2: طمع بالضبط كذا.
3: وبين من يفعل ذلك استحلالا،
2: نسأل الله السلامة،
3: وبين من يفعل ذلك لأنه يرى أنه جائز. هذا خطير. لاحظ الفرق بين البابين. يعني هو يظن أن هذا الرجل لكونه مخالفا له في الدين أن هذا مبرر لكي يتعدى على ماله أو بدنه أو مشاكل ذلك.
2: نعم. هذا لا، هذا حرام أصلا.
3: يعني يعني ثم البعض منهم، أنا أستحي أن أذكر بعض القصص، أستحي يعني يعني بعضهم يتصل قال والله فلان يعني إنسان يخالفه في الدين وأواك وهو يعلم أنك مسلم، أواك وأنت مغترب، أواك أواك في بيته وهو يخالفك في الدين، بدل أن يرى منك أخلاق الإسلام
2: وإحسان. الجزاء والإحسان هي
3: للإحسان. يعني سبحان الله، تعض اليد التي مدت إليك بدعوى أنه هو
2: مخالف لديني.
3: عجيب هذا.
2: أي الله المستعان.
3: في أي دين وجدوا هذا؟ في أي كتاب؟ في أي سنة؟ في أي عرف؟ في أي شريعة؟ المسلم الأصل يعني سبحان الله أن يكون مرآة عاكسة
2: صحيح
3: لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنوار وأخلاق وآداب وسلوكات نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، الصحابة ما كانوا يغدرون
2: أبدا.
3: قال أتخشينا أن أفتك به؟ يعني مسجون مربوط، ولا الصبي اقترب منه وعنده موسى يستحد بها، فنظرت خافت على ولدها، وهم سيقتلونه، وهم مشركون حتى وليسوا أهل الكتاب، ولم يفعل. انظر الأثر الذي تركه في في في نفسها. ثم سلوكات أحيانا بسيطة في نظرنا.
2: نعم.
3: ثم أنا دائما أقول ثم نوع من المعاصي وإن عده البعض دقيقا إلا أنه عظيم في ميزان الحق بسبب ما ينتج عنه
2: يترتب
3: من صد عن سبيل الله.
2: سبحان الله.
3: أحيانا سلوك بسيط يكون سببا في إسلام شخص.
2: صحيح.
3: وسلوك بسيط معناها سامحني يعني في بسيط في أعين الناس. نعم. يعني ورقة يلقيها في الطريق، وإلا
2: كلمة يتلفظ بها،
3: ولا يجلس في الحافلة ومسن، ولا امرأة واقف.
2: نعم.
3: ولا يقوم ليدع له المجال، ليفسح له المجال ليجلس. سلوكه قد يراه أمرا بسيطا ولكن أثره عظيم.

0: ذاته.
1: سبحان الله.
0: يعني الأثر الذي يتركه في نفوسهم أثر عظيم. كذلك إذا كان هذا الرجل المسرف على نفسه، وأنا أذكر هذا والشيخ صحيح. لم يذكره لأنه في زمنه قد لا يلتبس على الناس مثل هذا، أو قد لا يجترئ الناس عليه، لكن في زمننا بعض الناس يفعل هذا، والله لأنه فلان يعني مسرف على نفسه. وإذا كان مسرفا على نفسه يعني كيف سأكون سببا في هدايته؟ كيف سأكون سببا في استنقاذ مهجته من سخط الله سبحانه إلى رضوانه ومن عذابه إلى نعيمه؟ كيف وأنا أتعدى وأنا أظلم والظلم ظلمات يوم القيامة؟
1: نعم.
0: ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم قالوا ولو كان كافرا، مظلوم يعني وإذا كافر،
1: أما يجيب المضطر إذا دعا،
0: مظلوم هذا مظلوم. دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، يقول لأنصرنك ولو بعد حين.
1: سبحان الله. حتى لو كان على غير دين المسلمين،
0: أخي مظلوم، يجوز لي أن أتعدى عليه أن أظلمه؟ يعني كافر أو غير مؤمن، يجوز لي أن أتعدى عليه وأن أظلمه؟ أبدا. بالعكس، واليوم المسؤولية كبيرة أمام المسلمين.
1: صحيح.
0: في هذا الباب، لأن أعظم باب اليوم، أعظم باب من أبواب استجلاب قلوب العباد إلى دين الله تعالى هو هذا الباب. لذلك كان الناس في دول شرق آسيا
1: صحيح
0: قد دخلوا الإسلام. في الإسلام بأي وسيلة؟
1: تجار. قال
0: تأثرا بالتجار اليمنيين المسلمين.
1: سبحان الله.
0: رأوا من رقتهم، من أخلاقهم،
1: صدقهم،
0: من صدقهم، من عدم غشهم وخديعتهم. اليوم المشكل أننا ندعي الإسلام ولا نظهر أخلاقه.
1: نعم.
0: المشكل يعني سامحني، معناها نحن فتنة نشوه الصورة.
1: صحيح. هذه هي، نكون فتنة لغيرنا.
0: أي والله.
1: والسلام.
0: وهذا المشكل الكبير.
1: نعم.
0: لأننا لا خلق لنا من أخلاق الإسلام.
1: نعم.
0: لا خلق عندنا من أخلاق الإسلام. أخلاقنا نحن ندعي أننا مسلمون وليس عندنا من أخلاق الإسلام إلا من رحم الله منا.
1: نعم.
0: إلا من رحم الله منا. لذلك هذه النقطة، الشيخ قال ظلم الذمي في ماله، لاحظ، أو عرضه،
1: أو عرضه،
0: أو أهله، أو بدنه، لاحظ، نفصل
1: كل
0: ما ما أجمل ما
1: ظلم
0: الذمي وسكت، لا، حتى يبين أن كل ذلك
1: صحيح،
0: لأن له ذمة، عهد، كظلم المسلم بلا فرق.
1: نعم.
0: لأن له ذمة المسلمين، ومن آذى ذميا فقد آذاني.
1: نعم.
0: ومن آذاني فقد آذى الله.
1: صحيح.
0: في الخبر. وذكر الشيخ هنا حديثا آخر، من ظلم ذميا فأنا خصيمه، قال يوم القيامة. ومن ظلم ذميا لم يرح رائحة الجنة.
1: إذا
0: لم يستحل،
1: كلام شديد.
0: نعم. إذا لم يستحل ولم يرد المظالم ولم يتوب من ذلك. نعم. أخشى على نفسي، قال الحديث.
1: ثم ذكر قال وهو صحيح.
0: نعم.
1: كأنه يشدد على ما ورد فيه.
0: نعم.
1: المعنى
0: نعم. صحيح.
1: المعنى صحيح.
0: نعم. المعنى صحيح، هذا المعنى ثابت
1: صحيح في أكثر من حديث، في أكثر من حديث.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا.
0: نعم.
1: لم يروح رائحة الجنة، وهذا الخطير شيخ، تشنيع في في في في في في الجزاء متاع من يظلم. سبحان
0: وهو
1: الله.
0: هذا التشنيع سببه قصده صلى الله عليه وسلم إلى صرف الناس من أمته عن هذا الباب لشدته وخطورته. تعلم ذاك الذمي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي، ذاك الأنصاري لطمه على وجهه. السبب نزاع حصل بينهما، فقام الكتابي وقال والذي اصطفى موسى على العالمين، وكانوا يعرض.
1: نعم.
0: بأفضلية سيدنا موسى على النبي عليه الصلاة والسلام.
1: صحبه وسلم.
0: فانتاب ذاك. نعم. الأنصاري الغضب وحملته الحمية أن لطم وجهه، قال وعلى محمد صلى الله عليه سيدنا رسول الله، فلطمه فخاصمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقر النبي صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم
1: ذاك
0: الأنصاري، بل نهاه عن المفاضلة بين الأنبياء وبين له قدر سيدنا موسى عليه السلام.
1: نعم،
0: فالمسألة مهمة.
1: وفعل سيدنا عمر مع سيدنا عمرو بن العاص وابنه،
0: يعني
1: كلها فعل الصحابة، فعل سيد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: والقصص في تاريخ الأمة كثيرة
1: كثيرة جدا، سيدنا علي
0: وغير
1: واحد من الصحابة سبحان الله.
0: لذلك لابد أن ننتبه لمثل هذا وأن نحتاط.
1: نعم،
0: وأنا أكرر أقول ثم فرق بين السلوك الذي يصدر عن هوى وبين السلوك الذي يصدر عن تصور واعتقاد.
1: هذا خطير. ثاني خطير،
0: خطير جدا،
1: ثاني خطير،
0: وهو مما صار يروج في هذه الأيام بين صفوف الناس. نسأل الله العفو والعافية،
1: السلامة والعافية، والناس تتبع. وحتى أنا بين المواقف التي حدثت معي وأختم به شيخ، يعني يراك فيأتيك قل لك والله الحقيقة أنا نتبع فيك لباس فما، قل لك والله أنا أظنكم خلف المصدح، يعني بين قوسين سامحوني في الكلمة، تظهرون يعني على تظهرون على غير حقيقتكم. نعم، في سفر عبادة ويبدأ يعس عليك.
0: نعم،
1: بعد يقول لك والله الحمد لله أنا تبينت أنه الحمد لله ويعطيكم الصحة، ويأتيك ويخبرك بذلك.
0: نعم،
1: فما بالك الذي لا يخبرك ويتأثر بسلوكك.
0: نسأل
1: الله السلامة والعافية وأن لا يجعلنا فتنة لغيرنا يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، وجعلكم الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
3: أستغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
4: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي.
3: أستغفر الله
4: حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
5: إسلامنا دين السلام.
4: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
5: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العبيد.
4: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى. قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
6: حسبي ربي جل الله.
4: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي، حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسدها.
3: أستغفر الله مما كان من زمان.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إشهار.
1: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاعف فيها العمل الصالح وتضاعف فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده،

الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق

من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم

0: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب ونحن نتربص

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: إشهار.
2: محليك يتروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
2: ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
1: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
2: ألو.
3: ألو.
2: السلام عليكم.
3: السلام يا شيخ.
2: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
3: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
1: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
2: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، والسلام عليكم.
1: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
2: أنا أشكرك شكراً جزيلاً
3: والحمد
2: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
1: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
6: تعليم القرآن الكريم.
7: تعليم القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
8: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سنبدأ اليوم في حصة جديدة من قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، الآية 76 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: وإن يأتوكم أسارى، الآية 85 من نفس السورة. قبل أن نبدأ، نحن قلنا في الحصة الماضية إن شاء الله سنأخذ من الأحكام الميم والنون المشددتان، هي حكم جديد باش ناخذه مع بعضنا إن شاء الله. يقول: الغنة في اللغة، الغنة في اللغة صوت في الخيشوم، والغنة في الاصطلاح صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون. إن الغنة لازمة للميم والنون المشددتين، سواء أكانتا ساكنتين أو متحركتين، ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفيتين، لملازمة صوت الغنة لهما في كل حالة، إلا أن الغنة يقل صوتها فيهما نسبيا عند إظهارهما. والغنة الكاملة تقدر بحركتين، والحركة الواحدة تقدر بمقدار إصبع اليد الواحدة قبضا أو بسطا بحالة متوسطة بين السرعة والبطء، والحركتان بمقدار ألف، فمقدار الغنة في الزمن يساوي تماما مقدار الزمن الذي تستغرقه ألف المد من قال، أو ياء من قيل، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
1: وَإِذَا

احنا قلنا ما نقولش يحاجو، هذه ما هي ليست فيها شدة، قلنا التعطيش ليحاج، هذا هو أصل التعطيش، اسمعوها جيدا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم.

0: اتخذتم عند الله عهدا
1: فلن يخلف الله عهده أم تقولون

0: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.
1: وقال

0: اتخذتم
1: قل اتخذتم، اذا اسمعوها جيدا، قل الذال هنا عند التاء لفظ اتخذ، سواء تجرد من الضمير اتخذت اتخذت او اتصل بضمير مثل اتخذتم في كتاب الله. اذا من يقرأ بالاظهار؟ سؤال يتطرق الينا، من يقرأ بالاظهار في لفظ اتخذ سواء تجرد من الضمير او اتصل بضمير؟ حفص وابن كثير المكي، من قوله اتخذتم اخذتم وفي الافراد عاشر دغفلة، فالعين رمز لحفص والدال رمز للمكي، والباقون يقرؤونها بالإدغام كما قلنا، قل اتخذتم. إذن حفص وابن كثير المكي يقرآن بالإظهار، قل اتخذتم، قل اتخذتم بإظهار الذال، والباقون يقرؤونها بالإدغام، قل اتخذتم، لأن قالون ومن معه يقرأ بالإدغام. وهنا نجد أن الذال مجردة من السكون والتاء مشددة مضاعفة دلالة على الإدغام، إذن قالون يقرأ بالإدغام، قالون ومن معه من الباقين طبعا. أعيدوها،

من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب

0: خالدون.
1: انا اقول ختي خطي خطي
0: خطي
1: خطي طاء. اسمعوها جيدا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب

0: معرضون.
1: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم.
0: وإذ

0: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم
1: وإذ

0: بكم
1: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.

0: عظيم.
1: ننتقل إخواني أخواتي إلى القراءة الفردية، كما قلنا نطبق أحكام النون الساكنة والتنوين، الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. قلنا الإظهار والإدغام مع الغنة، والإدغام بلا غنة طبعا ينقسم إلى قسمين، والإقلاب مع الغنة والإخفاء مع الغنة. ثم نطبق إن شاء الله أحكام النون والميم المشددتان التي أخذناها في أول الحصة. تفضل اقرأ.
0: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم.
1: إخفاء مع الغنة اللي يسمى الميم عند الباء، سيأتي بيانها إن شاء الله. كامل الميم الساكنة سيأتينا بعد ذلك إن شاء الله بعد ما نطبق ليحاجوكم.

0: إذا بتوها ده كما قلنا من قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هنا نون مشددة حكمها ماذا؟ الإدغام، إدغام مع الغن. إحنا أخذناها كل نون فكمنها شدة وإلا ميم فكمنها شدة، الحكم هو الإدغام مع الغن.
1: أولا
0: بعضهم إلى بعض قالوا، الضاد عند القاف، بعض قالوا، هنا تنوين متتابع في الضاد بعده حرف القاف، إيه حكمه ماذا؟ الإخفاء مع الغنة، كما قال ابن الجزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. ونعلم أن القاف هو من جملة الحروف، حروف الإخفاء 15، من قوله من لفظ قد سما، القاف من قد، عليكم به عند النون عند الدال. النون عند الدال ما حكمه؟ نون ساكنة مجردة من السكون بعدها حرف الدال، حكمه الإخفاء مع الغنة، الإخفاء
1: مع الغنة،
0: الإخفاء مع الغنة. انتبه جيدا، أي الدال هو الدال من دم، ما قلنا معروفة وعودناها مرارا، نقول عند ربكم. واصلت
1: أولا يعلمون أن الله يعلم
0: أني
1: ما
0: أن الله
1: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلم ما يسرون.
0: ما قلوش يعلم، أولا يعلمون أن الله يعلم، يعلم هكذا.
1: أولا

0: الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
1: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون
0: يعلموا ايش؟
1: وما يعلن
0: يعلموا يعلموا
1: يعلم يعلم ما يسرون وما يعلنون.
0: هنا. طيب تفضل بعده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون
0: سدد
2: لا
0: الياء. ومنهم أميون لا يعلمون. أعدها.
2: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإن هم
0: أمانية. لا لا يا لم تمنش لا إلا أمانية نية نون ليس فيها مد، الياء مشددة مضاعفة فوقها التضعيف من غير أن ليس فيها مد، نقول أماني لا أماني أماني يا، إيش معنى شددها فقط. أعيدها.
2: ومنهم أميون لا
0: أميون شدد الياء
2: ومنهم أميون لا
0: أمي لا
2: يعلم
0: ومنهم أميون أميون إيو أميون
2: ومنهم أميون لا يعلمون
0: ربنا صفحة
2: الكتاب إلا أمانيا وإن
0: لا
2: هم
0: إلا أماني أماني وإنهم
2: إلا أمانيا وإن هم إلا يظنون.
0: ومن
2: فويل
0: لا ومنهم استخرج الأحكام أحكام نون الساكنة والتنوين من هذه الآية.
2: نون إدغام بغنة.
0: الأول هو ومنهم أي
2: ومنهم
0: نون
2: الميم.
0: ساكنة غير مجردة من السكون، يعني فوق منها سكون بعد حرف الهاء، لا وهو حرف من حروف الحلق الست حكمها الإظهار. أحسنت الشاهد، فعند حرف الحلق أظهر، والهاء كما نعلم أنها من حروف الحلق الستين. واصل.
2: فويل
0: لا وإنهم كذلك تكررت النون ساكنة في لفظي وإنهم كذلك حكمها الإظهار. واصل.
2: فويل
0: لا نقول فويل فويل فويل. ما هو الإدغام لغة واصطلاحا؟ لغة لغة الإدخال، واصطلاحا إدخال بمعنى ذلك حرف ساكن في حرف متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه، معناها رائحة التنوين تنتفي تماما. لا نقول فويل لهم فويل للذين، لا فويل فويل. أعدها.
2: فويل.
0: أحسنت. أيوه. أعدها.
2: فويل للذين.
0: لا لا. فويل لل قالك إدغام بلا غنة. فويل للذين فويل للذين
2: فويل للذين.
0: باقي تعمل فيها هكا كأنك تشير إلى تجعل فيها رائحة الغنة أو رائحة النون أو رائحة نون ساكنة.
2: فويل للذين
0: لا يا سيدي
2: يكتبون.
0: فويل هذه حركة التنوين، حركة نضم اللام ثم ننتقل مباشرة إلى اللام الثانية متاع للذين، نقول فويل للذين فويل للذين
2: فويل للذين
0: فويل للذين

0: ليشتروا به.
1: ليشتروا هكا، ليشتروا أراء مفخمة لأنها متحركة بالضم. سنبين ذلك في بابها إن شاء الله، توجينا إن شاء الله.
0: ليشتروا به،
1: ليشتروا، ليشتروا،
0: ليشتروا به
1: ثمن، ترو، ليشتروا،
0: ليشتروا.
1: رو، أنت قاعد تقول رو، هي رو، فرق بين رو وبين رو، أرا رو، را رو، ريت كيفاش؟ أرا رو، ليشتروا مفخمة.
0: ليشتروا به ثمنا قليلا،
1: ثمنا قليلا، ثمنا فاخم شوية.

0: هيا استخرج الاحكام. خلي الاخ الفاضل بعد يقرا من قوله تعالى: فويل للذين، تنوين في اللام في لفظه فويل، تنوين متتابع معنى واحده بعد واحده بعد حرف اللام. شو حكمه؟
1: حرف
2: ادغام بلا غن،
0: ادغام بلا غن
1: احسن، ثم حرف الميم.
0: ايوه الشاهد شنو هو؟ ادغم في اللام والراء الى بغنه لازم. راح نعاودوا الساده المستمعين والمستمعات باش يتبعوا باش يقول او يتخيلوا على الاقل الدليل او الشاهد من مثل الجزئيه هي في البيت، باش يعينهم على استحضار الحكم، يعينهم على استحضار الحكم ان شاء الله. اي فوي ثم هذا منعي، النون ساكنه في لفظ من
2: بعد حرف
0: الحلق، عند العين من عندي، نون غير مجردة من السكون، معناها فوق منها سكون، أو نلاحظوا فيها في المصحف.
2: إظهار بلا غنة.
0: لا إظهار، قلوا إظهار انتهى الأمر، إذا قلنا الإظهار ما ثماش غنة، لأنه حرف من حروف الحلق، شاهد فعند حرف الحلق أظهر، يشتروا به ثمنا ثمنا ثمنا نئ ثمنا قليلا. أي النون هذايا تنوين متتابع واحدة بعد واحدة، جاء بعد حرف من حروف الإخفاء لا وهو القاف،
2: يعني إخفاء بغنة،
0: الإخفاء مع الغنة أو إخفاء بغنة كذلك. إيه بعد ذلك
2: فويل لهم،
0: قولوا كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ فويل لهم. إيه
2: في فني
0: كذلك هو في الحقيقة تقدم ذكره، فويل للذين، لام تنوين متتابع في لفظ فويل، بعده حرف اللام مشدد، حكمه الإدغام بلا غنة،
2: بلا غنة،
0: بلا غنة كما قال الجدري في اللام والراء إلى بغنة لازم.
2: عن سيدي لهم
0: وويل لهم كذلك تكرر ذكره. مما الميم الثانية هي مشددة، أو الميم الثانية هذاك إدغام، إدغام حكمهما ماذا؟ لهم مما، هما الإدغام مع الغنة. يتفضل بعد. وقالوا،
3: وقالوا لن
0: وقالوا
3: وقالوا لن تمسنا النار إلا
0: ناروا النار
3: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم
0: قل أتخذتم
3: عند
0: معناها قالون، ومن معه قالون يقرأ بالإدغام، رد بالك.
3: قل أتخذتم عند الله عهدا
0: عهدا، رد بالك هنا لا قلقلة في الميم، لا نقول أتخذتم عند، لا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا.
3: قل أتخذتم ثم عند الله
0: عهدا،
3: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
0: استخرج الأحكام
2: عنا. وقالوا لن تمسنا،
0: لن أحسنت، النون ساكنة مجردة من السكون بعدها التاء، كيفاش

0: قاف
1: عند
0: عند الله.
1: الله
0: النون
1: إدغام
0: عند
1: بغنة
0: الدال حكمها ماذا؟
1: الإدغام
0: الإخفاء مع الغنة.
1: مع الغنة عفوا.
0: دم طيبا، الدال اللفظ في اللفظ هو الدال من دم.
1: لكن سيدك يقول عند، واللي يقبل أن، يعني نفس الشيء، مش إدغام
0: لا
1: بغنة هو
0: لا، هذاك أن، وهذه عن مش عن، رد
1: لا
0: بالك.
1: مش عن النطق، نحكي على
0: أي
1: الحكم.
0: لا، الحكم هذيك النون مشددة، يعني فوق منها شدة.
1: شدة ايه.
0: وقلنا إذا كان كل ما جينا نون مشدة، نون فوق منها شدة معناها، أو ميم فوق منها شدة، الحكم متاعهم حكمهما الإدغام بغنة.
1: بغنة
0: وكذا نجد
1: نون
0: النون
1: ساكن
0: ساكنة مجردة من السكون، بعدها أحد حروف الإخفاء الـ15 اللي هما كما قلنا في أوائل كلمات البيت التي مرت، نجد ذلك عند النون عند الدال، في عند الدال من دم، صف ذا ثناء إلى آخر ما جاء، حكمه هو ماذا؟ الإخفاء
1: الإخفاء
0: مع
1: مع
0: الغن.
1: غنة.
0: أحسنت. عهدا فلن، الدال في لفظ عهدا، أي
1: عن عهدا فلن إدغام
0: التنوين
1: بغنة.
0: متتابع بعده حرف الفاء، حكمه شنو؟ ماذا؟
1: إدغام بغنة.
0: لا، إخفاء مع
1: إخفاء
0: الغنة.
1: مع الغنة عفوا عفوا.
0: الفاء من في، فلن يو، النون الساكنة غير مجردة من السكون، فوق منها سكون، بعدها الياء مشددة. هذا قلنا راهي في الحقيقة هي تكون مجردة، لكن استثنوا الياء والواو، سيأتي بيانهما في إبان ذلك، معناها في بابهما إن شاء الله. فلن يو على النون إذا كان فيها إدغام نقاها مجردة من السكون إلا عند الياء وعند الواو، سنبين ذلك. إذن فلن يو، فلن يخلف الله عهده، هذه حكمها الإدغام مع الغنة.
1: مع الغنة
0: إن شاء الله أعيد الآية.
1: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة

0: يا رامو فخمة إذا أنا بشتاقوا عليه.
1: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
0: استخرج الأحكام من هذه الآية.
1: بلى من كسب
0: النون عنده
1: نون ساكنة
0: عندي كيف حكمه ماذا؟
1: الإخفاء بغنى
0: الإخفاء مع الغنى سيئة و
1: سيئة وعفوا إدغام بغنى
0: إدغام بغنى وإدغام بغنى في يوم والواو حروف يوم. إخواني أخواتي إن شاء الله بهذا نكون قد أتينا على أحكام النون الساكنة والتنوين. لابد يجعلوا ملخص صغير الإنسان أمامه يلخص وكأنه يراجع معنا ويبين ذلك لاستقبال ما يقال أو امتحان أو شبه امتحان ويجعل الحكم كذا كذا فيه كذا كذا اللفظ كذا فيه كذا إن شاء الله حتى يعين نفسه إن شاء الله على الحصص القادمة إن شاء الله. ننتقل إن شاء الله إلى الحديث الشريف. كما قلنا دائما نحن في فضائل القرآن. الله ساعات الإنسان يستشعر حقيقة نحن نقول نحن في جنة في روضة من رياض الجنة. شوفوا الحديث مع بعضنا بعضا إن شاء الله. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. شنو الماحل؟ بكسر الهاء المهملة أي ساع وقيل خصم مجادل. معنى نقول نحن كلمة قياسية نقول إما إليك أو عليك أم يكون حجة لك يا عبد الله يكون حجة لك وإلي يكون إن شاء الله ما يكونش منهم حجة عليك رد بالك. أي أش يقولوا وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة بمعنى طبقه أتقن تلاوته وطبقه أحسن تطبيق. ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار معنى أهمل.

0: لتلاوته ولم يطبق أحكامه رواه ابن حبان في صحيح من عاود الحديث مع بعضنا. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع وشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه. نحن قلنا بهذا ما معنى شافع مشفع، ما أكثرش من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون لابد بعد أن يذوقوا أو يرون النار. لكن القرآن كما قال الشاطبي رحمه الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وأن كتاب الله أوثق شافع قيل جاء في الأثر أن القرآن لما ينشق القبر على الإنسان، ما هو من قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ينشق القبر أنا النبيون والمرسلون، وبعد ذلك حملة القرآن المجيدين لتلاوته المطبقين لأحكامه، قالوا أنه يأتيه وينشق عليه القبر يأتيه القرآن فيجد صاحبه أصفر اللون شاحب الوجه فيقولوا وما عرفتني، قلوا ما عرفتك، قلوا القرآن الذي كنت تعمل به، كنت تسهر الليالي ذوات العدد وكنت تعمل به وتطبقني إيه؟ قالوا فيأخذه من يمينه ويقوده إلى الجنة. في رواية المولى سبحانه يعمل لهم جناحان يطيران إلى الجنة من غير بيروح الحساب. قوله تعالى أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قالوا يرزقون فيها بغير حساب، قالوا أهل العلم بغير حساب معناها كناية على الكثرة من غير حساب، وفي معناها القياسي من غير حساب من غير أن يرون العذاب من غير أن يرون الحساب. إن شاء الله هذه إخواني كما قلنا معنى حقيقة الإنسان لما يكون هي ساعة من 24 ساعة، معناها تكون فيها مع الله، تكون فيها مع القرآن، تقرأ القرآن، كلنا نستشعر بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحن قلنا إخواني ننتقل إلى لفظ إلى لام التعريف في لفظ الحمد ونبين ذلك. نحن قلنا توقفنا الحمد المجرد وماذا قاله الطبري وما استدل به وكذلك معه ابن عطية وكذلك ابن عطية والقرطبي ماذا قال. إذن بعد البحث وبالبحث والتمحيص والتحقيق العلمي نجد أن جهة الخلاف بين الطبري في هذا الصدد منفكة، وذلك لأن للحمد تعريفا لغويا وآخر عرفيا، كما أن للشكر أيضا تعريفا لغويا وآخر عرفيا. فالحمد اللغوي هو الثناء باللسان، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على قصد التعظيم، سواء تعلق بالفضائل وهي الصفات اللازمة أم بالفواضل وهي الصفات المتعدية. فدخل في الثناء الحمد كالمدح، والمراد باللسان كما ذكره الشهاب قوة التكلم وليس العضو المخصوص، وإلا لم يكن الله تعالى حامدا لنفسه أو غيره، وهو باطل لصريح قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم في كتاب الصلاة صحيح مسلم شرح النووي. إذن فالثناء هاهنا إنما هو بحقيقة التكلم التي هي الإفاضة والإعلام مع شعور الفيض وإرادته، معناها كما قلنا الإنسان لما يقول الحمد لله هنا تستجيب كما دائما نكررها جميع الجوارح. لذلك وعلم يا عبد الله أنك بين يدي العظيم الذي أجزل عطاء، الذي أعطاك النعمة، الذي سخر لك جميع الكائنات لاستمرارية الحياة. لك يا عبد الله جعل لك القمر، جعل القمر والشمس آيتان من آيات الله. إيه هذو ما لش جاو وتنشوف إن شاء الله ندخل رويدا رويدا شوفوا هذه الشمس، الكوكب هذه، هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى هي لاستمرارية الحياة، بدونها لا نعيش. هاكم نشوفوا طبقة الأوزون كما نعلم اللي هي تو فيها أمور بين الدول وكذاش، شوف كيفاش اللي هي هك الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى لحياتنا. ما لا جعلتا، أي آيتان من آيات الله، جعلتا لاستمرارية الحياة، لتعيش يا عبد الله، رد بالك، مش لتعيش كاك. قال تعالى أفحسبتم، تو نشوفوا الهمزة هذه على دخلت على الفاء، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله ملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم، وإلى لقاء إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
1: فعجبت لمن اغتم، والاغتمام معناه ان انكباض صدر ما يعرفش سببه ايه، وانت ساعة تقول كده والله انا مش عارف، متضايق اني ما لش حاجه، كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

نازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل

بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين.

لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير

ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولا

0: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون
1: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين

فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم.

فاستفتيهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون.

لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد

فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان

0: والحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله
1: معنا. روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع،

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب. فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني، مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم المتمم من شهر محرم 30 محرم ل46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للخامس عشر الخامس عشر من شهر جويلية 26 ميلادية. أي ما سمعت شيء، ما فهمت شيء. حسين بحذايا وجمع بحذايا، على كل تنقل لك علاش قلت لك نهار شنو اليوم. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفسيلي، تحياتي لك حمدي، مرحبا بك. أيضا في التنسيق الأخت كريمة عتيق، تحياتي لك كريمة. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم، وحيا كل الوجوه العاملة في هذه الإذاعة الكريمة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها دوام التفوق والتألق، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.
1: أمين يا رب العالمين. فقط أنا حبيت نشكر الحقيقة، ما لازمني نشكر، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الأخ ناجح بالنصر، مستمع وفي لإذاعة الزيتون للقرآن الكريم، على الباقة من الزهور التي أرسلها البارحة،
2: ما شاء الله.
1: ففهمني حسين، فهمني وفهمني الأولاد، ولا أريد أن أضيف شيئا آخر، أكتفي بهذا. وكل من أرسل شيئا ربي يجزي كل خير. ما احنا جانا كان الورد، الحمد لله رب العالمين. نعم، ربي يبارك في الجنة.
2: وأنتم لا تنثرون في هذه الإذاعة وعلى أثيرها إلا الورد،
1: يا رب تقبل منا إن شاء الله، يا رب تقبل منا إن شاء الله،
2: والأرجوان
1: يا رب تقبل
2: منا، وكلها روائح زكية طيبة مباركة بحول الله تعالى
1: إن شاء الله. ثم أشكر سير شدة مر، المدير الأسبق، آخر مدير في الخواص لإذاعة الزيتونة، كذلك أيضا على المرطبات اللي جابها البارح. هذا مزوج
2: يوم حافل،
1: يوم حافل
2: ما شاء الله،
1: يا ليتك كنت معنا. الله يحفظكم جميعا. إن شاء الله سنجيب على أسئلتكم التي تريدون على الرقم 71-136-000. أنت ما كليتش حسين، ما كليتش، أما أنا كليت وكلاو الزملاء، انت كهو والله غالب. ربي يحفظ الجميع. صفحتنا للفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، وإن شاء الله كذلك أيضا الحصة تلقاها على اليوتيوب، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم طبعا على اليوتيوب. ربي إن شاء الله يحفظ الجميع، وسنشرع سيدي في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية لنقول السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم
1: السلام ورحمة السلام. الله تعالى وبركاته. يعيش
3: أسلم سيدي الشيخ ومرحبا بالخيات.
1: ربي يثيبك، ربي يحفظك سيدي الغالي.
3: بارك الله فيك.
1: مرحبا سي فتحي وبأهلنا في العاصمة. تفضل سيدي.
3: يعيش بارك الله فيك. أنا فيك. مش منطولش عليك ياسر، هاو السؤال.
1: تفضل سيدي الغالي.
3: عندي أخويا شاب في العائلة، ناوي إن شاء الله للزواج قدس السميع العليم،
1: يا ربي يسر إن شاء الله يا رب.
3: يعيش
2: أمين.
3: هاو كيفاش هو الانسان معناه يصلي ملتزم
1: الحمد لله
3: في طريق ربي
1: الحمد لله.
3: هو توا الفتاه اللي باش تعرف عليها فهمتي ولا ما قبلهاش مش عندها فهمتي ولا اكل حسين
1: الزواج اللي يسموه احنا التقليدي يعني فهمتها
3: موجوده. هو شنو هو طلب قال نمشي نقابل معناها بوها نطلبها معناها نطلب باش نتقابل الانسة البنية فهمتني خاطر هو تعرف مازال ما
1: ظلنا
3: لا خطبة لا شيء.
1: طيب
3: هل احنا في العرف متاعنا وفي تقاليدنا وعاداتنا وغيره هل ترى يعتبر النفس وانه اذا هو يمشي بنفسه ساقبل هل ترى يجوز ولا ما يجوز هذا اولا او يمشوا معاه والديه فهمتني لله بما انه هل ترى وقتها تولي عباره عن عن عن خطبه الورك هو مش هذا
2: هو يقصد يعني التعارف
1: زياره للتعارف اي نعم حتى يعني بين الاسرتين زياره يعني للتعارف
2: هذه الزياره بعدها أيوة. قد يتواصل وقد لا يتواصل حسب أيوة الزياره
3: هذا لا يعني. هل من معقول هو يمشي هو بنفسه باش يطلب بوها باش يطلب معناها الاذن
2: طيب
3: باش يخرج مع الفتاه ولا يلزم العائله تمشي هي بنفسها تطلب معناها الاذن معناها باش يوقع تعارف ما بيناتهم وما فماش معناها هذيك الخطوه هذيك الخطوه
1: اللي نزل منهم هذا من الناس ما شاء الله والله ما شاء الله ذا هي سيدي حاضر حاضر حاضر
3: كل حال بارك الله فيك ما نطولش عليكم انا شكرا
1: سي فتحي بارك الله فيك وربي يثيبك وربي يحفظك سيدي شكرا جزيلا
3: بارك الله فيك
1: يعطيك الصحه شكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ربي ان شاء الله ييسر لي شبابنا المقبلين على الزواج يا رب العالمين يا رب. طيب معنا اتصال آخر شيخنا نقولوا السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله تعالى
4: السلام
1: وبركاته.
4: السلام عليكم خويا هيثم.
1: ربي يحفظك.
4: فلا مبروك عليك الحجة عندي ما مشيتها هني كبيرة.
1: ربي
4: يتقبلها منك.
1: ربي يطعمكم.
4: وشفتك أول نهار جيت في المطار راني والله قريب راني حبيت نجي ونستقبلك في المطار.
1: ربي يحفظك. الله يبارك لك. ربي يطعمك.
4: والله مبروك
1: ربي
4: عليك. فلا مبروك فيه. عليك وصلى العقبة للجميع اللي غادي في الإذاعة الكل.
1: لكل المستمعين الكل.
4: ان شاء الله ورب الغنى لسيدي الشيخ سلام
1: حبيت
4: نسالك بربي على
1: السؤال بالاسم اختي الكريم
4: الاول معناتها عندي ولاد صغار
1: اختي نعم ذكرني بالاسم
4: نيلة
1: ايوه من اي ولايه كانت تعمل مزيان
4: من تونس
1: من العاصمه مرحبا يا ليلى تفضل اختي نيلة
4: والله عندي زوج صغار
1: ربي يحفظك انا
4: فهمتني بيبيات معناتها كي نتوضا وبعدهم حاشاك يجي يوم نولي نعرف إدرا نعاود نتوضا ولا نكمل بلو
1: نصلي هذاك ربي يحفظهم ان شاء الله.
4: وسؤال اخر عندي واحده حبيبتي معناتها فينا هي تخدم تروح مخ خاصه العشاء تقول لكم يسكنوا فوق ما ساعات يفوتها العشاء تصلي مع الفجر ما فهمتني إدرا باش انا قلت لها تو نشوف انا نعرف
1: نصلي وقتاش تخدم نعم. هي باش تنجم باش ترقد بكري
4: هي معناتها ما تروح مخر بعد العشاء بعد فينا فهمتك تخدم في كلينيك
1: يعني هي ممرضه او طبيبه باه
4: لا ممرضه هي ما تنجمش تصلي خدمتها بالليل
1: انا مثلا اذا هي على العمل وما تنجمش تروح مخر وقتاش
4: تروح هكاك ماضي ساعة تروح يمزم تصلي تولي ترقد وتقوم أما مع الفجر
1: علاش ترقد وتقوم
2: علاش ما تصليش مباشرة كي تروح
4: والله قلت لك
1: ثم أنا عندي سؤال أختي نايلة طيب هي كي تروح ماضي ساعة نحي الطريق يعني إذا الطريق نصف ساعة أو ساعة أو هو علاش دوب ما تكمل هي العمل متاعها في المكان متاع العمل في المصحة
4: قلت ما نجمش
1: في مكتبها في مكتبها تكمل
4: ما تنجمش حب تصلي مرتاحة كل شيء غادي ما تنجمش في البلاصة تصلي فيها ما تنجمش تصلي مرتاحة فيها
1: طيب مش مرتاحة يعني مش هما مانعينها مش مرتاحة برك
4: مش مرتاحة قالت تروح لدارتها تخيل وزارة صلي أخوتها طيب. أنا كان ناسك صلي غادي وإلا طيب. كتروح ماضي ساعة صلي حتى تروح
1: إن شاء الله طبعا يجاوبها الشيخ إن شاء الله بحول الله تعالى
4: عايش كلا في ميزان حسنيكم إن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله ديما ندعي لكم ربي الخير على الزيتون
1: واصلي على هذا الدرب ربي يحفظك أختي نايل
4: ربي يحفظك
1: بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك شكرا لكل من تذكرنا بدعوة ويعني خاصة كانت بظهر الغيب إن شاء الله
2: والدعاء بظهر الغيب
1: إن شاء الله
2: مستجاب بحول الله
1: تحية لشيخنا شيخ سيف الدين الفهري يا شيخنا على خطال حفظكم الله ونفع بكما
2: وحفظه الله ونفع به
1: آمين يا رب
2: وبارك
1: العالمين
2: وبارك جهوده
1: آمين يا رب العالمين وأنا أسعد بمتابعة مشايخنا على ذلك الواحد متهني أي زلل وخطأ
2: إن
1: مباشرة
2: كفيهم رماح
1: يصوبوننا الحمد لله رب العالمين طيب أستسمحكم في اتصال آخر شيخنا ثم نجيب السلام عليكم
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: غذاء للروح فعلا غذاء للروح
1: إذاعة
5: الزيتونة غذاء للروح فعلا
1: ربي يحفظك إن شاء الله
5: بارك الله فيكم وجزيكم الله كل خير
1: الله يحفظكم إن شاء الله
5: متابعة وفية مستمعة وفية ومتابعة وفية
1: ما شاء الله حسن
5: البرنامج
1: ربي يعزك
5: سيدي الكريم
1: نعم أختي الكريم
5: نحب نسأل
1: أنا قلت متابعة وفية فهمت أنه مش باش تقول الاسم فقط قل الولاية
5: حنان من القصري
1: حنان ربي يثيبك ويحفظ أهلنا في القصري تفضل أختي حنان
5: يعيشك شيخ بالله كي نبدأ نصلي ساعات أو نقرأ في القرآن يجي في مسمعي معناها أنه صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم
5: هل كي نبدأ نصلي وأنا في سجود وأنا في ركوع أو في تلاوة القرآن يعني نقرأ في الفاتحة والسورة هل نصلي على الرسول وانا نصلي وانا ساجدة وانا راكعة وصلى الله عليه وسلم على آله وصحبه من والاه وكذلك كيف نقرأ القرآن يعني ساعات نبدأ نقرأ ويمر من أمامي ولا في التلفاز ولا ولدي ولا صليت على الرسول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم أو خير خلق الله ماذا يقول لي لول إذا كنت سمح
1: تفضل
5: هل نصلي على الرسول وأنا في صلاتي
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم
5: صلى الله عليه وصحبه ومن والاه
2: صلى
5: الله
1: عندك سؤال اخر
5: الكريم اي عندي ساعات ندخل في ضيق مالي معناها
1: ربي يسر لك امرك ان شاء الله
5: امين يا ربي امين خاطر بحكم احنا في الخاص ما نتقاضوش اجر في الصيف فساعات وانا عندي وليد معناها في كفالتي
1: نعم
5: ساعات تجي لخاطري اني ان نمشي للاندى مقرض صغير يعني
1: تمشي
5: تقترب
1: احنا ما تسميليش منين يعني رجاء اي واحد سواء انت اختي حنين ولا غيرك معناها ماذا بينا
5: أي شيء
1: يقول لي مش ناخذ قرض بقيمة كذا وهي المعاملة كيفاش تتم انا مهمنيش
5: بقيمة يعني قليلة
1: لا
5: يعني
1: فهمتك يعني تاخذ قرض بأي قيمة ثم بقداش ترجعوا هذا القرض
2: قيمة مضافة
5: والله هو فيه فائض
1: فيه
5: فائض
1: قيمة مضافة يعني تاخذ 600 ترجع 650 مثلا
5: كيف 650 700
1: واضح
5: وواحد راهو معناها مش ما يحب يعني على جس نحب نستفسر هل هذا حلال لا. حرام في ضيق شرطو انه راح يبدا في ضيق
1: يعني يعطوك فلوس مش يعطوك بضاعه مثلا قيمتها 600 وانت ترجع
5: لا يعطوك مبلغ مالي
1: باش نتاكدوا احنا من واضح اختي حاضر يا
5: يعني مبلغ
2: شو الضايقه الامور الضروريه اللي قصدتها انت
5: اللي عندي كراء عندي كراء معلوم كراء يلزمني نخلصه وكذلك عندي طفل صغير في معناها في ياكل يشرب يتفرهد ما يتفرهد ما هيش من ضروريات اما خاصه كراء
1: نعم
5: معلوم كراء معناها الكريم ما يستنانيش ما باش
1: فهمتك
5: فقط
1: خير
2: وهذا في كل
5: يعني
2: سنه في كل سنه يتكرر
5: في الموسم هذا ما
2: يعني في كل سنه يتكرر
5: في كل سنة
2: كيفاش عملت هي العام الماضي كيفاش عملت
1: هي في الصيف ديما في الصيف
2: العام الماضي ايش عملت
5: العام الماضي نفس البور العام الماضي ثم شكون عطاني
2: الحمد لله يعني قرضا حسن
5: اعطوني
2: سلفك
5: من العائلة
2: ودرجع.
5: يعني من العائلة نعم. الكريمة
2: إيه علاش شكون عاوني علاش تلتجي انت
1: مباشرة لقرض
2: شوف يجر منفعة شوف قرض حسن شوف شكون كيما سلكت أمورك سمحني بالعبارة العام الماضي حاول سلك أمورك بالمباح بالحلال يعني في العام هذا ولا تلتجي إلى
1: وطنجوبك
2: إن شاء الله في
1: إن شاء الله أختي حنان وربي يسر لك أمرك وربي يحفظك وإن شاء الله ربي يعينك على الحلال إن شاء الله ربي يثيبك عايش أختي عايش أختي ربي يحفظك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقل كذلك لكم دعاء شيخ مختار إبراهيمي شيخ
2: حياه الله
1: مشايخنا تو يتابعوا فينا وبالإعلان مش بالسر.
2: نعم شيء ولا مخطر.
1: لا بس بحاول الله. طيب شيخنا سؤال سي الفتحي من العاصمة. احنا دين بداية قبل طرح السؤال أسأل الله أن ييسر لشبابنا وكذلك أطلب
2: من الزواج.
1: آمين يا رب العالمين.
2: الحلال
1: وثلاثة وطوقة. حق على الله أن يعينهم من بينهم هذا الشاب. نعم. الذي يريد العفاف.
2: نعم.
1: ويريد أن يتزوج في الحلال. نقول للوالدين يسروا على شبابنا ولا تعسروا عليهم وبالإمكانيات ورب إن شاء الله يبارك. نعم. لهم وشبابنا أنتم خذوا بالأسباب. طيب سي فتحي قلت من العاصمة يسأل يقول لك شاب يحب يتزوج طفله ومازال ما شافهاش هو ملتزم يقول لك أنا نمشي نقابل بوها ونقول له نحب نتعرف عليها أو نهز معايا يهز معها العائلة وبوه وأمه ويتعرف عليها وهل هذا كذا شي عملها يعتبر خطبة من وإلا لا يا شيخ؟
2: الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن سار على طريق الهدى وبعد. إذن بارك الله في هذا الشاب.
1: نعم. أمين.
2: الذي أراد العفاف وأراد أن يدخل إلى مؤسسة الزواج من بابها الكبير وقد أتى البيت من بابه.
1: أي نعم.
2: حينما قصد والد من أراد الزواج بها وحدثه وخبره بما يختلج من نفسه من شعور يعني ومن إرادة الزواج بكريمته بابنته فهذا أمر جميل حسن.
1: نعم.
2: لأننا صرنا وللأسف الشديد لهيثم أن الرجل والمرأة. صحيح. يتعرفان يعني خارج إطار الأسرة يتناقشان في كل شيء وآخر من يعلم الأب والأم وآخر من يعلم الأسرة.
1: نعم.
2: يعني فهذا قد أتى البيت من بابه ونسأل الله أن يبارك له فهذا عمل جليل جميل شرعي أقامه. يعني أتى الباب البيت من بيته ذهب إلى والده هذا هو الأصل أن تقصد ولي ما الزوجة وأن تخطبها منه وأن تطلب الرؤية الشرعية.
1: نعم.
2: منه فأنت يعني ترى هذه الخطيبة وهذه التي تريد الزواج بها تراها بمحضر يعني محارمها بمحضر أبيها بمحضر أخيها إلى غير ذلك.
1: واضح شيخ بارك. نعم. الله فيكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا ما رأيت للمتحابين مثل النكاح مثل الزواج.
2: نعم.
1: يعني هذا أمر فطري جعله. نعم. ربنا في الخلق
2: ورغب فيه النبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: والشرع الحكيم
1: لكن فقط.
2: نعم.
1: جعل له الطرق تكون من حلال
2: الشرعية.
1: أيوة.
2: الشرعية. نعم.
1: يعني الإسلام ما جاش
2: البيوت من أبوابها.
1: أيوة. ما جاش بشي. نعم. يعارض الفطرة. لا. الفطرة البشرية. لا. لا. إنما جاء ليقننها.
2: نعم.
1: وهذا وفي صالح البشري.
2: نعم.
1: وفي صالح. نعم. البشري وله في ذلك أجر بإذن الله تعالى وفقهاؤنا وعلماؤنا سيد جهاد في هذا. نعم. الباب وأنا اسمح لي لهنا أن أتفاعل أنا سيد جهاد خاطر أحبه كثيرا وعلاقتي به ممتدة ولذلك أجد راحة في التفاعل معه وندردش
2: يعني. الله.
1: الله يحفظكم سيد جهاد. ذكر فقهاؤنا ست نيات.
2: نعم.
1: للذين يبتغون الزواج
2: الله
1: وربنا سبحانه وتعالى هذا الزواج جعله إفضاء.
2: نعم.
1: من الفضاء الفسيح الذي يجمع الزوجين وكأن العلاقة الزوجية هذه بينهما بالطرفين هذوم هذا فضاء فسيح لا تحده حدود.
2: نعم.
1: لدلالة على التقارب.
2: نعم.
1: وجعله ميثاقا غليظ.
2: نعم.
1: أفضى بعضكم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم. ربنا سبحانه وتعالى
2: جعله سكنا
1: سكنا
2: ليسكن الزوج. أيوة. إلى زوجه والزوجة إلى زوجها
1: وجعله
2: وهذه العلاقة المبنية على ثنائية المودة والرحمة وجعل بينكم مودة
1: ورحمة
2: المودة والرحمة بها يكون التآلف وبها يكون التعايش وبها يكون التقارب وعلى هذين الأساسين نبني أسرة متماسكة.
1: جميل.
2: هذه الأسرة تنتج لنا عناصر إيجابية عناصر متوازنة في المجتمع يكونون في الوطن وفي الأمة معاول بناء وإعمار وتشييد لا معاول تخريب وتدمير وتحريق.
1: صحيح.
2: والعياذ بالله.
1: ثم قلت شبهه باللباس.
6: نعم.
1: واللباس
2: هن لباس لكم
1: وأنتم لباس لهن.
2: لهن. نعم. فالمرأة السترة
1: أيوة.
2: لزوجها والرجل كذلك.
1: يا بني آدم قد نزل نعم. لباسا يواري سوءاتكم
2: نعم.
1: والزواج يواري السوء لأنه نعم. الطرف الآخر يواري سوءة الطرف الآخر نعم. الزوج يواري العورات التي يجدها نعم. في الزوجة والزوجة تواري العورات التي تجدها في الزوج لأنه فمش إنسان كامل
6: نعم.
1: وأكيد
6: نعم.
1: راني عندي هنات وهي عندها هنات وهكذا نعم. والحياة إني إحنا أنا نسترها وهي تسترني نعم. وهي تخبي علي أخطائي وأنا نخبي عليها نعم. أخطائها وهكذا نبني
2: وهذا
1: الحياة
2: هو وهذا هو مبدأ المودة والرحمة به يكون التكامل وبه يكون التعايش وبه يكون الوئام
1: نعم.
6: نعم.
1: ثم قال وريشا
6: لا.
1: الزوجة تجمل زوجها
6: إيه؟
1: والزوج يجمل زوجته
6: إيه
1: مش يمشي لدارها لدارهم إيه لا طيب لا تعمل لك وهي تمشي
2: شوقتنا للزواج
1: انت هذا مرك واضح يا شيخ ليش تحب نكتفي بهذا القدر نكتفي لعل حتى اخرى مثال ولو انه لانه الامر هذا مهم جدا
6: لا. لا.
1: والمشاكل الاسريه التي نراها في البيوت واللي جينا عليها اسئله عديده جدا لا. والطلاق كثير جدا ولذلك انصح بنصيحتين قبل ما نجاوب على السؤال الموالي شيخ سيدنا اولا بحسن الخلق في التعامل اعرف ايش بتخرج من فمك حتى حال الغضب
2: هن وصية رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: والطرفين
1: حتى المرأة
2: خيرها.
1: كذلك
6: نعم.
1: والرجل اثنين
6: نعم.
1: مع بعضهم
6: نعم.
1: أنا وصيتي للطرفين
6: نعم.
1: يعني إذا أرادت الزوجة أن تكسب قلب زوجها ما فماش خير من حسن الخلق
6: نعم.
1: وإذا أراد الزوج أن يكسب قلب زوجته ما فماش أكثر خير وأفضل من حسن الخلق فهو الذين تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى لننال الدرجات العلا في الجنة
6: جميل.
1: والأدلة على ذلك
6: نعم.
1: كثير
6: نعم.
1: ثم النصيحة الثانية وقبل الأخيرة
6: نعم.
1: القناعة يا خياني راهي كثير من مشاكلنا تكون تحت باب القناعة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
6: نعم.
1: راهو الحياة الطيبة قال علماؤنا هي حياة القناعة
6: نعم.
1: هكذا ما فماش خير من القناعة راهو
2: ولهذا استهيثنا أريد أن أعقب على هذه المسألة وكنت خطبت بهذا الكلام آخر خطبة جمعية
1: ما حصلناش أن حضرناش إيه الشرف
2: إيه لا استغفر الله
1: يحفظكم
2: فكانت الصالحات من نساء هذه الأمة من نساء السلف تمسكن بأزواجهن إذا أراد أزواجهن الاكتساب
1: نعم.
2: طلب
1: الرزق
2: يمسكن أزواجهن ويقولن له اتق الله فينا اتق الله فينا لا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع
1: ولا نصبر
2: على النار هذا مثال المرأة التي لا تمد عينها إلى ما في يد غيرها المرأة التي لا تدفع زوجها ليرتكب الحرام من أجل أن يوفر لها الكماليات والرفاهة وما إلى ذلك فإشارة جليلة جميلة أشرتم إليها سيدي هيثم أن المرأة وأن تعامل الأزواج يكون مبنيا على القناعة على القناعة والقناعة كما يقال كنز خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل سار منها بغير القطن والكفن
1: هذا بارك الله فيكم وهذه القناعة من الطرفين ثم
6: نعم.
1: أخيرا أختم بهذا لنستقبل اتصالات ونجيب على الأسئلة ولأن أمر
6: نعم.
1: مهم مشاكلكم ما تخرجش
2: نعم.
1: من دارك
2: نعم نعم
1: يعني لا تقول
2: لأمي يا أمك ولا
1: خالي
2: بها.
1: ولا عمي
6: نعم.
1: ولا
6: نعم.
1: أختي ولا هم يحزنون
6: نعم.
1: يعني هذه نصائح من الواقع الذي نراه ومما استقيناه من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
2: الله فيكم.
1: إن شاء الله ربي يحفظ
6: نعم.
1: الجميع جميل. ويسر للجميع إن شاء الله يا رب أستسمحكم في اتصالين
6: طبعا.
1: سيدي
6: طبعا.
1: ثم نجيب بحول طبعا. الله تعالى وأعدكم بأن أحاول أن لا أعقب
2: لا أعقب في تعقيبكم الإفادة والإجابة
1: ربي عزك سيدي جهاد ربي نقول السلام عليكم
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي مرحبا
7: فرج سياسي من معتمدية سند
1: مرحبا سي فرج وأهلنا بالقصرين مسند ما
7: قفصة
1: من قفصة مسند مال أيوة واضح سيدي مرحبا بأهلنا في قفصة يا سيدي الغالي
7: عايشك سيدي
1: ربي يحفظك سيدي فرج
7: ربي توانا الجامعة بعيد علي 500
1: أيوة
7: وساعات ساعات نادر ما فيخش فيه ونتعدى في النوم طول نوض كان 8 نجا الشمس زرقته
1: ساعات
7: ساعات مش ديما لا ديما فيخ فيه
1: الحمد لله
7: حقه. أما الساعات نتعدى في النوم وفيق فيه.
2: أنت تحط المنبه؟
1: لا لا لا، هو لا. يقوم على الأذان.
7: علش هو قريب علي الأذان،
1: هو 50 متر ما أقول لك
7: وأنا نربط فوق.
1: واضح.
2: ومع هذا مو استعين، استعين بالمنبه، استعين بحاجة فياقة.
1: واضح.
7: نعم هو جامعة قريب علي.
1: واضح واضح واضح. هي زي زي
7: يقول لك صح، معناها نسمع ديريك حتى ملي في الميكرو ديريك أما ساعات
1: نزل. واضح. حاضر يا سيدي.
7: عند راجيز حتى 8 نصلي.
1: لا تجاوبك هذا الشيء، ويقول لك شنو تعمل والأسباب اللي تأخذ به إن شاء الله.
7: صحيح.
1: أيوة. وعندك سؤال آخر سيدي فرج.
7: أي نعم.
1: تفضل.
7: وتسبيح باليد اليسار. جايز ولا؟
1: أنت علاش تسبح باليسار سيدي؟
7: ما ساعات إيدي تتعب اليمين.
1: واضح يا سيدي. حاضر حاضر.
7: أما كان مش جايز مش جايز.
1: لا لا لا فقط نسأل. أنا قلت لعل اليمنى فيها شيء ولا حاجة.
7: لا لا لا تتعب لي.
1: حاضر سيدي.
7: حاضر.
1: حاضر يا سيدي. ربي يثيبك، ربي يحفظك، ربي يتقبل منكم سي فرج. شكرا جزيلا. عايشك سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر ثم نجيب شيخنا. قولوا السلام عليكم ورحمة الله.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا أختي الكريمة.
8: أم مالك من ناب.
1: مرحبا أختي وبأهلنا في ناب. تفضل يا لل.
8: عندي سؤال دول.
1: نعم.
8: صليت.
1: نعم.
8: وقت اللي كملت شهادة ونسيت مثلا.
1: صليت وقت التشهد.
8: شهدت وما سلمت.
1: شهد ولا وش عملت؟
8: ما عملت شيء. معناها
2: قمت وخرجت.
1: قمت وخرجت.
8: هاي.
2: وتذكرت قريبة وقت ولا
1: أيوة. وقت ايش تذكرت؟
8: وقت اللي قمت ومشيت اتذكر.
1: وقت ايش تذكرت؟ معناها مشيت يعني انت تو تصلي في البيت.
8: معناها مشيت ودرت شوية وبعد
1: مشيت
2: يعني وتحدثت وكل شيء.
1: نعم دارت عاد ما خدت عملت دورة وكذا وخرجت.
2: نعم.
1: واضحة.
8: داي والسؤال الآخر.
1: أيوة.
8: عندي أمي وبابا. أمي وبابا هم كبروا.
1: الله يحفظهم.
8: آمين. عايش. أما ولوا يتعاركوا برشا. داي كيف تطلبنا أم؟ تقول راهو بوك معمل له راهو معمل. داي كان جينا مع بابا يتغشش. كان جينا مع أمي يتغشش بابا. وبابا
2: يعني بين ناري.
8: يطلبنا على نزرع. نجو باش ننفع. هو بابا معناها كثير برشا ولا يمشي يقول جامع يسأل في سؤاليات ويستفيد معناها تكلمت منها والسماء
1: يسأل في الإمام على المشاكل معناها
8: يعطيك الصحة هاي
1: أيوة.
8: معناها
1: هي سمعت به إنه يسأل في الإمام. الإمام مكتمش
8: أصل العبيد ما بتحكي لها ورش
1: وكيف يسأل يسأل في العموم نعم. مش بنقول اللي ما
8: هو ما هوش في حاجة. أما يسأل مرات مثلاً تمرأة نقوله نحنا كيف تسيحها
1: هي ما عملت شيء ما طيبت شيء ما عملت شيء
8: راجل هم لا يعجبهمش الشيء هذا هم في من خريفية لا كتشكور فاكسة ومشتاهي
2: واضح
8: هاي إشكولي قالوا لك
1: طيب.
8: ماما تجيب الشتانف هاي يقولها لا والوقت هي وقت اللي تحكي هي لنا هكاك معناها ستش تنام كان جينا معها هذاك
1: يتغشش كل طرف
8: نحن ما نحبهمش يتغشش عدان
1: واضح
8: معناها حرنا برشا برشا
1: قداش عمر أبوك بالله يا أختي
8: 80
2: ايه شباب على 80 شباب ما شاء الله
8: والله إن شاء الله ربي يشفي يا ربي هني رب منين كانوا منين كانوا منين كانوا كثير معناها والله الناس
1: لا لا لا عين عين عين لا بيس لا بيس ربي يحفظهم إن شاء الله ويدوم عشرتهم يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله طيب ربي يحفظك إن شاء الله عندك سؤال آخر أختي الكريمة أنت يا ربي يحفظهم إن شاء الله أنا قلتك طيب خير إن شاء الله أختنا نايلة من العاصمة شيخ تسأل تقول أنا عندي زوج صغار مرات نتوضى باش نصلي فنضطرش نبدلهم الحفاظات يعني وأنا أباشر التنظيف تقول لك هل أعيد الوضوء وإلا لا
2: عندنا نواقض الوضوء أحداث وأسباب وليس
1: بحدث ولا سبب.
2: الحدث ما ينقض الوضوء بنفسه كالذي يخرج من أحد السبيلين كالبول الغائط الريح غير ذلك وأما السبب فما لا ينقض الوضوء بنفسه ولكن ما يؤدي لنا
1: نعم.
2: كاللمس والقبلة وما إلى ذلك هنا ليس سبب ولا يعني حدث يعني هي بشرة النجاسة بيدها ومسحت له النجاسة ثم غسلت يدها، يعني نعم ما عليها إلا أن تغسل يديها وتزيل النجاسة من يديها فقط، أما وضوءها فوضوءها سليم وصحيح
1: صحيح بحول الله. الله بحول الله تعالى. نعم. طيب
2: يعني تغسل يديها فقط تزيل النجاسة، تحقق أن النجاسة قد أزيلت وانتهى الموضوع.
1: نعم. نعم بارك الله فيكم سيدي. سؤال هل الموالي تقول صديقتي تخدم في الممرضة على كل هي قالت تخدم في الليل، تعرف أنه تقسيم الأوقات يكون فما بعض الأوقات الليلية، فهي ما تصليش العشاء لأنها في العمل لكن تصليه ماذي ساعة. قلت لها ليش دوب ما تكمل ساعات العمل على الأقل اللي هي تبشر في المرضى أو في وقت راحتها. إش قالت؟ قالت راهي ما تصليش مرتاحة الغادي، تحب كي تروح للدار في عقلها وتصلي، فتسأل عن حكم ذلك يا شيخ.
2: إذا كانت تيقنت أنها تصل إلى دارها ووقت العشاء الاختياري ما زال ممتدا،
1: وإذا قالت على الوقت اللي تحكي عليه
2: خرج وقت العشاء والضروري قعد. إذا كان احنا نعطيه القاعدة، إذا كان تصل إلى بيتها وقت العشاء الاختياري ما زال ممتدا لها أن تؤخر، لكن إذا علمت أنها ستصل وقد خرج وقت العشاء الاختياري فإنه يجب عليها أن تتنبه أولا لهذه المسألة وأن تبذل جهدها ووسعها في أن تقيم صلاة العشاء في وقتها الاختياري. مثال، ما تلوش على الراحة نتاعها، لا تلوش على أنها تحافظ على صلاتها في وقتها.
1: نعم. البيرو مثلا،
2: إذا كان، إذا كان عندها وقت راحة 10 دقائق لما لا تصلي في كل 10 دقائق هذيك في البيرو، وإن كانت المساحة ضيقة وإن كانت سوف تسجد على، نصف سجاد أو تسجد على ورقة أو كذا، المهم أن تؤدي صلاتها في وقتها وبشرط أنها ما تهملش المرضى. هذه قلنا في وقت الراحة متاحة أو عند إتمامها المداومة متاحة مباشرة
1: قبل عودتها،
2: قبل عودتها تصلي، أنت انتهت من المداومة إذن تذهب إلى المكتب وتصلي، تؤدي صلاة العشاء بتاعها ثم بعد ذلك تنصرف إلى بيتها.
1: نعم هذا هو.
2: فهذا يعني تهاون، أنا أراه تهاون، أنا تقول لي أنا نوج على راحتي نحب نصلي براحتي في بيتي، هذا تهاون بالصلاة، لأن وقت هذه الصلاة سوف يخرج بهذا التهاون وسوف نسأله نحن في الصلاة على أمرين اثنين، على فعل الصلاة ركوعها. نعم. وسجودها وقراءتها وما إلى ذلك، وعلى وقتها لقول ربنا تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مضبوطا،
1: أي
2: موقوتا محددا
1: بوقت.
2: ولذلك ينبغي عليها أن تراجع هذه المسألة وأن تحافظ على صلاة العشاء في وقتها بما استطاعت في وقت الراحة متاحة، أو بمجرد أن تكمل دوامها تصلي ثم تنصرف.
1: وظلي بحذها زميلات أخريات وشوفها هي تصلي.
2: طيب ما ضرك؟
1: نعم
2: أنت تستقبلين الجدار لا تتجهين، يعني تؤدين صلاة خفيفة زادة مش لازم تطول السجود والركوع والتلاوة تقرأ سورة البقرة بما تيسر لك، فاتحة وآية من كتاب الله، تسبيحات تقتصرين عليها 3-4 وانتهى الموضوع.
1: واضح شيخ. طيب بارك الله فيكم. أختنا حنان من القصرين تقول شيخ أنا عندما أصلي وأقرأ القرآن مثلا في الصلاة تذكر، هي تقول لك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا راكعة أو ساجدة أو أثناء القراءة في الصلاة، فهل أصلي عليه وإلا لا؟ ومرات يعني حتى يذكروا في التلفاز أو ولدي أو غيره يذكروا، فهل أصلي عليه ولا لا؟ ثم عند قراءتي للقرآن نقرأ في وردي وأسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أقطع القراءة وأصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه وإلا لا يا شيخ؟
2: هذا سؤال جميل حسن ونسأل الله أن يجزيها عن هذا السؤال وعن من يستفيد من هذا السؤال خير الجزاء، إنه سميع قريب مجيب. أولا في غير الصلاة، في غير الصلاة من المستحبات أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلا قيد وبلا دافع وبلا عدد، في المطلق مستحب أن تصلي على النبي
1: صلى الله عليه وسلم،
2: ويتأكد هذا المستحب إذا ذكر اسم النبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: حتى وإن نادى أحدهم شخصا مسمى باسم النبي، سمي النبي صلى الله عليه وسلم كاسمه أحمد أو اسمه محمد أو محمود إلى غير ذلك، فأنت تقول في نفسك مستحب تأكيدا أن تقول صلى الله، أن تصلي على النبي بأي صيغة من صيغ الصلاة عليه،
1: صلى الله لأن عليه
2: النبي حذر
1: صلى الله عليه
2: واعتبر هذا الذي يمسك لسانه عن الصلاة عن النبي إذا ذكر اسم النبي سماه بخيلا أو أبخل البخلاء من ذكرت عنده ولم يصلي علي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن يستحب تأكيدا يعني أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمعنا الاسم الشريف المعظم صلى الله عليه وسلم، وكلما جاء ذكره أو ذكر شمائله أن نقول صلى الله عليه، أو أن نصلي عليه بأي صيغة من صيغ السلام عليه عليه الصلاة والسلام. وأما في الصلاة فإن كان المصلي قد مر بآية ذكر فيها اسم النبي
1: صلى الله
2: أو ذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج أن يصلي ويسلم عليه، سواء كان إماما أو مأموما. إمام مثال قرأ في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يسكت ويقول في نفسه صلى الله على سيدنا محمد. وأن يقول كذلك مستحب أن يقول المأمومون يعني صلى الله عليه وآله وسلم طبعا لا يجهرون بذلك حتى لا تكون فوضى ونخرج عن الصلاة. نعم، فهذا من يعني يجوز فعله. فإذا كانت في الصلاة تقرأ ومرت على آية فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فقالت يا صلى الله عليه وسلم، حسن فعلت. نعم، أما في الركوع فإنه يكره، يكره في الركوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في السجود جائز.
1: نعم،
2: أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تسأل الله عز وجل بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم، بارك الله فيكم. سؤال
2: وجميل أن نضوي على الأكوان بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وصحبه وسلم. فصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة حتما، ما فيهاش كلام،
2: بل إن صلاتنا على النبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: سبب من أسباب برنا بوالدينا
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم.
2: ما علاقة بر الوالدين بالصلاة على النبي؟ أفتح قوس
1: يعني وصحبه وسلم
2: إن سمحتم.
1: طبعا هذا كلام سيدي. نعم،
2: قالوا جاء في الأثر
1: نعم
2: أن المرأة إذا تفوه بالصلاة على النبي، إذا تكلم بالصلاة على النبي تلقفت الملائكة صلاته وسلامه وجعلتها على طبق من ذهب أو كما قال صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه
2: ثم
1: عليه
2: تأتي الملائكة بها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقول في حضرته الكريمة الشريفة عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذه صلاة فلان ابن فلان ابن فلانة عليك، فتكون بتلك الصلاة سببا في أن يذكر اسم أبيك واسم أمك في حضرة رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: فيستغفر لكم جميعا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: إن الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره الشريف، حي في روضه المنيف، يرزق يرد السلام على من سلم عليه.
1: نعم، بارك الله فيكم سيدي.
2: حديث
1: مع مشهور
2: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، من يصلون يدعون.
1: نعم
2: نعم،
1: بارك الله فيكم سيدي. ثم احنا حديث سيدنا كعب مشهور،
2: تكفى همك
1: ويغفر
2: كم اجعل لك من صلاتي
1: يا رسول
2: قال
1: الله.
2: اذا تكفى همك ويغفر ذنبك، من اراد ستر العيوب، من اراد تفريج الكروب، من اراد الاستغناء، وهذا سؤالها جاي،
1: نعم،
2: الاستغناء عن الخلق، من اراد الكفايه ان يكفيه الله ما اهمه وحيره واقلقه واشغله واقض مضجعه من امور الدين والدنيا والاخره، فليكثر من ذكر الحبيب المحبوب
1: صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. سيدي سؤالها الثاني كما اشرتم، نعم، تقول مرات ادخل في ضيق مالي خاصه في فصل الصيف.
2: نصيحتي أكثري من الصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: فسوف يكفيك الله هم الرزق. نعم، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، وصدق رسول الله فيما خبر
1: صلى الله عليه الصلاة والسلام. فتحتاج إلى كراء شهر ولا شهري؟
2: نعم،
1: هي تقول لك أنه دائما في شهر أوت هذا الأمر يكون معاه، فتسأل تأخذ قرض 600 ترجع 650 وإلا لا، وانت سألتها إذا كل عام هكا شا عملت عمناه، وقالت لك التجأت إلى الاستلاف من بعض أفراد الأسر.
2: نعم، القاعدة تقول كل قرض جرى مرفعة فهو ربا.
1: نعم،
2: وربا حرام، وهو إذان بحرب من الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وملعون من يأتيه، وهذا فيه وعيد وتهديد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن رب العزة تبارك وتعالى. ولذلك وجب أن ننبه لهذه المسألة، كل قرض جر منفعة ولو كانت منفعة صغيرة فهي حرام، فهي ربا، ينبغي أن ننأى بجانبنا عنه، وأن نلتمس القرض الحسن الذي ليس فيه يعني زيادة، ليس فيه فائض، وإن كان فائضا طفيفا. لا، واضح. ولذلك تلتمس، أنا سألتها فقلت يعني ماذا فعلت؟ قالت اقترضت قرضا حسنا. إذن اقترضي كما فعلت العام السابق قرضا حسنا واتوقي هذا الباب، فإنه باب خير بحول الله
1: إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك.
2: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اتق الله وابتعدي عن هذا الحرام، وبحول الله أكثري من الاستغفار وأكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف ييسر الله لك أمرك ويفرج همك ويرزقك الرزق الوافر الكثير الغدق.
1: نعم نعم. والإنسان يكثر أيضا من الاستغفار.
2: نعم. من لازم الاستغفار. نعم. جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، في رواية من كل بلاء عافية، ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: بارك الله فيكم سيدي.
2: مش بالشوارع بعد.
1: لا لا لا.
2: كان شيخنا الشيخ قدور عليه رحمة الله.
1: رحمة الله عليه.
2: طيب الله ثراه. أمين. سيدي كان يقول لنا مش بالشوارع بعد.
1: نعم. الشفة تستغفر بالقلب. والقلب لاهي يعني في دنيا أخرى.
2: استغفر الله بقلبك. نعم. وجرب، هي من المجربات، جربت فصحت، قيل يعني جرب. ما قال لك ويرزقك من حيث لا تحتسب بالاستغفار ورزقه من حيث لا تحتسب. جرب، لكن لا تستغفر بلسانك، استغفر بقلبك. بطم طميمك أقبل على الله بتوبة صادقة وباستغفار صادق، بحول الله تأتي ثمرة ذلك الاستغفار في رزق حسن مبارك
1: إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيكم سيدي، وأستسمحكم في اتصالين.
2: فضل سيدي.
1: نقول السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أختي الكريمة. هلا وسهلا
9: أخويا.
1: الله يسلمك. الحمد لله، ربي يحفظك.
9: الحمد لله يا رب، إن شاء الله مبارك على الحج.
1: الله يثيبك وربي يطعمك أجمعين، وأنت وأنا وأنت وكل المستمعين يا رب.
9: يا رب العالمين
1: يا رب.
9: بالله أخويا هاي
1: ذكرني بالاسم.
9: أي أنا أحلام من تونس.
1: مرحبا أختي أحلام وبأهلنا في العاصمة. تفضل يا رب.
9: أنا كنت نخدم لديك الحمد لله يا ربي يا لبس على يعملي مربط ما عادش نجم نخدم.
1: ربي يشفيك.
9: وأنا راجلي متوفي وكنت عاملة وديعة الوفية في البنك. كيف البنك ازاو عاملي ولأنه مربط ما عادش نجم نخدم جملة زيدة.
1: فهمتك.
9: قلت برا امشي شوف توا كيف تجبد الوديعة متاعك وأصرف على روحك حتى أنا نشد روحي. الحمد لله حصلت شوية أبو ما نجدش نرجع للخدمة. هو المشكلة فيش اللي هو صرف معناتها من الفائض ذاك من الفائض وقع ومازال يجبد معناتها مازال يصرف على خاطر قراية توا سنة أولى جامعة هو ومازال كنت مازال
2: يعني هذه الوديعة في بنك تقليدي أم في بنك يعني
1: لا ربوي؟
9: لا مصاري
1: بنك عادي معناه
9: اي عادي ما تفهمش
1: واضح
9: عربي انا.
1: طيب فهمت. انت كي قلت له انت لازم نصرفه من حر مالي ناش قالك
9: خطر عارفني هو خطر عارف
1: يعني قلت له الفائض هذاك مش نتاعنا هذاك الفلوس هذيك مش نتاعنا يعني احنا شنو نصرفوا من فلوسنا برك انا عندي 20000 دينار شنو نصرف من 20000 مش ممكن الزوج والثلاثه ملايين اللي جابتهم لي
9: والله يا اسمعني هو توا قاعد يصرف ومحسوب من الباك التوا قريب اشتر الفلوس في شيء وهو يصرف على قرايته ما نجمش حتى هو يقرا بعيد ويهزم كل الركوبات هذيك علاش انا قلت له يا وليدي كان نشوف نسأله الساعة كل فايز هذاك شنو باش نعمل به قال لي ما راني انا المشكلة لي أنا ما عنديش مورد رزق ما عنديش مورد رزق آخر حتى شهرية ولا حاجة باش نكملوا بها رواحنا ما عنديش.
1: طيب
9: وعندي سؤال آخر سمحت عندي
1: هو ياخذ في منحة مدرسية ولا جامعية ولا لا
9: هو أخذي أما ما هو يروح برشا الفوتر خطره يترينا يعمل لك مزوق ما ركوبه فهمت ركوبه ومشي وجاي
1: علاش ما يترناش في البلاصه اللي هو موجود فيها سامحني وين هو يمشي يقرا فين اي مو علاش ما يقعدش في القيروان مثلا ويلعب او يترنا الغادي او
9: لا هو ما عندهمش غاديك هو ملي هو صغير لهنا على خاطر يترنا كيجيو يلعبوا على بشيخ ما وخذوا قسطنطين للسانتيرو نوار وياخذوا واحد اخرين فهمت قالوا لهم أنا جاي فترة دولة ليه، وهم كل مرة يمشوا في بقعة مرة في بيجة مرة في سوسة.
2: طيب يستطيع أن يتخلف ولا ينجم يتخلف عليهم اللي أشهر ولا كذا بالنسبة للدراسة نتاعه يعتذر لهم،
9: فهذا
2: يخفف المصروف عليهم. يخفف العبء على العائلة، وبذلك العائلة توفر بعض المال.
9: ذك عليش أنا وياه بركة في الدار، أنا وياه وأنا ما أنت عارفيك لو شربي هاك أخويتي يعاونوني، وأمي ربي فضلها إن شاء الله يتعاونني زيدا. فهمت حتى انا عندي عليك العصاب ما عادش تحكم في يدي. فهمت هذاك
1: عليش
9: الحمد لله بالخبز كنت مستوره والحمد لله.
2: لاباس لاباس يعلي الله به الدرجات ويمتحن الايمان. لاباس لاباس بحول الله
1: ان شاء الله. سؤال
9: ثاني اخر كلمه تسمح.
1: تفضل.
9: عندي اخت راشلي هي تسكن في كلولوب ماهيش لهنا. خذيت واحد ماهوش مسلم هاو، نحن قدرنا فيها اول مره ومن بعد اقتنعوا اخواتها على خاطر لبس عليه واحد.
1: اقتنعوا بالفلوس.
9: اقتنعوا معناتها قال لك ما توكي عارفه توي يدخل دين الاسلام
1: وتوكي. هذه ذكرتني يا اختي احلام، واحدة تكلمتنا احنا لهنا قالت راه زوجي كل مره يخبطني بتريحه، اخر مره ضربها معناها وذنها ما عادش تسمع بالباهي، وابوها وامها واخواتها كل ما تاكل تريحه يرجعوها. ما فهمتش انا علاش سالتها، قلت لها هذا خذيته من الاول يشرب الخمر، قالت لي من الاول يشرب الخمر. فالشيخ قال لها عنده ملك، كان فقيها الشيخ زهير، لا عنده شويه كاميونات على شويه فلاح على قداش من دار على شويه الرجل مليار ده. اي قلت لها فهمت تو علاش هما قالوا لك اش قالوا لها دارهم. قال خذوا تو بحول الله توب على يديك يا اخي، هي باش تخرج من الدين على يديها، وان كل نهار يخبط فيها كل مره يضرب فيها كل مره معناها. اي نعم فهمت. فعلى كل قال لها ما العرس بيه تو ربي
9: يهديك. هما علاش تغشوا عليا خاطر هي حبلت وبعد جهة صغير تشوه خلقي عظيم. قال لهم التوبة يزوم يتنحى الخطر حتى كان يتولد راه يقعد جمعتين ويموت. حكيت الشانة والله حكيت بنيتي معهم، قلت له سبحان الله بلك شي محبش ربي يكتلها الوليدة ذاك مش بيشيش كافر.
1: مش هكا احنا نقول زادة. اي مش هكا زادة احنا نقول اختي الكريمة نقول
9: مش هكا زادة. عرفت روحي غلطت راه وعرفت روحي
1: نقول
9: عرفت روحي
1: اي نعم. لكن احنا ديما نقول شوف لا تجعلوا دينكم اخر اهمكم في حياتكم، هذه رسالتنا احنا فقط يعني.

0: الله مبروك عليك الخير.
1: ربي يثيبك وربي يطعمك انت وكل المستمعين يا رب.
0: امين يا ربي.
1: ذكرني بالاسم اختي.
0: انا هاله من المنستير.
1: مرحبا اختي هاله وباهلنا في المنستير. تفضل يا لاله.
0: خويا انا عندي ما عنديش صغار، عندي سنين عديت
1: عاود لي سامحني اختي هاله.
0: قلت عندي سنين ممكن 30 عام ما عنديش صغار، ما عنديش صغار.
1: متزوجه من 30 عام ما عندكش صغار. ربي ان شاء الله
0: صغار.
1: يعوضك ان شاء الله خير التعويض. ايوه
0: عديت جريت ما
1: هذاك حاجة ربي. نعم
0: مرضى ربي
1: الحمد لله وراه هذاك فيه خير.
0: ساعات يا اخويا هاي سنتي ساعات نقول خلصت فرطياتي عندي ربي في الجنة.
2: اي نعم اي نعم
1: اي نعم اي نعم. انت زوجك مهم سافر؟
0: اي لا لا والله التو معي والله لا
2: الحمد لله
0: صابر علي. لا قال لي حتى شيء.
1: لا لا مش صابر عليك، صابر على الابتلاء.
2: على الابتلاء.
1: انت متاكد انك انت الاشكال فيك انت؟ انت هو هو الأطباء إيش قالوا؟
0: والله
1: أنتم عديتوا ومشيتوا للأطباء
0: ما ودي ما اختانا مع منا والله مشينا حسسوني اختانا مع منا ما أعطانا شرب.
1: هذا
2: الحمد لله
1: الحمد لله
2: وإحنا راضيين وإحنا راضيين
0: يقول لنا كذيب نبس عليك ما عندكم حتى شيء.
1: يعني هي ما لهاش باش يصبر عليك. علاش تقول يصبر علي إذا الطبيب يقول ما عندكم شيء؟ يا أختي لا أنا مشكلتي مش هذه، مشكلتي أنه أنت مباشرة الإنسان من غير ما يشعر تقول له صابر علي. ليش صابر عليك؟ صابرين مع بعضكم
0: معناها نخل مراخر ولا حاجة صابر.
1: لا لا مع بعضكم تصبروا يا لله مع بعضكم تصبروا. أنا والله أعرف زوجين ربي ما عطاهمش الصغار، عندهم تقريبا 20 أو أكثر من 20 عام. يا بالله العظيم يا مازالوا تحسهم عرسين تو، يغبطهم الناس على العلاقة التي بينهما.
2: أين
1: الزوج صابرين على ابتلاء ربي سبحانه وتعالى؟
0: صابرين والله صابرين صابرين. وساعات أنا قلبي يحس شوي
1: ما يسالش، هذه طبيعة البشر.
0: الحمد لله يا رب. يا رب سامحني الحمد عطيني في الجنة
1: إن شاء الله. تهنى تهنى أختي الكريمة إن شاء الله ما دمت صابرة.
2: ربي يعوض الله
0: شوي يا أخويا رهيسن ساعات نحس شوي.
1: أنا ما نجمش نقول لك اعتبرني ولدك مثالش. أنا صغر روحي
0: ولدي
1: صغر روحي ربي يعزك ربي يحفظك إن شاء الله.
0: برامجك كل نسلي عني بي عليك في البرامج
1: ربي يسر لك أمرك وربي يحفظك.
0: ربي أعطاني ولدك هيثم
1: ربي يحفظك إن شاء الله. ربي يعوض عليك بالخير. تهنى يا أختي الكريمة بحول الله.
0: الحمد لله
1: ربي يحفظك.
0: فضل
1: يا لله الدنيا.
0: سؤال آخر أني بعد ثاني ما نخذت من أختي لك الثانة ونسيب
1: فقط تربي فيها وكهو
0: صحيح نهرب فيها وكنا نكفي فيها وكل شيء معناها
2: نوصل كيفلتها يعني كيفلتها.
0: وعندي اخواتي عندي 4 اخوات فهمتني وعندي 35 زيتون نحب معناها 14 زيتونه وحدين نحب نكتبهم لهذا الشيء معناها مثلا الشيخ يندر يجوز ولا
1: واضح 14
0: اي 14
1: والدار اللي ساكنه فيها تابعتك ولا لا؟
0: ايه دار ساكنة فيها دار زوجي.
1: دار زوجك انت توهمة فقط.
0: يعني نحكي على زيتونات وبر
2: يعني ثلث تقريبا
1: اكثر شوي
2: اكثر.
0: عندي 35 زيتونة.
1: واضح واضح. اشتعتيها ل 14
0: نحنعتها ل 14 نفس الشيء
1: قرابة
0: كان معناها ما يكونش ما نعطيهاش.
2: والبقية
0: نحب حاجة
1: والبقية تخليهم للورثة هكا.
0: ايه ايه اخواتي عندي 4 اخوات.
1: عندك ذهب؟ عندك ذهب؟
0: عندي ذهب شناشن وبر الاخوات بعت وبلال زاد بعت برشا بعت عندي شناشن وبر
1: فقط. هذا شنو عندك؟
0: شناشن وبر ولك الخلخال الفضل اللي يتغطى
1: هذوما الشناشن والخلخال هذوما جيوش في حق نقولوا نحن متاع 6-7 زيتونات
0: ممكن هكا ممكن ذهب 18 3 افرادي
1: لا ما نعرفش ما تحكيليش تفصيل خاطر انا والله لا نعرف اختي.
0: اما انت انت حتى انا والله ما نعرف هذا ما صمتش
1: ان شاء الله
0: بعت
1: لا لا ما يسالش ان شاء الله
2: يجاوبك ان شاء الله
1: يجاوبك الشيخ بحول الله اختي. ها ربي
0: يسلمك. ان شاء الله سؤال اخر ان شاء الله ندخل بنت اختي فما الجنه اللي نعرف لها ان شاء الله. انا خلصني الموت
1: ان شاء الله
2: ربي يسهل ان شاء الله
1: ان شاء الله بحول الله ربي يحفظك.

0: إن شاء الله
1: الله هيثم يرحم والديك.
0: ربي يعزك وربي
1: يثيبك
0: وربي يؤجرك خير الجزاء إن شاء الله. عايشك ربي يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا يعيشك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب شيخنا نجيب سيفرج من قفصة الذي يسأل يقول لك الجامع يبعد عليه 50 متر وأنا راي نرقد فوق السطح في السواد الأعظم من الأيام، غالب الأيام نعم. أراني دوب ما يأذن نسمع ونفيق ونتوضى ونمشي نصلي في الوقت
2: نعم.
0: مرات فيق كلين تستعلي الشمس
2: نعم.
0: تشرق عليه الشمس فيسأل يقول لك كنت سألته عنده منبقة قال لك رأي ما نبهها ما نعمل شيء يعني فقط لأنه الجامعة قريب والصوت وأنا بيت في السطح يفيقني هذاك.
2: هي في بعض الأحيان هو يفلت
0: يفلت فيسأل يقول لك
2: ولذلك اجعل منبها حتى لا تنفلت منك نعم. صلاة الصبح في وقتها في بعد كذا يوم
0: نعم.
2: اجعل منبها يعينك على الطاعة وهذا من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر
0: والتقوى
2: فهذا مما يعينك على البر وتقوى الله تبارك وتعالى. ثم إذا أفقت يعني بعد وقد أشرقت الشمس فبادر إلى الصلاة اذهب إلى مضاءتك توضأ وصلي صلاة الفرض أولا
0: نعم.
2: صلي صبحك ثم بعد أن تصلي الصبح وقد ارتفعت الشمس يعني صلي فجرك ركعتي الفجر.
0: لكن من باب أولى
2: نعم.
0: أنه هو مدام يفيق كل يوم محسوب وقوله حتى لو نهار والنهارين في الشهر
2: نعم.
0: يعمر بلغتنا الدارجة المنبه سواء
2: الفياقة
0: سواء
2: نعم.
0: اللي هو أخويا بزي يتخيل واحتياطا للدين
2: نعم.
0: والإنسان يحتاط لدينه يحتاط لدينه
2: عليه.
0: لأنه هو نقول له لو عندك موعد أنت مهم مع مسؤول كبير
2: خذ
0: الأسباب
2: باش تكون حاضر في الموعد
0: خاطر هو شنو يعمر المنبه
2: نعم.
0: ويكلم زوجته ويقول له اسمع قيمني راني عندي موعد
2: قيمني معك
0: وعندك
2: نعم.
0: فهو ياخذ
2: بالأسباب
0: بارك نعم. الله فيكم سيدي جهاد. يسأل السؤال الثاني عن حكم التسبيح باليسرى إذا تعبت اليمنى مع شك ولا تتعب شوية.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء
0: نعم سيدي
2: التيامن في كل شيء ومضت السنة أن الذاكرين الله كثيرا إذا أمسكوا المسبحة أمسكوها باليمين
0: نعم.
2: من باب التيمن يعني من باب أخذها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم باليمين
0: يعني
2: كان يحب التيمن في كل شيء
0: لا
2: سيما في ذكر الله تبارك وتعالى
0: نعم.
2: ولكن إذا كان تعبت اليد اليمنى من مسك المسبحة أو من الذكر ومن العد بالأصابع وأراد أن يعد بأصابعه اليد اليسرى أو أن يمسك المسبحة بيسرى فجائز ويؤجر على ذلك التسبيح
0: الله.
2: مش يقول لا سبحت باليسار ما فيش أجر هذا باطل كذا لا
0: نعم.
2: لا فيه أجر بحول الله وفيه ثواب وأنت ذكرت الله تبارك وتعالى وهذه المسبح ما هي إلا وسيلة عد
0: نعم.
2: وسيلة العد حتى يكون وردك مستوفى 100 من صلاة على النبي 100 من لا إله إلا الله 1000 من كذا فحتى يكون وردك مستوفى
0: نعم.
2: فهي وسيلة عد ولكن زيادة على أنها وسيلة عد رأي المسبحة هي سلاحك ضد الشيطان ضد إبليس ومنها تنبثق الطاقة الإيجابية لك
0: نعم.
2: لجسمك ولروحك وبالذكر يطمئن القلب
0: نعم.
2: وهذه وسيلة من وسائل الذكر فتعلق بمسبحتك فإن فيها سر وفيها بركة
0: نعم. ألا بذكر الله
2: نعم.
0: تطمئن القلوب بارك الله فيكم
2: يعني إذن الخلاصة يجوز أن تسبح وتمسك المسبحة باليسار أو باليمين والأفضل باليمين
0: طبعا التيامن
2: نعم.
0: أختنا من نابل أم مالك من نابل تقول شيخ أنا صليت صلاتي ووقت
2: نعم.
0: التشهد الأخير لم أسلم وقمت
2: نعم.
0: نسيانا
2: نعم.
0: وخرجت وعملت دورة
2: نسيانا.
0: قالت نسيانا
2: نعم.
0: لأنه عمدا هذا كان متفقين فيه
2: باطل على طول
0: متفقين
2: نعم.
0: فيه فتقول لك بعد ما عملت دورة وخرجت من البيت وتكلمت يعني
2: نعم.
0: تذكرت فكيف أصلح صلاتي؟
2: ينبغي أن تعيد الصلاة من أولها
0: نعم.
2: تقيم الصلاة تعود الصلاة هذيك من أولها إلى آخرها ولتحذر من أن تنسى السلامة مرة أخرى
0: لا
2: نعم.
0: إن شاء الله.
2: لكن لو تذكرت عن قرب
0: بمعنى
2: لم تستدبر القبلة ما عطتش بظهرها القبلة ما نطقت كلاما أجنبيا عن الصلاة وهذا كلام كثيرة يعني كثرة ما خرجت ما قامت
0: الوقت.
2: من مصلاها
0: ما زالت تعمل في أذكار الصلاة
2: نعم.
0: بلغتنا
2: نعم. وما زالت مستقبل القبلة إلى غيره فلها أنت جلست تعود إلى الصلاة
0: تكبر وتحي وتزكي وتسلم
2: السلام
0: استحبابا تحية التزكي
2: نعم
0: لأنه السلام
2: ينبغي أن يكون بعد التشهد هي تشهد التشهد نسيت أن تسلم نعم وما زالت على مصلاها تجلس للسلام لأن الجلوس للسلام فرض وتقول السلام عليكم هذا عن قرب لكن عن بعد بعد مقابل تتسجاتها وتكلمت كلام أجنبي واستدبرت القبلة وما إلى ذلك وخرجت ودخلت إلى غير ذلك فإن تستأني في الصلاة من جديد تعودها من الأول جديد
0: واضح شيخ
2: إذا مثالها أنا تعود
0: بارك الله نعم. فيكم أرحب بالأخ محمد الفرجاني الذي يلتحق بنا في الجزء الثاني من حصة اليوم ثم فم وجه قاعد يطل هكذا نرحب به كذلك بالأخت مليكة ما معنا شيرا نقدموه للضيوف كاش تبيب زماء
2: تحية تحية طيبة لها
0: الجميع. كل من زارنا مرحبا بها الكل ربي يحفظ الجميع طيب سيدي سؤالها الثاني تقول لك أمي وبابا كبروا وهو عمره 80 عام تقريبا
2: شباب.
0: ربي يحفظه إن شاء الله ويطول في عمره ويرزقهم البركة ويسر لهم أمورهم
2: آمين يا رب.
0: فأصبح أبوها وأمها يتعاركوا برشا فالأم تشكي تقول بوكم عمل عمل كذا كذا والأم يعني كذا هم يجيوا مع طرف يتغشش الطرف الآخر
2: لا.
0: إلى أن أبوهم قالك ولا يسأل في الإمام ويذكر المشاكل بشكل علني فأصبحت الناس يعني أصبح الناس يتحدثون عن أمها فتغشت الأم برشا معناها قالت
2: ولا حقوا في ذلك
0: ما لما يستقيم فهم يقول لكم احنا شو نعمل مع شكون نجيوا يعني
2: أولا الرسالة إلى هذا الإمام الذي جاءه أحدهم وسأله عن خصوصية على الملائئ ينبغي أن يقول له يا حاج يا فلان يا أيها الشيخ بعد الصلاة ايتيني
0: نعم.
2: وسل سؤالك لا على لأنه يعني هذه الحالة تكررت عليه سأله مرة وثنتين حتى تداول الناس وتناقلوا هذه الحادثة
0: نعم.
2: فمن حصافة الإمام هذا الإمام أن ينبه الرجل أن ينبه سيقول بعد الصلاة بعد أن وتم الدرس إيتيني منفردا حتى أجيبك فهكذا لا تنتشر المسألة خاصة في ريف وكل
0: الناس تعرف لا
2: تعرف بعضها
0: نعم.
2: هذه مسألة رسالة لهذا الإمام رسالة للأبناء حاولوا أن تستجلبوا مرضاة كلا الوالدين ابذلوا جهدكم أنا أعلم أن المسألة صعبة. ليست بالهينة
0: نعم.
2: نعم خاصة وقد تقدمت سنون يعني بهذين الأبوين نعم.
0: نعم
2: وقد يصيب أحدهم الخرف وما إلى ذلك يعني اجتهدوا ما استطعتم في إرضائهما معا فإذا أتيت أمك وحدها فطيبي خطيرها ولو بالكذب لأن الكذب في هذا الموطي جائز للإصلاح بين الزوجين قال لي يا بابا رو ما ذكرك كان بالخير رو بابا يشكر فيك رو بابا كذا وطيبي خطيرها وأتي إلى الوالدي وطيبي خطيرها بنفس الكلام والله ما قالت فيك إلا خيرا والله تشكر في ما قدمت وفي ما كذا يعني حاولوا يا أيها لما استطعتم أن تستعطفوا أن تسترضوا كلا الوالدين مش الأم قال لأنه النبي قال أمك ثم أمك ثم أم ثم لا على حد سواء قال كذلك الوالد أوساط أي أوسع وأشمل وأعظم الوسط له معاني
0: نعم.
2: قال أوسطهم أي أحصفهم رأيا
0: صحيح
2: لم أقل لكم لولا تسبحون كذلك جعلناكم أمة وسطا خيرة إلى غير ذلك ف الوسط
0: الوالد أوسط نعم أبواب
2: الوالد
0: الجنة
2: أوسط أبواب الجنة أي أوسعها وأعظمها فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع وكذلك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك فاجمع حاول أن توفق بين هذين الخيرين العظيمين
0: بابين من أبواب الجنة
2: أي نعم ورد بالك رأوا يوم فقد أحدهما سوف تفقد خيرا كثيرا
0: صحيح.
2: سوف ينقطع عليك مدد من الله كنت أنت تجهله قيل جاء في الأثر أن ملك الموت إذا قبض روح الأم نادى فقال ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فعمل اليوم لنفسك تكرم نعم.
0: نعم
2: وكذلك الأب فاحرصوا يا أيها الأبناء على استرضائهما واستعطافهما معا
0: صحيح.
2: كلاهما
0: أكيد.
2: ولو كما قلنا بأن شوية يعني حتى ولو مش ماشي حقيقة
0: نعم.
2: جائز للإصلاح
0: وتجمع حتى هذا أيضا نشوف أنا إذا هذا الأب يحترم الإمام.
2: نعم.
0: ما فيها بأس واحد من
2: الأبناء
0: يقولوا له راهو يا شيخنا هاو القصة كيفاش، ماذا بينا أنت تحكي مع الوالد ورأيك راهو يأخذ به وتكبروا بالإمام. نعم. وهذا جميل،
2: زاد مسؤولية الأبناء زاد باش يصلحوا بين البو والأم،
0: يعني يخرجين الأم
2: ويفرهدوهم، وكان لازم الابن يشري هدية ويجي يقول هذه من عند بابا ولا يمدها للوالد يقول أعطيها، وكذلك العكس وهكذا.
0: أي نعم أي نعم، فلذلك يعني
2: مشينا باش نصلحوا بين زوز كبار.
0: نعم،
2: زوز أزواج يعني زوج متقدمين في السن
0: سبحان الله،
2: هي مجلوطة منا وهو مجلوط من الغادي
0: ومتعاركين. لا إله إلا الله،
2: ربي وفرش منا وفرش من الغادي. عادة خلت أنا قلنا يا خلتي فلانة، حبش نذكر اسمي لأنه
0: لا تذكرش،
2: لأنه يعرفون
0: هكذا. لا تذكر،
2: قلت يا عم فلان وخلتي فلان تقربوا لبعضكم، فهمتوا وحكيوا على بعض وحنوا على بعضكم والألفة والمودة. قلت لي احنا مقعد بيناتنا كان الدعاء، برا يجيك برا يعطيك برا. نعم، دائما ببتلده. فيعني لابد وان نطيب الخاطر.
0: نعم،
2: ومسؤوليه الابناء يعني عظيمه.
0: صحيح،
2: في اصلاح بين الابوين وفي ارضائهما معا على حد سواء، مش نرضي الام على حساب الاب او الاب على حساب الام، لا كلاهما.
0: صحيح، هذه والحديث عن البر هذا امر يعني
2: وهذه من الحاجات المتسلفة واللي بشي يردها ربي عز وجل. نعم. بروا أبائكم تبركم
0: أبنائكم. نعم. نعم، وهذاك علاش احنا ديما نقوله، ثم البر من الطرفين.
2: نعم،
0: من الآباء نحو الأبناء.
2: نعم.
0: وكذلك من الأبناء نحو الآباء،
2: بر الآباء للأبناء في مرحلة متقدمة.
0: نعم.
2: ولكن بر الأبناء في مرحلة متأخرة.
0: صحيح.
2: نعم،
0: هذا هو.
2: وهذا دليل على أن البر مطلوب في كل المراحل
0: سبحان. نعم. الله،
2: من الطرفين.
0: أي نعم. نعم، والمهم الإنسان راهو يسعى بما يستطيع أن. نعم. أنه يبر كما يحب أن أولاده يبروه، كما يحب الناس يعاملوه، كما يحب أحبابه وقاربه يعاملوه، هو يعامل كذلك. أي. أباه ويعامل أمه، وما يستطيعش أنه يعرف. نعم.
2: وكذلك الجد والجدة في مقام الوالد والوالدة.
0: نعم. نفس. نعم. الشيء نفس. نعم. الشيء، بل بالعكس احنا يعني تربينا انه الجدة والجدة ذوكم. نعم. ما فيهمش، جدتي رحمة الله عليها، يعني اذكرها دائما واحبها حبا، يعني هكا تربينا هكا،
2: يعني من القدر الجميل ان في مثل هذا اليوم من السنة الفارطة
0: أي جد الجدة رحمة الله عليها، ربي يرحمها. نعم. إن شاء الله يطيب ثراها،
2: يطيب ثراها. نعم. ويجعل الجنة مستقر. نعم. كانت لي الأمة بعد الأم،
0: الله يرحمهم اثنين. نعم. إن شاء الله.
2: آمين، ورحم الله كل أبائنا وكل أمهاتنا.
0: نعم. وحافظ الله الأحياء كذلك أيضا.
2: آمين. آمين.
0: وهذه.
2: آمين.
0: الأمور أنت تذكر وقت الغضب باللحظات الجميلة.
2: نعم.
0: ما تغششت على عزيزتك أو جد، تذكر اللحظات الجميلة، يا ما وكلتك ويا ما لبست لك ويا ما حشيك مسحت لك القذارة نتاعك.
2: نعم.
0: ويا ما دافعت عليك وهربتك. نعم. من مقاريع الوالد. أنا أذكر ما حصل معي. نعم. نعم. كنت ألوذ بها هي. نعم. الملاذ. نعم. نعمل العملة صحيح ونهرب بحذا عزيزتي الله يرحمها. نعم. يطيب ثراها.
2: نعم.
0: نعم. وأن من وقت مات هي معش نعم في العبايل ومعش عندي شكون يدافع عليه، رحمة الله عليه. الله يرحم. وهذا من الجدات والله. نعم. بركة. نعم. والله العظيم بركة، يعني ردوا بالكم لتضيعوا هذه البركة التي. نعم. في البيوت، خاطر ما تحسوا بالثلمة وما تحسوا بالفقد. نعم. والبركة إلا. نعم. بعد ما يمشي. نعم. ذلك. نعم. ذلك. نعم. الكبير. ولذلك حاولوا ما استطعتم أنكم تبروهم.
2: نعم.
0: أنا أشتاقوا إلى حديثهم وأشتاقوا. نعم. إلى كلامهم وفيهم الصلاحك الكبار ذوك، والله العظيم ربي أعطاهم سيفة إيمان وسيفة صلاح.
2: نعم. نعم.
0: يا سيدي جي دراهي تبدأ تقول لي ولدي هيثم، قل نعم، تقول لي أقرأ لي قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة
2: والسلام،
0: هذا يبدأ نقرأ يا ناري هكا يعملوا في خوهم هكا. أنا نقول يا ربي هذه كيفاش تفهم، ما تفهمت لا تقرأ لا تكتب. إيه لا تعمل. إيه شيء. بعد اكتشفت هؤلاء بعد ما مشيت
2: بارك.
0: كنت أتمنى أنها بقت حية مش نقول.
2: نعم.
0: لها.
2: نعم.
0: يا جدتي أنت عندك الحق احنا. نعم. ما فهمناش، لكن رحمة الله. نعم. عليهم نترحموا على كل موتانا.
2: آمين.
0: وربي يحفظ.
2: آمين.
0: إن شاء الله الأحياء.
2: آمين.
0: إن شاء الله يا رب.
2: آمين.
0: أختنا أحلام من تونس، سامحونا شيخ.
2: إيه نعم.
0: أختنا أحلام من تونس العاصمة تقول أنا مرضت، كنت نخدم، ربي يشفيها ويعافيها، مرضت بالأعصاب وزوجها مات الله يرحمه إن شاء الله. هي عاملة وديعة في بنك تقليدي.
2: نعم.
0: ولدها يجبد مع الوديعة هذه ويصرف من البكالوريا إلى سنوات الجامعة، صرف شطر منها، لكن فكشتر هذاك فما فلوس فوائض يا شيخ.
2: نعم.
0: ف فهي أنا سألتها على إيش وصل الصرفان هذا الكل، قالت راه عنده برشة تنقل يجي من القيروان إلى العاصمة ليتدرب.
2: هل هذا التنقل ضروري أم هو غير ضروري؟
0: يلعب.
2: أنا أظنه في أمر ثانوي وليس في أمر ضروري، ولهذا وجب عليه أن يقتصر على القليل من التنقل حتى يوفر لنفسه ولعائلته كثير المال.
0: نعم
2: نعم. ثم إن هذا المال الذي يصرفه فيه جزء من مال محرم عليه، وهو مال الفوائض هذه، يعني ينبغي التخلص منها وليس الانتفاع بها.
0: واضح.
2: التخلص منها كأن يدفعها إلى إنسان محتاج من الأباعد لا من الأقارب،
0: لا يمشي له ليجيه لا
2: من الأباعد لا من الأقارب، حتى تحصل له من ذلك المال منفعة من قريب أو من بعيد. فينبغي التخلص به، التخلص منه عفوا، لا بنية الصدقة ولكن بنية الابتعاد عن الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وعنده أجر ثواب
0: أكيد،
2: لأنه تنزه وتورع وابتعد عن الحرام.
0: التخلص بالحرام.
2: نعم نعم.
0: إن شاء الله ربي يسر له أمره وربي ينجحه.
2: هو طول اللي صرفه ومشى، هذاك ينبغي أن يقوم،
0: يعرف هو قداش الزايد على فلوس. يعني أنا
2: وديعتي
0: مثلا 50,000 دينار،
2: جاءوا 4,000 دينار 5,000 دينار،
0: هذوكم نعرفهم من
2: حيث يجبدهم ويتخلص منهم. يتخلص
0: حسيت.
2: منهم يعني ليس بإتلاف ولكن بمعنى أن
0: يعني
2: يدفعهم
0: في
2: إلى,
0: الـ الـ إلى بعيد أو في المستشفى أو في الطريق أو في هذا. نعم بارك الله فيكم سيد جهاد، استسمحكم في اتصالين. الاتصال الأول نقول له السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا سيدي، أهلا وسهلا. ربي يحفظك. ذكرني بالاسم سيدي.
1: أمير.
0: عماد.
1: أمير. كمال.
0: كمال. مرحبا سي كمال. من أي ولاية سي كمال؟
1: كيف.
0: من؟
1: من الكيف.
0: من الكيف. مرحبا سي كمال وبأهلنا في الكيف. تفضل سيدي الغالي.
1: تفضل بارك الله فيك.
0: الله يثيبك.
1: كلامكم به برك.
0: ربي يحفظك. ربي يحفظك وربي يسر لك أمرك. ما يسالش سي كمال. أي نعم.
1: كلامكم به. أنا توقع تحت الحر لاسك بالعرق ونسمع فيكم بتحكوا على الوالدين والوالدين وأتركة الوالدين.
0: أنت عندك أولاد سي كمال؟
1: هوي.
0: أيوة
1: أنا عندي الوالدة العمر 94 سنة.
0: ما شاء الله ربي يحفظها. حية ما هو؟
1: الحمد لله
0: حي. الحمد لله ربي يحفظها ويبارك فيها. عندك باب من أبواب الجنة حاول تحافظ عليه.
1: حافظ عليه وإن شاء الله ما يا ربي وماك ربي.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
1: تصور أنت، تصور أنت أخي الكريم في الحر هذه. يلا من في الحر هذه. تصور أنت نحن نسمو شباب أنت وتجري الكشيخ و
0: ربي يحفظ
1: يعملوا ويعملوا بيدات الزيتون. أنا نسمى باباكنا. أنا عمري 64 سنة.
0: ما شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله. ربي يثيبك.
1: لكن لكن الظروف حكم علي وأبي الوالدة جد أنا ممشي لها ومبوسة ونحولها من بلاصة بتحرك سيئة نحولها من بلاصة بلاصة. لكن في الحر هذي تصور الحر هذي تفتقد الفريجيدير الكريمات الزهر على الأقل راهو تأخذ 200 دينار في الشهر. أبارمون سمحني أخي الكريم.
0: نعم.
1: أخي الكريم نحن ناس ربينا بالخير
0: الحمد لله
1: والحمد لله يا رب وربي الحمد لله. لكن تقصد ربي الصباح نقول ربي يا رب نعمل عليك.
0: أي والله
1: نقول توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: الوالدة معك في الدار ولا في دار وحدها؟
1: في دار الوالد. الوالد توفى
0: الله
1: هي عايشة بحذية في دار بيناتنا 10 متر.
2: معاها شكون في معاها شكون من العائلة في الدار؟
1: معها أختي مريضة كيف تتحرك بالسير كيفاش ولا ما راني ماني مانيش مثلا نطلب في باش نعمل إشعار باش نطلب الوالدة. أما هذا أهل البر والأحسن وكي تم رجاعا لنحن تم أهل البر. لإلك تصور أنت 200 دينار في الشهر
0: ربي يسر لك أمرك إن شاء الله وربي يحفظها إن شاء الله.
1: يعيش خويا
0: ربي يحفظك.
1: هي تأخذ بالسلار 200 دينار في الشهر. من هي ديجا حاشاكم حتى الكوس ب 30 دينار.
0: نعم نعرف نعرف.
1: أما حبي أبارمو هذا بلاغ قد يكون وصل. وذيك جداكم وكل
0: ربي إن شاء الله يحفظها وربي يسر لها وأهل الخير بحول الله يسمعوا إن شاء الله سيكمل.
1: وجدة التوانس الكل والرقم عندكم واللي
0: إن شاء الله
1: واللي يجي يشوف على المكان يجي ويقابلني يقول لي أنت كمال هذه عاش أمك
0: وهذه أمك. واضح يا بابا كمال.
1: لكن سيدي الشيخ حبيت سيدي الشيخ حبيت نسألك.
0: أيوة
1: هي ما عادش بتصلي راي
0: علاش عقلها ما عادش يثبت ما عادش حاضرة.
1: لا هي هذا هو
0: يعني هي ما عادش تعقل العباد ولا تغيب ولا تبرش عندها الألزايمر هذايا المرض الخرف.
1: والله ساعة تقول لك انت فلان وابن فلان والفلتانة وكذا فهمت عارف.
0: وبعد تغيب وساعة تغيب
1: حبيت مثلا سيدي الشيخ مثلا يمكن نصلي لها انا حتى
0: لا خلينا منها هي ساعة قبل ما تصلي انت له. هي مرة عقلها يحذر ومرة يغيب يعني عندها هكا ولا لا
1: الطب ما عطوهاش اللي هي مريضة بالطائف.
0: ما لاش قالوا لها الطب؟
1: قالوا لها انت لبس عليك صحيح عاش نجمي تمشي كذا.
0: ما هي هي ما تصليش خاطرها بالكوش. تحب ما تحبش تصلي خاطر بالكوش تقول لك انا مدام بالكوش ما نصليش.
1: صحيح قولها دادا يا دادا لفتها اللي جيب له قولها دادا صلي مسج حتى ما يجي يصلي.
0: واضح توجه الشيخ ان شاء الله.
2: واضح
0: تهنى سي كمال.
1: سامحني سيدي الشيخ.
0: نعم سيدي
1: وليك الفضل بارك الله فيك.
0: الفضل لله ان شاء الله. قول لي سيدي.
1: لا ما نقولش تعرف نقول تحت نتمنى تعيش لي حتى 200 سنه اخرى.
0: واضح سيدي نعرف والله نحن نستوعب هذا الاحساس. ربي ان شاء الله ييسر لك امرك وربي يحفظك وربي ييسر لك امرك يا سي كمال.
2: امين.
0: هو قطع الاتصال مش حتى لا يظن ظاننا انه نحن رانا احنا لا نقطع الاتصال. معنا اتصال آخر سي محمد نقول السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا سيدي. ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
3: أحمد.
0: من القيروان. من القيروان. مرحبا وبأهلنا في القيروان في بلاد العلم والعلماء. عندكم عالم كبير جدا اسمه عبد الله بن فروخ. هذا كتب عنه الفقهاء في المشرق والمغرب. لانه انا علاش قلت هكا مره مشيت للقروان سالتهم على عبد الله بن فروخ لم يعرفوه. كيف قلت لهم هذا تتلمذ على الامام مالك وتتلمذ على الامام ابو حنيفه ويعني جمع بين الحسنين في زمانه.
2: فهل القيرواني وساكنيها عديل اذا نطق الحسود. بلاد علمها بلاد حشوها علم وحلم وإسلام ومعروف وخير. عراق الشرق بغداد وهذه عراق الغرب بينهما كثير.
0: الله مرحبا سيد أحمد. تفضل سيدي سامحني.
3: أنا حاب نسألك على الصيام في رمضان اللي في يفطر في رمضان ما أعرفش قديش الأيامات
0: أفطر. لماذا عمدا يعني؟
3: عمدا
0: وما يعرفش الحساب بالضبط.
3: بالضبط تقريبا
0: يعرف كان تقريبا.
2: نعم
0: به. ثم يجم يصوم
3: أي نجم.
0: حاضر يا سيدي حاضر الحمد لله. هو يحب يصوم السيدة ذا. الحمد لله أنه ربي تاب عليه. به عندك سؤال آخر سيد أحمد؟
3: لا
0: الله يحفظك سيدي الغالي بارك الله فيك وربي يسر لك أمرك إن شاء الله. شكرا جزيلا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملاحظة يا شيخ تفاعلا مع ما قالته أختنا أحلام من العاصمة. مسألة أنه الإنسان أولا يقول هذا الإنسان أصيب بشيء بمرض أو بتشوه أو بكذا لأنه فعاله وأعماله
2: ولا تزر وزيرة وزر أخرى. ولا تزر وزيرة وزر أخرى.
0: هذا هو يعني احنا لا نقول هذا الامر.
2: نعم.
0: يعني بلغه اخرى ما لا نمشيو لسيدنا ايوب ونقول من ربي
2: فعله
0: هذا هل يليق. شوف. هذا حاشا. شوف. حاشا حاشا.
2: الابتلاء
0: نعم
2: ليس دائما علامه من علامات الغضب الله. قد يكون علامه
0: نعم
2: ولكن في الاغلب هو ليس علامة من علامات الغضب، إنما علامة من علامات حب الله للمبتلى، إن كان هو قد صبر واحتسب هذا الابتلاء لله رب العالمين. ولذلك جاء في حديث عظيم قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا ضيق عنه في معيشته وشدد عنه في سكرات الموت. احنا نقول اوه فلانة اشهره يطلع فروه بفعله خد فعله مشو. لا يا حبيبي، النبي عليه الصلاة والسلام وفعله كله جميل، كله جميل صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك شدد عنه في سكرة هكا ولا
0: قال إن للموت
2: إن الموت إلى سكرات، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. كان يغمس يده في أنية الماء ورأسه في حجر أمنا الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى سيد أهل الأصحاب، ويقول إن الموت إلى سكرات. فهل علامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك؟ لا حشا، فعله كله جميل، وهل ينضح إلا بما حواه الإناء وصلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: ولذلك إذا أراد الله بعبد خيرا ضيق عنه في معيشته وشدد عنه في سكرة الموت حتى يخرج من الدنيا ولا سيئة، معافى من كل خطيئة.
0: نعم. جميل.
2: ولذلك هذه يعني ليس علامة من علامات أنه فعل ولا أصاب ابنه مكروه هذا لأن الوالدة فعل أو الأمة تركت وفعل. لا لا لا، ليس هذا، ولا تزير وزيرة وزر أخرى.
0: نعم. احنا نقول فليحذر الإنسان من أن يعير أخاه المسلم بأي شيء ولو كان بذنب.
2: نعم.
0: يعني أنا أذكر أحد الصحابة قال، نسيت اسمه، قال لو رأيت رجلا يرضع شاة في الطريق وعيرته لخفت أن أرضعها قبل أن أموت.
2: نعم.
0: يعني الإنسان إذا عير أخاه بذنب يخاف أن يتوب الله على الأخ.
2: نعم.
0: ويبتليه هو بذلك الفعل وبذلك
2: الشماتة، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك.
0: فالإنسان يرد. نعم. باله من هذه الأمور.
2: أحد الذين أقيم عليهم الحد في العهد النبوي حد الخمر.
0: نعم.
2: يعني جلد مرة
0: كل مرة يشده، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. سيدنا خالد بن الوليد قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، نهار نهارين جايبين وجماعة، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى. قال يا خالد لا تلعنه يا خالد، فإني ما علمت غير أنه يحب الله ورسوله.
0: نعم.
2: ولذلك إخواننا أهل المعصية، إخواننا نحن نعصي، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إخواننا ندعو لهم بالهداية.
0: نعم.
2: ولا نعين عليهم إبليس.
0: لا
2: نعين عليهم الشيطان، ندعو لهم يا رب تهديهم، يا رب تفتح لهم بصيرتهم، يا رب ترشدهم للخير، يا رب تخو بديهم. هذا
0: نعم. نعم. هذا هو صحيح،
2: مش نزيدوا نغرقوهم احنا
0: أكيد،
2: ولا ننسخوا منه فلان تي ذاك حالته مكرمة ذاك كذا. لا،
0: يرد باله زي الإنسان، ولا يعلم الإنسان كيف يختم. هذه مهمة. نعم. يا سيدي. نعم. جيل، هذه حسن الخاتمة. سيدنا عبد الله بن عمر ينقل عنه مولاه وتلميذه. نعم. وهو شيخ سيدنا الإمام مالك، وهي من الإسانيد العالية.
2: نعم.
0: ولذلك يدعو على الصفاء وهو في الحج، يا رب كما أعصيتني الإسلام وأنا لم أسألك، أعطيتني الإسلام. نعم. مطلبت شو أنت يا ربي، أعطيتني بكرمك. نعم. ومنك.
2: نعم.
0: أيوة
2: تحلم.
0: هذا هو، فهو يعدن ربي يختم له بحياته. نعم. وهو على الإيمان وعلى الإسلام وعلى الطاعة. ثم نبي من الأنبياء يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شكون هذا سيدنا إبراهيم؟ قال فيه رب العزة
2: التوحيد.
0: قال فيه رب العزة وإبراهيم الذي وفى.
2: نعم.
0: سيد جهاد، هذا مش نجح بعشرة الحاكم،
2: وكان أمة.
0: أيوة،
2: إن إبراهيم كان أمة.
0: أنا أقول وفى، تعرف معناها وفى يا جماعة؟ يعني نجح فوق العشرين معدل. بلغة العصر يعني، سمحتي في الكلمة، معناها جاب العشرين فاصل. هذا كذا معنا شكون احنا في الباقي. هذا يعني وفى، نجح ووفى، ومع ذلك يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، نعرفش على روحي. لذلك الإنسان
2: يعني العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار
0: فيدخل
2: النار. والعكس صحيح. نعم.
0: سيدي ربي،
2: ولذلك إياك أن تتألى على الله يا أيها المستمع.
0: نعم.
2: إياك أن تقول فلان فعل وجهل
0: أو عمل وكذا،
2: وذلك تشوف عاقبته وكذا. ما الله أعلم في العواقب.
0: الله أعلم.
2: وبالله يا جماعة سيدي هيثم لو تسمح لي.
0: تفضلي سيدي تفضلي.
2: ما نحكموش بالله بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة اللي لعبت.
0: ما نعرفوش.
2: أنا دائما أقول أضرب هذا المثل في المسجد وغير المسجد. أقول فلان دخل إلى الخمارة فجاءته سكتة قلبية فمات. وفلان دخل إلى المسجد فجاءته سكتة قلبية فمات في المسجد. أيهما نحكم له بحسن الخاتمة؟ أيهما؟
0: في الظاهر والمنطق.
2: في الظاهر
0: الناس تدخل مات في الجامع.
2: مات في الجامع صح لي. والآخر مات في الخمارة يا لطيف. نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
0: نعم.
2: يا حبيبي هذا الذي دخل إلى الخمارة دخل ليعظ الناس ليأمر بمعروف وينهى عن منكر. فجاءت سكتة قلبية فمات. نعم. وهذا دخل وفي نيتي أن يسرق حذاء.
0: أيوه.
2: فختم الله له بتلك الخاتمة فمات في ذلك المكان في المسجد. انظر. لذا إياك أن تتألى على الله. نحن لا نعلم بماذا سيختم الله لنا ولكم.
0: ولذلك
2: نسأل الله أن يختم لنا
0: بخير.
2: بالخير وبالحسنى. وأن يختم لنا بالإيمان التام الكامل.
0: آمين.
2: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
0: آمين يا رب. آمين. العالمين. أختنا هالة من المنستير شيخنا تقول أنا ما عنديش صغار، متزوجة من 30 عام، فوق 50 عام أنا الآن عمري.
2: سأل الله أن يعوضها خير.
0: آمين يا رب.
2: وأكيد سوف يعوضها الله، هذا محقق.
0: هذا أكيد. فتقول الشيخ نبكي، راني نبكي ونص نقول يا ربي راني صابرة والحمد لله وعوضني في الجنة. تقول لك يعني أنا أحزن وأبكي ونطلب التعويض في الجنة.
2: البكاء هو شعور عادي. وهذا البكاء مباح، مباح حتى يفضفض المرء عن نفسه. ولكن إياك أن تقولي بلسانك ما يغضب ربك.
0: نعم.
2: تبارك وتعالى.
0: نعم.
2: إياك أن ينطق لسانك بكلام يستجلب لك السخط والمقت والغضب. يا ربي علاش عطيت لفلان وما عطيتنيش؟ هذا رد بالك منه. ابكي بكاء رحمة، بكاء تصبر مثالش. ولكن أن تنطق بكلام يغضب الله ورسوله هذا لا يجوز بحال. لكن تقول يا ربي سمحني على هذا البكاء، يا ربي أنت ما رزقتنيش لكن أنا راضي يا رب بقضائك وقدرك خيره وشره حلوه ومره، يا ربي عوضني في الجنة أبناء. رانا كلنا أبنائك، ولا تونس كلهم أبنائك، وأبناء المسلمين كلهم أبنائك، ويوم القيامة قد يكون عندك ترقى أبناء في الجنة، فهمتي ولا، يحوطونك وكذا أبناء المسلمين. ولذلك فهمتي ولا، اصبري واحتسبي وبحول الله يكون لك الأجر والمثوبة.
0: أيوة. أنت تعويض الحسن إن شاء الله.
2: زوجك ومتأكد أنه ربي عوض لك في الدنيا الراحة، طمأنينة، السكينة. الزوج الصالح، الزوجة الصالحة، الأنس، الوئام في البيت، الهدوء، لتقاش. وقد يكون للحكمة ربي منعك.
0: نعم.
2: ولنا في قصة سيدنا الخضر.
0: نعم.
2: عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا العبد الصالح
0: الغلام.
2: صاحب موسى. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما قتل الغلام سأله موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ إيش قالوا بعد؟
0: أما الغلام،
2: قالوا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. فخشينا، خفنا أن يرهقهما يتعبهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدي لهما خيرا منهما زكاة وأقرب رحمة. أي نعم، منه زكاة وأقرب رحمة. ولهذا قد يكون ربي سبحانه وتعالى عافاك من ابن عاق، أو بنت سوف تعقك وتأتي يتستجلب لك المقت والغضب والسخط والتعب والنصب والوصب وما إلى ذلك، فمنعك. نعم. لحكمة، لحكمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فأنت المقابل ارضي بما قسمه الله لك وقدره لك.
0: نعم صحيح.
2: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء.
0: أي والله.
2: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، إنه عليم خبير. سبحانه.
0: صحيح.
2: لحكمة،
0: حكمة أكيد.
2: ولعلم. نعم.
0: اسمه الحكيم، فكل سبحانه. ما يقع من ربنا سبحانه وتعالى عنه حكمة. نعم. بعضه نعلمه والسواد الأعظم لا نعلمه.
2: نعم.
0: وهذه ما ذكر شيخنا في سورة الكهف.
2: نعم.
0: الثلث.
2: نعم.
0: هم 3 قصص.
2: نعم.
0: وكلها متعلقة بالقضاء والقدر وكيف نتفاعل. نعم. مع القضاء والقدر. الثلث أصحاب السفينة التي خرقها. نعم. يعرفوا، وفي الدنيا مرات قضاء ربنا وحكمته وقدره تعرف الحكمة منها.
2: نعم.
0: تشوفها. والثلثين ما يعرفوش.
2: نعم.
0: لا الغلام لا الأبوين باش يعرفوا علاش ولدهم مات.
2: نعم.
0: ولا الصغار اللي كبروا والخاو الكنز تحت الحيط لا يعرفون شكون جاء وأقام الحائط وكذا ما يعرفوش.
2: كان أبوهما صالحا.
0: نعم. صالح
2: أبوهما سيدي.
0: قالوا الجد
2: السابع.
0: نعم وقيل الثالث. نعم. فالحمد لله رب العالمين شفت الصلاح.
2: ببركة الصلاح.
0: نعم. نعم. يبقى ولذلك كونوا من الصالحين.
2: الله.
0: إذا تحبوا تورثوا حاجة لصغاركم وصغار صغاركم.
2: أنا خطبتها آخر خطبة.
0: نعم.
2: خير ما يورثه الآباء للأبناء السيرة الحسنة والسلوك المستقيم.
0: نعم والله يا شيخ.
2: سيدنا هارون الرشيد جمع أبناءه عند احتضاره قال ما تركت لكم من حطام الدنيا شيئا إن كنتم صالحين.
0: سيدنا عمر بن عبد العزيز.
2: عمر بن عبد العزيز. نعم. نعم أنا قلت ابن الخطاب.
0: قلت هارون الرشيد.
2: آه عمر بن عبد العزيز. أي الخليفة الخامس بالاعتبار.
0: نعم.
2: وإن كان سيدنا الحسن عليه. نعم. السلام
0: عليه.
2: وعلى نبينا الصلاة. آمين. والسلام صدق رسول الله. سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني لما حضرت الوفاة جمع أبناءه وقبلهم واحدا واحدا وقال لهم والله ما تركت لكم من حطام الدنيا شيئا إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين وإن كنتم فجرة فلن أعينكم بمالي على الفجور.
0: سبحان الله.
2: شوف ابن كثير في البداية والنهاية يقول يقول أغفل أغفى التاريخ إغفاءة عن أبناء عمر بن عبد العزيز وبعد 20 سنة صار أبناؤه الذين ما ترك لهم أبوهم شيئا من حطام الدنيا صار أبناؤه يسرجون الخيل في سبيل الله.
0: نعم.
2: منفقين متصدقين مجهزين جيوش الإسلامية في الفتوحات
0: من كثرة,
2: من
0: الأموال.
2: كثرة أموالهم وسعة ما يملكون.
0: سبحان. نعم. الله.
2: إن كنتم صالحين
0: واضح
2: فالله يتولى الصالحين.
0: طيب سنختم باتصال باتصالين.
2: نعم.
0: ونحاول أن نجيب بعجالة لأن طيب. الوقت قاعد يدهمنا. نعم. سيدي جهاد بارك الله فيكم وقولوا السلام عليكم. السلام عليكم.
4: عليكم السلام. مرحبا أخوي.
0: أهلا وسهلا سيدي الغالي بارك الله فيك ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
4: عبد الستار من جندوب.
0: مرحبا سي عبد الستار وبأهلنا من جندوب. تفضل سيدي الغالي.
4: والله بس نسأل سيدي الشيخ في سؤال محيرني شوية.
0: ربي يستر إن شاء الله. تفضل سيدي الغالي.
4: عايزك بالله حضرت أنا في صلاة الجمعة في إحدى الدول الشقيقة. فكان يصلي الخطيب يخطب فكان ثم تشويش ياسر وحس ياسر ثم تشويش يعني بكثرة
2: من المصلين الحاضرين.
4: أي أي من المصلين.
0: فهمتك
2: واضح.
4: اسمعني فاضطر شو
0: شعمل
4: شو قوية فاضطر الواحد الخطيب شوف أوقف صلاة الجمعة وأقام صلاة الظهر فهل هذه جائزة؟
0: هكا
4: أي نعم قالهم قال كي عن مؤذن قم وصلي وأذن لصلاة الظهر من كان الجمعة ولا الظهر.
0: طيب
4: الباب هو التشويش الزجيج هذاك نتاع
2: موجود لعدد 12 موجود 12 عبد
0: في المسجد
2: ومسجد ميان
4: نعم
2: المسجد فيه 12 عبد
4: لا اكثر حوالي 50 70 نفر.
2: اي ما شاء الله تاع المذهب الاخرى صح.
0: طيب
2: اي نعم
0: واضح. سؤالك الثاني هذا هو السؤال سيدي.
4: شوف خويا عندي سؤال اخر ثالث. نعم
0: نعم تفضل تفضل.
4: عندي سؤال ثاني هو لاعب كرة القدم وقت اللي سجل الهدف يمشي يسجد والملعب في المسلم وفي ماهوش مسلم وفي الواحد فهل هذا ايضا يجوز؟
0: طيب ان شاء الله.
4: ان شاء الله اخويا شكرا بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك شكرا جزيلا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله تعالى
0: وبركاته. مرات رأيت ناسا قالوا لي علقوا على السجود قال كذا تخلف. قلت هل تكلم عن الحركات التي يفعلها غير المسلمين التي تدل على دينهم؟ قالوا لي لا. يعني كان المسلمين برك تخلف الاخرين
2: تعلق المساله بالدين صار بعض الحديثيين ينسبون نسب التنويريين والحديثيين هم ابعد ما يكونون عن ذلك
0: خاطر انت يعني قبول الناس وقبول ديانه الناس من الحداثه او الحداثه اشتقول
2: اقبل ديانتي.
0: اي نعم احنا
2: ديانتي ابيك وجدك.
0: اي نعم والله العظيم.
2: اي نعم.
0: طيب اخي ناخذ اتصال موالي شيخنا نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: مرحبا اختي الكريمه اهلا وسهلا يا لله. ذكرني بالاسم.
5: زينب بن بوزي.
0: زينب
5: بوزي.
0: من سيدي بوزي. مرحبا يا لله.
2: نعم.
0: تفضل يا لله. انا ما انا انا ماذا بي تقولها سيدي بوزي درا احنا نسيد او نسود.
2: نعم. اصح
0: خاطر تسيد لغه غالطه.
2: نعم.
0: هذوما من الصالحين. ايوه تفضل يا لله.
2: وكل الصالحين اسيادنا وهم تاج رؤوسنا.
0: تفضل ربي يحفظك اختي زينب.
5: أكيد. عندي اصلا نحب نسال نفس السؤال هو بالانينيه منشور
0: ال
5: مرة
0: سمعت شيء يا سيدي؟ لا بس اعود لي السؤال اختي زينب.
5: بس ما شوف مرة سبعينية
0: المزارات
5: مرة سبعينية
2: ما سمعتش.
0: مطراش مطراش بقى ربي ينور بصيرتك ان شاء الله. ربي ينور بصيرتك
5: عايزك
0: قول حافظة ما تيسر. شوف اختي زين كانت هكا تقول حافظة ما تيسر. شوف البركة متاع كلمة شوية هذه نخلوها لغير القرآن. اما نقول حافظة ما تيسر هكا عطيها هكا ايش قولك؟
5: حافظة ما تيسر.
0: احسنت ما شاء الله عليك ربي يحفظك.
5: نطلب مساعدة منكم على كتاب متاع
0: انا انا انا وعدت في الحصة قبل الفارطة ان اهدي كتابا واهديته المستمع ويوصل له الجمعة الجاية إن شاء الله. لا أستطيع أن أعدك بشيء لكن إن توفر لي في قدرتي أن أشتري مصحفا ما هوش رخيص خاطر أختي الكريمة. نحن رانا موظفين فهمت. فإن استطعت والله من لن أبخل بحول الله وأرسل لك مصحفا إن شاء الله تعالى أختي زينب. ربي يحفظك وربي نور بصيرتك بنور البصيرة إن شاء الله.
5: عندي على عضوية على سجاية مضوطة
0: ربي يشفيك
5: رجلي محلولة الدماء عندي سكر.
2: طيب عندي جزء قد سمع
0: عرفت مش برايل هو تحب تحب المصحف الناطق الناطق.
2: لا برايل
0: لا عندي انا لكن حبيت وقتا
2: تحب برايل اتيك به.
0: اي نعم هي تحب شو اسمه المصحف الناطق. طيب انت اذا رجليك اختي الكريمة ربي يشفيك.
5: في عاد وضوء نيا نتيمم ديما مانيش نتوضع خطر ديما بالفاسمة ديما كومبليت.
0: اي اي انت الفاسمة هذه اختي
2: ما تسمحهاش ما تتحلش الفاسمة.
0: انت كي تبل يدك اختي زين اسمعني انت كي تبل يدك وتنفضها تبل يدك تحط يدك في الماء وتنفضها وتمسح على الفاسمة هذيك الطبيب اش قتلك؟
5: نخيف نتعافن خطر بس مرتين في السكر على التعافن عندي
0: فطريه. نعرف الفطريات فهمتها الفاصمه هذه تغطي الفطريات مش بيوصل لهمش الماء انا فاهم لكن انت تغطس يدك وتنفضها يعني ماكش باش تهز الماء مش تحفن الماء. لا لا لا يبقى بلل بسيط في اليد كي تتعدي يدك على الفاصمه.
5: تروح انت هي زي ملوطه
0: ما سمعتش بالباهي ايش قلت لي اختي زينب سامحني. الفاصمه الفاصمه
5: زي ملوطه
0: الرجل من الأسفل الرجل.
5: أي. أنا عارفة ما زوج نعطيه البي يعني دي ما نعطيه شوية هذا.
0: أي أنا فهمتك أنا نحكي على يدك أنت
2: تنشمش تغمس يديك في الماء
0: وتنفضهم
2: بالقداء تنفضهم بالقداء وبعد تمسح على الفاصمة هذيك تنجم ولا؟
5: أي نجم.
2: هيك.
0: هذا هو بحول الله فما حل إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يسر.
5: على النواف. النواف اللي خلنا نصليها جهرا ولا سفر؟
0: هذا
5: السؤال الأول. السؤال الثاني.
0: أيوة.
5: نية نصلي الضحى دي ما يذكر أسماء الله الحسنى في السجود وفي الركوع. مثلا نقول لا إله إلا الله الرحمن الرحيم في السجود. في الركوع نقول لا إله إلا الله العظيم. يعني صحيح صليت ولا
0: لا؟ تذكر أسماء الله الحسنى ولا تقول لا إله إلا الله العظيم؟
5: لا إله إلا الله الرحمن الرحيم دي ما أسماء الله دي ما نذكرها.
0: الرحمن الرحيم هذه في الركوع والسجود
5: اي في الركوع والسجود ديما اسماء طيب. الله ديما نذكر
2: طيب
0: طيب خير ان شاء الله ان شاء الله ربي يتقبل منك. نعم
5: الاخر في ظهر نصلي مره 14 مره 12 ومعها نصلي في التسجيل
0: تصلي مرات 14 مرات 12 هذا يقي
5: ساعات نعمل فتره صبيح في الليل
2: صلاة التسبيح
5: نعم نصلي ركعتين قبل الظهر اللي هي ركعتين الوضوء مش نتوضا اما نتيمم اما ديما نصلي
0: ركعتين لا معاش باش تتيمم انت تو
2: تشوبوك ان شاء الله على الوضوء والتيمم
0: تو معاش باش نحكيو على ركعتين للتيمم هذو معاش باش نحكيو عليهم باه
5: وضوء ركعتين طول
2: وضوء بحول الله
0: بحول الله ان شاء الله
5: نصلي في ركعتين هذوك ولا الظهر اي صلاه يعني ديما نذكر الله اللهم يا مقدس قلوب صدق قلوبنا على دينك
0: في السجود
5: في الركوع نقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي واعف عني
2: في الركوع هذا
0: في الركوع
2: الركوع كله تسبيح
0: ما ندعيوش
2: في المكروه تو
5: نجاوبك في الوقوف من السجود مش في الركوع
2: في الرفع من السجود بين السجدتين يعني
0: بين السجدتين وفي الركوع شو تقول؟
5: الركوع كل سبوح قدوس
0: نعم
5: رب ملكة
0: الروح. طيب. واضح
5: وفي نقف من الركوع نقول يد الملكوت وجبروت والسدري والعظمة يعني في التلاوث كل نحكي.
2: طيب الفرض والنافلة
0: طيب خير ان شاء الله ربي يبارك فيك. ما اختي زينب ما شاء الله هذم 6 ولا 7 اسئله يعني والوقت قد لا يسمح لنا بالاجابه على كل الاسئله خاطر معاش عندنا برشا وقت واحنا الحصه الكل ما خديناش فيها فاصل قلنا باش نعملوا ساعه ونصف يا اخي احنا فتنا الساعه ونصف ولذلك قد اعتذر منك لانه الشيخ ما شاء الله متعبين وتسجيلا ومباشر. اعطيني اخر سؤال.
5: به قلت الشفع والوتر نصليهم يعني بعد ركعات نعملهم قيام الليل قيام الليل نعمل بعد العشاء وساعة تولي تنوخر فيه شوية قبل نص الليل بشوية.
0: طيب لا شنو هو العشاء؟ العشاء بعد نص الليل؟
5: لا العشاء نعمل قبل نص الليل اما نوخر ولي توخر فيه
2: قيام الليل بعد نص الليل.
0: فهمتك
5: نعمل قيام الليل وعشاء وصفا وقت.
0: لا يا أختي زين العشاء تصليه بعد نصف الليل وتعمل بعده قيام الليل
5: قبل نص الليل
0: بشوية. لا قبل نص الليل بشوية في الأخير
2: قبل نص الليل يعني إلى 12
0: نص الليل غير ربع 12 غير ربع بوقتنا نحن. واضح أختي واضح واضح واضح واضح واضح واضح. شكرا جزيلا شكرا جزيلا بارك الله فيك. شكرا أختي زينب ربي ينور بصيرتك وربي يحفظك إن شاء الله ويسر لك أمرك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب نحاول أن نجيب بعجالة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم. سيدي وأعتذر من تعبناكم يا شيخ.
2: لا بس.
0: ربي يحفظك. أختنا هالة من المنستير شيخنا تقول أنا ربي في بنت أختي وكما بنتي.
2: نعم.
0: أنا عندي 4 أخوات ولكن عندي 35 زيتونة و3 شنشانات وخلخال فضة وغيره. فتقول لك نحب نكتب 14 زيتونة. الأختي قلت لها أنا الشنشانات والخلخال يجيوش 6-7 زيتونات. قلت لي ما نعرفش ممكن يجي وممكن لا. فتسأل تقول لك أنا لا أدري يا شيخ. أنا لا أدري.
2: طيب. هي بارك الله فيها في كفالتها لابنة أختها فإنها تؤجر على ذلك
0: إن شاء الله.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد فقال أنا وكافل اليتيم كهاتين وقرن بين وسطاه وسببته عليه الصلاة والسلام. هكذا قال كهاتين في الجنة علامة ودلالة على القرب المادي من النبي صلى الله عليه وسلم. تكون خطوة بخطوة مع الحبيب في الجنة إن شاء الله. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ولكن احذري من أن تكتبي أو أن تهبي في حياتك يعني شيئا مما تملكين ويتجاوز الثلث. يتجاوز ثلث ما تملكين. قال الثلث هو ثلث كثير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا على حساب الورثة يعني بعد وفاتك بعد عمر طويل إن شاء الله. ولهذا أنا أنصحك فأقول لا تكتبي شيئا. أترك الأمر إلى ما بعد انتقالك إلى رحمة الله تبارك وتعالى إن شاء الله بعد عمر طويل. وكل ذي حق يأخذ بعد ذلك حقه الشرعي ومنابه الشرعي تحديدا كما قال ربنا. نعم. وأخبر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم.
0: والبنت هذه تكتب لها
2: تستطيع أن تهب لها شيئا لكن لا ينبغي أن لا يتجاوز الثلث. ألا يتجاوز الثلث. هذه هو تجاوز الثلث.
0: هو تو مثلا إذا تعمل حسبتها تلقاها قريب للثلث مرات. ما جام خطري إقاء أنا فهمت منها قالت 14 زيتونة وحدهم هذه
2: معناها مو مش عشر.
0: اكتب لها 12 زيتونة مثلاً من 35. نعم طيب إن شاء الله ربي يسر لك أمرك أختي الكريم. سي كمال من الكهف شيخنا ربي يسر له أمر وأمر والدته إن شاء الله. هي بالكوش عمرها 94 عام. تقول لك يا شيخ هو توا بخلاف المعونة إن شاء الله ربي يسر له أمره.
2: أمين.
0: يقول لك ما تحبش تصلي لأنها بالكوش.
2: لا تصلي سواء كانت طاهرة ولا غير طاهرة لأن هي عاجزة عن الوضوء وعن التيمم. هي عاجزة عن كليهما. إذا كانت تجب تتيمم حجر أحذاها كذا تجب تتيمم إذا ما تنجمش فهمت عاجزة عن الحركة يعني لا وضوء ولا تيمم فإنها تصلي بغير طهور.
0: نعم حتى نعم. الحفاظات ما يهمش فيهم
2: عن أربع أخوال في المذهب في فقد الطهور.
0: لا هو المشهور لا تصلي ولكن لا إحنا نعم
2: هذا قول مالك
0: الأحب
2: ولكن نحن الذي يفتي به مشايخنا غير المشهور.
0: نعم
2: غير المشهور قال أقرب إلى طمأنينة صلي ولو بالكوش ولو تحتك نجاسة ولو كي صلي لأن ذلك أقرب إلى طمأنينة النفس وهدوء البال.
0: واضح شيخ.
2: نعم
0: أخونا أحمد
2: وما تسقطش الطيب. الصلاة يعني إلا
0: مدام العقل مدام العقل جاهز وحاضر
2: حتى بعينيك.
0: نعم أحمد من القيروان شيخنا يقول الذي أفطر رمضان عمدا نعم. وما يعرفش بالحساب بالضبط قداش من نهار
2: لكن يقوم تقريبا
0: هو يقول لك أمور تقريبية ويزيد
2: خمس سنين عشر سنين كذا ستة رمضانات سبعة رمضانات هكذا يجتهد
0: مثلا يقول لك يشاكك بين ستة وسبعة يقول سبعة
2: نعم يمشي بالأكثر يعني زعما عشر رمضانات أو تسعة رمضانات عشر رمضانات يعني يقضي أولا عنده قضاء الواجب حكمه واجب فيقدر عشر رمضانات مثلا قداش عشر أشهر يقضيها ويكفر كفارة واحدة نعم. لانتهاكه كل رمضانات هذيك كفارة الله. واحدة ما نقولوش عاد صوم شهرين متتابعين قلوا أطعم إذا كنت قادر أطعم 60 مسكينا 60 مسكينا من أوسط ما تطعمون أهليكم أطعم 60 مسكينا ككفارة ولكن قضاء الواجب رمضان تخلدت بذمتك كلها قضاءها واجب اقضيها وكفر أطعم 60 مسكين.
0: طيب المهم ربي يتوب عليه إن شاء الله
2: الحمد لله وخذي خطوة
0: خطوة أولى. سي عبد الستار من جندوبة يقول حضرت في الجمعة في إحدى الدول فما حس التشويش والناس مش تسمع في الخطيب فقال الخطيب للمؤذن أذن للظهر وصلوا الظهر.
2: هذا غير فقيه هذا لا يستقيم
0: هو لعل الناس غير قابلين به أو لعل ما ليش عارف ليش مية الإشكال
2: هذا لا يستقيم الناس كيف صلى بهم الظهر وكيف قبلوه في الظهر
0: ما ليش عارف
2: نعم. مدام توفرت المسجد الجامع موجود والخطيب موجود وتوفر 12 رجلا حرا مقيما وتوفرت شروط الجمعة إذن وجبت الجمعة وجبت الجمعة
0: عندهم مفتيهم في بلادهم
2: نعم مفتيهم نعم. ولكن الصلاة يعني
0: احنا لا ينبغي أن يكونوا هكذا نعم.
2: نعم
0: السؤال الثاني يقول لك مرات اللاعب يسجد في الملعب عندما يفرح بالهدف
2: إذا كان على طهارة كبرى وصغرى وساتر العورة واستقبل القبلة جائز شكرا لله
0: أختنا نزيل.
2: ولكن إذا كان يعني على غير وضوء فأي سجود للشكر يشترط في سجود التلاوة وفي سجود الشكري ما يجب في الصلاة العادية من ستر عورة واستقبال القبلة
0: لعلهم يتبعون أقوالا أخرى نحن مش نحكي على تونس خاطر نعم. لأن طيب. هو يقصد شاف في التلفز أظن
2: إذا كان حركة هيك
0: نعم الله على كل
2: ولكن احنا اشترطوا فيها ما اشترطوا في الصلاة
0: هذا أختنا زين ولذلك حتى في تعريف في الصلاة سيدي ابن نعم. عرفة قال أو ذات سجود فقط
2: نعم نعم
0: أختنا يحكي على سجود التلاوة نتحدث نعم. نعم. سيدي ابن عرفة في كتاب الحدود اللي يعرف
2: نعم. ابن عرفة
0: نعم. أختنا زينب رحمة الله عليه ورضي الله عن علمائنا
2: شيخ الجامع
0: نعم.
2: ومفتي البلاد
0: يا رب الله
2: من جبالي والغمة
0: نعم.
2: أول آفاقي يعتني المنبر الشريف للجامع الأعظم نعم.
0: قلت أختنا زينب سيدي من سيدي بوزيد تقول أنا ما نشوفش بعيني يا رب إن شاء الله ينور لها بصيرتها يا رب إن شاء الله عندها فاصمة في رجليها قالت تتيمم احنا سألناها هل يمكنك أن تبلي يدك وتنشف
2: القاعدة تقول ما لا يدرك كله لا يترك جله ولذلك بناء عليها يعني أنا تغمس يديها في الماء كما أشرنا لها وتنفض اليدين وتمسح على الضمادة نعم. أو على الجبيرة وما إلى ذلك
0: واضح سيدي سؤال هل
2: توضى وضوء كامل وتمسح على السقيل
0: نعم,
2: نعم. على الضمادة
0: على الضمادة
2: فيش يظن على السقيل ولا على التقاش لا ما عناش على المسح على التقاش
0: نتحثوا على الضمادة باهي شيخ سؤالها الثاني تقول لك صلاة النوافل سرا أو جهرا
2: المرأة صلاتها كلها سر
0: نعم
2: صحيح. هي امرأة صلاة المرأة كلها سر هذا لكن نعم. الرجل يعني في يستحب له في الصلوات الليلية الجهر وفي الصلوات النهارية الإصرار ولكن المرأة صلاتها كلها سر
0: تقول شيخة نصلي الضحى وعند في صلاة الضحى في نعم. في الركوع في السجود تقول لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وتذكر بعض من أسماء الله الحسنى
2: يكره ذلك في الركوع قال فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم وانشد بحمده سبحان ربي العظيم وفي السجود قولي ما شئت من دعاء.
0: يعني تسجد في السجود تقول اللهم إني ظلمت نفسي وتدعي كما تشاء في السجود. نعم. طيب وفي الركوع تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
2: كذلك نجعل التسبيح فقط في الركوع. واضح. غير التسبيح يكره.
0: طيب مسألة
2: في النافلة طيب
0: عندما ترفع من الركوع ما تقول سمع الله لمن تقول يد الملكوت والجبر نقول سمع الله
2: لمن. سمع الله هذه السنة. سمع الله من سنن الصلاة. سمع التحميد من سنن الصلاة. التحميد سمع الله لمن حمده
0: اللهم ربنا ولك الحمد.
2: قيل إن سمع الله لمن حمده وحدها وحدها مشهور ماذا سنة مؤكدة ربنا ولك الحمد سنة خفيفة.
0: طيب الشفع والوتر تقول لك شيخ مع صلاة العشاء صار ليهم نصف الليل غير ربع وبعد تصلي قيام الليل يعني وبعد قيام الشفع
2: إذا كان وقت العشاء ما زال ممتدا
0: ما نظنش الثلث يوصل الليل النصف الليل غير ربع شيخ إذا يؤذن للعشاء يقول ونحن التسعة

0: بارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. وسامحنا سيدي طولنا عليك، الأصل أن نحن نعمل ساعة ونص، عملنا أكثر من هذا الوقت بشكل متواصل. ربي يثيبك وإن شاء الله في ميزان حسناتكم وحسنات والديكم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله الشكر موصول لمن بدأ معي هذه الحصة في ساعتها الأولى، الأخ حمدي الفصيلي من وراء أجهزة تقنية، والشكر أيضا لمحمد الفرجاني الذي أتم معي هذه الحصة، الأخت كريمة عتيك في التنسيق عتيك الصحة، لكل المستمعين والمستمعات أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها. بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ما عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها له، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
4: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
5: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ناطقا بالحكمة وفصل الخطاب، ووعد قارئه أعظم الثواب، وجعل من اتبعه سالكا طريق السداد والصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من الارتياب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بأفضل كتاب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى سائر الأصحاب. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ محمد الفرجاني في الإخراج التقني، والأخت كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. كنا قد بينا الأسبوع الماضي، قلنا عليا الثنايا والصفير المستكين، بينا حروف الصفير، ثلاثة أحرف متاع الصفير اللي هما الصاد والزاي والسين. بعد الإمام الشاطبي شنو يقول؟ يقول منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثا للعليا من طرفيهما، والظاء والذال وثا للعليا من طرفيهما. يعني الحروف هذه الثلاثة اللي هي الظاء والذال والثاء تخرج ما بين ظهر طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، يعني أي طرف اللسان يكون متعامدا مع أطراف الثنايا العليا دون أن يخرج شيء من حافته إلا الشيء اليسير، يعني اللسان ما يخرجش برشا، شوية فتخرج منه الثاء والذال والظاء، وهذا المخرج أقرب إلى خارج الفم من المخرج السابق. يعني احنا حرف الظاء كيف ننطقوه؟ بتبيع حرف الظاء ذي هما ثلاثة أحرف كما حروف الصفير ثلاثة، فما واحد فيهم اللي هو مفخم وزوز الأخرين مرقين، هذايا كيف كيف عنا الظاء اللي هو حرف مفخم، وعنا الذال والثاء اللي هما حروف مرقة. به بالنسبة للظاء نقول أظ أظ ظ ظو ظي. ظ ما هيش كيف الضاد، أب أب، وهذا ظ ذي طرف اللسان كما قلنا يعني فوق الثنايا السفلى، ويعني ما بيناتهم يخرج طرف اللسان يخرج شوية على برا، نقول أظ. يعني أنت كيف تبدأ تقرأ وتقول فضل، لا غلطة كيكة، ولا نجي ونقول ولا الظا ولا الظالين، لا نقول ولا الضا. الآخر فيه استطالة، والآخر يعني الأضراس كيف ما قلنا من أيمن من اليمين وإلا من اليسار، اللسان يمشي لليسار فهمتني، ويعمل فما ضغط يعمله، وبطبيعة فيه الصيفة متاع الطباق يعني يلتصق أكثر بالحنك الأعلى، ما هوش كيف الظا. ظا لا نقول أظ، ظا ظو ظي. كيف كيف بالنسبة لحرف الذال نقول أذ، ذا ذو ذي. بالنسبة للثاء نقول أث، ثاء ثو ثي. وبطبيعة كل حرف كما قلنا يمتاز بصفات، يعني احنا كيف نبدأ ونقرأه ما نخلطوش، ما مثلا فذكروا الله ما نقولوش فذ ونخليه، وذاك الثاء حرف مهموس ما نخليهوش معاه نفس يمشي والهواء، ما نقولوش فذ فذ فذكروا الله، لا نقولوا فذ أذ، حرف رخوي هنا الصوت يقعد يمشي لكن النفس لا، ما هوش كيف الثاء. فما فرق ما بين حرف الذال والثاء ولا الظاء؟ أظ ونقولوا أذ نقولوا أث. ربي بارك فيكم، وننتقل إلى المكالمات. أولى المكالمات، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا.
6: عايشك.
5: الاسم
6: عوض عموري من دجاج ولاية توزر.
5: مرحبا بيك.
6: الله يبارك فيك.
5: شنو باش تسمعنا للعواطف؟
6: ان شاء الله ما تيسر من سورة البقرة.
5: تفضل لي.
6: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام مين. ذلك الكتاب لا ريب.
5: عودها ألف لام، ومدنا اللام بالقداعد، أعطيها ست حركات حق
6: إن شاء الله.
5: هاي.
6: ألف لام مين. ذلك الكتاب لا ريب، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
5: ترى عود للآية هذه يقول الذين يؤمنون بالغيب يلا هاي
6: إن شاء الله. الذين يؤمنون،
5: لا ما قلوش يؤمنون، الهمزة هنا ما نعملوش فيها كالركسة متاع هكا كأن قلقلناها شوية هكا، لا يؤمنون مش يؤمنون، لا
6: الله يفتح عليك إن شاء الله.
5: يلا ها.
6: الذين يؤمنون،
5: لا لا حاول قول يؤمنون يؤمنون، ما نقولوش يؤمنون، ما تسيبوش يؤمنون
6: إن شاء الله. يؤمنون
5: يلا ها.
6: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

0: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
1: الله يبارك فيك أختي، أحسنت.
0: شكرا، الله يرحم والديك.
1: رد بالك من الهمزات كما قلت لك. الهمزة الساكنة ما زلت قاعدة تعمل فيها، هو صحيح حرف يعني شديد فيه الشدة،
0: نعم،
1: لكن احنا ما نقلق لهوش، نقولوا يؤمنون فأذنوا فأذنوا مش فأذنوا.
0: شكرا، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
1: حاول باش تتدرب عليه. وكيف كيف الميم مثلا، وما يخادعون إلا أنفسهم وما أنفسهم وما مش أنفسهم، ريتها كما شوية هذيك نسمعوها كأنها قلق. لا أحسنت يا ربي بارك فيك، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن منهك
0: إن شاء الله. هيا معك بنتي إن شاء الله،
1: تفضل. أي
0: شكرا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شنو اسمك بنتي؟
2: أمنا الخالد من جيس ليتو.
1: مرحبا بك أمنا، شنو باش تقران؟
2: بداية سورة الحج إن شاء الله.
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من قطة مخلقة وغير خلقة البيت لكم ونفره في الأرحام ما نشاء إلى أجل ثم نخرجكم طفلا فلتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
1: الله يبارك فيك يا آمنة، أحسنت.
2: آمين.
1: ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية ممتازة محلاك ما شاء الله. قديش تحفظ من القرآن آمنة؟
2: 27
1: ما شاء الله. خد عمرك؟
2: 9 سنين.
1: ما شاء الله، ربي يبارك فيك وربي يبارك في اللي علمك وربي يبارك لك في أمك.
2: أمين.
1: لمثل هذا فليعمل العاملون. ما شاء الله، إن شاء الله تكون من حفظة القرآن الكريم.
2: أمين.
1: ربي يبارك فيك، أحسنت يا أم. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: ألو.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: مرحبا. الاسم
3: مريم غوائل.
1: مرحبا بك مريم، قديش عمرك مريم؟
3: جوفة أم العرايس.
1: مرحبا، قديش عمرك مريم؟
3: عمري 8 سنين.
1: ما شاء الله. وقديش تحفظ من القرآن؟
3: لحظة
1: تخمم شوية وتقول لي
3: جزء عام.
1: جزء عام هاي الياسر هاي شنو باش تقرا عنها؟
3: الشمس.
1: سورة الشمس.
3: ايه
1: باهي نقصوا شوية من الحس باش نسمعوك بالكدا. هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
1: قل وتقواها.
3: وتقواها قد أفلح من زكاها.
1: قل قد أفلح. هاي
3: قد أفلح.
1: لا لا لا لا ما نقلقلوش الفاء. قد دالك هم نقولوا قد أفلح من زكاها.
3: قد أفلح من زكاها.
1: صحيح.
3: وقد خاب.
1: كيف كيف الدال هنا.
3: وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وسقياها.
1: صحيح.
3: فكذبوه
1: فعقروه
3: فكذبوه فعقروه.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسماء من ولاية سيدي بوزيد.
0: مرحبا بيك.
1: وبيك يا عين. بس نقرأ ما تيسر من سورة سيدنا يوسف عليه السلام.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. قال هي رفدتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل

0: دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: الله يبارك فيك أسمع، أحسنتي أحسنت، باهية تلاوة باهية ما شاء الله، ومع الوقف هذا المزيان الوقف الهبطي، ها ربي يبارك فيك، أحسنتي شكرا لك، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة ديما أحسن من هكا إن شاء الله
0: بإذن الله. شكرا
1: ربي، مش معناها نقول لك راهو باهية يعني يلزمك ديما ها تحسن. أحسنتي شكرا لك، ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
0: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أم إياد من سبيل.
1: مرحبا بكم إياد، تفضل.
0: إن شاء الله من سورة الجن. إن شاء الله
1: سورة
0: من سورة الجن.
1: تفضل، ربي يلطف بينا وبيك من الجن.
0: اللهم أمين أجمعين.
1: عايش كيف، تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه
1: لا لا
0: استمع.
1: ما قلوش إلي، لا قل أوحي إلي أن، مش إلي، لا إلي أنه استمع.
0: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
1: قرآنا عجبا.
0: اذهب
1: يلا.
0: قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
1: لا أم إياد، يهدي
0: نعم.
1: إلى الرشد فآمنا به.
0: يهدي إلى الرشد فآمنا.
1: لا لا ما فهمش مد بعد الدال، ما نقولوش رشدي، يهدي إلى الرشد فآمنا به.
0: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة.

0: ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا
1: شهابا
0: رصدا
1: به يعني إدغام رد بالك به
0: وإنا لندري
1: لا ندري مش لا ندري وإنا لا ندري
0: أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
1: الله يبارك فيك أم إياد ما نقولوش أشر شاء نقولو شاء شاء شاء شاء ها ما نقولوش نعم. شر به به تلاوتك به هي قاعدة تتحسن وحتى في الحروف نتاعك قاعدة تتحسن نزيدوا نركزوا أكثر باش ها المرقق مرقق والمفخم مفخم كل مره ان شاء الله احسن
0: ارتباك خليني كما هكا
1: كيفاه
0: قلت لك ارتباك والخوف كما هكا يعني
1: لا به به احسن احسن به كل ما تزيد تتعلم وتقرا كل ما احسن ان شاء الله ربي يبارك فيك احسنت امي إياد شكرا لك ناخذ مكالمه اخرى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: الاسم
2: رجاء من جديدة ولاية منوبة رجاء
1: الهمدي
2: عايشك خلي
1: عايشني باش تقرا لنا
2: متى يسر من سورة البقرة
1: تفضل
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب
1: عاود ترى اسمعني أختي
2: نعم
1: قول ليس البر عن الراء مفخمة ها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ما نقولوش مغ غاء باهي هاي عاودها الآية بالجداء
2: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب

0: السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
1: قل فاتباع بالمعروف
0: وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: الله يبارك فيك، أحسنت يا رجاء. به لما رد بالك من الحروف المفخمة الساكنة ما نقولوش تخ خاء، نقولوا تخفيف. ها كيف
0: الله.
1: كيف الراء ما نقولوش ليس البر راء رو ري، ونقولوا أر القربى مش قر، ونعملوا برشة تكرير فيه الراء، فهمت؟
0: إن شاء الله.
1: ما نقولوش والعبدو ما نقلقلوهاش. ها والضراء ما هيش ضراء، هي كنا قبيلا نبينوا في حرف الضاء هي الضراء ضاد. فما فرق ما بين الضراء، وفما فرق ما بين اللي قريتها انت تقول الضراء ضاء
0: الضراء.
1: فهمت اختي؟
0: ان شاء الله.
1: ربي يبارك فيك، احسنتي. نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن منك به، احسنت، شكرا لك. ناخذ فاصل ثم نعود.
2: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم كيف بينا الحروف الثلاثة اللي هما المخرج متاع الضاء والذال والثاء، هنا بالنسبة للحروف هذوما الثلاثة وجه الترتيب فيهم يعني باعتبار قرب اللسان إلى يعني إلى خارج الفم، يعني كيف نقول أث اللسان يخرج أكثر من حرف الذال، نقول أث تحسوه اللسان خرج أكثر. بعد كيف نقوله أذ كيف نقوله أذ يزيد يدخل الداخل أكثر شوية. يعني هنا والحروف هذه شنية تتسمى؟ تتسمى الحروف اللثوية لخروجها من قرب اللثة. والحروف الصفير شنية تتسمى؟ تتسمى الحروف الأسلية. والحروف اللي قلنا لها قبل الثلاثة حروف الأخرين اللي هي الطاء والدال والتاء تتسمى الحروف النطعية. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: مرحبا. الاسم
1: محمد طاهر.
0: شكون؟
1: محمد طاهر.
0: اهلا بسي محمد طاهر. منين يا محمد طاهر؟
1: من تونس.
0: من تونس. شنو باش تقرا لنا اخويا؟
1: اقرا سورة البقرة.
0: باه تفضل اقرا.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم.
0: يا سي محمد.
1: نعم.
0: تسمع فيا؟
1: تسمع فيه.
0: انا مانيش قاعد نسمع فيك بالقدية، ساعات تقرا الصوت يهرب يعني ما نسمعهاش الآية كاملة. حط تليفون بالقدية باش نسمعوك. تفضل. أي